0: الحب.
1: افتح قلبك اتكلم بأمر الحب، افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

قلبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بص

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك.

غدا على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم.

0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربعاً، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معاً إرسالنا وفقرات برامجنا ليومنا هذا الاثنين 7 سبتمبر 2026، الموافق 25 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس و93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. الموقع الإلكتروني الخاص للإذاعة والتلفزيون باللغة العربية على الإنترنت هو makan.org.il. أما الآن سيداتي وسادتي، فنبقى مع القرآن الكريم يتلو عليكم القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة النبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا عليكم القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر من سورة النبأ.

0: عناوين الساعة: من مكان جيش الدفاع يصدر تحذيرا إلى سكان بناية في دير الزهران جنوب لبنان بوجوب الإخلاء. مقتل شاب فلسطيني بنيران مستوطنين في منطقة قلقيلية بحسب مصادر محلية. جمهورية ناورو تفتتح اليوم سفارة لها في أورشليم القدس. تخفيض أسعار الوقود بنصف شيكل والحرارة ترتفع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعد الله صباحكم. وجه جيش الدفاع انذارا إلى سكان لبنان وتحديدا دير الزهران في الجنوب في أعقاب إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه القوات. ودعت المتحدثة العسكرية باللغة العربية الليفتنانت كولونيل اللووية سكان البناية الموسومة باللون الأحمر والمباني المجاورة إلى الإخلاء والابتعاد لمسافة 300 متر على الأقل حفاظا على سلامتهم. هذا وذكرت وسائل إعلام بيروتية أن الجيش الإسرائيلي قصف مبنى في دير الزهراني. جاء من قرية حجة شرقي قلقيلية أن شابا فلسطينيا قتل مساء أمس بنيران مستوطنين. وذكرت وزارة الصحة في رام الله أنه يدعى عمر طوباسي وعمره 20 عاما. كما أصيب آخران بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع. تفتتح اليوم جمهورية ناورو سفارة لها في أورشليم القدس. هذا ما قاله وزير الخارجية السعر خلال استقباله أمس نظيره ليونيل أنجيميا. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن ناورو ستكون الدولة التاسعة التي ستفتتح سفارة لها في العاصمة أورشليم القدس. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أن التحالف بين يوعا زندل ويارون زليخة يجتاز نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد. وتحصل القائمة المشتركة على 7 مقاعد والقائمة الموحدة على 6. وأجرى الاستطلاع معهد كانتار والقائم على إجراء الاستطلاعات في قناة كان دودي حسيد.

0: فاز حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات بولاية ساكسونيا أنهالت بحصوله على 44% من الأصوات. وقبل بدء المفاوضات الائتلافية أوضح رئيس الحزب أولريخ زيغموند أنه لن يقدم تنازلات في مجالي الهجرة والأمن الداخلي. في مدينة ميامي الأمريكية لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب عدد مماثل بجروح إثر تحطم طائرة شحن تابعة لشركة أمازون بعدما خرجت عن المدرج أثناء محاولة الهبوط، ولم يعرف بعد سبب الحادث. أصيب البارحة 5 أشخاص بجروح من جراء تصادم سيارتين على طريق 99 في شمال إصبع الجليل بمحاذاة القرية التعاونية سنير، وتوصف حالة بنت في العشرة من العمر بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. خفضت الليلة الماضية أسعار الوقود بنصف شيكل ليباع لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية ب7 شواكل و75 أجورة. ويشير مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جابر إلى أن ذلك تسنى بعد أن وقع وزير المالية سموتريتش أمرا على تخفيض ضريبة البلو على المحروقات ب50 أجورة لمدة 2 شهر. رياضيا، تغلب مكابي أبناء الريني على مكابي إخاء الناصرة بنتيجة 2-1 في مباراة خارجية ضمن الدرجة الممتازة لكرة القدم.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها بقليل، وتشتد وطأة الحر في غالبية أنحاء البلاد. في 7 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان صحافة نت.
10: ساعة سبع دقائق بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت ليومنا هذا الاثنين 7 سبتمبر أيلول 2026. هذه جولة العناوين الصباحية تأتيكم كل يوم بعد أخبار السادسة صباحا، أولى نشراتنا الإخبارية يوميا نطالع فيها أبرز عناوين الأخبار ونجمل أبرز الأحداث التي كتبت عنها الصحف العبرية والصحف العربية المحلية على صفحاتها الإلكترونية. سنكون مع الموسيقى والأغنيات ولنا زوايا في جولتنا هذه. سنكون مع أحوال الطقس، سنطلع على أبرز عناوين أجندة جولة الصباح الإخبارية بعد نشرة أخبار السابعة هذا الصباح. وسنكون أيضا مع أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة عندنا في البلاد.

جولتنا حتى السابعة من هذا الصباح. أهلا بكم إلى بداية المشوار ونكون مع الصحف العبرية.

نحن مع الصحف العبرية في زاويتنا نفتتح هذه الجولة بها بهذه الصحف العبرية التي وصلت استوديوهاتنا فجر هذا اليوم. صحيفة يديعوت أحرونوت تكتب على الصفحة الرئيسية: تم تقديم ليبرمان على أنه رئيس الوزراء القادم وجاءت النتائج مفاجئة. رافي بن شتريت في المركز الثاني وتاليا لانكري في المركز الثالث. رئيس حزب إسرائيل بيتنا يكشف عن القائمة، في مقدمتها بن شتريت الذي ثكل ابنه في 7 أكتوبر، وشارون شرعابي الذي ناضل من أجل استعادة شقيقه من الأسر، دان إيلوز الذي غادر حزب الليكود في المركز العاشر. ليبرمان ينتقد أيزنكوت قائلا: الخبرة ضرورية والأهم قائد يعرف كيف يتخذ القرارات. في ذات الشأن تكتب صحيفة إسرائيل هيوم: الضغط الحريدي يصل ذروته. في ضوء الخذلان بين منتخبيهم يتجه حزب دجل هاتورا إلى التغيير. بعد حوالي 35 عاما رئيس الحزب عضو الكنيسة موشي غافني يتم استبعاده، وذلك من خلال رسالة تركت ليلا في صندوق بريده عند منزله. حزب شاس اكتفى بإرفاق أسماء جديدة.

من العناوين البارزة أيضا هذا الصباح، عودة إلى صحيفة دعوت أحرونوت، بنت ولابيد أطلقا قائمة، سنوحد الشعب ونعالج البلاد، هكذا قال مع إطلاق قائمة ياخد معا. وعد بنت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية فور أداء الحكومة اليمين الدستورية وخفض غلاء المعيشة بنسبة 30% وتجنيد الحريديم، وقال إذا لم نفكك الدولة الحريدية فسنخسر الدولة الصهيونية. حكومة 7 أكتوبر دمرت، وحكومة 27 أكتوبر ستصلح وستعيد البناء. وقال لابيد رأيته عن كثب، إنه الأنسب لمنصب رئيس الوزراء.

صحافة نت عبر أثير راديو مكان. في هذه الجولة نحن حتى السابعة، سنتابع بعد الأغنية مع المزيد من أبرز العناوين على الصحف العبرية. صباح الخير.

عدنا إليكم عبر أثير راديو مكان، نتابع مع جولة الصباح صحافة نت. كنا مع الانتخابات وفوز الأحزاب والقوائم عندنا في البلاد، التاريخ يسجل في ألمانيا، هذا هو العنوان على صحيفة ديعوت أحرنوت هذا الصباح، حيث كتبت فوز ساحق لحزب اليمين المتطرف. بحسب استطلاعات الرأي حصد حزب البديل لألمانيا على 44% من الأصوات في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه على الأرجح لن يتمكن من تشكيل حكومة هناك، لأن معظم الأحزاب استبعدت الانضمام إلى ائتلاف بقيادة هذا الحزب، تقول الصحيفة. وقال زعيمه أورليخ زيغموند البالغ من العمر 35 عاماً: لقد صنعنا التاريخ، أمد يدي لكل الأحزاب من أجل تغيير مسار ألمانيا.

أمنياً على معاريف، هذا العنوان: حالة تأهب قصوى. جيش الدفاع شن هجوماً على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان بعد محاولة استهداف قوات من جيش الدفاع بواسطة مروحية متفجرة. الجهاز الأمني يستعد لجميع السيناريوهات، وعلى أهبة الاستعداد مع اقتراب فترة الأعياد اليهودية. وإصدار تحذير إلى الإسرائيليين المتواجدين في خارج البلاد: لا يمر يوم دون محاولة ارتكاب اعتداء.

على الرغم من إعلان بن غفير عن تأجيل التعيينات إلى ما بعد الانتخابات، تخطط الشرطة للاستمرار في هذه الخطوة. هذا العنوان على صحيفة هآرتس هذا الصباح. وتتابع الصحيفة: كان من المتوقع أن تدخل التعيينات في الشرطة حيز التنفيذ هذا الأسبوع خلافاً لأمر المحكمة العليا، بعد نشر صحيفة هآرتس للترقيات في قيادات الشرطة. وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير أعلن عن تجميد جميعها باستثناء التعيينات العاجلة والتي ستتم دراستها كل على حدة.

على هآرتس أيضا هذا العنوان: المحكمة العليا تأمر الدولة بالسماح لفلسطينيين طردوا من جلود بالعودة إلى منازلهم وتأمين سير عودتهم. تكتب هآرتس: انتقد القضاء الذين نظروا في التماس سكان القرية الفلسطينية عجز جيش الدفاع والشرطة عن التصدي لاعتداءات المستوطنين في المنطقة. وفي الوقت نفسه أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً يلزم الدولة بتقديم تفاصيل الإجراءات المتخذة لاعتقال المشاغبين.

من العناوين أيضا على هآرتس نطالع هذا الصباح هذا العنوان: لقد تعبنا من الضرب فخلع القائد حزامه وفض الاشتباك. إفادات السجانين تكشف روتين المعاملة السيئة في سجن كتسعوت. كان من الممكن أن تمر وفاة ثائر أبو عصب في السجن عام 2023 مرور الكرام، لكن المراسلات والشهادات والإفادات تكشف كل شيء. تقول الصحيفة: العنف كان أمرا معتادا والضرب أصبح متعة، والجميع شارك في محاولات التستر على الأمر. حتى بعد مرور شهر على وفاته تفاخرت إحدى السجانات في سجن كتعوت: أقسم لك يا أختي، إن لم يصب بكسر في الكلية فمن ناحيتي لن أدخله الجناح أو القسم.

0: الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد. لبرة أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: صحافة نت عبر أثير راديو مكان، ونحن الآن إلى أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية مع الزميلة سماح حسنين بكرية. سماح، صباح الخير، ماذا في انتظارنا اليوم في جولة الصباح بعد أخبار السابعة؟
2: صباح الخير منى، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. أبرز عناوين الجولة لهذا الصباح، سنكون مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إيران خلال المداولات الليلة الماضية، الوضع في جنوب لبنان وتعرض عدة أهداف في منطقة النبطية الليلة الماضية لغارات مكثفة من قبل سلاح الجو، الملف الإيراني وتغريدات الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة. عندنا طبعا الملف الحزبي يتفاعل بقوة واستعداد الأحزاب لتقديم قوائم مرشحيها استعدادا لخوض الانتخابات في 27 من أكتوبر القادم، الساعة 10 الموعد الأخير طبعا لتقديم هذه القوائم. سنكون كذلك مع الأوضاع بالضفة الغربية واعتقال مستوطنين في قصرى متورطين بالاعتقال اعتداءات على فلسطينيين في البلدة. سنكون كذلك مع ردود الفعل بشأن منهاج التعليم الإسرائيلي الذي يتبع شرقي القدس، بالإضافة إلى موضوعات أخرى. كونوا معنا في جولة الصباح ما بين 7 و8، وتنقل أيضا عبر شاشة مكان. يعقوب عزرا، رضا الصانع، ومعي سماح حسنين بكرية أيضا ننتظركم. إليك منى.
1: شكرا لك سماح، نحن معكم بالتأكيد.

من أبرز العناوين التي جاءت على الصحف العبرية والمواقع الإلكترونية أيضا هذا الصباح: السباحة في بحيرة طبرية، تحذير، توصيات وزارة الصحة في أعقاب الإصابة بالأميبا. في الوقت الذي يواصل فيه الأطباء في مستشفى رامبام جهودهم لإنقاذ حياة باروخ نيريا البالغ من العمر 9 سنوات من باردسخانة بعد إصابته بأميبا آكلة للدماغ، قامت وزارة الصحة بتحديث إرشاداتها الخاصة بالسباحة، وتوصي الوزارة بوضع سدادة أنف والامتناع عن الغطس، أي إبقاء الرأس مرفوعة فوق المياه، كما توصي بعدم تحريك المياه في القاع الضحل للبحيرة، هناك تتواجد الأميبا بنسبة عالية. وتقول وزارة الصحة رغم ندرة هذا المرض أميبا آكلة للدماغ واسمها نيجليريا فاوليري، إلا أن معدل الوفيات الناجمة عن هذا المرض مرتفعة، ولذلك تدعو وزارة الصحة جمهور المستجمين في بحيرة طبرية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الماء إلى الأنف، ما يسبب تفاقم الوضع والانتقال، انتقال الالتهاب والمرض إلى الدماغ.

عندنا في البلاد دراسة تظهر أن ما يقارب 1400 طبيب غادروا إسرائيل خلال 3 سنوات. درس الباحثون هجرة الأطباء بين عامي 2023 و2025، وقالوا حتى لو استثنينا العائدين من فترات التخصص فإن عدد الأطباء الذين خسرتهم إسرائيل سنوياً خلال هذه السنوات يزيد 5 أضعاف عن المتوسط خلال العقد السابق.

على صحيفة إسرائيل هيوم فرملة للثورة الكهربائية. تحت هذا العنوان كتبت إسرائيل هيوم: ثورة السيارات الكهربائية تتعطل أو تفرمل في الطريق. لماذا لا يزال السائقون يفضلون مقبض يد البنزين؟ نقص البنية التحتية، النزاعات في البيوت المشتركة، والزيادة المتوقعة على ضريبة الشراء إلى 52%. هكذا توقفت ثورة السيارات الصديقة للبيئة أو الخضراء في إسرائيل، وعاد السائقون من جديد إلى محطات الوقود، يوضح مسؤول كبير في وزارة الطاقة. في نهاية المطاف يتصرف المواطن الإسرائيلي بحسب ما يناسب جيبه.

النفط يمر عبر مضيق هرمز لكنه محتجز على يد الحوثيين في البحر الأحمر، تقول صحيفة آرتس. تخشى الولايات المتحدة والسعودية من أن يستمر الحوثيون في احتكار البحر الأحمر حتى لو هدأت حدة الصراع في الخليج. قد تتحول اليمن من أداة ضغط إيرانية إلى جبهة مستقلة، مما يعقد جهود تحقيق الاستقرار.

بذات الشأن عن السيارات الكهربائية، عن النفط والأزمة في مضيق هرمز، نذكر أسعار الوقود عندنا في البلاد التي خفضت هذه الليلة بنصف شيكل، ويبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية 7 شواكل و75 أجورة.

انتقل إلى موقع مكان، موقع راديو وتلفزيون مكان. أبرز عناوين الأخبار على الموقع: جيش الدفاع يستعد لتدمير أنفاق حزب الله في علي الطاهر، بن غفير يؤخر تحويل 333 مليون شيكل إلى الشرطة، مصادر في غزة تفيد أن غارة إسرائيلية أوقعت قتيلين، تروبر ينضم إلى حزب أيزنكوت يشار في المركز السادس. أيضا على موقع مكان في الشريط الإخباري: في ميامي مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء تحطم طائرة شحن تابعة لشركة أمازون. إصابة 5 أشخاص بجروح من جراء تصادم سيارتين على طريق 99 في شمال إصبع الجليل. في أشدود مصرع رجل في الأربعينيات من العمر إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في موقع بناء. مصادر محلية تفيد بمقتل شاب فلسطيني بنيران مستوطنين في منطقة قلقيلية.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: في صحافة نت نطالع أبرز العناوين على المواقع الإخبارية الإلكترونية المحلية. موقع أسبوعية كل العرب يكتب هذا الصباح: وزارة الصحة تحذيرات من دخول مياه بحيرة طبرية إلى الأنف في أعقاب الإصابات بالأميبا. أزمة التعيينات: المفتش العام للشرطة يتحدى بن غفير ويبدأ بسلسلة تنقلات قبل الانتخابات.

من الأخبار المحلية على موقع كل العرب، في كفرمندا عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان ودراغمة إثر مقتل الشاب محمد موفق زيدان. أما موقع صحيفة الصنارة فالعناوين على الصفحة الرئيسية: في أشدود مصرع عامل إثر سقوطه من علو داخل ورشة بناء. هجرة الأطباء تتصاعد، 1370 طبيباً غادروا إسرائيل خلال 3 سنوات بارتفاع نسبته 94%. أمهات في قلنسوة يحتججن على غياب سفريات أبنائهن من ذوي الاحتياجات الخاصة، والبلدية تعلق إضراب المدارس.

على موقع الصنارة أيضا حملة مرورية واسعة 498 مخالفة ومصادرة 58 وسيلة تنقل وضبط 11 سائقا تحت تأثير الكحول. أيضا على الصنارة بعد موجة جرائم القتل الأخيرة تعزيز قوات الشرطة في الناصرة وضبط كلاشنيكوف ومسدسين.

آلاف المعلمين العرب جاهزون لسد النقص في جهاز التعليم. على موقع بكرة البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة. الجبهة تعقد جلسة استثنائية. وناشطون لموقع بكرة لا حق بإقالة مرشح منتخب.

على موقع بكرة أيضا: إصابة طفلة بجروح خطيرة وأربعة آخرين في حادث قرب سنير، عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان ودراغمي في كفر مندا.

نطلع على أسعار صرف العملات الأجنبية. الأسعار الرسمية بحسب الصفحة الرئيسية لبنك إسرائيل. سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 3 شيكل. سعر صرف اليورو 3 شيكل و49 أجورة. أما سعر صرف الجنيه الإسترليني فيبلغ 4 شيكل و6 أجورات. سعر صرف الدينار مقابل الشيكل 4.23 أجورة. الجنيه المصري سعر صرفه 5 أجورات.

من أحوال العملات وسعر صرفها إلى الأحوال الجوية كما يفيد الراصد الجوي. اليوم يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وغدا الثلاثاء تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الموسم. هذه درجات الحرارة المتوقعة نهار هذا اليوم. في أورشليم القدس تصل درجة الحرارة نهار هذا اليوم إلى 31 درجة، في تل أفيف أيضا 31، 30 درجة في حيفا، في جبال الجليل 32 درجة، هضبة الجولان 36، في طبرية 37 درجة، وفي بئر السبع 34 درجة نهار هذا اليوم.

إلى هنا صحافة نت. طالعنا أبرز العناوين على الصحف العبرية والمواقع الإخبارية الإلكترونية. شكرا لكم، نهارا موفقا نرجوه لكم. إلى لقاء جديد.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
9: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يقصف مبنى في دير الزهراني ردا على إطلاق مسيرة مفخخة لحزب الله. مقتل شاب فلسطيني بنيران مستوطنين في منطقة قلقيلية بحسب مصادر محلية. جمهورية نورو تفتتح اليوم سفارة لها في أورشليم القدس. فوز اليمين المتشدد في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السابعة من أورشليم القدس. سعدتم صباحا مستمعين الكرام. قصف جيش الدفاع بناية في دير الزهراني قضاء النبطي بعد أن وجه تحذيرا إلى السكان بوجوب إخلائها. وقد أوضحت المتحدثة العسكرية للإعلام العربي اللفتنانت كولونيل اللووية أن حزب الله قام بإطلاق مسيرة مفخخة صوب القوات في الجنوب اللبناني. في قرية حجة شرقي قلقيلية قتل شاب فلسطيني مساء أمس بنيران مستوطنين. وذكرت وزارة الصحة في رام الله أنه يدعى عمر طوباسي وعمره 20 عاما. كما أصيب آخران بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع. تفتتح اليوم جمهورية نورو سفارة لها في أورشليم القدس. هذا ما قاله وزير الخارجية سار خلال استقباله أمس نظيره ليونيل أنجيميا. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن نورو ستكون الدولة التاسعة التي ستفتتح سفارة لها في العاصمة أورشليم القدس. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أن حزب يشار يحصل على 23 مقعدا مقابل 20 للليكود، ويتخطى حزب شعبك إسرائيل برئاسة بينتر نسبة الحسم، حيث يتوقع أن ينال 4 مقاعد. وأجرى الاستطلاع معهد كانتار والقائم على إجراء الاستطلاعات في قناة كان دودي حسيد. بدأ صباح اليوم تمرين عسكري لفرقة 80 في إيلات ومحيطها، يعتمد على العبر التي استخلصت من أحداث 7 أكتوبر. وتلاحظ في المنطقة حركة نشطة لقوات الأمن وقطع جوية وبحرية. فاز حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات بولاية ساكسونيا أنهالت بحصوله على 44% من الأصوات، ويتوقع أن يحظى ب 39 مقعدا في البرلمان الإقليمي. خفضت الليلة الماضية أسعار الوقود بنصف الشيكل، ليباع لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية ب7 شواقل و75 أجورة. ويشير مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جابر

0: إلى أن ذلك تسنى بعد أن وقع وزير المالية سموتريتش أمرا على تخفيض ضريبة لبلو على المحروقات 50 أجورة لمدة شهرين. رياضيا، يواصل برشلونة التصدر لائحة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزا عريضا على فالنسيا بخماسية نظيفة في الجولة الرابعة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها بقليل، وتشتد وطأة الحر في غالبية أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وتل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة 35، 32 في جبال الجليل واللد، هضبة الجولان 36، بئر السبع 34، و39 في غور بيتشان. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
3: الآن وفي كل مكان
4: 4 دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان، جولة الصباح الإخبارية، أينما كنتم حياكم الله وأهلا بكم إلى عرضنا الإخبار الصباحي، ومعكم فيه يعقوب عزرة، رضا الصانع، ريتا ثيودوري، وسماح حسنين بكري. وفي أبرز العناوين: سلاح الجو يغير فجر اليوم على مبنى تابع لحزب الله في دير الزهراني بجنوب لبنان بعد إنذار سكانه بإخلاء منازلهم ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية. والإعلام اللبناني يتحدث عن سلسلة غارات إسرائيلية الليلة الماضية على منطقة النبطية وتنفيذ تفجير في بلدة المنصور قضاء صور. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوعد إيران بضربة لا تتخيلها إذا هاجمت إسرائيل، ويؤكد أن إسقاط النظام الإيراني أصبح قريبا وأن الهدف المركزي لحكومته.
5: כמובן יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לו, הבנו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון.
4: في جولة الصباح أيضا، جمهورية ناورو تفتتح اليوم سفارة لها في أورشليم القدس لتكون الدولة التاسعة التي تفتتح سفارة لها في العاصمة. اللجنة المركزية للانتخابات تواصل تلقي قوائم المرشحين حتى 10 من مساء اليوم، وسط حراك سياسي محموم واتصالات اللحظة الأخيرة لتوحيد الأحزاب الصغيرة. ووزير المالية يوقع أمراً بتخفيض ضريبة البلو على المحروقات بنصف شيكل منتصف الليلة الماضية ولمدة شهرين. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية الصباحية، كل التفاصيل بعد الفاصل. جولة الصباح نبدأ بالموضوع السياسي وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أكد أن الهدف يجب استكماله في ضوء الإنجازات الهائلة الأخرى هو إسقاط النظام الإيراني، وقال إسرائيل مصممة على تنفيذه. حول هذه التصريحات عشية الانتخابات معنا محرر الشؤون السياسية شمعون أران في بث مباشر. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
6: صباح النور رغم جميعا سماح.
4: إذن هذا الملف الإيراني يعود بقوة ومداولات حول الوجهة حاليا بالنسبة لإسرائيل شمعون.
6: نعم بالفعل رغم المساعي الأمريكية لاحتواء الأزمة والحرب مع إيران إلى أن هذه الحرب يبدو بأنها لا تزال متواصلة ولا يبدو أي مؤشر لإنهاء لانتهاء هذه الحرب. الاعتقاد السائد بأن إيران تسعى لإضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلحاق الأضرار به مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة بعد شهرين وتحديدا في نوفمبر المقبل. نتنياهو يتطرق إلى هذا الخطر الإيراني مواجها مرة أخرى تهديدات وتحذيرات صارمة إلى طهران بعدم مهاجمة إسرائيل كما يقول بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء. فلنستمع.
5: אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו, הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לאויבינו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים, גם מעבר לו. אני רוצה מכאן לברך את חיילי צה"ל הגיבורים, את זרועות הביטחון.
6: إذن يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا ومصممون على ضرب أعدائنا إنهم لا يهاجموننا. إيران تمتنع عن ذلك وهي تعرف السبب لذلك بإمكانها أن ترتكب خطأ وتعتدي علينا عندها ستتلقى ضربة لا يمكنها أن تتصورها. أقول لعدائنا يقول نتنياهو لا تعبثوا معنا هذا الشعب يعرف كيفية التوحد في أوقات الاختبار وهو الآن أقوى قوة في الشرق الأوسط والأقوى خارج هذه المنطقة. وأحيي جنود جيش الدفاع يقول رئيس وزراء أحيي جنود جيش الدفاع الأبطال والأجهزة الأمنية الذين يعملون بلا هوادة. نحن نقوم بالقضاء على أعدائنا الإرهابيين طوال الوقت في لبنان وغزة وفي يهودا والسامرة. الإنجازات الهائلة يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو هناك ما يجب استكماله أقصد بذلك قبل كل شيء إسقاط النظام الإيراني نهايته تقترب. يقول نتنياهو إن هذا النظام ضعيف ويحارب من أجل البقاء. أقوال رئيس وزراء. مع ذلك نحن نشير في الختام السماح إلى أن إسقاط النظام الإيراني يبدو هدفا غير واقعي. واشنطن لا تسعى لذلك فهذا الهدف غير مطروح على جدول الأعمال حاليا. ما من شك بأن هذه التصريحات تعد جزءا من الحملة الانتخابية التي تخوضها إسرائيل قبيل الانتخابات الوشيكة.
4: نعم.
6: ولكن كما قلنا هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال تجدد المعركة ضد إيران وإسرائيل على هوبة الاستعداد لكل تصور ولكل سيناريو. سمح
4: شمعاً من الموضوع الإيراني في إطار العلاقات مع إسرائيل أيضا كما تعرف جمهورية ناورو تفتتح اليوم سفارة لها في أورشليم القدس لتكون الدولة التاسعة التي تفعل ذلك. شمعاً
6: نعم بالفعل نحن رأينا بأن هناك عدة دول تفتتح مؤخرا سفارات لها في أورشليم القدس. ناورو هي هذه الدولة التاسعة من نوعها التي تفتتح هذه السفارة في أورشليم القدس. هناك ترحيب إسرائيلي كبير لدى وزير الخارجية لدى رئيس وزراء من هذه الدول التي تفتتح هذه السفارات في العاصمة أورشليم القدس. هذه هي صورة الوضع فيما يتعلق بهذا الموضوع. هي السماح
4: شمعون أران شكرا جزيلا لك شمعون على هذه التفاصيل. من السياسي نتحول الآن إلى الأمن تحديدا إلى جنوب لبنان. سلاح الجو هناك أغار فجر اليوم على مبنى تابع لحزب الله في دير الزهراني. والإعلام اللبناني أيضا تحدث عن سلسلة غارات إسرائيلية الليلة الماضية على منطقة النبطية. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب صباح الخير.
7: صباح الخير سماح. بالفعل سلسلة واسعة من الغارات نفذتها مقاتلات سلاح الجو على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان امتدت من ساعات نهار أمس وحتى ساعات الليل وكان آخرها في منطقة دير الزهراني. هذه الغارات جاءت في أعقاب إطلاق حزب الله صباح أمس مسيرتين مفخختين باتجاه قوات جيش الدفاع المنتشرة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وتمكن الجنود من اعتراض إحداهما بإطلاق النار عليها دون وقوع إصابات. وبعد الحادث بدأت مقاتلات سلاح الجو بمهاجمة مواقع تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من الجنوب، بينها مخازن الوسائل القتالية ومباني وبنى تحتية إرهابية. قال جيش الدفاع إنها استخدمت للتخطيط وتوجيه عمليات ضد قواته في المنطقة. ومن بين الأهداف التي تعرضت للقصف مقر تابع لحزب الله أقيم داخل مبنى كان يستخدم في السابق كمستشفى. وبحسب جيش الدفاع عمل عناصر الحزب من داخل الموقع في مجالي المراقبة والمدفعية، ومحلول ساعات الليل اتسعت رقعة الغارات لتشمل عدة مناطق في قضاء النبطية، بينها كفر الرمان والنبطية الفقه وعرب سليم. وفي كفر الرمان استهدفت إحدى الغارات سيارة، وأفادت مصادر لبنانية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وفي تطور لاحق أصدر جيش الدفاع خلال ساعات الليل إنذارا لسكان دير الزهراني طالب فيه بإخلاء مبنى ومبنى تم تحديده وأيضا مباني مجاورة، وطلب من السكان الابتعاد عن هذه المباني بسبب وجود منشأة تابعة لحزب الله بالقرب منه. وبعد صدور الإنذار أغارت مقاتلات سلاح الجو على المبنى المستهدف في منطقة دير الزهراني. جيش الدفاع اعتبر إطلاق المسيرات باتجاه قواته انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أنه سيواصل العمل ضد أي تهديد لقواته ولمواطني دولة إسرائيل. وتزامنت هذه التطورات مع مناورة مفاجئة واسعة أجراها جيش الدفاع أمس بأمر من رئيس أو قائد أركان جيش الدفاع إيال زمير لاختبار جاهزية الجيش للتعامل مع سيناريو مفاجئ وواسع على عدة جبهات. الجنرال إيال زمير قال إن الواقع الأمني يتسم بالتوتر وقابلية التصعيد، وإن المناورة تحمل أيضا رسالة إلى أعداء إسرائيل مفادها أن جيش الدفاع جاهز ومتأهب للدفاع عن الدولة. وأضاف أن الجيش مستعد أيضا للمبادرة إلى الهجوم، محذرا من كل من يحاول المساس بإسرائيل مواطنيها سيدفع ثمنا فوريا وباهظا. ونشير أخيرا إلى أن جيش الدفاع وخلال الأيام الأخيرة السماح يقوم بسلسلة من التدريبات العسكرية لرفع الجهوزية، خاصة مع اقترابنا من فترة الأعياد لدى أبناء المجتمع اليهودي. إليك
4: نجيب قزل. شكرا جزيلا نجيب. من لبنان نعود الآن من جديد إلى الملف الإيراني، ولكن هذه المرة من وجهة نظر أمريكية. الرئيس ترامب يرى أن كميات النفط عبر مضيق هرمز عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، ومن جانبها طهران تعلن عن منطقة محدودة الملاحة خارج المضيق. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا شمعون، صباح الخير.
8: صباح النور بك سماح وبجميع المستمعين. إذن صحيح، رئيس ترامب ينوع يمكن القول في مخططاته الجمهورية الإسلامية. الساعات الأخيرة شهدت سماح نشر ترامب سلسلة رسوم منها لقصف جزيرة خرق بوابة إيران طبعا لتصدير النفط إلى العالم، مع كتابة وداعا يا خرق، هذا إضافة إلى خريطة إيران قبل وبعد الحرب مع رسم الخريطة بوجهه في المرحلة وبعد. إذا كانت هذه الرسوم تحمل تهديدا واضحا وإن ليس بجديد لما قد يكون قادما، هو ترامب يستخدم رسوما أخرى لنقل معلومات أهمها أن كميات النفط التي تعبر في مضيق هرمز وصلت إلى 18 مليون برميل، أي تقريبا إلى معدل 20 مليون، المستوى ما قبل الحرب مع إيران. ترامب نوه في هذا السياق بأن عبور 18 مليون برميل يتزامن بل ينتج مع الحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأمريكي على شريان النفط العالمي. هذا طبعا سماح إلى جانب ارتياح كبير في واشنطن لسير خطة العزل الاقتصادي المفروض أمريكيا على إيران والدول المساهمة لسي ما في مرصقها النفطي. في هذا السياق نذكر فقط الانهيار المضطرد الذي يسجله الريال الإيراني، حيث هبط أمس إلى رقم قياسي آخر ليبلغ 2,250,000 ريال مقابل دولار واحد. مع ذلك التجاذب بين الجانبين يبقى يتمحور حول مضيق هرمز. أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أعلن الليلة الماضية عن فرض منطقة ملاحة محدودة في المضيق قريبا. هذه المنطقة تمتد كما قال من حضر الحصار البحري منطقة خط الحصار البحري الأمريكي، وتشمل مناطق مائية في الخليج العربي أو الفارسي حسب التسمية. دعينا نستمع إلى جانب من أقواله.
9: كي از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده
8: چیه؟ في مقابلة مع التلفاز الرسمي أوضح رزائي أن أي سفينة ستدخل مضيق منطقة تحديد الملاحة سيتم إدراجها في قائمة عقوبات إيرانية. أضاف رزائي أن بلاده أجرت قبل يومين فقط أول تجربة بصاروخ مضاد للسفن أجري تحديدا هذا التمرين ضد مدمرة أمريكية، ما قد يفتح الجحيم أمام القوات الأمريكية دائما، والاصطلاح بحسب المسؤول الإيراني. سمح،
4: شكرا لك شمعون بن نعيم. نتوقف الآن مستمعين مع فاصل إعلاني، وبعد ذلك نعود لموضوعات أخرى.
1: الليلة على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرة؟ أكيد لا،
11: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
12: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
13: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: السابعة وثلث، ساعتنا الآن مستمعينا في جولة الصباح الإخبارية، نواصل مع التقارير ونتحول الآن إلى الشأن الحزبي. طبعا 39 ساعة على انتهاء موعد تقديم قوائم المرشحين للجنة الانتخابات المركزية. الحراك السياسي جدا محموم، وهناك اتصالات اللحظة الأخيرة أيضا بين الأحزاب الصغيرة للتعامل مع نسبة الحسم. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالي حبيب.
14: تستعد لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة لعقد إجراءات تقديم قوائم المرشحين للكنيسة بدءا من اليوم وحتى يوم الغد ليلا، حيث يسلم ممثلو الأحزاب قوائمهم إلى رئيس اللجنة القاضي نعم سولبيرغ، لتبدأ بعدها الفحوصات القانونية اللازمة، وذلك عقب انتهاء التسجيل المسبق للأدوار الذي جرى أمس للكتل البرلمانية، على أن تبدأ مراسم التقديم الرسمية اليوم الاثنين بين الساعة الواحدة والرابعة عصرا، وتستمر غدا الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء، مع إمكانية تمديد الإمكانية حتى منتصف الليل وفقا لقرار رئيس اللجنة. فيما تشهد الساحة السياسية حراكا محموما وتحالفات اللحظات الأخيرة بين الأحزاب الصغيرة المتعثرة في تجاوز نسبة الحسم، حيث انضمت روبر إلى حزب يشار أيزنكوت ليدمج في الموقع السادس بالقائمة، بينما تتواصل الاتصالات السياسية بين جانس وشاكيد وهندل. وفي السياق الميداني لتقديم القوائم، يرجح أن تسلم القائمة الموحدة قائمتها اليوم الساعة 11 وفقا للمصادر، في حين تتأخر القائمة الثلاثية بسبب مواصلتها حل أزمة جعفر فرح، ما يجعل تسليم قائمتها مرجحا ليوم غد، لتجد الأحزاب نفسها في وقت بدل الضائع الحاسم قبل إغلاق باب تقديم القوائم رسميا.
4: ومتابعة لهذا الموضوع وإلقاء المزيد من الضوء على ما يجري على الساحة الحزبية، ينضم إلينا الآن مباشرة المحلل السياسي الدكتور سهيل دياب. دكتور سهيل، أهلا بك، صباح الخير.
15: صباح الخير لك والمتابعة.
4: تعال نبدأ دكتور سهيل من الوضع في الأحزاب اليهودية، طبعا مع دخول المعركة الانتخابية إلى ساعاتها الحاسمة كما تعرف. غادي أيزنكوت يوقع على انضمام الوزير السابق حيل تروبر لحزبه، قضية طبعا خوض أيزنكوت من جهة وبنت لابيد من جهة أخرى الانتخابات معا على ما يبدو لم تعد واقعية أبدا. دكتور، هل هذه الانقسامات والائتلافات قد تؤثر على ميزان القوى في المعارضة باعتقادك؟
15: برأيي أن تؤثر كبير بمنع إمكانية أن يكون هنالك أصوات عائمة وأصوات لا تستطيع أن تحصل على نسبة الحسم، بما معناه يعني كلمة السر بالساعات القريبة هو كيف أن لا يكون سواء في معسكر الائتلاف أو معسكر المعارضة أحزابا مهددة بإمكانية الوصول إلى نسبة الحسم. دعيني أقول حتى القوائم التي تم ترتيبها حتى الآن مثل قائمة فينتر على سبيل المثال في الائتلاف اليميني، وحتى أستطيع أن أقول أنه بنسبة تصويت عالية جدا هنالك خطر أيضا على قائمة سموتريتش، لأنه في خضم العملية الانتخابية، وإذا ذكرنا كل الانتخابات السابقة نرى أنها بدأت بعدد كبير من الأحزاب، وبعد ذلك في خضم الأيام والأسابيع الأخيرة للحملة الانتخابية تبدأ الأحزاب الكبيرة تسيطر وتسحب الكثير من الأصوات من الأحزاب الصغيرة، الأمر الذي يهددها. تذكري على سبيل المثال ما حدث مع ميرتس في الانتخابات الماضية، وكان هناك خطر أيضا على حزب العمل في ذلك الوقت حيث حصل على 4 مقاعد فقط، وأيضا قائمة التجمع في ذلك الوقت، ومما أثر على كل العملية الانتخابية. كلمة السر هي من يستطيع، إذا لم يستطع أن ينتصر معسكر معين، كيف يعمل على منع الآخرين من أن ينتصروا.
4: طبعا استطلاع كان الأخبار دكتور سهيل من الليلة الماضية يشير إلى تجاوز معسكر نتنياهو معسكر أيزنكوت بمقعد واحد، إلى ماذا تعيد تقليص هذه الفجوة طبعا خلال الأيام الأخيرة دكتور؟
15: هي مجرد استصاف يعني آني لأحزاب اليمين المتطرف في أنها وصلت إلى نسبة الحسم، بما معنى عندما فينتر وهندل وأيضا سموتريتش يصلون ثلاثتهم إلى نسبة الحسم، هذا يعني نحن نتحدث عن 13 عضو برلمان، ولكن على 13 عضو برلمان بثلاثة أحزاب هنالك خطر كبير أن جزء منهم على الأقل أن لا يعبر نسبة الحسم مع يعني التهاب الحملة الانتخابية لاحقا. أنا أرى ذلك استطلاعا مهما ولكنه آنيا،
4: يعني كل الأمور يمكن أن تتغير خلال الأيام القادمة،
15: كل شيء مفتوح.
4: دكتور، تعال أنتقل بك الآن إلى الأحزاب العربية. طبعا يعني ما انتهينا من قضية التوصل إلى المشتركة، كما تعرف كانت الأحزاب الثلاثة على وشك أن تنطلق في حملتها الانتخابية، وإلا بها تصطدم بأزمة الجبهة وجعفر فرح التي تشل حاليا الحركة. كيف ستنتهي هذه الأزمة باعتقادك دكتور؟ وهل الأزمة الأخيرة يمكن أن تؤثر على شعبية المشتركة ككل في الشارع العربي؟
15: لا شك أن المشتركة تضررت من كل هذه العملية، سواء بهذا الحل أو ذاك الحل أو هذه الطريقة أو تلك الطريقة، هنالك ضرر معين، وبرأيي الضرر الكبير هو ليس فقط في يعني النتائج العينية للانتخابات، وإنما أكثر لرؤية بعيدة المدى لهياكل السياسية الموجودة في المجتمع العربي، وأنها على ما يظهر أن هنالك يعني ضرورة أنه هذه الهياكل أن يتم التعامل معها بشكل آخر في ما بعد الانتخابات بشكل كبير، وإلا سيكون هنالك أمور أخرى. لماذا أقول ذلك؟ لأن المسألة هي غير مرتبطة فقط بقضية عينية هنا أو قضية عينية هناك، سواء جعفر فرح أو حركات نسوية، وإنما بالأساس أن هنالك أمورا داخلية في تطور الأحزاب التقليدية في المجتمع العربي يجب مراجعتها، وهي مهيئة لأن يكون أي خلاف على أي قضية من الممكن أن يؤدي إلى نقاش من هذا النوع.
4: هل ترى دكتور أن توقيت إثارة قضية فرح الآن مناسب؟ يعني لماذا الآن تحديدا؟ يعني لماذا في حال ثبتت الادعاءات فعلا لم يثر الموضوع حتى قبل ترشح جعفر فرح وحصوله بالأغلبية هناك في مؤتمر الجبهة على المقعد الثاني في هذا التنافس؟ لماذا الآن؟
15: برأيي هذا يقول أن الوضعية العامة في داخل الأحزاب بما في ذلك الجبهة وصراع القوى الموجود في داخل هذه الأحزاب هو الأساس في أن تكون كل مشكلة من الممكن أن تنبع وتطفو على السطح وتشتغل من أطراف عديدة كفيلة بتفجير وضع معين. هذا ليس المرة الأولى، رأينا في المرة السابقة ما جرى في اليومين الأخيرين عندما خرج التجمع عن التفاهم الثنائي وبعد ذلك الثلاثي، رأينا ذلك في بعد انتخابات 2015-2018 عندما تفككت القائمة المشتركة الكبيرة الرباعية والتي حصلت في ذلك الوقت على 15 مقعدا. برأيي الاستنتاج الأساسي بالنسبة لي يعني ثلاثة استنتاجات سريعة. الاستنتاج الأول أن الجمهور العربي رغم كل هذه الأمور هذه المرة يريد أن يذهب إلى التصويت وإلى صناديق الاقتراع. النقاش الآن لمن يصوت، النقاش ليس أن يذهب أو لا يذهب إلى التصويت نتيجة هذه الإشكالات، وإنما هو سيذهب ولكن من الممكن أن يتردد لمن يصوت وأي طرف يدلي لأي طرف سيدلي بصوته. فالنقطة الثانية أن هذه الهياكل سيبقى السياسية ستبقى إشكالية ما لم يتم تغيير بإصلاحات كبيرة بعيدة المدى بعد الانتخابات، وأنا أتحدث عن كل الأحزاب والهياكل السياسية في المجتمع العربي. النقطة الثالثة هي عامة، بعد 7 أكتوبر كل الهياكل السياسية اليهودية والعربية اهتزت اهتزازا كبيرا، بما في ذلك الأحزاب الحريدية، بما في ذلك الأحزاب العربية والتي كانت حتى الآن خارج إمكانية الانهيارات في هذه الهياكل. وخاصة انظري ماذا يجري أيضا في الليكود، ماذا يجري لحزب يائير لابيد، ماذا يجري في الأحزاب الأخرى، لأن نحن نتحدث عن مرحلة تاريخية مفصلية بعد 7 أكتوبر. بعد هذه الانتخابات لن تكون هذه الهياكل كما كانت قبل الانتخابات.
4: الدكتور سهيل دياب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا لك.
15: تحياتي.
4: الآن في نفس موضوع طبعا الاستعدادات للانتخابات، أيضا منتدى المحاميات من أجل النقب من خلال جمعية معك يدعو رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ لضمان إدلاء النساء البدويات في النقب خصوصا في القرى غير المعترف بها بأصواتهن في الانتخابات القادمة دون أي عراقيل. المحامية رشا العطاوني من جمعية معك، أهلا بك رشا، صباح الخير.
16: أهلين فيك إيمان. أهلين.
4: أعطينا أكثر تفاصيل عن هذه الدعوة، عن الرسالة التي نقلتموها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، وما هو الدافع الأساسي من ورائها رشا؟
16: أول إشي إحنا طبعا مطلبنا كان بتطرق لموضوع التحديات اللي بتواجه نسائنا البدويات في الوصول لصناديق الاقتراع. احنا اليوم نواجه كثير تحديات، ومنها طبعا الامور اللي تتعلق بالمسافه، بنحكي على نساء اللي ساكنة في قرى غير معترف فيها اللي لازم تأخذ مواصلات اللي ممكن تأخذ معها ساعات على أساس أنها توصل صناديق الاقتراع. فأحنا مطلبنا الأساسي كان أنه يكون في صناديق اقتراع في الأماكن أو جنب الأماكن اللي هن وين ما هن ساكنات. هذا الإشي ممكن يسهل عليه. في حلول، واحد من الحلول اللي اقترحت سابقا هي الحل مواصلات. المواصلات صحيح هي ممكن تكون حل، بس حل حسب رأيي وحل جدا جزئي. لأنه في نساء اللي كمان ما معها رخص سيارة، ما معها سيارات، في متعلقة بزوجها أو بأحد اللي كمان هو ممكن يكون عنده عراقيل معينة اللي بتمنع منه أنه يوصلها كمان لصناديق الاقتراع. إحنا في جمعية إتاخ في عنا مجموعة نساء اللي هن النساء النشميات اللي هن بيساعدن وبتطوع كامل،
17: كما فهمت من العربيات واليهوديات أيضا أستاذ رشا.
16: مضبوط، إحنا المنتدى تبعنا هو منتدى محاميات يهوديات عربيات اللي بنشتغل على تغيير سياسات من الحكومة، وبالذات بهاي الفترة طبعا بكل ما يتعلق بالانتخابات، قضايا اللي تتعلق بالأخص بالنساء البدويات.
17: هل ورد على فكرة أي رد من قبل يعني لجنة الانتخابات المركزية على مطلبكم هذا؟ بلا شك مطلب مهم جدا.
16: للأسف لحد هاي اللحظة فيش رد، بس احنا طبعا بنواكب، احنا ورا الموضوع ومشغلنا اكثر من جهات لنضغط على هذا الموضوع على اساس انه بالاخر نوصل الى نتيجة ونتأمل انها تكون نتيجة ايجابية.
17: نعم، المحامية رشا العطاوني، يعني بلا شك المرأة في القرى غير المعترف بها من نقب يعني تواجه تحديات معقدة جدا، حواجز ان كان عائلية او اجتماعية او اقتصادية. كيف تقومون بشكل عام انتم في جمعية إتاخ معك في منتدى المحاميات من أجل النقب بتقديم المساعدة، بتقديم المساندة لهذه المرأة لتخطي هذه الصعاب، وليس فقط في قضية الانتخابات الآن، أتحدث بشكل عام أستاذ رشا؟
16: أكيد، إحنا في المنتدى أول إشي إحنا في عنا مجموعة قياديات اللي هن مجموعة اللي إحنا عن طريق مشروع وكورس اللي مررناه عن طريق جمعيتنا أعطناهن الخشراء المطلوبة، وجهناهن لهذول النساء. هذول النساء يعتبرن الوصلة تبعتنا بين النساء البلدان في القرى الغير معترف فيها اللي عن جد عندها كثير كثير تحديات من ناحية لغة كيف ما حكيتي. فإحنا هن البوصلة، يعني هن اللي بيعطونا هاي التوجهات، وإحنا كمحاميات بنأخذ هاي التوجهات منعالجها، ومش بس منعالجها بشكل فردي لكل قضية وقضية، لا إحنا في أمور اللي ممكن كمان تكون أمور وقضايا اللي هي واسعة اللي ممكن نأخذها لأماكن اتخاذ القرارات ونحلها بشكل أكثر أوسع.
17: هل هناك تشبيك بينكم وبين مثلا مؤسسات أخرى كالسلطات المحلية؟ هل تقومون مثلا بمشاريع مشتركة لإنجاز مثل كل هذه الأهداف في المحامي رشا؟
16: احنا في عنا أكيد مشاركات مع المجالس، إن كان أحياناً كمان تنسيقات بالنسبة للمواصلات، تنسيقات كمان من ناحية كمان إنه أحياناً كمان بنعطي المحاضرات في هاي الأماكن في السلطات المحلية.
17: طبعاً
16: أكيد في
17: مشاركة. نرجو لكم كل التوفيق. المحامية رشا العطاوني من جمعية معك إتاخ منتدى المحاميات من أجل النقب، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
16: شكرا
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
17: لا
4: نواصل طبعا مع شؤون الانتخابات. لجنة الانتخابات المركزية تقرر السماح لنشطاء الأحزاب باستخدام التطبيقات التي تتيح نقل معلومات عن المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في يوم الانتخابات، ومن المتوقع تقديم التماسات ضد القرار إلى المحكمة العليا. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
18: لجنة الانتخابات المركزية ألغت أمس قرار رئيسها القاضي نعم سولبرغ ووافقت على استخدام تطبيقات مثل تطبيق إلكتور التي تتيح نقل معلومات عن الناخبين من مراكز الاقتراع خلال يوم الانتخابات. وكان القرار متوقعا نظرا لأن الائتلاف يملك أغلبية في اللجنة. يشار إلى أن القاضي سولبرغ كان قد حظر في البداية استخدام هذه التطبيقات بداعي أن استخدامها يمس بال الخصوصية، لكن حزب الليكود قدم التماسا ضد القرار إلى المحكمة العليا وادعى أنه لم تكن لدى سولبرغ صلاحية لاتخاذ القرار بمفرده من دون جميع أعضاء لجنة الانتخابات. واقترح القضاة تسوية تقضي بإحالة البت في القضية إلى اللجنة بكامل أعضائها لاتخاذ قرار جديد. وتتيح التطبيقات لأعضاء لجان الاقتراع والمراقبين التابعين للأحزاب الإبلاغ في الوقت الفعلي طوال يوم الانتخابات عن هوية المواطنين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم. ومن المعلومات التي يتم جمعها يمكن إعداد قائمة بالمواطنين الذين لم يصوتوا بعد. كما تتضمن التطبيقات أدوات لتحفيز الناخبين على التصويت من خلال توثيق التواصل مع الناخبين المحتملين وإرسال رسائل نصية موجهة إليهم. وقد اعتادت أحزاب الليكود وشاس ويهدوتة على استخدام تطبيقات من هذا النوع على نطاق واسع. وعلى هذا الأساس أثار قرار القاضي سولبرغ غضبا شديدا في صفوف هذه الأحزاب. ومن المتوقع الآن تقديم التماسات جديدة إلى المحكمة العليا ضد قرار لجنة الانتخابات السماح باستخدام التطبيقات. وفي هذه الحالة ستنتقل المحكمة العليا من مناقشة مسألة صلاحية الجهة التي اتخذت القرار إلى مناقشة مضمون القرار نفسه وتحديد ما إذا كان استخدام تطبيقات الإبلاغ عن المواطنين الذين لم يصوتوا يعد غير قانوني. وفي هذا الصدد قالت القاضية يايل فيلنر في جلسة المحكمة العليا التي عقدت الأسبوع الماضي إن هناك أساسا للقول أن هذا يشكل مساسا بالخصوصية، فأي شخص لا يريد أن يعرف الآخرون ما إذا كان قد صوت أم لم يصوت في الانتخابات، وهذا يشكل تدخلا في استقلاليته وفي مجاله الخاص. أقوال القاضية فيلنر.
4: إلى مشاغل الشرطة الآن. خلاف جديد يطفو على السطح بين وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير والمفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي على خلفية جولة تعيينات واسعة في المناصب القيادية قبيل الانتخابات. فبينما يطالب الوزير بتجميد التعيينات إلى ما بعد الانتخابات، يمضي المفتش العام في تنفيذها في مواجهة تثير تساؤلات حول حدود الصلاحيات بين المستوى السياسي والقيادة المهنية للشرطة في هذه المرحلة الحساسة. تفاصيل أخرى في تقرير مراسلنا نواف النباري.
19: في تطور يعكس تصاعد التوتر بين وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير والمفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي، يتواصل الخلاف حول جولة التعيينات الجديدة في المناصب القيادية داخل الشرطة في وقت تقترب فيه إسرائيل من موعد الانتخابات. فبن غفير أبلغ ليفي بأنه قرر تجميد جميع التعيينات في الشرطة إلى ما بعد هذه الانتخابات، معتبرا أن الفترة الحالية ليست التوقيت الملائم لإجراء تغييرات واسعة في صفوف قيادة الشرطة. غير أن المفوض العام للشرطة مضى مساء أمس في تنفيذ جولة التعيينات رغم موقف الوزير في خطوة فجرت مواجهة جديدة بين الطرفين وأثارت اعتراضا في مكتب بن غفير. وبحسب الشرطة فإن التعيينات جاءت بعد إجراء مداولات مهنية وجوهرية ووفق أنظمة التوزيع والترقية المعمول بها داخل الجهاز ضمان استمرارية عمله. وفي المقابل يرى بن غفير أن المضي في هذه التعيينات خلال الفترة التي تسبق الانتخابات يطرح إشكالية سياسية، ولذلك وجه رسالة حادة إلى المفتش العام اتهمه فيها بأنه امتنع طوال أشهر عن تنفيذ جولة التعيينات رغم طلب الوزير منه دفعها قدما، ثم قرر إجراءها الآن قبيل الانتخابات بنحو شهر ونصف. كما تحدثت مصادر أخرى عن أن الضباط الذين شملتهم جولة التعيينات قد يلجؤون للمحكمة العليا في حال عدم تعيينهم، وهو ما قد يحول القضية من خلاف إداري داخل الشرطة إلى مسار قضائي. وتكتسب المواجهة أهمية إضافية في ظل التعيينات الواسعة التي شهدتها مصلحة السجون خلال الأيام الأخيرة، فيما أفادت مصادر أخرى بأن بنغفير يؤجل تحويل ميزانية بحجم 333 مليون شيكل إلى الشرطة، موضحة أن الوزير يستخدم هذه الأموال ورقة مساومة في الخلاف مع المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي على التعيينات ومسائل أخرى.
17: إلى الضفة الغربية الآن، اعتقال مشبوهين آخرين بالضلوع في اعتداء على فلسطينيين في بلدة قصرة قرب نابلس، وهما شاب من إحدى المستوطنات في السامرة وجندي في الخدمة الإلزامية، وقد أحيلا للتحقيق. عن ذلك ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل شؤون الشرطة إياد حرب. أهلا إياد، صباح الخير.
20: صباح الخير سماح. في الوقت الذي تزداد فيه الانتقادات اللاذعة بشأن جرائم تدفيع الثمن في مناطق الضفة الغربية والتي تقف من ورائها جهات يمنية متطرفة، تتفاعل تداعيات الاعتداءات العنيفة التي هزت قرية قصرة مع اتساع دائرة الموقوفين على أرضية هذه الحوادث، في تطور يعكس خطورة ما جرى وحجم التحقيقات الجارية للكشف عن تفاصيله. في السياق، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين آخرين، الأول شاب يبلغ من العمر 19 عاما من سكان منطقة السامرة، والثاني جندي في الخدمة الإلزامية يبلغ من العمر 18 عاما للاشتباه بضلوعهما في هذه الأحداث. يذكر أن التحقيقات في هذه الأحداث تجري من قبل شرطة لواء يهودا والسامرة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك والشرطة العسكرية، وسط محاولات مكثفة لتحديد هوية الجهات التي شاركت في هذه الأحداث وجمع الأدلة التي قد تقود إلى كشف كامل لملابساتها. أمس وفي إطار النشاط المشترك للأجهزة الأمنية، تمكنت وحدة اليسام في السامرة من اعتقال المشتبه الأول، وخلال تفتيش أجري في مركبته عثرت الشرطة على مسدس من نوع إيرسوفت وعلى سكين وغاز ومسيل للدموع، وتم إحالة المشتبه للتحقيق معه. وفي وقت لاحق تم اعتقال المشتبه الثاني جندي في الخدمة الإلزامية من سكان منطقة غور الأردن، وينصب التحقيق معهما الآن حول هذه الأحداث، وإذا ما كانت لهما علاقة في الأحداث الخطيرة التي جرت في القرية. اليوم من المتوقع أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه الذي اعتقل يوم الخميس الفائت مرة أخرى لمواصلة التحقيق معه في هذه الأحداث الخطيرة. إليك سماح.
17: مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، شكرا جزيلا لك إياد. من هذا الموضوع نتحول الآن إلى شؤون تعليمية، حيث أعرب عدد من مؤيدي اعتماد المنهاج التعليمي الإسرائيلي في مدارس شرقي القدس عن أملهم في أن يقلص من الفجوات القائمة. مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر يحمل لنا تفاصيل حول هذا الموضوع.
21: منظومة التعليم في القدس الشرقية تشهد تحولا متسارعا نحو المنهاج الإسرائيلي في خطوة من شأنها أن تؤثر على عشرات الآلاف الطلاب الفلسطينيين في المدينة. فمع افتتاح العام الدراسي الجديد ستدرس جميع الصفوف الجديدة في المدارس الرسمية في القدس الشرقية، وتحديدا الصفين الأول والسابع، المنهاج التعليمي الإسرائيلي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967. وبحسب المعطيات، سيصل عدد الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون المنهاج الإسرائيلي هذا العام إلى أكثر من 45 ألف طالب، أي 38% من مجموع الطلاب في القدس الشرقية، البالغ عددهم أكثر من 120 ألفا. وهذه النسبة ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل أكثر من 15 عاما، حين كان عدد الطلاب الذين يدرسون المنهاج الإسرائيلي لا يتجاوز بضعة في المئة. هذا التحول بدأ تدريجيا نتيجة لعدة عوامل، من بينها مطالبة أهالي فلسطينيين بتدريس المنهاج الإسرائيلي وإتاحة التقدم لامتحانات البقروت، إلى جانب ضغوط مارستها بلدية القدس ووزارة التعليم على إدارات المدارس. ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها يمكن أن تفتح أمام الطلاب الفلسطينيين فرصا أكبر للتعليم العالي والعمل والاندماج في المجتمع الإسرائيلي، وأن تساهم في تقليص الفجوات بين شرق القدس وبين غربها. لكن الانتقال إلى المنهاج الإسرائيلي لا يعني أن غالبية الطلاب الفلسطينيين في المدينة ستتخلى عن المنهاج الفلسطيني، إذ تواصل المدارس الخاصة وغير الرسمية تدريسه، كما أن الطلاب الذين بدأوا مسيرتهم التعليمية وفق المنهاج الفلسطيني غالبا ما يستمرون في هذا المنهج. وتبقى القضية الأساسية أوسع من موضوع التعليم، فسكان القدس الشرقية الفلسطينيون رغم كونهم في معظمهم من مواليد المدينة يحملون مكان الإقامة الدائمة ولا يتمتعون بحق التصويت في انتخابات الكنيست، ما يجعلهم أمام واقع قانوني وسياسي استثنائي. ويرى أصحاب هذا الطرح أن إسرائيلية التعليم لن تلغي الهوية الفلسطينية، لكنها قد تزيد من الاحتكاك اليومي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الجامعات وأماكن العمل ووسائل النقل، وربما تسهم على المدى البعيد في تقليص الفجوات وإعادة طرح السؤال السياسي حول مستقبل القدس وحل الصراع بين الشعبين.
17: وليس بعيدا عن شؤون المدارس، تختبر وزارتا الصحة والتربية والتعليم نموذجا جديدا في المدارس من خلال دمج ممرضة ثابتة في الطاقم المدرسي لتقديم الرعاية الطبية للطلاب والتعامل مع الحالات الطارئة. مراسل الشؤون الصحية سامح قادري والتفاصيل.
0: تطلق وزارتا الصحة والتربية والتعليم برنامجا تجريبيا جديدا لدمج ممرضة مدرسية في المدارس الابتدائية خلال السنة الدراسية 2026 حتى 2027، وسيطبق البرنامج في 8 مدارس من مختلف شرائح المجتمع بعد أن أبدت نحو 40 سلطة محلية رغبتها في المشاركة. وستكون الممرضة جزءا ثابتا من طاقم المدرسة وتعمل طوال اليوم الدراسي لمتابعة الطلاب وتقديم الرعاية الطبية، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو حساسية. نحن سألنا الممرضة إلهام شلابني صندقلي عن ما يمكن أن تضيفه الممرضة المدرسية للطلاب وخاصة أصحاب الحالات الصحية المزمنة والحساسية، فقالت:
2: بدي أجاوب على السؤال. أول إشي كوني ممرضة عشرات السنين، ثانيا إني أم، وبعدين أنا كمان جدي لأحفاد اللي بالمدارس. كتير مهم إنه يكون هناك إنسان إنه يعطي جواب لكل المشاكل بتصير، حالات طارئة بتصير، مواضيع الحساسية، مواضيع العنف، مراقبة تبعت الفحوصات من نظر سمع نمو، وإرشادات من كل النواحي، إرشادات جنسية نفسية. في كتير عوامل بتفوت بتأثر على شغل الممرضة بالمدارس، وعن جد خطوة كتير كتير مهمة.
0: وإلى جانب متابعة الحالات الصحية، ستقدم الممرضة الإسعافات الأولية والتدريب والإرشاد للطلاب والطاقم التربوي، كما ستشارك في التطعيمات وفحوصات المسح وبرامج تعزيز الصحة. وحول مدى قدرة وجود ممرضة طوال اليوم الدراسي على التعامل بسرعة وأمان مع الحالات الطارئة وما يلزم لضمان نجاح هذا النموذج، سألنا الممرضة إلهام شلابني صندقلي فقالت:
2: عشان مشروع عن هالشكل ينجح والوظيفة تنجح، طبعا لازم يكون نعطي حيز لوظيفة الممرضة ونعطيها كتير صلاحيات، تعريف للوظيفة تبعتها، هاي أول إشي. بعدين لازم يكون الموضوع يندرس من ناحية أكاديمية، وكيف نعمل، كيف هنقبل، وكيف إحنا اليوم شو تقدمنا وإيش علاجنا وإيش ممكن نطور. بعدين لازم تكون مشاركة من المجلس، من وزارة الصحة، من كل المسؤولين عن هذا الموضوع إنه يطوروه. وبتأمل إنه أكتر مدارس تنضم لهذا المشروع، مش بس 8، إلا كل المدارس، ويكون هاي وظيفة قائمة زي كل معلم للرياضيات والإنجليزي، إنه تكون ممرضة ثابتة بالمدارس، وبالنجاح إن شاء الله.
0: هذا ويستمر البرنامج لمدة عام دراسي واحد بمرافقة مهنية ودراسة أكاديمية لتقييم الخدمات ومدى رضا الأهالي والطاقم التربوي والممرضات قبل اتخاذ قرار بشأن توسيع النموذج مستقبلا.
17: وليس بعيدا أيضا عن موضوع الطلاب، تقارير ومعطيات مختلفة تشير إلى أن 70% من الطلاب الموهوبين يأتون من بلديات أو بلدات وتجمعات سكنية ذات مكانة اقتصادية واجتماعية عالية نسبيا. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون التعليمية وسام جبر.
21: معطيات جديدة تشير إلى وجود فجوة اجتماعية واقتصادية كبيرة في منظومة رعاية الطلاب الموهوبين في الجهاز التعليمي في البلاد، إذ إن نحو 70% من الطلاب في صفوف الموهوبين يأتون من المدارس الواقعة في البلدات والمناطق الأقوى اقتصاديا واجتماعيا، قابل 2% فقط من المدارس في المناطق الأضعف. وبحسب فحص أجرته صحيفة ذا ماركر استنادا إلى بيانات وزارة التعليم، فإن نسبة الطلاب من الخلف الاقتصادية الأعلى في صفوف الموهوبين تفوق بنحو 35 مرة نسبة الطلاب القادمين من الخلفية الاقتصادية الأضعف. وتشمل البيانات نحو 23 ألف طالب موهوب حتى عام 2024، ويشارك نحو 5400 طالب منهم في صفوف خاصة للموهوبين، بينما يتلقى أكثر من 17 ألف طالب تعليما في الصفوف العادية، إلى جانب أيام أسبوعية مخصصة للإثراء والتدعيم في مراكز للموهوبين. وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى نجاعة آلية تشخيص واختيار الطلاب الموهوبين، وما إذا كانت تؤدي بصورة غير مباشرة إلى تعميق الفجوات الاجتماعية والجغرافية أم لا. ويرى خبراء أنه على الدولة تطوير آليات تشخيص أكثر تنوعا وعدالة، بما يضمن اكتشاف المواهب في البلدات والمناطق الأقل حظا. من جهتها نفت وزارة التعليم وجود سياسة تمييز، وقالت إنها تعمل على توسيع تكافؤ الفرص، موضحة أن معايير القبول تراعي الطلاب من المدارس ذات مؤشرات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المنخفضة، كما تمنح أولوية لفئات تعاني من نقص في التمثيل. وتشير وزارة التعليم إلى أنها افتتحت في السنوات الأخيرة صفوفا جديدة للموهوبين في مدن وبلدات، من بينها كرياتشمونا، نهارية، أم الفحم والمغار وبئر السبع وإسرائيل، إضافة إلى مراكز جديدة في حريش ونيتيفوت، ومركز جديد مخطط له في كسرى سميع. وأكدت وزارة التعليم أنها ستواصل توسيع إتاحة برامج الموهوبين في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بهدف تعزيز المساواة في الفرص.
17: الآن نعود من جديد إلى مناطق الضفة الغربية، وهناك أخبار تتحدث عن مقتل فلسطيني في قرية حجة الواقعة شرق قلقيلية خلال اعتداء مستوطنين على فلسطينيين وممتلكات في القرية. معي في الاستوديو الزميل يعقوب عزرة. أهلا يعقوب، صباح الخير.
3: أهلا بك سماح، وصباح الخير لجميع المستمعين. بالفعل وفقا للتقارير الفلسطينية، فإن مجموعة من المستوطنين دخلوا إلى قرية حجة قضاء قلقيلية في ساعات فجر اليوم، وعلى ما يبدو اشتبكوا مع عدد من سكان القرية، مما أسفر عن مقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما. ووفقا للتقارير الفلسطينية أيضا فإنه يدعى محمد طباسي. هذه المواجهات أو هذه المعلومات لم تؤكد من أطراف رسمية في إسرائيلية بعد. قمنا بالسؤال أو بعثنا بسؤال إلى شرطة لواء يهودا والسامرة وأيضا إلى الناطق بلسان جيش الدفاع، لم يؤكد بعد هذا الموضوع. ولكن وفقا للتقارير الفلسطينية فإن المواجهات مع المستوطنين أسفرت عن إلحاق أضرار بعدد من ممتلكات قرية حجة، وأيضا مقتل الشاب محمد طباسي البالغ من العمر 20 عاما.
17: زميل يعقوب عزرة، شكرا جزيلا يعقوب، شكرا لك. بهذه الأخبار من الضفة الغربية نكون مستمعين الكرام قد بلغنا خط نهاية جولة الصباح الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح في الإعداد يعقوب عزرة، من الإنتاج رضا الصانع، نقلتنا إلى شاشة مكان في الراديو المصور ريتا نادر ثيودوري، كوبي مور عمر هندسة إذاعية، وكنت معكم هذا الصباح في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. دمتم بخير مستمعينا وبحفظ الله وأمنه. إلى اللقاء.

0: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
1: سمر سيل في ديفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل حيفا نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة مشارقة خليك أول واحد بي

0: كب القشر وعيد خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد سلاسة في الحركة أولوية عند مفارق الطرق خفة ورشاقة لحظة أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون حي الحكومة كفعات رام حي الرياضة كنيون المالحة كل محطة إنجاز عندنا

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
7: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
8: عناوين الساعة من مكان: ارتطام آلية هندسية لجيش الدفاع بعبوة ناسفة في شمال قطاع غزة دون إصابات. حزب أيزنكوت يواصل تقدمه بحسب استطلاع للرأي لقناة كان. حادث عنف في كسيفي يوقع جريحا. مظاهرات منوئة لتركيا في الصومال واشتداد وطأة الحر.
9: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع أن آلية هندسية عسكرية ارتطمت أمس بعبوة ناسفة في شمال قطاع غزة دون إصابات. وفي أعقاب ذلك تمت الليلة الماضية مهاجمة بنى تحتية حمسوية استخدمت لدفع مخططات إرهابية قدما ضد مواطني إسرائيل والقوات. أوضحت مصادر عسكرية أن فلسطينيين من قرية حجة شرقي قلقيلية قاموا بإسقاط مسيرة تعود لمستوطنين. وأضافت أنه عند دخولهم إلى القرية لاسترجاع المسيرة ألقيت حجارة عليهم فردوا بإطلاق النار. وأفادت وزارة الصحة في رام الله بمقتل شاب فلسطيني وجرح آخرين بنيران مستوطنين في حجة. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان أن حزب يشار يحصل على 23 مقعدا مقابل 20 للليكود، ويتخضى حزب شعبك إسرائيل برئاسة فينتر نسبة الحسم حيث يتوقع أن ينال 4 مقاعد. وأجرى الاستطلاع معهد كانتار والقائم على إجراء الاستطلاعات في قناة كان دودي حسيد. في كسيفي أسفر الليلة الماضية حادث عنف عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة وفقا لما وفن به مراسلون إيات حرب. في جنوب الصومال نظمت في الأيام الأخيرة مظاهرات منوئة لأنقرة بعدما حاولت مسيرة تركية بحسب التقارير اغتيال الجنرال مهاد أدان الذي يعتبر معارضا للرئيس الموالي لتركيا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وقالت الحكومة في مقديشو إنه أصيب بانفجار مواد ناسفة من جراء حادث عمل في منزله. رياضيا، يستمر أرسنال في تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزا ثمينا على تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الأسبوع الثالث.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار.

0: في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع محمد بكري. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان،
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن على الأجندة مع

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى عدد جديد من هذا البرنامج الفكري الإخباري اليومي على الأجندة. معكم في هذا العدد من الإنتاج رضا الصانع، بث مرئي ريتا نادر ثيودوري، رونين هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم يرافقكم محمد بكري. صباح الخير. اليوم هو الموعد النهائي لتقديم القوائم الانتخابية، والبادي للعيان بأن هذه القوائم اتخذت شكلا. هناك قوائم لم تحسم أمر مرشحيها بعد، من بينها القائمة الثلاثية أو تحديدا الجبهة الديمقراطية، وهي أحد مركبات الثلاثية بسبب إشكالية المرشح جعفر فرح. من المفترض أن تحسم قضية ترشيحه من عدم هذا اليوم من خلال مؤسسات الجبهة. الواضح أيضا أن عددا من الأحزاب الإسرائيلية سارعت في تشكيل تحالفات مع بعضها خشية عدم اجتيازها نسبة الحسم، كما أن هناك أحزابا سوف تنسحب من التنافس لذات السبب. أسئلة كثيرة مطروحة، كيف تتأثر قوة المعارضة عقب هذه التحالفات، وكيف تنعكس على معسكر الائتلاف الحاكم؟ ثم هل ستداعى قضية المرشح جعفر فرح على الناخب العربي، على قوة الثلاثية ونسبة التصويت؟ الجواب نعم، لكن بأي حجم؟ وبعد، هل الناخب العربي قد تغير فكريا بحيث بات يؤثر البراغماتية على المبادئ التنظيرية والثوابت في الفكر والهوية؟ في عدد هذا اليوم قرار العليا تعيين جلسات محاكمة لنتنياهو ليصل عددها إلى 20 جلسة قبل الانتخابات. هل يستطيع نتنياهو توظيفها لتعديم قوته، تدعيم قوته الانتخابية، أم العكس هو الصحيح؟ قضايا فكرية ثقافية معنا، واتفاق الصلح الذي سوف يبرم قريبا بين عائلات متنازعة في قرية أبلين على أمل وقف سفك الدماء الذي انطلق منذ سنوات. أهلا بكم، 7 دقائق أو 8 دقائق بعد 8 بداية هذا المشوار، نرحب بالنائب حمد عمار من حزب إسرائيل بيتينو. صباح الخير أستاذ حمد.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
0: أولا مبروك إدراجك في المكان السابع في الحزب.
1: شكرا كثير. بفكر أنه مكان سابع في إسرائيل بيتنا مكان كثير منيح، كثير بنطينا قوة، وبفكر أنه حزب إسرائيل بيتنا أنا موجود معه ما يقام من تأسيسه، ودائما بنطيني المكان اللي بضمني وصولي للكنيسة، أعضاء الحزب بصوته مع حمد عمار وبعطوه المكان اللي بيليق لوصوله للكنيسة.
0: طيب أستاذ حمد عمار، كونك سياسي مخضرم ولك باع طويل في العمل البرلماني، اقرأ لنا هذه الخارطة المركبة المتغيرة. تروبير ينضم رسميا إلى أيزنكوت، هندل يخوض الانتخابات مع زليخة وربما انسحب هذا الحزب، شكيد خارج الصورة، ويعني حزب يشار برئاسة جادي أيزنكوت ضم تروبير إلى صفوفه. كيف تقرأ هذا الوضع؟ كيف تقرأ هذه الصورة؟ هل يتأثر حزبكم مثلا من هذه التحالفات الجديدة؟ هل ينعكس سلبا على الائتلاف الحاكم؟ ما هو رأيك؟
1: طبعا أول شيء حنا نحكي بشكل واضح، الانتخابات الحالية أهم انتخابات لدولة إسرائيل.
0: صحيح.
1: احنا موجودين مع حكومة اللي فككت الشعب، اللي تلقت عنصرية اللي ما كانتش موجودة في دولة إسرائيل، يعني وكراهية بين المواطنين. احنا مجبورين نغير هاي الحكومة، ما نقدرش نخلي واحد زي بن كفير اللي بيستفز الناس، يعني بيطلع القرى وبيستفزها وبيفتخر انه هد بيوت، بقول لك انا هديت 5700 بيت وبدي اوصلني ل 10000 بيت. واحد زي سموتريش اللي بيمنع ميزانيات عن الوسط العربي والوسط الدرزي، واحد زي نتنياهو اللي اليوم حاطط حواليه شلي اللي انا مسميها شلي الزعران، اللي مش شايفين طيب. حدا مش شايفين حدا.
0: استاذ حمد، يعني احنا بدنا نركز في السؤال، كيف تتأثر الأحزاب الصهيونية بالتحديد؟
1: أول إشي بدي أقول لك، بفكر إنه على إسرائيل بيتنا فيش أي تأثير في كل الائتلافات اللي عم بتصير. إحنا خطنا واضح، مبادئنا واضحة، الجندة اللي عنا بدينا فيها بال 1999 لليوم إحنا بنفس الطريق ومستمرين في هاي الطريق. الائتلافات الموجودة اليوم والصورة بتصير تبين بعد تقديم القوائم. واليوم وبكرة بتقدم القوائم وبنشوف شو المرشحين، مين المرشحين، مين الأحزاب، وبفكر كل مواطن بيطلع يصوت يصوت.
0: طب بدي أسألك سؤال أستاذ حمد عمار، يعني بدي أسألك سؤال، معسكر المعارضة سوف يدعم قوة أيزنكوت، سوف ترتفع بانضمام تروبر وانسحاب أردان وإدلشتين؟
1: احنا بدنا نغير الحكومة الحالية، ولازم يكون فيك حكومة تغيير وقوة لأيزنكوت،
0: وحتى يكون حكومة تغيير بده يكون معسكر أقوى. هذه هذه التحالفات
1: احنا قلت لك هدف إسرائيل بيتنا الأول تغيير هذا الحكومة الفاشلة، هاي الهدف الأول تبعتنا، مش عم ندور على إشي. وخالة امبارح فيكتور ليبرون بشكل واضح، احنا بنشتغل كمعسكر كامل، كشريك بنشتغلش كحزب بس، احنا لازم نطلع كيف بنقدر نوصل لواحد 61 عضو ونغير هاي الحكومة وتكون حكومة جديدة، حكومة اللي تطلع على المواطنين وتعمل من أجل المواطنين. وأنا بقول لك أنا الهدف تبعي أكون وزير الأمن الداخلي، والعمل تبعي
0: معروف، هذا معروف هذا الطموح. طيب أستاذ حمد عمار، كان في حديث بين حزب إسرائيل بالتأكيد في حديث وأيزنكوت على مستقبل هذه الانتخابات وما بعد الانتخابات، هناك اتفاقيات مثلا غير رسمية؟
1: لا، احنا وفي دائما في جلسات وفي عمل مشترك، والهدف تبعنا زي ما قلت بيصيرش انه احنا نقول انه احنا بدنا نكون معسكر مع بعض، ما يكون في جلسات وفي عمل مشترك، هاي الهدف تبعنا ونشتغل على هاي الاساس. بس احنا الهدف تبعنا نكبر قديم نقدر المعسكر ونحصل على اكبر عدد من الناخبين اللي صوتوا مع هذا المعسكر ونوصل للحكم في بعد 27/10.
0: طيب أنا بدي أسألك الآن مش كعضو في إسرائيل بيتينو، كرجل سياسي، تفكك حزب هندل وتروبر، انضمام تروبر وتفكك حزب هندل وزليخا ويولي إدلشتين وجلعاد أردان أعلن أنهما لن يتنافسا، يضعف الليكود أم سيعود هؤلاء الأشخاص ستعود إلى الليكود؟ ما رأيك أنت؟
1: لا بفكر أن الليكود الكل فاهم والكل عارف والكل شايف انه الليكود مش راح يقدر يحصل على اكثر من 20-21 مقعد، الليكود ضعيف، الشعب الاسرائيلي تغير، الشعب الاسرائيلي شايف الوضع تبع دولة اسرائيل بعد 7 اكتوبر كل اشي تغير في دولة اسرائيل، التفكير عند الناخبين عند المواطنين، انه نطلع على كل الاتجاه، نطلع على كل نقطة في دولة اسرائيل وكل مشكلة في دولة اسرائيل، يعني نطلع على قضية الغلاء المعيشي. المواطن بطل يقدر يتحمل غلاء المعيشة الموجود اليوم، يعني اللي كنت تشتريه قبل 4 سنين بألف شيكل اليوم بتروح تشتريه بألف 1500 و1700 شيكل. إنه بتطلع على الوضع الأمني في دولة إسرائيل، حروب في كل الاتجاهات، يعني جبهة مع حماس مستمرة، جبهة مع حزب الله مستمرة، جبهة مع إيران مستمرة، فيش أمان في دولة إسرائيل، ونطلع عن الوضع في داخل
0: حمد عمار إن ابتسم له الزمان وأصبح وزير أمن داخلي، سيعيد الأمان إلى هذا الشخص الذي يحاورك؟
1: أنا عم بقول لك وبقول لك إياه بشكل واضح، الأمان بده يرجع لكل مواطن في دولة إسرائيل، لأنه هاي بده يكون الهدف، هاي سياستنا، هاي عملنا. اليوم الوزير بتطلع كيف بده يهدي بيوت، احنا بدنا نطلع كيف بدنا نحمي المواطن وكيف بدنا ننطي للمواطن ما يدفعش هوا اللي يشتغل كل نهار واخر نهار يجي خلقة انسان اللي هو كل نهار نايم وبالليل بيطلع يشتغل شغله ويقول له بدي 10,000 و20,000 و100,000 ومليون شيكل و2 مليون شيكل، هاي مش راح يكون فيها على زمن حمد الله. وكل قضية قتل، كل قضية تخويس، كل قضية بتكون بتخص أي مواطن بدولة إسرائيل أنا بدي أكون موجود.
0: طيب
1: كل السياسة تبعت الشرطة بدها تتغير.
0: حمد عمار جاوبنا على هذا السؤال، ليش حزب إسرائيل بيتينو تراجع إلى 7 مقاعد، كان 8 و9؟
1: يعني إسا بدي أقول لك إياه بشكل واضح. طب الاستطلاع تبع مكان كان بيركب على العقل، 2 ساعة قبل الوقت بيعلن هندل وهاي انهم بده يكونوا حزب باخذ 180 الف انسان بصوتوا له، يعني كل واحد بيشوف الاستطلاع تبع مكان تبع كان بيعرف انه الاستطلاع هذا شطب عليه، هذا مش استطلاع، انه بعد 2 ساعة من اعلان حزب باخذ 4 مقاعد 180 انسان بده يروح يصوتوا له. انا بقول لك احنا ما بنطلعش على الاستطلاعات، احنا دائما بنطلع على العمل تبعنا وعلى الشارع، واحنا عايشين الشارع. وانا بقول لك مفاجأة الانتخابات بتكون إسرائيل بيتنا، ومفاجأة الانتخابات لإسرائيل بيتنا بتكون الشارع العربي. الشارع العربي اليوم بتصوت لأصحاب القرار، زي ما أنا قلت بيطلعوا يتظاهروا عشان يحركوا أصحاب القرار. إحنا أصحاب القرار، أنا الوزير المسؤول عن الأمن الداخلي في دولة إسرائيل. الناس فيش حاجة فيه، فيش حاجة تطلع تظاهر، لأني أنا عايش الناس وعارف مشاكل الناس وعارف وجع الناس، وأنا بديش أشوف أم تبكي على ابنها ولا مرة أرملي ولا ولد يتيم. هاي شغلي، وهاي اللي بدي يكون تركيزي إله في الأربع سنين القادمة من أجل أمان لكل مواطن في دولة إسرائيل، كمان يهودي كمان عربي وكمان درزي وأي مواطن في دولة إسرائيل بالنسبة إلي مهم جدا.
0: يعطيك ألف عافية النائب حمد عمار، بالنجاح دائم. شكرا جزيلا. شكرا.
1: يعطيك العافية.
0: ونريد أن نرحب بعطا فرحات، السيد عطا فرحات عضو مركز الليكود. صباح الخير عطا فرحات.
2: صباح الخير أخ بكري، محمد بكري لك ولجميع المستمعين.
0: لماذا يتراجع الليكود إلى 23 مقعد، إلى 20 مقعد حينما يعني كان 23 بموجب استطلاع القناة 13 قبل أيام؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، تروبير ينضم إلى أيزنكوت، سوف يتعزز هذه الكتلة سوف تعزز من عدد مقاعدها، وبالتالي
2: من انضم الى ايزنكوت؟ من انضم
0: تروبير.
2: ايوه.
0: ليش تراجعتوا ل 20؟
2: اول شيء اخي العزيز صباح الخير لك وللمستمعين جميعا. انا بدي اقول لك شغله اللي هي نحن دائما بننساها، استطلاعات الراي كانت في نذهب ونرى في انتخابات 2015 و2020، حتى كمان على زمن مناحم بيجين و شيمون بيريس، دائما كانت استطلاعات الرأي حسب المعاهد التي تعمل مع القنوات. مثلا اليوم عندنا 11 و12 و13 لصالح معارضين نتنياهو ومعارضي يمين أيضا، ولكنه في آخر المطاف كان تفوق ونصر لجبهة اليمين بقيادة مناحم بيجين وبقيادة شمير وبقيادة حتى في زمن نتنياهو. نحن نعرف أنه دائما استطلاعات الرأي تعطيه الإخفاق، تعطيه الانحباط، ولكن في موعد الانتخابات نرى أن العكس تماما أصبح، وأنه يفوز على منافسيه. أنا أقول لك شيء واحد أخي، انظر أولا كيف يحاورون في هذه القنوات أيزنكوت عند تالي مورينو مثلا، وبنت عند معيان أدم. نحن نرى قصة حب غرام وليست محاورات وجدال حول القضايا التي تبعها مرشح أو حزب ومستقبل الدولة.
0: الصوت يصل متقطع عن عطا فرحات، صوتك متقطع وبالقوة نسمعه، لو بتغير محل وجودك أو وقوفك بكون أفضل. تفضل. تفضل. لا طيب عطا فرحات مرة أخرى. بدنا نسمعك بوضوح.
2: عم تسمعني
0: أحسن؟ هيك أحسن. تفضل.
2: أنا بقول إنه كانت دائما استطلاعات الرأي حسب المعاهد تعمل لصالح القنوات، لصالح منافسين نتنياهو في القنوات ال 11 و12 و13، وحسب ما قلت لك انظر كيف بحاوروا مثلا أيزنكوت عند تالي مورينو، انظر كيف بحاوروا بنت عند معيان أدم. نحن نرى قصة حب وليس محاورات وجدال حول القضايا التي تجابه المرشح أو حزبه أو ما يتعلق بمستقبل الدولة. أنا أعتقد أخي العزيز محمد، وأنا أقول لك ولكل المستمعين، كل إنسان برأسه تفكير يعي ويعرف حق الوعي والمعرفة أنه لا يمكن أن تنهار عقيدة اليسار في 17. كان هنالك انهيار لعقيدة اليسار في 17 عندما أتى المخربون من غزة لضرب إسرائيل، وأن تكون النتيجة في الانتخابات أن ينجح الأصار مع كل ما يقوله هناك أن هناك إخفاقات اليمين ورئيس الحكومة، هذا شيء غير منطقي، غير لا يقبله الوعي السياسي. وأنا أقول لك الانتظار وسطرون
0: والانتظار. هناك 20 جلسة عينت العليا، 20 جلسة محاكمة لرئيس الوزراء في ملفاته المختلفة قبل الانتخابات، ربما تؤثر عليه سلبا ربما إيجابا، ربما ينجح في توظيفها لصالحه. طيب عطا فرحات، سؤالي إليك يولي إدلشتين، يعني يولي إدلشتين وجلعاد أردان كانوا بدهم يقيموا حزب، انسحبوا، عرفوا لا يتجاوزان نسبة، أو الحزب لا يتجاوز نسبة الحسم. هؤلاء خسارة للليكود.
2: أنا أعتقد أن
0: هناك محاولات لإعادتهم للليكود مثلا.
2: لا ليس هنالك أي محاولة.
0: طيب.
2: من الليكود أنا أعرف أول شيء إيدلشتين هو صديق، ولكن ليست هنالك أي محاولة لإعادته للليكود. المنتخب الليكودي هو راسخ بموضوع بفكره وتفكيره، وهو يعرف أن المرشح الوحيد بحجم التحديات هو بنيامين نتنياهو، ونحن سواء كانت هنالك قائمة كذلك أو قائمة أخرى، نحن نذهب وراء القائد وراء نتنياهو، ونعرف أن نتنياهو هو القائد بحجم التحدي.
0: ما هي قراءتك لهذه التحالفات المختلفة؟ روبر مع أيزنكوت، الكثيرون يعولون على أن أيزنكوت سوف ترتفع أو يرتفع عدد مقاعده بهذا التحالف. انسحاب يولي إيدلشتين وجلعاد أردان ربما يوجهان الأصوات إلى أيزنكوت، هذا عامل أيضا يضعف الليكود.
2: بالعكس تماما أخي العزيز، نحن نرى أن إردان وإيدلشتين هم محسوبين على جبهة اليمين، هم ليسوا محسوبين على جبهة اليسار، ونحن نرى أيضا في القوائم العربية
0: أيزنكوت ليس يساريا
2: أخي العزيز، يساريا نحن نرى في
0: هيك حسب رأيك أنت.
2: اسمع بدي أحكي لك بعد شغلي، في خذ مثلا الأحزاب العربية، إدخال سيغالوفيتش ربما يعطي منصور عباس الشرعية في الشارع اليهودي، ولكن بعد ما نشرت أقوال عباس في اغتصاب أرض إسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباته التي ألقاها، هنالك من حاول أن ينشر هذه لكي يضعف عباس في الشارع اليهودي، ولكي يطلع الشارع اليهودي على ما هي نية عباس الحقيقية، ولكن أدخل سيغالوفيتش لكي يأخذ شرعنا في الشارع اليهودي، ولكن هذا الإدخال يضعفه في الشارع العربي. أنا أسمع أصوات كثيرة في الشارع العربي تقول لا نقبل لواء في شعبة التحقيق والمخابرات سابق شرطة إسرائيل، وانظر اليوم إلى الجبهة، الجبهة تتفكك في قضية جعفر فرح، هذه أحزاب تتفكك بينها وبين نفسها، ولا
0: تنافس. كل حزب يمر بأزمات، يعني هذه أزمة ربما يتم ليش تضحك؟ ربما يتم اجتيازه هذا اليوم عندما تلتئم هيئات الجبهة المختلفة.
2: هذا
0: يعني وصفك صعب يتفكك.
2: هذا بلا شك أخي العزيز يتم اجتيازه، ولكن نحن نرى أحزاب بدل أن تنافس أحزاب أخرى تتنافس هي داخليا، حتى أنا نعرف أن الانتخابات مثلا في عند منصور عباس فيش انتخابات داخلية، في الجبهة في انتخابات داخلية، ولكن بدل أن انتخابات داخلية جرت وفي مرشحين، ولكن بدل أن يذهبوا إلى الميدان ويقولوا صوتوا لنا ينافسون بعضهم بعضا ولا ينافسون الأحزاب الأخرى.
0: نعم عطا فرحات يعطيك ألف عافية، أشكرك على هذه المداخلات، يعطيك ألف ألف عافية.
2: شكرا أخ محمد، يعطيك العافية.
0: شكرا لك، المحامي رجل القانون رئيس الكلية الأكاديمية العربية في حيفا والكاتب كاتب المقالة السياسية والقضائية والفكرية زكي كمال، صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ، أولا أنا رئيس عام للكلية، وهناك رئيس للكلية البروفيسور رندا خير عباس.
0: رئيس عام الكلية معروف، يعني الاسم يغنى أنت بغنى عن التعريف. بدي أقول لك زكي كمال بس هيك،
3: حتى ولو قلت زكي كمال دون ألقاب فأنا أنت مقبول عندي.
0: أشكرك.
3: حتى ولو لا أحسدك على وظيفتك هذه أبدا، خاصة عندما تريد أن تلتقي الكثير والمتعددين والعديدين، وأنا فعلا لا أحسدك على هذا المنصب.
0: شكرا لك وأهلا.
3: إعلاميا لأنك فعلا إعلامي كبير، ولكن في بعض الحالات تضطر أن تصل إلى ربما أبواب معين أو أمور معينة، وليكن لموضوعنا أنا تحت طبعا أمرك وأمر المستمعين فيما تريد أن تسألني.
0: طيب بدي أسألك، يعني خلينا نقول هذا يعني الموضوع هو موضوع قضائي سياسي، عندما تقر المحكمة عقد 20 جلسة لنتنياهو حتى الانتخابات، يعني الانتخابات بعد لها تقريبا شهرين، ماذا تقرأ من هذا القرار؟ وهل فعلا سوف، البعض يقول سوف يوظف نتنياهو هذه الجلسات لصالحه، والبعض يقول على العكس تماما سوف تتراجع قوة نتنياهو ودعم الشارع الإسرائيلي له في أعقاب هذه الجلسات، ما رأيك؟
3: أستاذ محمد، أولا أريد أن أقول لك حتى ولو قررت هذه الهيئة لمحكمة المركزية في القدس 20 جلسة أو 40 جلسة. كانت في سابقا قد عينت جلسات عديدة حتى عندما كانت الحرب في أوجها. بنيامين نتنياهو أعطى المثال الواضح لأن القضاء الإسرائيلي هش. القضاء الإسرائيلي عمليا هو يخاف السلطة التنفيذية في إسرائيل، ومحاكمة بنيامين نتنياهو ستدرس في الجامعات ليس فقط في كليات الحقوق وإنما أيضا في العلوم السياسية وأيضا حتى في علوم الشرق الأوسط. كيف يمكن للقضاء الإسرائيلي أن يقضي بالضاد على محاكمة كان من المفروض أن تنتهي خلال أقل من 6 شهور؟ ولماذا؟ لأن عندما تماطل القضاء،
0: يعني خلينا نحكي أستاذ زكي 98 جلسة سنة ونصف تقريبا،
3: أستاذ 98 جلسة، وأنا أواكب هذه الجلسات. أقول لك كمحامي أكثر من 50 عام وأكثر أرافع في القضاء الإسرائيلي والقضاء العالمي سنوات طويلة، وحتى يومنا أقول لك بأن هذه هيئة لمحاكمة نتنياهو ستدان إن آجلا أم عاجلا على ما قامت به من تقاعس في القضاء الإسرائيلي وفي محاكمة بنيامين نتنياهو.
0: لماذا تقاعس؟ ما الخلل الذي جرى يعني؟
3: تتقاعس؟ لأن أقول لك لماذا تتقاعس. الموضوع هو أولا لأعيدك ما قبل تقديم لائحة الاتهام وبعد تقديم لائحة الاتهام. أولا تقاعست الشرطة في الإجراءات التحقيق مع رئيس الحكومة. أكثر من ذلك، في حين المستشار القضائي الذي كان سكرتيرا عند بنيامين نتنياهو في حكومته وصديقي جدا ماندلبليت، أحترمه جدا، ولكن في موضوع بنيامين نتنياهو هو أيضا تخاذل عندما قدمه بلائحة اتهام هي خفيفة الظل نسبيا لما أسند إليه من شبهات ومن تهم. ورغم ذلك تم لائحة الاتهام عمليا بعد مخاض سنوات، وكأن القضاء الإسرائيلي يستطيع أن يستريح حتى ينتبه المستشار القضائي والنائب العام لتقديم لائحة الاتهام. والأقصى من ذلك أن هيئة محكمة العدل العليا في دولة إسرائيل التي تتبجح بأنها لها قضاء على المستوى الرفيع في دولة ديمقراطية يهودية، انظر كيف هي تعطي شرعنة لمتهم بجنايات كبيرة جدا منها الفساد ومنها الرشوة، وتقول رئيسة محكمة العدل العليا التي جلست على رأس الهيئة التي عمليا كان أمامها الالتماس ضد إعطاء بنيامين نتنياهو حق تأليف الحكومة، تقول عمليا حتى وهذه لائحة الاتهام رئيس الحكومة يستطيع أن يقوم بعمله وأيضا أن يأتي إلى المحكمة وتكون مداولات وتكون بينات وتكون شهادات وتكون استجوابات وتحقيقات وإلى آخره. هذا كلام أستاذ لا يقبل المنطق.
0: هذا فيما يتعلق برأيك في المحاكمة. دعنا نأخذ الموضوع من زاوية أخرى.
3: 20 جلسة هذا ما أنت تريد؟
0: لا 20 جلسة وخمس وكذا جلسات. نحن في
3: أديك أستاذ،
0: أنا ما سألتش يا أستاذ زكي، طور روحك عليه.
3: يا سيدي ما هو أنا الموضوع هذا أتعرف
0: أنا سؤالي أستاذ زكي
3: يثير قلقي كمواطن في دولة أريد أن يكون للقضاء أهمية. تفضل سيدي.
0: يعني البعد الآخر لهذه الجلسات، باعتقادك أنت كرجل ككاتب مقالة، يمكن لنتنياهو أن يوظف الجلسات القادمة لمصلحته؟ نحن في فترة حرجة، فترة حساسة، فترة محصرية، انتخابات.
3: أستاذ بنيامين نتنياهو عمليا استنفذ كل وسائل التضليل في موضوع لائحة الاتهام والإجراءات القضائية. عمليا المجتمع الإسرائيلي حاليا لا يأخذ بالاعتبار جلسة لرئيس الحكومة لدى المحكمة المركزية أو شهادة فلان أو علان، لأن عمليا استنفر هذا الموضوع. الرأي العام الإسرائيلي أصبح له واضحا بأن عمليا هذه المحكمة لا تقوم بالأجراءات الصحيحة ضد رئيس الحكومة. فعلي كان قد استغل رئيس الحكومة الجلسة الأولى لمحاكمته عندما انضم إليه وزراء ونواب في البرلمان الذين عمليا نادوا بأن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية وهي ليس لها أي شرعية ويجب إلغاء لائحة الاتهام، ولكن هذا كان قبل سنوات عديدة وما زالت المحكمة والمحاكمة موجودة. في نظري حتى ولو أراد بنيامين نتنياهو أن يرافق 1000 شخص على هذه المحاكمة ويغلق الشارع الرئيسي شارع صلاح الدين إذا تمت المحاكمة في المحكمة المركزية في القدس، أو انتقلت إلى تل أبيب إلى شارع وايزمان وعندها والتقوا 1000-1500 إنسان صرخوا بأن هذه المحاكمة سياسية، الرأي العام الإسرائيلي محاكمة بنيامين نتنياهو لا يأخذوها بالاعتبار لا الذين يصوتون.
0: كيف تفسر قوة نتنياهو؟ تراجعت هي نوعا ما ولكن لا يزال يحتفظ بقوة لا يستهان بها، يعني هذه القوة يستمدها من الشارع الإسرائيلي.
3: أستاذ، قوة نتنياهو في نظري إذا قرأت مقابلة مع صديقته التي كانت عمليا هي صديقته والفضيحة المشهورة له قبل سنوات عديدة في جريدة معاريف يوم الجمعة، تستطيع أن تأخذ وهي عمليا يعني عالمة في وعالمة في السيكولوجي وعالمة أيضا في ومتخصصة في رأي العام، وقالت بصريح العبارة بنيامين نتنياهو يعتبر نفسه بأنه الشخصية الكبرى في العالم حتى أكبر من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. من هذا المنطلق فهو عمليا ماذا استغل؟ كل مأساة أو كل شبهات ضده، وانظر حتى لجنة تحقيق عمليا جلست في ما يتعلق في الأسلحة التي اقتنتها إسرائيل من ألمانيا، وعمليا خرج منها حتى ولو حتى الآن شبهات، والشبهات هذه حتى يومنا هذا لا تجري التحقيقات. شرطة إسرائيل والنيابة العامة في إسرائيل والمستشارة القضائية التي يتصور للبعض بأنها قوية وكذا، هي ليست قوية. وأقول لك لماذا ليست قوية؟ لو كانت قوية لمنعت الأحداث الموجودة والإرهاب اليهودي في الضفة الغربية ضد المواطن الفلسطيني العربي، لو كانت فعلا مستشارة قضائية تريد أن تخدم حتى دولة إسرائيل عالميا.
0: على ذكر المستشارة القضائية، تقديرات تشير إذا فاز نتنياهو في الانتخابات تتأثر يعني مرافق كثيرة من بينها الجهاز القضائي، وسيسعى لإقالة المستشارة القضائية.
3: أستاذ، أولا حتى لو أقيلت المستشارة القضائية، فهذه المستشارة القضائية في نظري إذا بقيت في منصبها أو لم تبقى في منصبها، أنا أقول لك أنا محام أرافع في القضاء الإسرائيلي وأعرف ما تقوم به النيابة العامة على جميع المجالات، البناء عمليا جميع أجهزة القضاء. وأقول لك أجهزة القضاء تتألف من 3: أولا الجهاز القضائي المحاكم، 2 الشرطة المحققة، و3 النيابة العامة. هذه الأجهزة الثلاثة الآن هي أجهزة عمليا لا تقوم بعملها وفقا لما يجب أن تقوم به في دولة ديمقراطية. انظر ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية التي عمليا هو نفس ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب، بأن القضاء الأمريكي عمليا يخضع لقيادة ترامب، حتى محكمة العدل العليا أو المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التركيبة المحافظة والتركيبة التي عمليا عين معظم قضاتها ترامب، فهي عمليا عاجزة عن القيام بما مهامها. وهنا في إسرائيل أصبح بأن تعيين حتى القضاء السؤال هل هو من المحافظين بين قوسين أي ينتمي إلى المتطرفين أو القوميين أو سميهم ما تسميهم أو العنصريين، أم هو ليبرال لحد معين؟ ففي إسرائيل لا يوجد في الشعب اليهودي يسار، ولا يوجد إلا يمين أو يمين متطرف أكثر. حان الوقت أن تكون الحقائق واضحة أستاذ. القضاء الإسرائيلي بحاجة إلى تغيير جذري، وأقول لك بأنه التغيير الجذري ليس بمفهوم ما يريده عمليا يريف ليفين وزير القضاء الإسرائيلي، أي عمليا القضاء على الجهاز القضائي أو استقلاله. الجهاز القضائي في إسرائيل يجب أن يكون قوي، وعندما يكون قوي يستطيع أن يأخذ القرارات التي يجب أن يأخذها.
0: يعطيك ألف ألف عافية أستاذ زكي كمان.
3: ولكن فكرت أستاذ محمد أن تسألني عن سؤال هام جدا، ما سيحدث بعد تقديم عمليا قوائم الترشيح للجنة الانتخابات المركزية، وخاصة فيما يتعلق هل سيقوم اليمين الإسرائيلي عمليا بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لإقصاء
0: قوائم معينة أو أحزاب،
3: لإقصاء قوائم العربية وأيضا
0: نحن أستاذ زكي لا نريد يعني أن نستبق الأحداث، لكل مقام مقال
3: ولكل ذلك أستاذ.
0: تفضل باختضاب.
3: أنا أقول لك الخطر عمليا يجب أن نأخذ بالاعتبار بأن الانتخابات هذه هي انتخابات مصيرية ليس فقط لدولة إسرائيل، وإنما حتى للشرق الأوسط، وأيضا حتى للعرب في هذه البلاد. فاليمين الإسرائيلي من الصعب أن يقبل خسارة أي انتخابات، وخاصة خسارة الحكم، لأن اليمين الإسرائيلي أصبح له خلال الأربع سنوات الأخيرة، ولا أريد أن أتحدث من كان السبب في وجود هذه الحكومة المتطرفة في دولة إسرائيل في السنوات الأخيرة، هل العرب أم اليهود، ولكن لي رأي ربما نبحثه مرة أخرى. اليمين الإسرائيلي سيقوم بكل الإجراءات
0: لإقصاء أشخاص
3: أمام لجنة لإقصاء القوائم العربية، وربما أقول لك أكثر من ذلك، ربما أيضا إقصاء حتى يوآف سيغالوفيتش. سيقولون بأن يوآف سيغالوفيتش إذا كذا، وعمليا محكمة العدل العليا في الشهرين القادمين سيكون لها فقط عمل فيما يتعلق في القوائم، وخاصة بأن القانون الأساس للكنيست في المادة 7 ألف ألف عمليا تضع النقاط متى يمكن إلغاء ترشيح هذا المرشح أو ذاك.
0: أشكرك أستاذ زكي كمال، يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءة. شكرا جزيلا. شكرا.
3: أهلا فيك. أهلا.
4: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحف نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان،
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
11: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
12: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: 44 دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن في استوديو أجندة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. نواصل رصد التطورات الأخيرة الحاصلة. كنا قد استضفنا الأستاذ زكي كمال، تحدثنا عن جلسات رئيس الوزراء 20 التي قررتها العليا قبل الانتخابات، وكيف سوف تتداعى على قوته الانتخابية. هل سوف تعزز وتدعم من قوته أم العكس هو الصحيح؟ استضفنا النائب حمد عمار، كذلك عطاء فرحات من مركز حزب الليكود. والآن إلى ما هو حاصل في أحزابنا العربية، تحديدا الجبهة. حديث الساعة، أريد أن أرحب بالأستاذ عمر واكد نصار، رئيس بلدية عرابة سابقا وعضو سكرتارية الجبهة. صباح الخير أستاذ عمر.
1: صباح النور لك أخي محمد ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أنت لست ببهائك النفسي بسبب الغمامة السوداء التي خيمت على سماء الجبهة ولا تزال؟
1: يعني الغمامة كما وصفتها تلقي بظلالها ثقيلة علينا جميعا، على الجبهة وأعضائها وكوادرها وعلى الشارع عموما. الناس، ناسنا وجماهيرنا وأبناء مجتمعنا يعانون الكثير الكثير في ظل الحكومة الحالية والسياسة التي تتهجها ضدنا، وهم ينتظرون بلهف الانتخابات الوشيكة لكي يستبدلوا هذه الحكومة. الآن هذه الغمامة تلقي بظلال وتعكر صفو يعني الانتخابات، وربما تؤثر سلبا.
0: سوف تؤثر أستاذ عمر واكد نصار، هذه ليست أمنيتي، العكس تماما، ولكن الواقع يفرض علي أن أقول هناك تأثير سلبي. نسبة التصويت ربما تنخفض، عدد الذين وضعوا ثقتهم بالجبهة ربما يتراجع هذا العدد. السؤال الحاسم، هل مجلس الجبهة مخول بإعادة فتح نتيجة الانتخابات هذا اليوم؟ سوف تحسم القضية، أنت تعلم.
1: عندي ملاحظتان على هذا السؤال أو الإجابة عنه بشقين. الأول هو أن الضرر الذي نتحدث عنه الواقع يعني خلال الأيام الأخيرة، خلال الأسبوعين 3 أسابيع الأخيرة، هناك ضرر معين، ونحن يعني نحن نعيش بين الناس ونستمع ونشعر ونرى ردود الفعل فيها نوع من الفتور إن صح التعبير. ولكن بما أن يعني موعد الانتخابات في 27 من الشهر القادم، يعني أمامنا حوالي 50 يوما لإصلاح ما يمكن إصلاحه ولإعادة القائمة المشتركة إلى الواجهة وتحقيق النتيجة المرجوة منها. الآن بالنسبة
0: الصوت يصل متقطع أستاذ عمر، يعني غير لنا مكان تواجدك على الأقل حتى يصل واضح ويفهمه كل مستمع.
1: نعم
0: الآن تمام. نعم
1: نعم. بما يتعلق بصلاحية مجلس الجبهة، نعم مجلس الجبهة هو الهيئة العليا، أعلى هيئة في الجبهة، وهو مخول باتخاذ أي قرار مثلما كان هو المخول بانتخاب المرشحين
0: 16-5. طيب كيف سينعقد مجلس الجبهة في هذه الفترة الوجيزة؟ فترة قصيرة، ما في مساحة زمنية طويلة وواسعة.
1: نعم معنا حتى غد منتصف الليلة بين الثلاثاء والأربعاء.
0: ثلاثاء.
1: بمعنى هذا الموضوع يجب أن يحسم ويجب أن تطوى هذه الصفحة وكل هذا اللغط الذي رافقها وصاحبها خلال الأسابيع الأخيرة، يجب أن يحسم وينهى بصرف النظر عن يعني كيفية إنهائه أو النتيجة التي ستؤول إليها الجلسة. يجب أن يطوى ويجب أن نتفرغ كلنا بدون استثناء، أبناء مجتمعنا من نشطاء حزبيين وغيرهم أيضا، لرفع نسبة التصويت ولتحقيق النتيجة المرجوة.
0: طيب عمر واكد نصار، يعني الجبهة موجودة بين إشكاليتين إذا ما صح التعبير. إذا يعني ثبت كما يقال ترشيح جعفر فرح، هناك فئة غير راضية، وإذا أقصي جعفر فرح، يعني نستبدل هذا التعبير بتعبير أخف، إذا ما استقال جعفر فرح، هناك أيضا فئة غير راضية. على الحالتين في مشكلة.
1: صحيح، يعني أنا قلت لك أننا في يعني هناك غمامة تلقي بظلالها الثقيلة. علينا، وكل حل أو كل مخرج سنسلكه اليوم له تداعيات وله انعكاسات وله آثار. هكذا هي الانتخابات والعمل السياسي. يعني في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في شهر أيار أيضا كان هناك من خرج راضيا وهناك من خرج غير راضي عن النتيجة، ولكن هذا الموضوع يجب أن يحسم. ونقول نخرج من مجلس الجبهة ونقول إن الجبهة قالت كلمتها أو موقفها، وينبغي على الجميع احترام هذا الموقف والعمل من أجل إنجاح الجبهة. يعني لا يجوز لا يجوز لنا أن نسمح لأنفسنا بأن يبقى هذا الموضوع هو شغلنا الشاغل. إذا كانت هناك قضايا يراها البعض أنها يعني حارقة ومفصلية يمكنه متابعتها في محافل أخرى في القضاء مثلا، وإثبات يعني صدق القضية أو عدم صدقها. ويعني نحن هيئة حزبية سياسية يجب أن ننطلق إلى الانتخابات وننهي اللغط الدائر حول هذا الموضوع.
0: طيب، الثلاثية مرت بأزمتين رئيسيتين. الأزمة الأولى كلنا نعرف إشكالية التجمع والجبهة من جانب مع العربية للتغيير من جانب آخر، ووصلت إلى حل نهائي. والأزمة التالية هي أزمة جبهوية صرفة تتعلق بجعفر فرح. كيف لعمر واكد نصار مثلا على سبيل المثال، وهو عضو في سكرتيرية الجبهة وناشط ومعروف ورجل صاحب ثقافة واسعة، أن يقول لهذا الشخص تعال انسى هاتين الأزمتين، عاف الله عما مضى، تعال صوت؟
1: القضايا التي يعني نخوض الانتخابات من أجلها أكبر بكثير، أكبر بكثير بكثير.
0: صحيح.
1: من القضية التي تشغلنا في هذه الأيام. طبعا من دون الاستهانة ومن دون الاستخفاف بالقضية المطروحة والتي تشغلنا، هي قضية مهمة جدا وحساسة جدا أيضا، وكما قلت سبق وقلت قبل قليل يجب متابعتها في محافل أخرى. يعني نحن لا لسنا هيئة قضائية يمكن أن تطلع على كل التفاصيل ويمكن أن تصدر قرارا فيها. ينبغي متابعتها وينبغي ملاحقتها حتى النهاية وحتى كشف الحقيقة كاملة، ولكن مقابل ذلك ليس الخيار مطروحا إما هذه القضية وإما الانتخابات. مقابل هذه القضية ومقابل أهميتها ومقابل ضرورة ووجوب متابعتها حتى النهاية، هناك قضايا أخرى مصرية تخص شعب كامل وربما تخص المنطقة كلها وليس شعبنا وحده. وهذه تلك القضايا المفصلية المصيرية، هناك قضايا وجودية أخي محمد تتعلق بمجتمعنا هنا. هناك من يطالب بتهجيرنا من وطننا، هناك من يطالب بمحاصرتنا، هناك من يقوم بحرب إبادة ضد شعبنا، وهناك من يرتكب الموبقات ضد أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية، هناك من يخنق بلداتنا ومجتمعنا بكامله خلقا جغرافيا وخلقا في الميزانيات وخلقا في الأكاديمية. وهناك هجمة شرسة على الأطباء الأكاديميين، وهناك من يريد للجريمة المستفحلة في مجتمعنا أن تواصل استفحالها وتستشري أكثر وأكثر. أمام هذه القضايا ينبغي أن يعني نتحرك جميعا. أنت سألت يعني كيف سنقول للمصوت أن يخرج ليصوت. المصوت يجب أن يضع الناخب يجب أن يضع كل هذه القضايا أمامه نصب عينيه، وأن تحركه وأن تثوره وأن تستفزه لكي يغير هذه الحكومة من طيب. خلال رفع نسبة التصويت.
0: كيف رغم كل هذا الحديث الذي ذكرته، هذه المعطيات، هذه الأبعاد التي سقطها عمر واكد نصار، تعال نطلع على الاستطلاع الأخير المشترك الثلاثية جبهة تجمع عربية للتغيير 7 مقاعد فيما منحت 9 مقاعد قبل الأزمات. كيف تفسر ذلك؟ مقعدين لكتلة وسطية، يعني ليست صغيرة وليست كبيرة، تراجع كثير.
1: نعم، هناك تراجع. قلت لك قبل يعني في بداية هذه المقابلة إن هذا الموضوع واللغط الكبير الدائر حوله، إن كان في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وإن كان يعني بين جهات معينة جمعيات معينة وداخل الجبهة أيضا وداخل هيئات الجبهة. يعني هذا ليس سرا أن كوادر الجبهة بدل أن تكون منشغلة الآن بالحملة الانتخابية والإعلام لهذه الحملة ويعني التنقل من بيت إلى بيت من أجل دفع الناس إلى التصويت. انشغلنا خلال الأيام الماضية بهذه القضية، وأحدثت هذه القضية نوعا من يعني الاستياء دعني أقول بين الناس، وهذا هو سبب التراجع في استطلاعات الرأي. ولكن أنت تعرف أيضا ومن مثلك يعرف أن استطلاعات الرأي تتغير بين عشية وضحاها، يمكن أن تتغير إن كان لجهة الازدياد وإن كان لجهة التراجع. بإمكاننا خلال قرابة شهرين أقل بقليل أن نغير هذا الواقع، بإمكاننا أن نرفع نسبة التصويت، بإمكاننا أن نحسن الاستطلاعات. معنا كل هذه المدة إذا يعني تكاتفنا جميعا كل كوادر القائمة المشتركة ونزلنا إلى الناس بمواد إعلامية وبلقاءات وباجتماعات وبحلقات بيتية وغيرها، يمكن أن نغير هذه النتيجة إلى الأفضل.
0: والغريب حتى رغم هذه الأزمة حتى الآن يعني كان هناك اجتماع وإقامة هيئة انتخابية دعائية مشتركة للثلاثية، أمل كل حزب يغني على ليلة؟
1: لا، العمل مشترك وهناك لقاءات مشتركة بين الأطراف الثلاثة أو الأحزاب الثلاثة المشكلة للقائمة المشتركة. لا أخفي سرا إذا قلت لك أن يعني انشغالنا بهذه القضية التي ستنتهي اليوم ربما أعاق إلى حد ما انطلاقة الحملة الانتخابية بشكل منظم وبشكل مكثف. أنا أتوقع يعني أنه ابتداء من يوم غد سنتفرغ بشكل كلي
0: شكرا
1: حقيقة، يعني المرشحون والكوادر والنشطاء في كل مكان سيتفرغون بشكل كلي.
0: شكرا لك أستاذ عمر واكد نصار، لأننا نقترب من نشرة الأخبار. يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءات، أشكرك جزيل الشكر. وهنا نصل إلى نهاية هذا الجزء، على أن نستأنف لقاءاتنا بكم بعد أنباء التاسعة. هذه تحيات رضا الصانع، ريتا رونين ومحمد بكري.
2: الليلة على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
8: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
9: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد
10: بزر جديد، تحميص جديد.

0: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان 1-800-36-36-55.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: ارتطام آلية هندسية لجيش دفاع بعبوة ناسفة في شمال قطاع غزة دون إصابات، تمرين لجيش الدفاع والشرطة في إيلات في إطار استخلاص العبر من 7 أكتوبر، مقتل 9 أشخاص في قضاء النبطي من جراء غارات إسرائيلية بحسب مصادر محلية لبنانية، حادث مروري في الناصرة يسفر عن إصابة خطيرة ووطأة حر شديدة.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع أنه هاجم بنى تحتية حمسوية استخدمت لدفع مخططات إرهابية قدما ضد مواطني إسرائيل والقوات، ردا على ارتطام آلية هندسية عسكرية أمس بعبوة ناسفة في شمال قطاع غزة قرب الخط الأصفر دون إصابات. ومن جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 4 أشخاص في مدينة غزة من جراء الغارات الإسرائيلية. بدأ صباح اليوم تمرين للشرطة وجيش الدفاع وقوات الطوارئ والإنقاذ في إيلات ومحيطها في إطار استخلاص العبر من 7 أكتوبر، ويحاكي التمرين سيناريوهات مشابهة. وتلاحظ خلاله في إيلات والعرفة حركة نشطة لقوات الأمن برا وبحرا وجوا. ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 9 أشخاص قتلوا ليلة الفائتة إثر هجمات إسرائيلية في بلدة كفر رمان قضاء النبطي. وصف سفير إسرائيل في برلين رون بروسور فوز حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات بولاية ساكسونيا أنهالت بزلزال سياسي، وحذر من عواقبه على إسرائيل. وفي حديث لإذاعة كان قال إن ذلك يشكل ناقوس خطر ليس لألمانيا فقط، بل لكل من يهمه مصير مواطنيها اليهود. في الناصرة أصيب صباح اليوم راكب دراجة نارية 30 بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة، كما جرح آخر بصورة طفيفة بحسب ما أورده مراسلنا إياد حرب. رياضيا، في مباراة اتسمت بالإثارة افترق يوفنتوس وميلان بهدف لمثله ضمن الدور الإيطالي الممتاز لكرة القدم المرحلة الثالثة.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، ويحذر من نسيان الأطفال داخل السيارات. في 10 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من

0: المعدات العربية. وين بالضبط؟
1: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن ومن مكان على الأجندة.
3: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى الجزء الثاني من برنامج على الأجندة المتواصل حتى العاشرة. قلنا في مستهل هذا العدد بأن الغد هو الموعد النهائي لتقديم القوائم الانتخابية، والبادي للعيان بأن هذه القوائم اتخذت شكلا مغايرا عما كانت عليه. هذه القوائم يعني هناك أخرى أحزاب لم تجتز نسبة الحسم، وبالتالي تآلفت أو تحالفت مع بعضها، من بينها القائمة الثلاثية. يعني حدث في القائمة الثلاثية أزمات معينة، بالتحديد الجبهة الديمقراطية وهي أحد مركبات الثلاثية، بسبب إشكالية المرشح جعفر فرح. إشكالية دخلت على قوائم، وقوائم تحالفت كي تجتاز نسبة الحسم. من المفترض أن تحسم قضية ترشيح جعفر فرح من عدمه هذا اليوم من خلال مؤسسات الجبهة. الواضح أيضا أن عددا من الأحزاب الإسرائيلية سارعت في تشكيل تحالفات كما أسلفنا. أسئلة كثيرة تطرح، كيف تتأثر قوة المعارضة عقب هذه التحالفات في الأحزاب الإسرائيلية، وكيف تنعكس على معسكر الائتلاف الحاكم؟ هل تتداعى قضية المرشح جعفر فرح على الناخب العربي وعلى قوة الثلاثية ونسبة التصويت؟ الجواب نعم، لكن بأي حجم؟ هل الناخب العربي قد تغير فكريا بحيث يؤثر البراغماتية على المبادئ التنظيرية والثوابت في الفكر؟ في عدد هذا اليوم تحدثنا عن قرار العليا تعيين جلسات محاكمة لنتنياهو ليصل عدده إلى 20. هل يستطيع نتنياهو توظيفها لتدعيم قواته الانتخابية أم العكس؟ وكذلك سنكون مع قضايا فكرية ثقافية واتفاق الصلح الذي سوف يبرم قريبا بين عائلات في برلين. طال النزاع بين هاتين العائلتين وأودى بحياة الكثيرين. الآن مع الأستاذ المحامي شعاع منصور مصر ورئيس بلدية الطيبة سابقا. صباح الخير أستاذ شعاع.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
3: رئيس بلدية الطيبة سابقا، بدك ترجع ولا بدكش ترجع؟
4: إيه هذا الهدف، هذا الهدف. الطيبة
3: شو بدك بوجع الراس يا زلمي؟
4: الطيبة تعاني بعد أن كانت في الصدارة فطريا. للأسف نحن بلد منكوب، أكبر هم المواطن أنه يكام دلو الزبل، إدارة فاسدة فاشلة، ولكن سوف نعيد العمار لأهل العمار. طيب، إن شاء الله.
3: أستاذ شعاع منصور، أولا بدي أسألك، فعلا كان هناك لقاء بينك وبين آيزنكوت كما تسرب في بعض وسائل الإعلام لكي تنضم إلى هذا الحزب؟
4: هناك عدة يعني توجهات من عدة أحزاب منذ فترة طويلة إلي لأنضم لبعض الأحزاب كمرشح من الوسط العربي أو حتى في قوائم عربية للكنيست. أسمع الطروحات، ولكن أنا أؤكد للمرة 500 إلى 1000 إني لن أتوجه إلى الكنيست. في الكنيست هناك يعني داخلك بتان تفهم المغزى من كليات، وأنا كنت رئيس بلدية، رحت زرت فترة الحكومة في التغيير، زرت الأخ بازن غنايم، ففي أحد الجلسات يعني كان مكتبه في الكنيست بيسألني بكل وين انتخابات البلديات، بقول يعني قربت ليش؟ قال لي يا زلمة هنا بنشرب قهوة وكثرة حكي، بدنا نرجع للشغل. فهذا هو المبدأ، العمل الميداني هو من السلطات المحلية، الكنيسة منخليها للبرلمانيين.
3: طيب،
4: جواب واضح بتوقع.
3: جواب واضح. طيب أستاذ شعاع منصور، كتبت يعني مدونة صغيرة جاء فيها النقاش المشين لغة التهجم والتخوين الذي يدور التي تدور بين الأحزاب العربية، هو استمرار بين هلالين لحرب الكراسي يشمئز منه الجمهور منذ فترة طويلة. ما تابعت تقول: تذكروا جميعا أنكم لستم جمال عبد الناصر، ليس فيكم أي قائد، الجماهير تخرج للتصويت ليس دعما أو إيمانا بكم وبطروحاتكم، تخرج من أجل أنها تعبت. ماذا يعني فيها حرقة هذه الكلمات التي خططتها أستاذ شعاع؟
4: عزيزي والمستمعين، لا شك أنه ما يجري داخل أو الحرب الكراسي كما سميتها بين الأحزاب، لا شك أنه هذا منذ فترة طويلة، وشفنا اللي كيف اللي المشترك الثلاثية كان هناك من رفع السيوف ضد بعضهم.
3: طب أنت يعني ممكن في واحد يقول لك يا أستاذ شعاع بتصير في كل حزب؟
4: مظبوط، ولكن نحن كأقلية مضطهدة، يعني الكل يتوخى أنه نرتقي في الخطاب لمستوى الحجم المشاكل اللي احنا موجودين فيها، هذا أقل شيء. فإحنا بنشوف في آخر فترة أنه الكل بتهجم على كله، والكل أهم إشي أنا بدي تحفظ لي رقم 2 ورقم 5 ورقم 3 ورقم 10. هذه ليست المشكلة الأساسية للأقلية العربية في الداخل، مشاكلنا أعظم وأكبر من هيك، وأنا كتبت بشكل وضوح وبقول عبر الأثير، الجماهير العربية سوف تخرج بعشرات ألافها ومئات ألافها للتصويت، ليس حبا في المرشحين، وإنما لإنزال الحكومة الفاشية، حكومة نتنياهو بن غفير وسمودريتش، وهذا هو الواقع. يعني لو اليوم الحكومة الموجودة هي حكومة ميرتس حزب العمل في حين وأوهار، أنا متأكد أنه نسبة التصويت العربية سوف تكون ضئيلة، ولكن أدعو عبر الأثير الجماهير العربية من موقع هذا، أخرجوا إلى التصويت، صوتوا للأحزاب العربية، واللي بدوش صوت للأحزاب العربية يصوت لكل حزب عليه أن يسقط أو مطروحه إسقاط حكومة نتنياهو.
3: طيب لماذا كتبت بأنه هذه المشاكل التي حدثت بين الأحزاب خاصة الثلاثية خذلت المواطن؟
4: لأنه أصبح الحديث السائد في بدل ما يكون يعني سيد الموقف المشاكل، الجريمة، هدم البيوت، التراخيص، الوضع الاقتصادي، الفقر، هذا هو الحديث الذي يجب أن يكون على جدول أعمال حتى الفرد، مش أعضاء البرلمان، الفرد منا. للأسف الحرب الكراسي أخذت الجدال إلى الكراسي، فهذا عيب ومشين. يعني إن إحنا مفرقة معنا عرب الداخل أو الأقلية الفلسطينية في الداخل، مفرقة معنا إنه عضو الكنيسة إفلان أو علان، إحنا ما بتفرق معنا الأسامي. إحنا بنحكي عن مشاكل حارقة بدنا مين يحلها.
3: طيب أنا بدي أقول لك شعاع منصور، كثر من يؤيدون حديثك يقولون المواطن العربي يعني شعر بالإحباط جراء المشاكل التي حدثت بين الأحزاب، وعليه إذا خرج للتصويت القسم يعني سوف يخرج للتصويت من أجل نفسه وليس من أجل الأحزاب.
4: من إحنا بنفس اللغة ولكن في سياق ثاني. قلت إحنا رايحين، أنا أول واحد رايح أطلع للتصويت ليس حبا لا في فلان ولا بعلان، وإنما لإسقاط حكومة نتنياهو بن غفير وسمودريتش. واضح أنا وكل من حولي وكل من أعديه للتصويت سوف نخرج ليس من أجل عضو الكنيسة العربي الفلاني أو العلاني، وإنما فقط الهدف إسقاط هذه الحكومة الفاشية.
3: شعاع منصور بدي أشكرك جزيل الشكر، وتأكدنا أنك لن تنضم إلى حزب أيزنكوت، كان خبر عابر كان يعني.
4: أنا لن أنضم لأي حزب أمني أو أعضاءه يداهم ملطخة في الدماء، يداهم ملطخة في اعتقالات إدارية وغيرها من أبناء شعبنا. بتأمل أنه كمان مرة الحديث يرتقي، وكل أمل، وأنا متأكد قيادة الجبهة لديها الدراية والحكمة أنه منه الموضوع تعي الأخ جعفر فرح، لأنه هذا يؤثر سلبيا مش بس على المشتركة، على 2 مليون و200 ألف مواطن في الداخل الفلسطيني.
3: شكرا لك. شكرا.

0: 7:10 بعد 9 ساعتنا الآن في استوديو أجندة، بعد أن أقفلنا الملف الانتخابي والفكري المتعلق بالانتخابات، التحالفات، انعكاسات هذه التحالفات على قوة الأحزاب، على قوة الكتل البرلمانية، وكذلك ما يحدث في الجبهة وكيف تتداعى قضية المرشح جعفر فرح أو المتنافس جعفر فرح على نسبة التصويت على الناخب العربي. تعالوا بنا إلى قضايا اجتماعية إنسانية. الشيخ عباس زكور نائب سابق ورئيس مجلس الإصلاح في منطقة عكا، صباح الخير.
1: صباح الخيرات، أهلا فيك، مرحبا.
0: أهلا بك أستاذ عباس زكور. سوف يتنفس أهل أبلين السعداء بعد نزاع بين عائلتين راح ضحية هذا النزاع أعداد كثيرة يعني من الضحايا. أريد أن تتحدث عن إعلان اتفاق هدنة بين عائلتين، وأنت سمي هاتين العائلتين، تفضل.
1: نعم، بداية دائما أنا أقول الحمد لله رب العالمين والشكر لله عز وجل الذي وفقنا ويسر لنا أمر إعلان اتفاق التهدئة في عبلين. وأنت قلت يعني ننتقل إلى الجانب الاجتماعي، أنا أقول هي كل القضية، هي كل القضية في بلادنا، هي تشمل القضية الاجتماعية والسياسية والدينية، وكل قضايانا هي متعلقة في قضية العنف المستشري في بلادنا. أنا أقول يعني أنا أنطلق إلى أي بلد للتحرك مع إخواني وزملائي في الإصلاح، وهؤلاء الذين يعني أقدم لهم كل التحية لأنهم يتركون البيت والعمل وكل شيء من أجل حقن الدماء في بلادنا العربية. وأنا من هنا يعني أول شيء، أول رسالة أبعث بها رسالة تحية وشكر لكل العائلات، مريسات وعبد الواحد ونابلسي وغزاوي وقسوم في عبلين، الذين أعطونا هذه المنحة وهذه الفرصة وهذه
0: الهدية. طيب، واحد واحد الشيخ عباس، واحد واحد أنت، هذه العائلات التي عددتها كلها سوف توقع على اتفاق الهدنة؟
1: ليس هدنة كما قلت، نعلن عن اتفاق تهدئة.
0: تهدئة، تهدئة، عفوا، تهدئة.
1: نعم، كل كلمة أخي الكريم لها مكانها، يعني
0: عشان هيك صلحني،
1: تهدئة، تهدئة. يجب أن نكون دقيقين جدا في الموضوع. نحن يعني بعد عمل متواصل على الأقل 4 شهور متواصلة توصلنا إلى هذه النتيجة التي نعلن فيها ويعلن فيها كل أبناء هذه العائلات اتفاق تهدئة.
0: قديش مدة هذا الاتفاق سيكون شيخ؟
1: مفتوح بدون تحديد،
0: حتى
1: بدون تحديد، حتى نتفق إلى أحسن ما يكون،
0: حتى تصلوا الآن، حتى تصلوا الآن إلى اتفاق نهائي.
1: الآن تهدئة في إعبلين والتزام وتعهد أمام الوجهاء وأمام الله سبحانه وتعالى وأمام أبناء شعبنا أن لا تكون خيانة وأن لا يكون غش وأن لا يكون غدر، وأن تعود الحياة إلى قرية إعبلين التي كل أهلها برجالها بنسائها بشبابها بأطفالها ينتظرون
0: صحيح
1: تنفس
0: صحيح
1: الحرية.
0: ليس فقط أهل إعبلين شيخ عباس، ليس فقط أهل
1: الوسط العربي،
0: كل يعني الجليل كان ينتظر هذه اللحظات، يعني بشرى نعم لأهل إعبلين. سؤال إليك شيخ، خليني أكون دقيق. نعم، العائلتان رفضتا سابقا، وأنا بعرف
1: عائلات. الخمس عائلات،
0: الخمس عائلات رفضت سابقا جهات صلح وتدخل شخصيات اعتبارية، شو اللي خلاها تقبل في هذا التدخل الآن؟
1: البداية كل التحية لكل الجهات ولكل اللجان التي جاءت إلى إعبلين، مما يؤكد على أنه إعبلين محلها في القلب، كلنا نحب هذه القرية، والله عز وجل قدر أن تكون على يد هذه المجموعة التي استمرت وجاءت بعد جهود مضنية من العمل والليل وإيصال الليل بالنهار للوصول إلى ما وصلنا إليه بحمد الله تعالى. أنا أخي الكريم يعني أريد أن أنتهز الفرصة لأقدم بعض الرسائل المهمة جدا لأبناء شعبنا، لأهلنا، لأحبابنا، لأنني يعني أنا على يقين. إذا تسمح لي بكم،
0: تفضل تفضل، أنا بسمعك بسمعك، تفضل.
1: القضية الأولى، الرسالة الأولى، أنا مؤمن جدا وعلى يقين أن إنهاء النزاعات والخصومة والاقتتال في البلدات العربية أمر ممكن، وعلينا أن لا ننتظر الحكومة ولا غيرها. نعم، نحملهم المسؤولية، ولكن أنا أقول الأمر ممكن إذا توفرت الإرادة والعمل الجاد والمتواصل من أجل ذلك. الأمر الثاني، أنا أقول لكل أبناء شعبنا، لا يقبل أبدا أن نستسلم، لا يقبل أبدا أن نفقد الأمل، لأن مجتمعنا عظيم وشبابنا جدا جدا فيهم الخير. هذا الأمر يوجب علينا تكثيف العمل من أجل حماية المجتمع وحماية شبابنا وحماية أطفالنا وبناء المستقبل لهم. فنقول نعم، نعم للأمل، نعم للعمل لإيقاف الدم النازف في مجتمعنا العربي. وأنا أقول يعني، ومن معي من مجموعات نعمل في منطقة عكا، منطقة شفا عمر، منطقة أم الفحم، لن يهدأ لنا بال.
0: كم واحد الجهة؟ كم واحد الجهة شيخ؟
1: نحن كنا ما يقارب 10، وأقدم لكل واحد فيهم تحية. يعني كان معي أخي فوزي خالدي جرجورة من عكا، كان معي محمد سواعد من عرب الحميرة، كان معنا الدكتور منصور عباس، كان معنا ضعوف الشيخ ضعوف من عبلين، كان معنا رئيس المجلس عبد الله خطيب.
0: جميل.
1: كان معنا وجهاء من النقب، كان يعني نحن نجند كل الطاقات. أخونا عناد أبو رومي لم يقصر، كل هؤلاء الإخوة في المجيء إلى الدعم والعطاء.
0: وجلستم مع كافة العائلات.
1: نعم نعم أخي الكريم، أنا أقول لن نهدأ يهدأ لنا بال حتى نصل بإذن الله إلى تحقيق التهدئة وحقن الدماء بشفا عمر وإبطن والناصرة وأم الفحم وكل هؤلاء الإخوة، إخواننا أحبابنا، نحن نمد لهم أيدينا، نحن نمد لهم الحبل، وهم ينتظرون الذين يثقون به ليقول لهم نحن معكم.
0: طيب.
1: حتى نحقن دماءكم
0: شيخ،
1: وحتى نعيد الأمن والأمان.
0: يعني هناك رسائل
1: هذه القرى والمدن،
0: هناك رسائل تصل من المواطنين من أبلين أعرفهم، يعني يسألون متى سيتم الإعلان عن اتفاق التهدئة.
1: بدأ الحمد لله من قبل يومين الاتفاق، وأخذنا الكلمة، واليوم نحن بدأنا في هذا الأمر. التهدئة قائمة.
0: طب لماذا لم يعمم بيان؟
1: أخي كنا سيعمم اليوم إن شاء الله. رب اليوم. العالمين سيعمم، وسنبشر كل أهلنا، كل أهل عبلين بدون استثناء يستحقون أن تعود عبلين لؤلؤة الجليل، البلد العظيمة الرائعة بتشكيلة أهلها بكل عائلاتها بكل ناسها، أن يعودوا إلى الخير. أنا أقول أخي الحبيب، يعني أضيف لبعض الرسائل، أنا أقول إنه لابد من العمل والتجند للإصلاح وحقن الدماء في مجتمعنا، وهذا الأمر يجب أن يحظى بالأولوية الأولى، لا يقدم على هذا الأمر شيء. أن نعيد الأمن والأمان والاستتباب والحق للحياة لشبابنا من أبناء كل العائلات، هذا أولوياتنا، هذا يجب أن لا يتقدم عليه شيء.
0: طيب
1: أنا
0: شيخ،
1: أقول
0: شيخ عباس،
1: لكل صاحب قدرة أن لا يبخل.
0: خليني أسألك الأسئلة اللي بسألها المواطن، على ماذا ينص هذا الاتفاق، اتفاق التهدئة؟
1: قلت لك أخي الكريم أخي الحبيب، هو التهدئة، لا اعتداء، لا غدر، لا خيانة، لا غش. الأبناء جميعا من كل عائلات يذهبون إلى مدارسهم، النساء العمال يذهبون إلى أعمالهم. هذا الأمر يعني جدا جدا، يعني قد يظنه بعض الناس شيء بسيط، ولكنه أمر عظيم.
0: ليس شيئا بسيطا، ليس هذه العائلات كانت تعيش في حصار وفي خوف.
1: نعم.
0: دائم.
1: يستحقون. أنا أقول مرة أخرى كل التحية لأولئك الذين قالوا لنا تلك الكلمة ووافقوا على اتفاق التهدئة. كذلك أريد أن أقول، كان لنا تعاون مع الشرطة منطقة شفا عمر، وساعدونا في ذلك ولهم كل التحية.
0: شو كان دور الشرطة في هذا؟
1: مساعدة بتهيئة الأجواء، الحضور، كل البرامج من أجل الوصول إلى ذلك. نشكرهم، نريد منهم المزيد، وأن يكون لهم دور أكبر، ولكن لابد من كلمة الشكر. أنا أريد أن أقول رسالة إضافية، كل المتخاصمين هم أبناؤنا وشبابنا، يجب أن نمد إليهم أيدينا، يجب أن ندلي إليهم بحبل النجاة الخروج مما هم فيه. هم ينتظرون الثقات، القيادات، القدوة التي لا تستطيع أن تنام، وبلد من بلادنا فيها دماء وفيها سفك دماء وفيها خاوة وفيها تهديدات، لا يعقل أن يكون هذا الأمر. الأمر الإضافي، أنا أقول تحية لكل الذين
2: فرغوا أنفسهم ولكل من يدعم ويعمل من أجل حق الدماء وإعادة بلادنا إلى ما هي عليه. ولا بد من شكر أن أقول تدعمنا بكل ما أوتيت من قوة جمعية موزايكا ومؤسسة أمان، يقولون لنا انطلقوا تفرغوا زوروا البلاد لا تخافوا من شيء. وأنا أقول يعني لا يوجد اليوم مشروع هو أهم من مشروع الإصلاح. صحيح. بين أبناء مجتمعنا عندما نقول ما يزيد عن 170 قتيل،
0: أم مشاكل المجتمع العربي، أم المشاكل.
2: نعم، سؤالي لك شيخ عباس، نتحرك له جميعا من كل مواقعنا.
0: طيب أين سيعمم بيان اتفاق التهدئة؟ وين راح تنشروه؟
2: اليوم سنبعث إلى كل وسائل الإعلام العربية والإسرائيلية بكل أطيافها، سنبعث لهم هذه البشرة إن شاء الله لنؤكد على إعلان التهدئة وقت إطلاق النار في إعبلين وإعطاء الفرصة للجميع أن يتحركوا بأمن وأمان. وعلى ذلك كان العهد والكلمة. نحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا أدركنا صدق كل الفئات أنهم صادقين بأنهم يريدون هذه التهدئة أن تعود إلى بلدهم إعبلين، تلك القرية العظيمة الرابعة الرائعة بكل أهلها وسكانها.
0: طيب شيخ عباس زكور، كلمة أخيرة لأهالي إعبلين. يعني المواطنون من إعبلين غير العائلات التي ذكرتها أنت المتنازعة، ماذا يتوجب عليهم؟ كيف يتوجب عليهم التعامل في هذه المرحلة مع بعض؟
2: أنا أعرف أن كل طفل بإعبلين، كل رجل وكل امرأة ينتظرون هذا الإعلان ويحق لهم ذلك. وهذه القرية التي نريد لها أن تعود إلى حيويتها بالتجارة، بالاجتماعيات، بالعلاقات، بالأعراس، ببيوت الأجر، أن يشارك الجميع بدون خوف، بدون تردد، وأن يكون الأمن والأمان. وأنا أقول كل من أعطى هذه الكلمة أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والذين قالوا هذه الكلمة اعتبروها رحمة لآبائكم وإخوانكم الذين فقدناهم وما يستحقون منا الترحم، وأن نقدم لهم هذه الهدية. ولو سألناهم لقالوا لنا إياكم إياكم وسفك الدماء، حافظوا على بعضكم، حافظوا على أرواحكم، حافظوا على شبابكم، حافظوا على بلدكم، حافظوا على شعبكم. هذه كلمات لو نطق اليوم كل من فقدناهم ضحية العنف والجريمة لقالوا لنا تلك الكلمات، انتبهوا إلى أنفسكم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كل التحية، كل التقدير، كل المحبة لكل الذين أعطونا هذه الكلمة والموافقة على التهدئة. نحبكم، وكل أهل إعبلين يحبونكم، وكل أبناء شعبكم، وكل القرى التي حولكم تقول لكم شكرا، وكل التحية، وكل الفخر بكم، أنتم نموذج. وإن شاء الله إن شاء الله ننتقل من بلد إلى بلد، من الأقرب فالأقرب إلى شفا عمر، إلى إبطن، إلى الناصرة، إلى أم الفحم، إلى كل بلادنا، إلى النقب، ليعم الأمن والأمان والسلام لكل أبناء شعبنا، وقد آن هذا الأوان.
0: يعطيك ألف ألف عافية الشيخ عباس زكور، بوركة جهودك وجهود لجنة الصلح، ونرجو لكم خيرا ولآل إعبلين والمجتمع العربي خيرا إن شاء الله. شكرا جزيلا،
2: بارك الله فيكم، وكذلك شكرا. الشكر لكم أن فسحتم المجال للإعلان عن هذا الأمر.
0: شكرا لك. شكرا.
3: الليلة على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
5: لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
8: رجاءً هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: 34 دقيقة بعد 9 ساعتنا الآن في برنامج أجندة. نواصل مع التقرير بعد أن كنا تحدثنا مع الشيخ عباس زكور عن جهود الصلح واتفاق التهدئة الذي توصل إليه وجهة الصلح بين عائلات متنازعة في قرية أبلين منذ سنوات. النزاع أدى إلى سفك دماء العدد من أبناء العائلات، والقرية عاشت الأمرين لفترة طويلة. تدخلت جهات الصلح وشخصيات اعتبارية كثيرة دون جدوى. الآن إلى قضايا ثقافية، الحراك الثقافي في مجتمعنا العربي. أريد أن أرحب برئيس اتحاد الكتاب الأستاذ مصطفى عبد الفتاح. صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك أستاذ مصطفى. نشهد حراكا ثقافيا مرضيا في المجتمع العربي، رغم ما يحيط بهذا المجتمع من انشغالات ومشاكل وصلت إلى حد الأزمات. كيف تفسر هذا الانفتاح الثقافي؟ يعني أمسية هنا ومؤتمر هناك، حفل تكريم هنا، إشهار كتاب، رواية، حراك ثقافي متواصل عدا عن السنتين الماضيتين.
1: نعم، تستطيع القول هذا صحيح. السبب انشغال الناس أيضا في القضايا الأدبية، برغم الأوضاع السياسية ورغم الأوضاع الاجتماعية، ولكن الأدب لا ينفصل عن قضايا المجتمع، قضايا الحارقة للمجتمع. بالعكس، الأدب هو في صلب هذه القضايا الاجتماعية، ولذلك ترى أن الحركة الأدبية نشطة. وبتأمل أنه معظم ما ينشر من أدب ويكون موجه ويكون لخدمة قضايا شعبنا ولخدمة قضايا المجتمع بشكل عام، ولكن هذه ظاهرة ربما تكون، لا أدري إن كانت مبالغ فيها أم هي ظاهرة طبيعية.
0: أي ظاهرة مبالغ فيها أم طبيعية؟
1: وخاصة لأن الوضع السياسي لا يسمح، الأدب يستطيع أن يلعب بالكلمات ويستطيع أن يدخل إلى أي موضوع يشاء دون خوف أو دون وجل، دون يتوارى خلف الأدب. فربما يكون هذا واحد من الأسباب، خاصة في الأوضاع الفاشية السائدة في الدولة، هذا يفسر هذه الأمور. ولكن بغض النظر،
0: طيب أستاذ مصطفى، يعني أنت تلحظ من خلال اطلاعك على النتاجات الأدبية المختلفة، سواء شعر أو رواية أو قصة قصيرة أو مقالة، بأنه الأدب السياسي تعزز أكثر من السياقات أدبية أخرى في هذه الفترة بسبب الظروف؟
1: أظن صحيح. معظم الكتابات، أنا شخصيا أصدرت كتابين عن أدب النكبة وأدب الحرية قبل شهر. معظم الكتابات، كتابات كثيرة تتطرق إلى قضية النكبة وتتطرق إلى قضايا شعبنا وتتطرق إلى القضايا السياسية الحارقة وتتطرق إلى القضايا الاجتماعية التي نعاني منها بشكل عام. البعض يكتب، من يكتب الأدب من أجل الأدب ليس في مجتمعنا. أظن ممكن بفرنسا، ممكن بدول الاسكندنافية، ممكن
0: الكتابة. الأوضاع السياسية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية هي دوافع ومحركات وروافع لنتجات أدبية. يعني طبعا لا يمكن للأديب أن يكتب من فراغ، لا يمكن لأديب أن يتجلى هكذا دون واعز ودافع اجتماعي.
1: طبعا أنا أؤمن أن الذي ينفصل عن مجتمعه ليس أديبا بالمرة. يعني إذا أنت قضايا شعبك وقضايا الحارقة اللي بيعيش شعبك بدك تتخلى عنها وتروح تكتب أدب من أجل الأدب، هذا ليس أدب. أنا باعتقادي مجرد تسلي، مجرد فن، تستطيع أن تسميه ما تشاء، ولكنه ليس أدبا. الأدب هو من
0: الذي يحمل رسالة،
1: من بالضبط هو من يحصل. على كل حال، نحن في الاتحاد العام للكتاب نسير في هذا الاتجاه، في اتجاه أصلا وجود الاتحاد هدفه الأول والأساسي هو حفظ الهوية الوطنية وحفظ التراث وحفظ الثقافة وحفظ الأدب كأدب، خاصة أنه شعبنا إحنا بنعرف قديش مشرد ومشتت وكل هاي الأمور، ونحن بحاجة إلى إطار وحدوي، إطار يضم جميع هذه جميع الكتاب والأدباء لينطلقوا في طيب. مسار في خدمة شعبنا.
0: مصطفى عبد الفتاح، أطلعنا على نشاطات اتحاد الكتاب في الفترة الأخيرة، وهناك أيضا تفكير خارج الصندوق، هناك مؤتمرات لم نعهدها سابقا.
1: نعم، في هذه الفترة نقوم حقيقة يعني نقوم بفعاليات كثيرة ومكثفة في الاتحاد، ليس فقط من أجل هذه الأمور، ولكن من أجل كمان إنه إحنا نثبت هذا الأدب ونوحد صفوف مجتمعنا. في عنا يعني إحنا منقوم بمسارات معينة في الأدب، عنا أيام دراسية اللي نعم. قمنا فيها ونقوم فيها في بشكل دوري، من أدب النسوي والأدب الأطفال، أدب الشعر، الندوات شعرية ممكن رايح أسويها قريبا يعني كمان في البرنامج. كمان إحنا منكرم الأشخاص يعني أقول لك صدقا أنه أنا ما بحبش التكريم لنستنى لبعد وفاة الكاتب أو نعم وفاة الأديب
0: مصيبة المصائب هي اعتذار مؤدب. مصطفى نعم. عبد الفتاح، أنا أرجو لكم التوفيق والنجاح إلى الأمام دائما وأبدا.
1: نقوم بتكريم الناس في حياتهم، وإحنا قمنا بتكريم الأستاذ فتحي فراني، قريبا سنكرم الأستاذ صالح الجربوني من رئيس مجلس عرابي. كمان تفكير لقدام، رايحين نكرم كمان بضع أشخاص اللي في البرنامج. هاي واحدة من الأشياء اللي تبقى في الذاكرة ويحفظها الناس، ونكرم من ينتج كتابا ذات قيمة أدبية، و نقدم له درع الاتحاد تشجيعا له. أنت تعرف في أن بين طية الكتب كمان اليوم نعم. عولنا أنه كل واحد يدرس يقطع كتابه في البرنامج، أيضا يعطى مجال.
0: شكرا لك أستاذ مصطفى عبد الفتاح، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، أهلا بك.
0: شكرا. سليمان الهواش، لمدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: نقص الميزانيات يهدد سلامة 8,000 طالب في مدارس قرى غير معترف بها وبواحة الصحراء، ما المشاكل هناك؟ لماذا يهدد أمان هؤلاء الطلاب؟
2: أولا الصراع بين المجلس واحة الصحراء ووزارة التربية والتعليم هو على الميزانيات، وهذا الصراع يأتي على حساب 8,000 طالب في القرى الغير معترف فيها. نحن في المجلس القرى غير معترف فيها نظن أن هذه سياسة مدرجة لتضعيف أيضا أهلنا في القرى الغير معترف فيها وعلى حساب الطلاب، ودائما وزارة المعارف تعول على التعليم، ولكن هي يعني حسب الذي حصل هي التي تحط عوائق امام الطالب. طيب
0: شو هي النواقص النواقص التي يجب سدها على جناح السرعة؟
2: الميزانيات على في الادعاء المجلس واحد الصحراء اطلع رسالة واضحة إن لن يعطي خدمات للمدارس بادعاء خارج الخط الأزرق، وهي عمليا القرى الغير معترف فيها بسبب نقص في الميزانيات وفي عشية السنة الدراسية. نحن نتحدث
0: يعني أنا سمعت إنه في نقص في أعداد الحمامات، نقص في المياه، تنقطع المياه في الكهرباء،
2: في الكهرباء طبعا، في تنظيف، في عدة مجالات.
0: طيب شو بتعملوا أنتم في المجلس حتى تحاولوا يعني حل هاي المشاكل؟
2: الواجهة كانت هي للجان الأباء، ومن هنا نشكرهم وكل الاحترام للجان الأباء، هي التي عملت. نحن صحيح كنا نعمل معهم، ولكن الذي عمل العمل الكبير وهدد بالإضراب وأيضا وصلنا إلى المحكمة هم لجان الأباء، ومن هنا نشكرهم على هذا العمل الجيد. نحن في المجلس للقرى غير معترف فيها طبعا عندنا الإمكانيات محدودة، ولكن دائما نقف مع أهلنا وخاصة عندما يتعلق الأمر في التعليم.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ سليمان الهواشلي، سوف نواصل يعني الاهتمام بهذه القضايا لكي نرفع صوتكم إلى الجهات العليا أو الجهات المسؤولة، يعني ربما يستجيبون لهذه النداءات. شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: شكرا لك.
0: الدكتورة راوية بربارة، أديبة ومركزة المفتشين في اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، ومحاضرة في الكليات، كاتبة مقالة. مننبلش احنا دكتورة راوية؟ صباح الخير دكتورة راوية بربارة. صباح الخير رضا الصانع، ارفعينا الدكتورة راوية بربارة. كانت معنا الدكتورة راوية بربارة، سوف تنضم إلينا من جديد. 45 دقيقة بعد 9 ساعتنا الآن في استوديو أجندة، سوف نتحدث مع الدكتورة عن مشاريع كثيرة تقوم بها. دكتورة راوية بربارة صباح الخير.
3: أسعد الله صباحكم.
0: انقطع الخط عندك لأنك تسيرين على خطى الراوي، مش سامعة؟
3: لأنني أنا حاليا في القدس في اجتماع، ولكنني أسير على خطى الراوي ثقافيا.
0: طيب.
3: أريد أن نثقف معلمينا.
0: خليني أقدم للمستمع شو ما هي الحركات الثقافية التربوية التي تقوم بها الدكتور راوي ومجموعة من المدرسين والكتاب، مشروع تحت عنوان على خطى الراوي، مشروع بودكاست مع شعراء وأدباء بلادنا. تفضل دكتورة يحدثينا عن هذين المشروعين.
3: وهناك مشاريع أخرى، المجلة الإلكترونية ونشرتنا الشهرية صباح الصباح، ولكن نبدأ بخطى الراوي.
0: نعم.
3: نحن هذه السنة قررنا أن يكون التثقيف للمعلمين. يعني يكفي أن يقولوا المعلم لا يقرأ والمعلم لا يقرأ.
0: بزعلوا منك المعلمين لأنه يتهمون أنهم فئة يعني قسم منهم غير قارئ.
3: صحيح. ولأننا نريد إزالة هذه التهمة عن المعلمين وتبرئتهم، نحن عندنا مشروع اسمه على خطى الراوي. نحن سندخل إلى الرواية لنكتشف عوالم من التاريخ والجغرافيا والشعر والغرابة والفرح والحزن والحقيقة والخيال. سنذهب مع إبراهيم نصر الله في رحلته مع الظاهر عمر الزيداني، رواية قناديل ملك الجليل. عمر الزيداني لقب في الفترة العثمانية في القرن 17 بملك الجليل، والجليل ليس فقط المنطقة التي نعرفها اليوم، يعني هذا الامتداد الجغرافي أيضا كان حيفا وطبرية. بدأت رحلة ظاهر العمر من طبرية.
0: نعم.
3: ومن طبرية هو توجه إلى عكا وإلى شفاعمر، ونحن سنسير على خطاه بعد أن نقرأ الرواية.
0: يعني عمليا هذه الرواية الأدبية دكتورة راوية سوف تقودكم إلى معالم جغرافية وتاريخية.
3: صحيح. نحن سنربط ما بين التراث والتاريخ والجغرافيا والأدب والفن حتى نصل إلى كل مكان وصله ظاهر العمر في رواية قناديل ملك الجليل. وربما
0: من صاحب يعني هذه الفكرة دكتورة؟ وهذه بحاجة إلى تمويل حتى لو كان التمويل بسيط.
3: صاحب هذه الفكرة هو راوية مفتشة اللغة العربية، ولكن التمويل موجود، يعني لا ينقصنا تمويل. نحن سنتعاون مع إدارة الشباب والمجتمع، مع المفتش عمر عصفور المسؤول عن معرفة البلاد، هو أيضا سيقرأ الرواية معنا، وأنا دعوت كل مفتش للانضمام إلى المجموعة، ومن هنا أدعو كل كاتب، كل مثقف يحب أن ينضم إلى مجموعة المعلمين، مرحب بكم على خطى الراوي. ولكننا لن نسير فقط،
0: يعني الخطى
3: لن نسير فقط على خطى إبراهيم.
0: الخطى ستكون أسبوعية أم شهرية؟
3: لا، نحن سنقرأ شهريا كتاب. أول كتاب سنبدأ به قناديل ملك الجليل، ثم سنذهب إلى واسين الأعرج. واسين الأعرج كتب كتابا عن مي زيادي وسماه ليالي إيزيسكوبيا، ابنة الناصرة، 300 ليلة وليلة في جحيم العصفورية. واسين الأعرج زار الناصرة وزار بيت مي زيادي وتصور هناك، ومن هناك أراد أن يرى نشأتها وطفولتها والحواري التي عاشتها، وكيف كتبت إيه يا ناصرة لن أنساك ما دمت حية، ونحن سنسير من الناصرة. طيب
0: دكتورة، دكتورة راوية، لماذا هذا المشروع لم يعمم بشكل واسع؟ أنا اختطفته وقرأته بالصدفة، ولكن لم يعمم على جمهور الكتاب أو جمهور الأدباء.
3: صحيح.
0: أو المعلمين.
3: صحيح. أنا لم أعمم، ولكن على جمهور المعلمين أنا نشرت في منشور خاص جدا في المشاريع، سأعمم المنشور خلال اليومين القريبين، وسأفتح باب التسجل للمعلمين وللأدباء، وربما نسير على خطى محمد بكري إذا كان هناك في قصائده معالم جغرافية أو معالم أثرية.
0: إن شاء الله.
3: مهم جدا، مهم جدا مثلا أن يتعرف طلابنا إلى إلى إلى من كان هنا. مي زيادي كل العالم العربي يفخر بها، وهي ولدت في الناصرة وأمها نزهة معمر، يعني دار معمر كانوا ساكنين في حارة أهلي.
0: نعم نعم.
3: وأمها رفضت أن تنجب ولدا آخر، قالت إن من ينجب ميا لا ينجب غيرها. فهذه العظمة الموجودة في بلادنا يجب أن يعتز التلاميذ بها وأن يعتز المعلمون بها. لذلك سنسير على خطى الرواة، وربما يعني تكبر الفكرة ونجد رواة غيرهم أيضا حتى نسير على خطاهم. طيب. من مجتمعنا العربي
0: سوف نخطو خطوة أوسع وننتقل إلى مشروع بودكاست مع شعراء وأدباء بلادنا. أنت تفكرين خارج الصندوق، هذا مشروع إبداعي، عدا عن أنه ثقافي تربوي ونفسي من الطراز الأول. كما علمت أنه طلاب رحين يعملوا مقابلات وبودكاست مع كتاب. أن تجعلي طالبا يقابل كاتبا، هذا ليس أمرا مفروغا منه.
3: طبعا نحن نريد أن ننمي الانتماء، يعني لماذا نقرأ فقط نجيب محفوظ ويوسف إدريس؟ مع كل الاحترام، ولكن عندنا مجموعة كبيرة من الأدباء من الشعراء الذين نفتخر ونعتز بهم، إذن تعالوا نقرأ لهم ونقابلهم. فليقرأ أحدهم مثلا على إحليحل 7 رسائل إلى أم كلثوم، ويذهب إلى علاء ويقابله ويسجل البودكاست بلغة فصيحة، وسننشر له البودكاست في فيسبوك الخاص بتفتيش اللغة العربية. وسيحصل كل تلميذ يقابل أديبا أو شاعرا ويسجل معه بودكاست على 30 علامة من العلامة النهائية، حتى 30 علامة من علامة البيجروت، يعني التقويم الداخلي.
0: يعني هذه لبنة تربوية صلبة، صلصال قوية جدا. طيب متى سينطلق هذا إن شاء الله؟ متى سينطلق هذا المشروع دكتورة؟
3: خلال بداية الأسبوع القادم، يعني يوم الاثنين القادم سينطلق مشروع البودكاست، وسينطلق مشروع على خطى الراوي، وعندنا إصدار مجلة إلكترونية من نتاج المعلمين والطلاب. وأنا هنا أريد أن أبشر بأنه غدا صباحا سيتم نشر منهج الأدب الجديد للمرحلة الإعدادية من الصف 7 حتى 9، وفيه مجموعة كبيرة جدا من أدبائنا وشعرائنا. منهجنا القديم من سنة 83، اليوم نحن أمام منهج جديد. الأدب المحلي له حصة الأسد.
0: عظيم.
3: من شعراء، من كتاب، من كتاب قصة، من رواة، وهذا طبعا حتى يشعر الطالب العربي بأنه ليس من ضيعة قليلة. نحن من مجتمع راسخ وقوي وثابت، حتى لو كنا نسمع كل يوم قتل وقتل وقتل، هؤلاء الذين يقتلون هم 5%، يعني هذول التخطيط
0: أقل.
3: ولكن عندنا مجموعة كبيرة ممن نفاخر بهم، والثقافة والأدب هو ما يبقى للشعوب، هو الأثر الباقي كالعمران. يعني الشعوب تترك أثارها العمرانية وتترك أدبها، وهذا مهم جدا. يعني مع كل الاحترام لكل الأطباء والمهندسين الذين يعمرون القلوب ويعمرون البيوت، ولكن الباقي إلى الأبد هو العمران الذي تتركه كل حضارة خلفها، والباقي إلى الأبد هو الكلمة التي تتركها كل حضارة خلفها. ولكننا أنا مع أدونيس. أدونيس ما بين الثابت والمتحول، هو يقول يعني يكفي تمسك
0: كتاب فلسفي ليس فقط أدبي من الطراز الأول.
3: صحيح.
0: طيب.
3: هو يقول لا تتمسكوا فقط بالماضي، يعني خذوا من هذه الثوابت ولكن حولوها نحو العالم الجديد الذي نعيش فيه.
0: حدثوها أو يعني اجعلوها حديثة، وخليها يعني تتناغم وتتناسق مع الظروف الجديدة الحالية. طيب ما زمت تحدثت عن الأطفال، ماذا بخصوص أدب الأطفال دكتورة؟ هناك مشاريع هناك؟
3: طبعا الثقافة تبدأ من الطفل. يعني إذا كانت هناك مكتبة في كل بيت، الطفل سينمو قارئا يحب الكتب ويحب أن يفتح الكتاب وأن يتحسس هذه الورقة الجميلة التي فيها الألوان وفيها الكلمات، حتى لو لم يكن قد بدأ القراءة. لذلك نحن نوزع كتب الفانوس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني مجانا لكل ولد في المدرسة. وهذه الكتب هي الركيزة الأولى لبناء مكتبة بيتية. يعني لا تخفوا الكتب الورقية رجاء، أبقوا المكتبات، الولد يستمتع عندما يفتح الصفحة ويلمس الصورة ويلمس الكلمات. وكان عندنا معرض كتاب قبل أسبوعين، عندنا حراك ثقافي جميل جدا في البلاد.
0: أنا استضافت قبلك يعني الأستاذ مصطفى عبد الفتاح رئيس اتحاد الأدباء، وقلت له يشعر المرء بأن هناك حراك ثقافي أعلى وأكبر من العامين الماضيين نسبيا.
3: صحيح، يعني وكأننا كنا في رقاد واستيقظنا ما بعد الحرب وما بعد ما بعد كورونا. يعني الكل مشتاق. وكان في عندنا قبل أسبوعين في الناصر معرض كتاب، وكان في عندنا أيضا فعاليات للأطفال وكتاب قمر أبو ليلة وحزورة الحيوانات. قمنا بفعاليات جميلة أنا وحنا برانسي مع الأهل ومع الأولاد، وانفعلوا وشاركوا وقرأوا الكتب. وهذا شيء يثلج الصدر أن ترى أناسا يأتون بأطفالهم كي يستمتعوا بقراءة قصة.
0: هم يستمتعون والأطفال يستمتعون.
3: جميل.
0: نعم.
3: مجتمعنا جميل
0: كما يقال. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعطيك ألف ألف عافية دكتورة ريا بربارة.
3: شكرا.
0: عودتنا على على على إبداعاتك وعلى نشاطاتك. شكرا لك.
3: ماذا قال ابن الرومي؟ إذا أردت اللؤلؤ عليك بالغوص في عمق البحر. أيوة. يعني وليس على الشاطئ غير الزبد.
0: صدق وسدد الله خطاك. شكرا جزيلا لك، وسوف نتابع معك ونواصل.
3: شكرا. شكرا. نهارك ثقافي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

وهنا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذا العدد من برنامج أجندة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج، إنتاج رضا الصانع، من البث المرئي ريتا نادر ثيودوري، رونين رفقنا من الهندسة الإذاعية، وفي التحرير والتقديم كان معكم محمد بكري. طابت أوقاتكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايماً البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: لوك.
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون. خاضع لشروط الحملة.
5: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة.

0: أن الولاء لداعش، استمرار أزمة جعفر فرح، اتفاق تهدئة في عبلين بين عائلات متخاصمة منذ سنوات، قلق في إسرائيل من تنامي اليمين المتطرف في ألمانيا، والحرارة فوق معدلها الموسمي، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. تقدم إلى محكمة الصلح في نوفا جليل الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من سكان قرية عرب الشبل الجليلية تنسب له التضامن مع تنظيم الدولة الإسلامية وإعلان الولاء له. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن المتهم يدعى يعقوب شبلي في 19 من العمر، وتم اعتقاله الشهر الماضي. وورد في بيان صادر عن الشباك والشرطة أن هذه هي لائحة الاتهام الرابعة التي تقدم في الأيام الأخيرة على هذه الخلفية بحق سكان من شمال البلاد. يلتئم مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليوم لمناقشة تنحية المرشح جعفر فرح على خلفية المشتبه فيه بالتحرش جنسيا بنساء. وقال فرح لمراسل إذاعة كان إيران زينجر إن الحديث يدور عن إعادة تدوير ادعاءات سبق وأن طرحت قبل 7 سنوات، وأشار إلى أنه قد توجه حينها إلى منظمات نسائية بطلب أن تفحص الشكاوى، ومنذ إذن لم يعد إليه أحد مع الحقائق واتهمه بارتكاب شيء. تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بين عائلات متنازعة في قرية عبلين بعد سنوات من النزاع. هذا ما قاله رئيس لجنة الصلح في منطقة عكا الشيخ عباس زكور للزميل محمد بكري ضمن برنامج أجندة. وصف سفير إسرائيل في برلين رون بروسور فوز حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات بولاية ساكسونيا أنهالت بزلزال سياسي، وحذر من عواقبه على إسرائيل. وفي حديث لإذاعة كان قال إن ذلك يشكل ناقوس خطر ليس لألمانيا فقط، بل لكل من يهمه مصير مواطنيها اليهود. أصيب راكب دراجة هوائية يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة بعدما صدمته الشاحنة قرب بلدة باتسرا إلى الشمال من رعنانة. ويفيد مراسلنا إياد حرب أن سائق الشاحنة جرح بصورة طفيفة. في وسط المكسيك لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 60 بجروح إثر انفجار ألعاب نارية، ووقع الحادث خلال مهرجان ديني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها بقليل، وتشتد وطأة الحر في غالبية أنحاء البلاد. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة في بعض المدن: أورشليم القدس وتل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة 35، و34 في بئر السبع. سيداتي وسادتي، في 11 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه، بلانت

0: يتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولها شغلة بوست إيده. سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي؟ قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش احلى من انك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي اغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الاولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: صباح الخير.
1: صباح النور
0: ماريا
1: عارين.
0: رجعنا لبرنامج ماريا وعارين. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم. مين معنا بالإنتاج؟
1: رانيا رشيد أبو نمر.
0: ومين معنا بالهندسة الصوتية؟
1: خين دهان.
0: وبالراديو المتلفز
1: نادية أسمر مارون.
0: أحلى تحية إلك ماريا دبينا.
1: وإلك عرين بسور بسور.
0: مش مهم البدايات بعد شوي بفهموا علينا.
1: بعدنا الصبح.
0: يسعد صباحكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين الراديو مكان
1: تلفزيون مكان.
0: كونوا معنا لحد الساعة 12.
1: نعم
0: ماريا وعرين.
1: أنت وأنا.
0: أنا وأنت.
1: أنت وأنا.

0: عارين يسعد صباحكم وصباح الخير عارين المستمعين المشاهدين.
1: صباح الخير ماريا وصباح الخير لكل مين رجعوا يقعدوا معنا اليوم. يعني احنا مش من زمان تركناكم بس هاي المرة راجعين لقعداتنا. لما كنت بدي أفضفض بالصير كنت تقولي لي ماريا
0: عارين انت عارين
1: كنت أقولك ماريا بدي أفضفض قلت لي نو نو نو الوتيري بالمخيم
0: تختلف.
1: سريعة وفش مجال لكلامك
0: لا كتير حكي وكتير نعيد
1: فأنا اللقب رجعت لي الروح اليوم
0: رجعت لك الروح اليوم مش عارفة إيش يعني من ناحية بحب كتير من ناحية تانية حبيت الإيقاع السريع اللي كان
1: تك تك تك تك تك تك تك تك
0: زوايا طاقم كامل بيشتغل حبيت الفايبس
1: شهرين ماريا تعبتي فيهن وانقطع نفسك كتير بس كملتي بقمة الرواء والنشاط والإبداع
0: في حل تاني
1: لا لا لا, لا ولا لحدا
0: فيش حل تاني واليوم رجعنا لماريا وعرين وأنا بصراحة اشتقت زي ما عارين قالت كمان أنا اشتقت للقعدة للحكي اللي ببلش من شغلة صغيرة صارت مع عارين رح نحكي عليهم شو صار معنا الصبح استفتاح البرنامج واللي بياخدنا مرات لمحل ما كنا مخططين نوصل له وللمستمعين اللي هن دايما
1: بيوافقونا
0: بيرافقونا معنا على طول الخط
1: بس احنا اليوم ببرنامجنا يمكن مش شرط كلنا يوافقونا
0: لا ومش دايما بدنا ياهن يوافقونا
1: بدنا نسمع هيك قصص نسمع اراء نسمع اشياء اللي بتصير معنا ومعكم كل يوم لهيك في هذا اللقاء من 10 لـ 12 من الاثنين للخميس
0: وبعد شهرين طبيعي نرجع نحن حملات معنا شغلات من الصيف بس كمان بدنا نرجع للحياة نفسها للمواضيع اللي بتشغلنا واللي بتضحكنا واللي بتزعجنا ومرات بتخلينا نعيد التفكير بإشي كنا متأكدين منه زي ما صار معنا عارين
1: شو صار
0: اليوم
1: اليوم
0: يوم السبت وكتير شغلات اللي عارين بتنرفز مني من تحت راسها بس بلفت لانتباهها لشغلات صح عارين
1: إنه
0: يعني هيك بضوي لك ضو إنك تطلعي ضو حتى مش الأحمر هو الضو الأصفر بفكر
1: إنه كل شخص مقابلنا بيشوف الأمور بنظرته هو من زوايا مختلفة والشخص اللي بيكون عايش الدور أو عايش الظرف معين بيكون
0: يشوف.
1: الشايف أو بيكون مقتنع كمان خلص سكى الإيجو بيخليه بسمحلوش إنه أنا صادق أنا هيك شايف الأمور بس كتير حلو إني بشتغل على حالي إني أقدر أشوف شو غيري شايف فيي فبحب أسمعك بحب أتقبل شو بصير حب أوكي إنه بارحة حكيتيلي جملة كتير كتير صعبة علي فكرت فيها كتير
0: واو شو كانت حتى ما انتبهتش
1: إنه قلتيلي إنه أنت إنساني ممكن تكوني بكتير من المرات سلبية طيب
0: صح
1: فمش سهل لأول مرة تسمع الموضوع هاد
0: يعني شرحتلك إياه فكفكتلك إياه كيف
1: صح
0: كيف قصدي
1: لا بس
0: يعني
1: أنا بقولك يعني الشخص لما بتلقى هاي كلمة مثلا
0: طبعاً.
1: أو مثلا بيكونش منتبه يمكن هو بيجي بيقنع نفسه بالصراعات وبتحديات وبأمور وطلعات ونزلات وحياتك تعي أحكي لك برنامجي وشوف شو لازم أعمل وكيف بدي ألحق تمام أنا فهمتك عارين بس أنت عم بتكوني إنسانة سلبية فهنا بيجي يعني هون بيجي الشغل أوكي بهل أنا مش عم بعرف مع كل الضغط أعيش الحياة رغم كل ظروفها هل أنا كل الوقت عم بنو هل أنا ممكن أكون إيجابية رغم كل اللي عم بيصير فكان في هيك مادة للتفكير اللي روحت فيها على البيت وفكرت فكرت كتير بكل كلمة قلتيها
0: حلو بحب انك بتاخذ الامور وتلميذي شاطره انت على فكره
1: انه
0: متفوقه حتى مرات
1: الواحد ولا مره لازم يوقف يشتغل على حاله حلو يسمع غيره والسؤال لمين يسمع
0: يعني
1: في كتير ناس
0: نعم
1: امبارح كان لي حديث مع صديقه خارج البلاد ساكني حكينا قريب الساعه وقالت لي انه انا سمعت لكتير ناس اللي خربت له بيتها
0: واو
1: أوكي.
0: واو.
1: يعني مش كل الناس بتسمعين ومش كل الناس عندن ماريا أوكي. فاللي قصدي هقوله من القصة اللي عم بسمعوه المستمعين المشاهدين حلو يكون عندك شخص بتثق فيه
0: مزبوط.
1: حلو يكون عندك شخص اللي بيعطي لإلك يعني بيعطيك هيك انتقاد معين تراجع نفسك يكون مرآة لإلك بس ما يجلدك ما يدمرك ما يخرب علاقاتك ممكن
0: يعمل لك أكتر انعكاس هي هاي الشغلة. طلع عرين لما أنا كنت قد عمرك أنت اليوم عن زيادة
1: 37 كمان أسبوع
0: 37 لما كنت 37
1: على فكرة كمان أسبوع أشدد على كلمة كمان أسبوع.
0: أوكي متذكرين في هدية جاهزة
1: بالضبط هي هاي.
0: المهم اللي بدي أقولك إياه يعني أنا كمان لما كنت 37 ما كنتش كتير بعيدة عنك.
1: حتى دايما بذكرك إياه تتشطري علي.
0: لا بتشطرش
1: عليك. ما كنت أجارب حياتك.
0: بس أنا بقولك مع الخبرة والسنين
1: إنه
0: في أشياء تفهميها مع سنين. في كمان أنا كان في حوالي ناس اللي مش دائما أرشدوني مظبوط. أغلبها
1: كانت منيحة ولا مش
0: طلع عندما كنت أنا جاي جاي محاطة. يمكن عشان لا يمكن عشان صغيرة وحدانية سوري دائما بسمع حالي بالآخر.
1: آها فهمت عليك.
0: يعني بقدر أسمع كتير من حوالي ومن هناك أعمل تحليلات
1: داخلي صوت عالي
0: صوت
1: يعني.
0: الداخلي صوت الإيش اسمه بس دائما بحب أسمع بالآخر بأخذ كل إشي بعمل تحليلي وبأخذ اللي أنا بحسه ملائم إلي. بس إنه كنت بهاي المحلات كنت أشوف الشغلات بطريقة جدا سلبية. كانت أمي تقول لي دير بالك في الكاس الفاضي والكاس الملاني. طلع الكاس الملاني بكرة tomorrow is another day يا بنتي. دائما كانت تقول لي هون أقول شو بتحكي أنت على شو بتحكي أنا إسه موجودة وغرقانة بقلب القرف تبعي أنت إسه بدك تقولي لي إنه أنا وأشدد عليها بدك تقولي لي إنه أنا موجودة بالقرف. تقول لي طيب أنت موجودة بالقرف
1: وساعديني.
0: تمام بس طلع الكاس الملاني. تعالي نطلع الكاس الملاني.
1: هاي الإيجابية مرات لما بتيجي بالوقت اللي أنت فيه بتكوني معباي إنه تعالوا شوفوا وين أنا موجود مش بس تعالوا قولي منين أطلع. إنه مرات بدي أوقع وبدي أبقى هناك وخليني أبقى هناك وساعدني إنه أنا سندني وين أنا وبعدين مدي لي إيدك وخليني أشوف الكاس المليان.
0: بس دائما نطلع الكاس المليان.
1: المهم بما إنك قلتي إنه أنا دائما ممكن أكون مش سلبية بتعرفي شو بدي أروح أخده محل إنه أتذمر. أوكي اليوم الصبح إجينا عبرنامج محاضرين له كتير وقت ومجهزين له ها عارين وها يا رانيا وها يا ماريا وبدنا نجهز وبدنا نكون حاضرين وبدناش
0: وكنا حضرات.
1: أوكي لا بس قصدي هقول تحلفنا لبعض.
0: أيوة
1: إن يعني
0: إحنا الصف أول برنامج اليوم هو رح يحدد كل إشي. لا
1: قدرة قادر
0: شو
1: صار في هيك مشاكل على الشارع حوادث طرق الباص قطع اللي ضيوف الموجود
0: يعني
1: فضيوفنا تأخروا السنة مفروض اوكي تاخروا رح يتاخروا عم بتاخروا هني لليوم ضيوف اليوم
0: كل الافعال
1: ضيوف الساعه الاولى والساعه الثانيه نعم حاليا انا اتصلت لماريا
0: كيف بلشتي
1: هاي ماريا قطعوا الباص كنت ايجابيه
0: شفتي وكيف رديت عليكي
1: واو عارين اشتغلتي على حالك
0: بالضبط. بدنا نذكر ارقام تليفوناتنا عشان المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات يتصلونا يبدو
1: مش مهم إذا ضيوف تأخر ده أكون إيجابية
0: كله تمام
1: أنا إيجابية
0: خلاص عارين رح للتليفون للاتصال
1: 072-335-9993 اتصلونا وقولوا لنا أنتوا يعني أشخاص
0: شاركونا إيجابيين ولا لا
1: ولا سلبيين يعني ولا متذمرين ولا بتحبوا تبقوا على حظكم ولا
0: نرجع بنشرح أكتر كمان على الموضوع 072-335-993 والواتس أب 050-907-1321

0: 0723335993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509071321. وقد ما عارين حابة تحكي وتقول وتفضفض دغري يعني طلعت كل إشي مرة واحدة
0: ما هدت.
1: لا
0: طيب إسا بدنا نسمع إشارة.
1: نعم إشارة. لا
0: زاويتنا الأولى.
1: نعم
0: لحظة واحدة.

0: بلشنا نحكي ومكملين بزاوية لحظة واحدة في موقف صغير اللي هو بدي الصراحة بينه وبين ماريا، ومنه بلش بيناتنا نقاش يوم السبت مثل ومثل كل نقاش.
1: لا هو بلش القصة بلشت يوم السبت، بصلح شوي عليين إذا مسموح لي.
0: أكيد مسموح لك.
1: وامبارح كان النقاش. طيب نوع على السلم
0: بأخذ وقت أنا... الواحد يستوعب اللي عم بيصير معه.
1: يوم السبت أنا قاعدة في يوم السبت
0: بأمان الله،
1: بأمانة الله قاعدة هيك قدام التلفزيون، قاعدة أحضر The Devil Wearing Prada تاني، مكيفه
0: راخي يطلع على الكنبة
1: على آخر عم بطرز،
0: راكي ظهرك لورا.
1: يوم السبت ما صدقت أنت نيجي وإز
0: رافع إجر على إجر
1: بالضبط
0: ومستمخة
1: بالضبط، وإز عاريني بتتصل، أنا بقول يس أي متصلي من قبل.
0: شو عملتي أنت قبل ما تردي علي؟
1: شو عملت؟
0: أخذتي نفس.
1: أخذت نفس قلت عارين يوم السبت تصلت لي. إيش هذا بيقول؟ ألو عارين أنا دغري بقول إيش لا صباح الخير ولا إيش عارين إيه فش، قلت أوكي فش عنا حدا لغة ليوم التنين فش. أنا بس مسمع فش بتصيرني القشعريرة.
0: نعم
1: الله يستر من الفش. قلت له بس عارين حياتي في ثلاثة لازم يكون واحد من عندنا. أنا ما شفتش نسيت الرسالة، يعني ما كملناش نقرأ.
0: خلصت المكالمة خلصت خلاص روقتيني
1: روقتك سكرنا مبارح
0: سكرنا
1: ما حكيتيش البرنامج ولا زاوية لحظة
0: بجي لعندك
1: بتيجي لعندي على بنقعد بالغرفة
0: بتقولي لي خدي نفس
1: خدي نفس عارين بدنا نحكي على لحظة واحدة. فهي كانت لحظة يوم السبت اللي فيها صار في إشي سلبي، وجيت هون أقول لك عارين ليش نفتتح بالسلبية؟ تقولي بس أنا مش سلبية. أنا هذا وضع معين أنا موجودة فيه، أنا هذا بعكس أنا الحالة الموجودة فيها، في ضغوطات فيها. قلت لك معاكي حق، بس باللحظة اللي أنا بقول فش، الفش هي سلبي، ما في فش. الأش باللغة العربية المحكية هي بتدل إنه نو لا مش موجود، هو سلبي. هوني بلاش أقنعك.
0: أوكي. ثواني أنا إسا بدي أحكي وجهة نظري. أنا
1: نعم.
0: بما إنه ماريا كبرت أولادها ومسؤوليات خفت
1: هي هاي هو عندي كتير أولاد مزبوط,
0: مزبوط. أوكي. مسؤوليات شوي خفت مش يعني إنه الهموم انزاحت على الدنيا، بس إنه بطل في إشياء يعني تعمليها بشكل فيزيولوجي، فبسمح لك الأمر إنك تكوني إجر على إجر.
1: بدك أحكي لك الفيزيولوجي اللي بمر أنا
0: لو سمحتي تسمعيني. لأنه لكل قصة في طرفين.
1: نعم.
0: وقصة الطرف تبعي أنا قاعدة بالبحر وملاني رمل من فوق لراس من فوق يعني من راسي فوق لتحت.
1: تمام.
0: والولاد عم بتلعبت والملح فايت عيوني وتمي وحم وشوب وبدي أروح ومش مرتاحة. وقرروا بعد البحر يروحوا يتصيدوا كمان لكمان فقرة.
1: حلو.
0: وأنا بستقبل من رانيا.
1: مين ومين كان؟
0: أنا بستقبل من رانيا إنه التغى ضيف ومفروض نبدله بضيف تاني. بحوقش مين إيش ليش
1: من الرمل والملح
0: بعدش بشوف الرسالة
1: والحرقة
0: وبديش أدايق رانيا. فبقوم بتصلك بقولك فش ضيف، فإنه ما كنتش أحيك على الصوفة تحت المكيف وعم بحضر مسلسل المفضل.
1: مش مسلسل
0: كتير غيراني. أوكي.
1: هذا كنت بتقدري تعمليه
0: كتير غيراني. أوكي.
1: كنت بتقدري تعمليه نفس
0: القعدة إنه الحياة هي مراحل. بالمرحلة اللي أنت كنت قدي كانت ظروفك مثلي لما كانت بدك تركضي وراء إكس واي زد أولاد عشان تقدري تقومي بمسؤولياتك. فيمكن لما أصير مرحلتك أخذ الشغلات بإيزي. هذا ما بدل إني سلبية. وين توافقتك بالحديث بيني وبينك؟
1: نعم.
0: إنه استعملت كلمة فش مش لا. إحنا كتير بقاموسنا أو بهيك صندوق كلماتنا
1: نستعمل بالسلب. منبلش
0: فيه. ففجأة الإشي بيأثر علينا، فقديش قوة الكلمة كبيرة وقوية علينا. فلهون أنا قلت أوكي أنا مش إنسانة سلبية، أنا عم باخذ الأمور السلبية وبجيبها على حياتي. فأنا بدي أكون
1: على غيرك كمان
0: طبعا. هو مجرد
1: يعني بلحظة اللي أنت بتطلع الكلمة
0: مجرد
1: أنت بتعكسيها علي، فأنا ممكن كمان أتوتر إسا
0: وهي بتمثلني هذا الكلام.
1: أوكي.
0: مش هذا الكلام أنا مسؤولة عنه، مش طالع مني بيمثلني. ففجأة لما أنا بستعمل كل وقت مش فش لا ما زبطش ما عملتش ما سويتش مش حلو حتى بتعرفي بلاش نقول مش حلو, نقول مزعج او نقول مؤثر, بعرفش. ففي كتير كلمات تعبر مش بال.
1: وإذا بدنا نسكر الحلقة وباليوم الصار الصبح اللي كمان متأخرين علينا الضيوف, شو بيصير؟ كيف بلشتيها؟
0: قطعوا الباص.
1: مش هو مش
0: جاي, مش واصل,
1: فكله أنا
0: نحكي الحدث بالزبط. مجرد من مشاعر بالزبط.
1: ودوري إيش بصير؟
0: الباص.
1: وين الحل؟ بنشوف الحلول, مش بضغط.
0: وهي كانت
1: لحظة
0: واحدة اعلنت.
2: الليلة على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله, رح يقبل وأطلع برد البلاد
4: لبرا أكيد. لا
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار, سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح, لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل قضية, كل صوت, وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل, التحديات, المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب, وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد, الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج مريا وعرين

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتم مع برنامج ماري وعرين لليوم لحد الساعة 12 سوا معاكم.
1: نعم.
0: شو وصلك رسائل ماريا؟
1: وصلتنا رسالة من نادية توكان بتقولنا هيك على موضوع السلبية أو الإيجابية أو كيف بدك. صباح الخير صبايا، حسب رأيي إنه ما في إنسان سلبي أو إيجابي كلياً، هذا الإشي هذا إشي عام مش عام، ولكن ممكن يكون الواحد سلبي وعنده طاقة سلبية لظروف معينة أجبرته يكون سلبي.
0: حبيت.
1: وبما أنه هذا الواحد ما بيكون سلبي كل الوقت، فما لازم نجلده أو نأنبه
0: يا الله
1: عشان حادثة واحدة.
0: محلى.
1: جوابت صباح النور نادية، فهي بعتت صباح التسامح والتفاؤل والكلمة الطيبة. السؤال هو
0: نادية عبرت لحظة بشكل دقيق على ظروف
1: إنسان حياتي. الإشي متكرر، لما بصير الإشي متكرر ومش مرة واحدة ايش بدنا نقول؟
0: بيقول انه الانسان اللي قبالنا مش عم بيقدر يوقف على اجري من مره لمره، الحمل عم بيزيد.
1: اوكي، فهذا بقول انه الاشي عم بيصير سلبي، عم بتعامل مع الشغلات بطريقه عم بيشوف الاشي اسود مش عم بيشوف الضي.
0: طلعي.
1: اوكي
0: كمان
1: مش
0: مرة.
1: عم بشوف مش عم بيشوف لحظه ايش بيصير هون، في مزبوط تراكمات وضغوطات ولازم منه. يعني اذا انا حاطه اجر على اجر نهار السبت عم برتاح، نتذكر حمل كبير كان علي فترة 3 أشهر، في عندي أب كبير بالعمر، عندي مسؤولية، أنا كل يوم بحمل كياس ومشتريات، أنا بروح في عندي وردية تاني لما بروح على البيت.
0: أكيد. لما بيكون لا ما دخلش شو
1: كل واحد عنده
0: رسمي
1: ورسمي وحامل على ظهره.
0: أكيد.
1: السؤال كيف بدنا نطلع على الشغلات، هذا اللي عم بحاول أقوله، كيف نطلع؟ في كتير مرات اختيارات نحن بنختارها، أنا اخترت أرفع إجري يوم السبت وأمدن وأحضر، واخترت ما أطبخ نفس النهار مثلا. هذا كان اختياري. اللي بدي أجي أقوله مرات مظبوط الأشياء بتيجي بتتراكم، الشطارة تبعتنا ما نخليش التقل يعملنا سلبيين أو يجيبنا لمحل سوداوي. أوكي، لأنه كتير مرات بيصير بنشوفش الأفق، بنشوف كل إشي أسود. فهوني شطارتنا نحن كيف نقول ستوب هوب، تعال نشوف الأشياء، تعال نطلع على الأشياء، تعال نفكر بالأشياء بطريقة تانية. نوقف لحظة واحدة.
0: أنا بدي أكمل من نادية أو أكمل لعندك. أوكي، من ببدأ من عند نادية وبكمل لعندك.
1: أوكي.
0: الظروف مرات بتاخد وقت. لما أنت بتقولي متكرري لغيرك ممكن تكون نهج حياة معين
1: ممكن
0: لفترة معينة. يمكن أنت بدك إنه الشغلات تخلص بكرة أو تخلص اليوم أو تخلص بعد دقيقة. هي سيرورة اللي قبالك عم بمرقها. أنا ما بقول إنه اللي قبالك مش لازم يشتغل على حاله، مش لازم يوقف وخلص هوب ستوب يبلش يعمل له جدول اللي يطلع من هاي القوقعة، يطلع من هاي الفقاعة، يطلع من هاي
1: لأنه الجورة، لأنه بتصير بعدين صدع على الآخر. على فكرة
0: صح،
1: من تجربة ومن ناس شفتن حوالي أدي الأشياء صارت سودة بالنسبة لإلهم وما عرفوش يطلعوا
0: في
1: منها.
0: في ناس يعني في
1: وجبتهم لأزمات جسدية ولأمراض ولكتير أشياء تانية بصراحة بحكيها.
0: 100%. بس إحنا ما بديناش من نفس النقطة كأشخاص، ما بديناش بنفس البيوت. مرات باجي بشوف الشخص بقول ليه إيجابي، بتكون الحياة ملطوشيته كتير، فالأمور اللي إسا بتمرق عليه كتير بسيطة نسبة لشو مرق زمان أو شو مرق بطفولته. إحنا منقدرش نيجي نحكم، يمكن إنسان فقد شخص كتير كتير كتير عزيز عليه وهو صغير، اليوم أي مشكلة بتصير معاه بتصير نسبيا بسيطة تافهة. باجي بحكي مع رانيا بقولها رانيا طب كيفك بتاخدي الأمور ببساطة؟ أوهو عارين شو مرق، يعني هاي بسيطة، هاي بتوقعنيش. فكل شيء نسبي بالحياة، كل شيء نسبي بإيش الظروف اللي بنمرق. أوكي. فواحد بده وقت، تنين لازم يشتغل على حاله، كله هاد مش إنه يخضع للظروف تبعته ويفهم إنه غيره بدايته مختلفة. فأنا إسا نكب علي الشاي مش زي ما أنت ينكب عليك الشاي.
1: أكيد نحن أشخاص مختلفين كليا، تاريخيا، جسديا، فكريا، ثقافيا، اجتماعيا،
0: لظروف معينة، شخص معين، لظروف معينة، شخص معين بفقد جسمه، يا بنزل بالوزن يا برتفع بالوزن، ببطل متواصل مع ذاته، ببطل حابب نمط حياته.
1: بس هل هو بده يضله؟ هذا السؤال كمان مرة، هل هو بده يضله تحت لأنه من تحت لتحت لتحت لتحت، أو بده يقول هاي هاي هاي هاي أنا بدي أشيل حالي، أنا بدي أرفع حالي، أنا بدي أبدأ أفكر بطريقة تانية. هي مزبوط سيرورة، هي ولا إشي بصير بسحر، فيش إشي هوكوس بوكوس، طبعا
0: ماريا بكتير مواقف بتفاجئيني بكتير مواقف بتفاجئيني وبنصدم كيف السرعة اللي فيها بترجع بتوقفي على إجريكي مستحيل تكون عندي هاي السرعة
1: يعني أنا بديش أنقبر
0: مستحيل مهما اشتغلت على حالي هقدر أوقف فأتي أغلى الناس عليكي عرفت تكوني الصامدة وقفتي بنفس اليوم مستحيل
1: في غيرهن عايشين اليوم بدي أوقف لهن هني هني العايشين اللي مات مات أنا إسا بدي أعيش للعايش بدي أوقف للعايش يعني هذا اللي عم بحاول أقوله إنه نقدرش نضلنا لتحت تحت بجر لتحت لتحت ويوم من الأيام مش رح نقدر نوقف
0: بس أنا يمكن
1: مش نقدر نقوم
0: حساسة للظروف
1: تمام الظروف مش سهلة الحياة مش سهلة لا لا تمام كمان مرة
0: أنا مش دائما بقدر أكون واقعية زيك
1: بس هل بدك تعيشي كل الوقت بالعدم والواقع والوهم مش منيح

0: 0723335993 على هذا الرقم اتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا أو الرسائل النصية
1: اللي عم توصلنا 0509071321. إيال بعت تعقيبا على الموضوع: صباح الخير، مجرد النقاش هيك بهيك موضوع هذا دلالة على مدى ظلم مجتمعنا للفرد الآخر وفقدان مراعاة مشاعر وظروف الفرد للآخر. هذه هي الحقيقة، مجتمعنا انخرط بالمادي بشكل مطلق وفقدنا كتير شغلات. أوكي. صباح الإيجابية التي يجب أن نسرقها ولو خلصة، صباح النور الذي نحتاجه من خيوط الشمس بنهاره وسنابل قمره الليلي، قمره الليلي من السحر إذا مش غلطاني، من سحر. في كمان حد عم بيكتب لنا هون.
0: مين
1: زي ما قلت الصبح صبح علينا. بفكر محمد خطيب،
0: صباح الخير محمد،
1: فبعت لنا صبح علينا. وبعد صباح الخير ماريا وعريم، كيفكم شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اول اشي بدي اتمنى النجاح لجميع الطلاب مناسبه العوده لمقاعد الدراسي عامه، واولادي خاصه بنفع نقلب الباص من باص رحلات لباص سفريات للاولاد.
0: توصيل
1: توصيل ذكرنا بالكزدوره محمد. واللي بتصلوا لنا على الواتساب الرجاء الاتصال على 0723355993.
0: واستوصلنا لزاويتنا إزعاج
1: إزعاج.
0: كتير أمور تزعجنا، مش شرط نكون سلبيين، بس هي مزعجة.
1: مزعجة جدا، أنا بتزعجني كتير. زي إيش بزعجك عارين؟
0: أنت قاعدك إلي.
1: انا بحاول بس انه اساعد عارين.
0: انا معك انا معك متقبلي، بس مزعج.
1: تمام، بتعرفي ايش انا بزعجني؟
0: تفضل.
1: لما الناس بيبدوا يقولوا اشي بدي اقول لك، وبعدين بيقولوا خلص بديش اقول، او بيكملوش الجمله. كتير بزعجني، امي بعملها كتير. بدي اقول لك، طب احكي بدك تقول لي اياه. لا غيرت رايي، ما انت بلاش تحكي لي الاشي، بلاش تغير. ليه
0: بتندم؟ بدوش يصارحك بالظبط.
1: من انت قاعده لهالدرجه؟ ولو
0: مش مبارح سمعتك
1: طيب
0: وتقبلت.
1: بس كان منيح الاشي.
0: تسمعي لو سمحتي، بما انك اعترفتي بإشي.
1: انا ما اعترفتش، انا قلت ايش بزعجني. الاعتراف جاي بعدين.
0: اعترفتي بانه في اشي بزعجك بالشخص اللي مقابلك. الازعاج هو بدي هقول لك والشخص بينسحب. في سبب لينسحب.
1: انا الازعاج صرت تحولت لإزعاج بنفسي.
0: بما أنك أنت بتنزعجي من هاي النقطة،
1: تمام،
0: فأنت عم تزعجي اللي قبالك.
1: تمام.
0: ليش الشخص بتردد يحكي لك؟
1: معرفة.
0: بيجي يقول لك بده يفضفض لك،
1: يمكن
0: بتصير بدك تصلحيه. طب أنا مرات بدي أحكي لك بدون ما تصلحيني.
1: والله بديش أصلح، مش هدفي أصلح. بتعرفي إيش؟ بدي أصلح، لانه لو انا صلحت.
0: انت شفتي بنفس الجمله؟
1: لا لا لا، رجعت بحالي، لانه بدي اكون بوليتيكلي كوركت. ما بدي اكون بوليتيكلي كوركت. بتعرفي قد ايه في غلط بمجتمعنا وبالعالم كله. انا بدي اصلح. كان عندي حلم انا وصغيره بجيل 18 اصلح العالم.
0: مين حطك؟
1: انا حطيت حالي.
0: هل انت مخولي مش مخولي؟
1: بدي اصلح. اذا شايفي اشياء بدها تصليح بدي اصلحها، وين الغلط؟
0: فهيك الشخص اللي قبالك ببطل بده يصارحك، بيكون بده يبادر عشان يحكي لك شيء، وبتندم وبتراجع.
1: هو الخسران،
0: فانت المزعج.
1: هو الخسران
0: مش هو المزعج،
1: لانه طلع مع احلاها لما انتقدتك، بس اعطيتك مادي للتفكير.
0: بس متعب.
1: كيف صارت؟ واذا بدنا نيجي نقول كيف حولنا الاشي المش حولناه لطريقة تاني، يعني ضيوفنا على الطريق وقربوا يوصلوا.
0: عظيم.
1: لأنه لو كملنا بالسلبي
0: كملي قنع حالك.
1: لا لا، مش مقنع حالي، أكيد في كتير مستمعين ومشاهدين مقتنعين باللي بقوله. لو كملنا بالسلبية ولا حدا كان رح يوصل على الوقت.
0: علينا، فهمنا،
1: شفتي؟
0: بس مرات
1: نعم
0: let it go.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو واتساب مكان
1: 0509-07-1321 وأنا رسائل.

0: 0-7-2
1: كلمتين
0: حلوة يا بلد.
1: نعم.
0: ايش قلتي؟
1: كلمة حلوة كلمتين.
0: لا كلمة حلوة وكلمتين.
1: وكلمتين. كلمتين. أنا حفاوية بحكي بالحفاوي.
0: أوكي.
1: شو لقيت أغير لهجتي للمصري؟ أنا مالي.
0: الله.
1: بدي أغنيها بالحفاوي.
0: 0-7-2-3-3-5-5-9-9-3 اتصلوا فينا وشاركونا. مهم لإلنا نسمع أصواتكم معنا على الهواء أو رسائلكم النصية لكل مين بدوش يتصل على الهواء.
1: 0-5-0-9-0-7-1-3
0: إيش إيش مين؟
1: 0-5-0-9-0-7
0: نعم
1: 1-3-2
0: واحد.
1: حاسي الهدولة تبعونا اللي نصيب.
0: نعم. معنا اتصالات. صباح الخير. مين معنا؟
2: ألو. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح النور.
2: معكو دورين.
1: هلين دورين. دورين أو دارين؟ هاي مش أختك؟
0: دورين. دورين.
2: أنا أخت عارين.
1: كنت عارفة دورين أخت عارين. بقولها مش أختك.
2: أثرت.
0: دودو حبيبتي صباح الخير.
2: صباح الأمل والطاقات الإيجابية.
0: الإيجابية أهم إشي. الإيجابية شمعنا اليوم؟
1: خلي أختك تحكي اليوم.
0: استفزناك.
2: فأنا أول مرة بشترك صراحة.
1: ممتاز. حب نسمع.
2: لأنه بدي أقول لكل اللي عم يسمعون أنه الحياة كتير قصيرة, خلينا نعيشها بإيجابية كبيرة ودائما نتطلع على الكاس المليان دائما, حتى لو مش شايفين النور إلا ما يكون لقدام في طريق وفي مخرج.
1: 100%.
0: واو.
1: أنا معاكي دورين.
0: استفزناكي دودو, بس إحنا كسبنا صوتك
1: الصبح مع أحلى.
0: كسبنا كلامك
1: مع أحلى.
0: ولا بقلك تيجي تقدمي معنا, عم بتضربي علي.
2: شكرا ميرسي. بكفي أسمعكوا دايما.
0: بدي
2: عن جد
0: بدي بهاي الفرصة أقول
2: دايما في أسباب للامتنان.
1: صح.
2: وبغض النظر إذا الناس بتآمن أو بتأمنش بالله, بس أنا واحدة من اللي بآمن بالله, ودايما في اللي يعني ممكن دايما يكون أسوأ, فدايما نشكر الله على اللي بيصير هسه.
1: صح.
2: ودايما دايما طاقات إيجابية ونفكر مظبوط, واللي بده يصير يصير هيك هيك يعني رح يصير.
0: بتعرفي يعني
2: نهار الكو بحبكم كثير.
0: بهاي الفرصه دورين قبل هيك ما تنهي المكالمه بدي اقول انه الواحد كمان يكون محاط باشخاص ايجابيه وحلوه وتساندوا, وانا ممتنه أكيد. وبشكر ربي كل يوم انك انت اختي وبتساعديني ودائما بتسانديني
1: وايجابيه مع
2: حبيبتي. والله يخلي ماريا اللي بنحبها كثير.
1: حبيبتي دورين احلى نهارك.
0: شكرا.
2: واو.
0: حبيبتي دودو شكرا.
1: شكرا. احلى تليفون واحلى. احنا
0: حبيبتي
1: جنة
0: اتأثرت.
1: انا كتير. بادر مرات اخدها تكون اختي.
0: لا في شيء اختي انا وبس.
1: عندي اخون بدي اخون.
0: بس انا اختك.
1: طيب انت اختي الصغيرة.
0: بس مرات كتير. خليني كمان اكون الكبيرة بقدر اغير.
1: طيب
0: محل
1: لك. تمام.
0: صباح الخير. مين معنا؟
3: عذرا
0: كمان اتصال.
1: عذرا منكم.
0: الو خلصوا كيف مين ايش؟
1: مين معنا؟ الو
0: مش معنا, بطلوا معنا.
1: من؟
0: طيب
1: من؟ طيب عنا
0: رسالة.
1: في رسالة من أبو الجود. كل الشكر إلك يا عارين إنك خليتي ماريا تحكي رقم الواتس أب بشويش. هي شيء إيجابي وقوي كمان.
0: بدك مني يفهمني إنه مرات لازم ترد علي. مش سهل ماريا ترد علي.
1: صباح الفل والياسمين يا غاليات. ناركو فل طاقات إيجابيات ملان طاقات حلوة زيكو هدى جداد. تحياتي للجميع. عيشوا انبسطوا كل لحظة. ألف الحمد لله على كل لحظة نحن عايشينها. حبيت سحر بترجع في بعات لنا صباح إن عودنا حياتنا على السلبية رح نتعود عليها, فنوقف السلبية ونثبت نتثبت بالإيجابية لتصبح جزء من حياتنا. برنامجكو بدعمنا بالإيجابية. أكمل عارين. نادية كملت لأنه كان هيك كملت تكتب لنا مزبوط كل إشي نسبي, ونظرة ماريا للشغل معينة بتختلف عن نظرة عارين أو نظرة نادية, ولكن علينا إنه نحط حالنا في مكان هذا الشخص اللي غير إيجابي أو سلبي. في مثل بالإنجليزي بقول You are not in my shoes, يعني ما حدا بيكون عارف وحاسس إحساس التاني في هديك اللحظة, وهذا الكلام ينطبق على الشخص المتكلم والشخص المتلقي. معاك يا نادية.
0: حبيت. أنا حابي نادية كتير. نادية تعالي
1: عشان بصفك.
0: نادية تعالي عنا على الاستوديو.

0: انت مشغول بحالك. سما الشوفاني صباح الخير، مين معنا؟
1: لا صباح النور،
2: هلا.
1: معكم مازن.
0: اهلا
2: اهلا مازن، كرته.
1: بس بدي اقول لكم شيء. يوم السبت، يوم السبت طلعنا على رام الله. انا وبنتي وصاحبتها والمره.
2: حلو.
1: بس بالطريق حطوا شبه البنات، كنت لا تحطيش شبه البنات، كانت بدي احطها، حطت اخرى مره
0: كامل عمر دياب.
2: لا البنات
1: كامل شو اسمه الطبون فليت وراح العجل. المهم غيرت العجل، وقفت على جنب الشارع، الشارع السريع عند الطير، عقبال الطير.
2: اوكي.
1: هسه بالطريق كنت وش تحطي شبه البنات؟
0: مش قلت لك؟
1: هسه انتوا على البرنامج تبعكم حطوا رامي عياش
0: عشان تزبط امورنا.
1: رامي عياش هاي الأغنية حلوة اللي له،
0: فأنت بالنسبة لك بتكون إيجابي عن طريق نوعية الأغاني.
1: أنا إنسان
2: جداً إيجابي،
1: تحت الأرض مليون متر وطلعت فوق الأرض.
2: كيف كنت بالعين؟
0: شو اللي خلاك تطلع؟ كيف طلعت؟
1: اللي خلاني أطلع اللي أنا عندي إرادة. الحمد لله عندي إرادة قوية، رغم الظروف الصعبة، رغم الحياة، رغم كثافة الحياة، رغم اللي بصير معنا بالحياة، أنا صامد الحمد لله وبأمن بالله وربنا معنا
2: 100% 100% مازن. وهذا بقول إنه مازن إيجابي وبفكر بطريقة إيجابية، وما صارش إشي عجل لولا البنات. عمر دياب نحس العجل بس هو بيسلبي، غير العجل وكمل.
0: طيب
1: عادي
0: والزيادة. مازن نكون إيجابيين معك ونسمع رامي عياش، بركي أمورنا بتزبط اليوم. شو بتقول؟
1: يلا تسلم، موديها بهديها لسلمى.
0: يلا إن شاء الله عم تسمعك. شكرا.
2: بالهند.
0: باي باي
1: باي مازن. باي باي.

0: وهيك احنا ماريا بننهي ساعتنا الاولى من برنامج ماريا وعارين.
1: نعم
0: شكرا لكل مين شاركنا تابعنا بهاي الساعة، مكملين معكم لكمان ساعة بعد أخبار الساعة 11.
1: نعم.
0: إعلانات.
1: نعم.
0: وكمان كتير مفاجآت وضيوف مميزين.
1: نعم.
0: رغم كل العراقيل
2: اللي صارت وصلوا
0: وصلين
2: عالطريق. وصلوا
0: رح يجوا
2: أكيد.
0: بس
2: نفكر
0: يفكر إيجابي.
2: أنا دايما
0: مش هيك بقولك مازن، مش هيك قال الدورين
2: كله،
0: مش هيك قالوا المستمعين، مش هيك حكت نادية.
2: نعم عصير الدورين. في عندي ام جمال اماني بتقولنا يسعد صباحكم، كلام دورين قريب للقلب وصحيح، وهيك انا تفكيري دائما بفكر بايجابيه مهما كانت الظروف، دائما بيحكوا لي اني حصه الغايب وام الايجابيه. نهاركم سعيد. اماني ام جمال
0: شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا بهاي الساعة، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، خين دهان بالهندسة الصوتية، ومين
2: نادية أسمر مارون
0: بالراديو المتلفز، ماريا دبينا
2: عارين بسول،
0: مكملين بعد الساعة 11.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ديفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: اللي بيجيب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: عناوين الساعة من مكان: اعتداء الطعن في السامرة يوقع إصابة متوسطة إلى خطيرة،

0: القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في محيط مستوطنة عدسرين بالسامرة أصيب شخص بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة من جراء اعتداء طعن إرهابي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أية حرب بأن قوات الأمن تبحث عن الإرهابي الذي لاذ بالفرار. تقدم اليوم إلى محكمة الصلح في نوفا جليل الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من سكان قرية عرب الشبل الجليلية تنسب له التضامن مع تنظيم الدولة الإسلامية وإعلان الولاء له. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن المتهم يدعى يعقوب شبلي في 19 من العمر وتم اعتقاله الشهر الماضي. وورد في بيان صادر عن الشباك والشرطة أن هذه هي لائحة الاتهام الرابعة التي تقدم في الأيام الأخيرة على هذه الخلفية بحق سكان من شمال البلاد. تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بين عائلات متخاصمة في قرية عبلين بعد سنوات من النزاع الدموي. هذا ما قاله رئيس لجنة الصلح في منطقة عكا الشيخ عباس زكور للزميل محمد بكري ضمن برنامج أجندة. أعلنت وزارة الصحة في بيروت مقتل 9 لبنانيين في بلدة كفر رمان قضاء النبطي من جراء غارتين إسرائيليتين الليلة الماضية، ومن بينهم مسعف في كشافة الرسالة، كما جرح 13 آخرون. يتوجه رئيس الدولة هيرتسوغ يوم الخميس المقبل إلى قبرص في زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن هيرتسوغ سيجتمع مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس لتوطيد العلاقات الثنائية. وتأتي هذه الزيارة في ظل التوتر بين أورشليم القدس وأنقرة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، ويطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع الساعة الثانية من برنامج ماريا
1: وعارين.
0: شو نعم. ماريا صباح الخير.
1: عم بحاول اشوف لا ممتاز طلعت الصورة. صباح النور عارين.
0: لا تمام
1: تمام
0: كله تمام كله
1: ايجابي
0: كله عم بزبط.
1: شفتي كيف
0: حتى الصورة زبطت
1: شفتي
0: امل
1: شفتي
0: يعني
1: امل وصلت
0: يعني مثال معنا حي
1: للي صار
0: للايجابية
1: للايجابية
0: رغم كل الظروف
2: الحمد لله.
0: مين معنا بالراديو المصور؟
1: نادية
0: أسمر مارون صباح الخير إليك ولرانيا رشيد أبو النمر بالإنتاج. روبي انضم لنا بهاي الساعة روبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية. إلي أنا؟ أنا أنتي؟ أوكي قربي المايك لإليك. منحب نحكي أنه بالساعة الأولى مهدنا لشغلات
1: شغلات
0: مش بالصدفة
1: بالضبط. شو شجعنا بالصدفة؟
0: ولا إشي يعني
1: كلها مخطط.
0: إيش حكينا؟
1: مدروس.
0: حكينا
1: عن الإجابة والسلبة وكيف منفكر ولحظة من الحياة كانت عنا وإشي. ومبارح بحديثنا لأنه شفنا أمل وأنت عملتي بحث عن أمل وجيت كتير متلهفة عندي على الغرفة تحكي لي عن أمل. أمل هي دفتنا. المهم رح نهيئ ونوصل لأمل بمش أمل؟
2: أكيد.
1: طيب فكنا نحكي عن الفرفشي وقلتي لي أنه فرفوشي كتير أمل. فطلع السؤال ومن هيك بلشت بفكر كل قصتنا. هل الفرفوش هو إيجابي؟ هو اللي بيضحك ويمزح وبيعمل جو؟ وهل ممكن يكون هو بس إيجابي أم بيكون كمان سلبي؟ فإجيت قلت لك أنا إنساني مش فرفوشي، أنا إنساني إيجابي. وإجيتي أنت قلت لي بس أنا فرفوشي كل الوقت، أنا مش سلبي لأني أنا فرفوشي.
0: فاليوم يعني شوية لخبطت أنا بالمصطلحات الحكي عن
1: الفرفوش والفرفشي والإيجابي والسلبي والسلبي والإيجابي كله بختلط مع بعض عارين.
0: وأمل هيك أمل زحالقة ضيفتنا اللي وصلت على الاستوديو وتأخرت كتير بس ضلت مصرة إنه توصل على الوقت. من أم الفحم متزوجة من الكفر قرع أم لثلاث أبناء مرشدة أسرية دخلت عالم السوشيال ميديا منها أقل من سنة وصلت لشهرة كتير كبيرة خلال 6 شهور بس عرفها الجمهور بشكل كتير كبير عن طريق عفويتها ويومياتها لعائلة فرفوشي. سألتها ورح أسألها اليوم من وين إجت الفرفشي؟
1: هل هي إيجابية أم سلبية؟
2: أول إشي سلام عليكم
0: وعليك
2: العافية لكل المتابعين والمتابعات لراديو مكان. الفرفشي الدم الخفيف هو خليني أقول بالفطرة ما بيجي يعني ما بتقدر تتصنعي الفرفشي والإيجابية. الإيجابية في ناس إيجابيين في ناس سلبيين. كلياتنا بنتعرض لمواقف صعبة مرات أنت بصير أشياء خارج عن نطاق سيطرتك زي الطريق اللي أنا جاي متشجعة متحمسة. هذا مثال حي ومباشر كثير طاقة إيجابية والظروف أجت عكس ما أنا بدي.
0: فقت الصبح بكير ثلاثة
2: وطلعت قبل بوقت يعني عامل حسابي أنه أنا وكنت مجهزة حالي ونفسيتي أنه أنا جاي بدري وبدي أقعد أستنى قبل المقابلة أخذ هيك بريك أتريح. كله صار عكس ما بدنا.
0: شو صار؟
2: كان في أول شيء أزمة سير مش طبيعية كان حادث طرق قعدنا تقريبا مكاننا واقفين ما يقارب ساعة. الوقت صار يزيد صرتوا تتصلوا لي صار هيك شوية ضغط داخلي جواتي وانعكس على السائق اللي هو أختي يعني جاي معي مرافقة اللي بحب أشكرها دنيا. بس شو قعدت أفكر أقول دايما أنا عندي عبارة لعله خير ممكن الإشي يكون لصالحي ممكن الإشي لو جيتون على المقابلة يصير إشي معي لقدام بالطريق أنا والدنيا اللي يعني بفضل إنه ما يصير. فشو صرت أقول إذا كاتب لي رب العالمين هاي المقابلة فرح تكون وإذا لا لا مش منظور الإيجابية هاي المثالية من منظور إني أنا متوكل على ربنا.
0: يعني الفرفشة بتيجي هنا بما معناه بالرضا
2: الرضا
0: تقبل
2: الرضا. وخليني أقولك لما أنا بسيطرش على الإشي كيف بدي أقعد أفوت حالي بضغط زيادة وأتعب حالي وأعطي حالي مجهود ودقات قلب سريعة وتوتر. طبيعي إنه مرات نتوتر التوتر جزء من المشاعر يعني الإنسان اللي ما بتوتر هو إنسان تحسي مش طبيعي بصير تقول عندك برود جمود تجلب بالمشاعر. لكن أنا اليوم لما بتوتر بعرف عايش أتوتر وعايش أصرف هاي المشاعر. الإيجابية من وين بتنبع؟ بتنبع من إنه سر جواتك داخلي بيضل يقول لك إنه عادي بتصير غيري بمرك بظروف أصعب وبرضه بحمد ربنا عليها. مش برجع أقولك مش من باب المثالية من باب الواقعي.
1: بس عزيزتي
2: حبيبتي
1: لما نحن بنقول أوكي أنا راضي بإشي هل بقول إنه أنا خلص مستكفي بالموجود عندي طب وين طموحي والشغفي والأشياء؟
2: أنا بسعى النتائج أوكي. عرب بالعالمين. أنا طلعت أوكي. بدري أخذت بالأسباب لكن مع مين النتائج عربنا؟ أنا مش بقعد بالبيت على الفرش نايم 24 ساعة وأقول أنا رزقتي بتيجي من ربنا. أنا دسعة لما أنا فتت على عالم السوشيال ميديا يعني خليني أقول لك وبلش المحتوى وبلش الناس تسمع أمل. ما كان حدا يسمع أمل, ما كان حدا يعرف أمل. اليوم الناس بتسمع أمل, بتعرف اسم أمل, اسم أمل متداول, فيديوهات بتطلع. ليه؟ لأنه أنا سعيت, أنا فكرت خارج الصندوق بأفكار توصل قلبك وعقلك.
1: كيف صارت الشغلة؟ طلع أمل نحن لما قررنا بدنا إياكي عنا إجا من محل تاني كليا.
0: صح, فيديو اللي فيديو بعد شوي رح نحكي عنه.
1: فيديو معين اللي لفت انتباهنا, نحن بداية السنة الدراسية قلنا ممتاز
2: حلو.
1: مبارح عارين تيجي وزي ما شفت بالبايو عندك مرشدة أسرية, قلت ممتاز بيرفكت. تيجي عارين
0: بقلب كل الموازين,
1: تقلب كل الموازين
0: عن طريق محادثة قصيرة معك. بفهم انه الاشي بده فرفشي, بده حيوية, بده عفوية, بده ايجابية, انه الحياة واللي وصلتي له مش بالصدفة, مش زي اي مرشدة اسرية عادية.
1: لا, من وين بلشت؟ ليش؟ كيف تب خمس اشهر ست اشهر بتقرر انت صوري حالك وحضرت الفيديو اللي هو اللي عمل
0: الباز
1: الكبير الشهرة وصرت أضحك,
0: ودنيا نفسها لما قلت لها بدي أصور شو قالت لك؟
2: بالبداية حكيت لي كانت داعمة إلي. دنيا
1: دنيا,
2: من
1: دنيا؟
2: دنيا أختي الكبيرة.
1: أوكي.
2: الكبيرة والحنونة كانت من أول الداعمين إلي, هي وزوجي. كنت أصور فيديو كان 10 دقائق, قالت لي أمل ما حدا رح يسمعه حبيبتي. صح. شو 10 دقائق؟ بتحكي عن التربية, عن المراهقين, عن التعامل, عن سيكولوجية الطفل, مين دو يسمعوا أمل؟ انت مش عارفة كده في دكاترة وناس مختصين في هذا العالم. بدك اشي تفكري بطريقة اللي المتابع من اول دقيقة ثانية تلفتي نظر ويكمل الفيديو.
0: شو بميزك؟
2: اني حقيقية,
0: هذا اللي ميزك. ولهيك انت اكتسبتي حب الناس.
2: انا كل يوم الصبح بفوت على رسائل المتابعات لاني اكثر من خوات وصديقات, شكرا لانك حقيقيه. اليوم الناس بتشكرني لاني حقيقيه بزمن الله حقيقه.
0: كيف انت حقيقيه لما بفوتوا بيقولوا لك صباح الخير دكتوره امل وبطلبوا استشاره؟
1: دكتوره امل
2: بيحكوا لي مرات دكتوره. خليني اقول لك المضحك المبكي بالنسبه لهم, اي انسان بيطلع على السوشيال ميديا بيحكي بطريقه حلوه عفويه وبنفس الوقت بيوصل معلومه بطريقه سلسه, بالنسبه لهم في ناس بيبعثوا دكتورة فدوري بصلح بقول لهم أنا ما معي لقب, أنا إنسان تعلمت كورسات بفتخر بهذا الإشي, ما معي لقب جامعي, ما فوت الجامعة, أنا تعلمت كورسات في كليات معترف فيها, إرشاد أسري, إرشاد مراهقين, موجهة مجموعات, وانطلقت بهذا العالم. فيديوهاتي من قلب الحياة. يعني كنت تقولي لي أمل أنت ما تخرجتيش من الجامعة, من وين تخرجتي؟ من مدرسة الحياة.
0: تخجليش تقولي إنه أنا ما معي لقب؟
2: لا بالعكس, بفتخر. جوزي خلص صف عاشر عادي. الفكرة هنا كدي ثقافتك, كدي انت بتتأثري بمعنى الكلمة. الفكرة كديش عندي شهادات على الحيط, لكن انا فاقد للإنسانية, فاقد للشغف بالحياة, ما عندي ثقافة, ما عندي تعامل. فانت ما بدك شهادة, شهادة مهمة ما بنلغي دورها نهائي, بالعكس. وانا بناتي بإذن الله رح يكون يعني خريجات من جامعات ويتعلم الموضوع وبحفزن, واللي انا ما عملتوش بزماني بعطيه لأولادي.
0: بس انت اليوم جزء من سوشيال ميديا, بتقدر تلعب الدور, بتقدر تقولي انا مؤثري وصاحبة محتوى.
1: تلعب دور ايش؟ انه هي دكتورة, ما هو كله بنكشف بالآخر.
2: بعدين انا بصير كذاب,
1: يعني كذابة, ما هو كله بنكشف بالآخر, بدنا او بدناش. اذا نحن عايشين بعالم افتراضي, هذا بقولش انه بالآخر في حقائق. بعدين هون هي بتاخذ امل بتاخذ على نفسها مسؤوليه كتير كبيره. يعني اذا بدهم يجي حدا ويستشيرها, اذا بدهاش تكون واضحه انه هي مش دكتوره, هي عندها خبره من الحياه, صار ما صار إشي
2: على مسؤوليتها,
1: هي حياه ناس.
2: انا بدي اسالك سؤال بين مش تحمليني. انت بتقولي لي كلي دكتوره, ليه لازم اقول دكتوره؟ شو يعني اذا كلي الدكتوره الناس رح تحبني اكثر؟ ما حبتني بدون دكتوره وبدون لقب وبدون
1: عندك العلامه البصمه انك انت
2: دكتوره.
1: انا
2: مش دكتور.
1: يعني اعتراف اخذ الشهادات.
0: انا مش عم بحكي على كلمه دكتوره. انا عم بحكي انه احنا اليوم بنستغل المحتوى تبعنا والمتابعين وبصير نوعز على غيرنا وبنصير نتشبع من الامور اللي بتصير. مثلا اعطيكي إشي وبعيد كل البعد عن الالقاب. اوكي. كله بكل بلوبيري. الكل
1: مودة البلوبيري. ايوه,
0: بحط البلانش
1: اللي اصلا
0: بوكس.
1: هي بامريكا واوروبا نحن فيش عنا بلوبيريز. باللبلاد وكل كل وحده منهن 39 شكل قد العلبه الصغيره.
0: طيب المهم زمان كنا نحط الأكل بكيس اليوم باللانش بوكس. إحنا متأثرين بالسوشيال ميديا. وحتى أمل غبرية زحالقة راحت تدور على بلوبري عشان تحط باللانش بوكس لأولادها بلوبري، رغم إنه هن شو بحبوش البلوبري.
3: أي المساء إحنا على بلوبري مش لكين وين فيه الصبح كيف داود يوم على المدرسة وأنا مش حاطت لهم بالعلب أمكوتي خالص مخلصات الأمهات يا الله وين فيه اللي بتندلي تودي لي ما ضلش محل يعني بالبلد كيف بكل نطلع برا البلد مش عارفة في محلات بعدها فاتحة بكل إذا ولا بد نطلع أنا تانية على خضيرة مش مهم مهم نحط للولاد بلو بيري بحبوهوش أمي باكلوش ولما نشتري ما حدا باكله بتضل العلبة زي ما هي ملوش طعم بس إحنا بنحب نبكى متميزين
4: ننكل محل ثاني
3: كعياد مجبور تطلع تل أبيب مش عنا تاني عشان
0: كايد مجبور تطلع تل أبيب مش عنا تاني عشان نلاقي بلوبري
1: فيش ابنة تانية
0: بلوبري عشان بالسوشال ميديا الكل عم بيحط بلوبري باللانش بوكس
1: أو
2: الفكرة بعد من البلوبري
1: ايش هي الفكرة
2: الفكرة انه احنا تقليد أعمى أشياء ما منحبها بحياتنا أشياء هي فكرة البلوبيري لأنه كانت ليلة افتتاحية المدارس والأمهات حاسسين اللانش بوكس كجزء من الحياة بدون اللانش بوكس الله يرحم الظرف زي ما قلتي والكيس وآخر الفيديو كنت حاطت مقتطف لأيام زمان كيف كنا أنا كأمل اليوم لما بتعامل مع المراهقين والأهالي برفض المقارنة بين الماضي والحاضر لكن مرات منضطر نطلع على الماضي لأني بحس الإنسان اللي ما إله ماضي ما إله حاضر مش من باب مقارنة تقليل بالمراهق أو بنتي أو أقولها زماني وزمانك مختلفين عالم مختلف اليوم الحياة غير عنا ماضينا أو حياتنا نستعز باثنين إله سلبياته وإيجابياته البلوبيري هو مش بلوبيري هو العادات والأشياء اللي طبعناها عشان المجتمع يقول كلمة واو ياي عندها طلعت اشترت جابت حطت لولادها مرات ولاد بيسافروا مع أهلي ومع دولي هم مش حابينها بس إنه المجتمع كله طلع هاي الدولي تخيلي كيف إحنا مرات منلبس لبسي أو حذاء يعني حشاكي نزديك عإجري بس إنه قصت ولونه والماركة تبعته رح يشوفوا إنه أنا سعيدة
1: بس نحنا مجتمع قطيع
2: للأسف
1: نحب نقلد بعض نحن قطيع نمشي وراء ال وراء في يعني دائما ال
0: وراء الموضة وراء السوشيال ميديا وراء المؤثرين
1: قطيع
0: وراء
2: ممكن عشان ممكن لأني كنت حقيقية وممكن لأني أنا ما مشيت وراء القطيع كنت مختلفة لكن مش اختلاف سلبي اختلاف ممكن أنا بقدر أقول إيجابي وفخورة بأمل بهذا المحل إني أنا لو زاد العدد أكثر من هيك أو ظل هيك أو الحمد لله على كل إشي أو حتى الصفحة راحت رح أرجع كمان أعمل صفحة ويضيفوني المتابعين ليه؟
1: إيش لأني الهدف؟
2: إنساني حقيقي لأنه أنا تعبت من التزييف والتمثيل
1: أوكي إيش هدفك كان لما أنت قررتي تفتحي الصفحة بدنا نرجع شوي لورا إيش كان الهدف؟ لما قعدتي مع حالك وجربتي أول تعملي
2: فيديو
1: 10 دقايق إيش كان الهدف؟
2: أول إشي حسيت إنه عندي طاقات حلوة وإيجابية اللي بقدر أساعد فيها غيري العطاء اللا متناهي واللا محدود وحسيت إنه أنا بلاكي أمل بهذا المحل وبدي أعطيكي سر صغير ولا مرة حكيته عشان أساعد أمل
1: كيف؟
2: لأنه أمل بتستحق صوتها يوصل أنا إنساني عندي كثير شغلات ما توظفت صح ملكة إنساني آمن فيها ملكة إنساني كافئها ملكة إنساني قدرها اشتغلت بكثير محلات ما اكتشفوا المواهب اللي عندي
0: توقعتي توصلي للي وصلتي له اليوم؟
2: اسمعي ما توقعتش ما كانش هدف كان
0: إيمان
2: كان إيمان وكان خليني أقول
1: شوي.
2: هي صدفة مع إصرار وعزيمة وسعي
0: وذكاء عاطفي؟
2: قوي
0: وفرفشي
2: بالفطرة ما تصنع اللي بده يتصنع الدم الخفيف ببين ثقيل على المتابع صح.
0: فيديوهاتك أنا... فيه كوميديا سوداء
2: يا جديد عرفت المصطلح والله ما كنت عارف كريت فتت سألت هيك شات جي بي تي قلت له أنا هيك بكدم محتوى شو هذا اللي بكدم هات يلا ترجم لي قال لي أنت أمل رائعة لما قال لي رائعة تريحي
1: هو بحب يقولنا كلنا رائعات بس تمام
2: لما أكون من ذاك دغري بسأله عن حالي قال لي أنت منيحة استمري أكثر من كثير ناس حوالينا
1: شو قالك بالكوميديا السوداء كيف عرف
2: أمل
1: لك إياها
2: أنت بتقدمي كوميديا لأنه الكوميديا السوداء هو مش إنك تضحكي على الوجه
1: هي سخرية
2: انك انت في وجع معين تتقبلي يعني وتتكيفي معه وتضحكي رغم الوجع مش على الوجع
0: وتعرفي تتخطي
2: 100% انا انساني خليني اقول لك مرقت كثير تحديات.
1: مثل
2: كان أنا أول شيء تزوجت زوجي أنا وكايد، يعني بالبداية كانت ظروفنا المادية والحياتية بسيطة، زي اثنين تزوجوا بظروف في ديون في التزامات، ما نخلقنا في محل اللي كل إشي مؤمن إلنا، أو يعني الحياة رفاهية. يعني أنا مثال، أنا أولادي بنات، يعني هاي كان برضو انتقاد، هيك تب بدي أعطيك إياها، كان انتقاد على السوشيال ميديا من سفرة سفرناها قبل فترة بسيطة، يعني قبل شهر على قبرص، وكنا في الكونكورد بالأوتيل. كمان صرني اللي طلعت كوني اللي يا الله زي يعني بمعنى هجينة نامي أول مرة بتسافروا،
0: لأنك أنت هذا اللي برزتي بالفيديو،
2: كنت كثير مبسوطة
1: لأنه هي كانت أول مرة سافرت فيها.
2: مش قصتي، أول شيء هو إعلان فمجبورة أصور، يعني طيب. طبيعي جزء من هذا. ثاني إشي كنت كثير مبسوطة لدرجة إنه حسين إنه أمل إحنا كثير منسافر، أنت أول مرة بتسافر عندك 200,000، كأنه لازم أنا أسافر كل أسبوع زي الناس اللي على السوشيال الميديا، لازم حياتي تكون مثالية بيرفكت ده تمام. لا، أنا تصار معي مبلغ اللي بقدر أسافر بدون ما أرجع،
0: حوشتيهم
2: شكل عشكل، بس اشتغلت ورشات وإعلانات، مبسوطة بحالي ورجعت معيش، هسا بحوش عشان أسافر كمان مرة، بدي أعيش.
0: شو قلتي لأولادك لما طلبوا يركبوا طيارة؟
2: بحبكم، بدي أسافركم. طبعا قسم مني وقسم من أبوهم، كنا شكل عشكل نحوش بكجي، بناتي حوشن وحطين مبلغ معنا، ومحمد حوش وحط مبلغ معنا، كيفنا 5 أيام بالأحلام. كنت فخورة بحالي، وكايد كان فخور إنه أنا وصلنا لهون الحمد لله، إنه لا سمح الله ما وصلنا إنه نقلل من مبادئنا أو نتخلى عن مبادئنا عشان نوصل لهذا المحل. تعرف اليوم السوشيال ميديا بتقدر تعمل أي محتوى تافه وتنزل بكثير بقيمتك الأخلاقية وتجيب ملان متابعين.
1: تعرف يا أمال
2: حبيب،
1: مفهوم ضمنا إنه منسافر، جدا مفهوم ضمنا، مفهوم ضمنا إنه نحن منطلع مشاوير منروح. وقعد أفكر إسا كيف قلتيها، أنا حطيت شكل على شكل عشان هقدر أسافر
0: وأركب كتير أولاد الطيارة.
1: كتير ناس مفهوم ضمنان أنا باخد إسا
0: بدين ببيع
1: وإيش هذا، وأنا مسافر ودي أفرج الكل كيف مسافر ورحت أكلت بعرفش إيش وين
0: من مقدوري
1: بالضبط. وإنت الجملة يعني كلمة السر كانت حوشت شكل على شكل بأجي أنا وكايد والولاد، ما يعني
0: وبتقولك رجعت من السفر وبدي أرجع حوش جديد.
1: واو، وفي كتير ناس بالنسبة لنا يعني وسافرت ويعني نحن منسافر
2: يسافروا، احنا انبسطنا برحلتنا اكثر من
1: بالضبط. هذا اللي بدي اقول لك اياه، استمتعتوا
2: لانه من تعبنا
1: بالضبط.
2: كنا ناكل، يعني انا كان ينتقد اني لما اكل البطيخ اكل واو واو، مع انه عندنا بطيخ
1: بس
2: انا دافع حقه كثير، فبدي اعيش اللحظه. بعدين انا انساني اللي بشوف بكل إشي ايجابي، كيف بديش اشوف بالسفر ايجابي؟ حبيت التجربه مع اولادي وعائلتي، فرحتي اولادي انبساطهم. بتعرفي اولادي شو كل يوم بصحى يقولوا لي وانت نرجع على قبرص يا كلهم ترجع نحوش.
0: امل اليوم انت مشهوره،
1: 200,000
2: متابع، بحبش أكل مشهورة، معروف
1: قد عدد المتابعين
2: عندي؟ 243 لما فتت عندكم، يمكن أطلع 44 لأن عندي كل يوم زيادة 1000
1: يعني
2: متابع
1: حقيقي. 6 أشهر
2: أقل، الفيديو أقل. كان رمضان، احسبي لي وانت رمضان وانا انشهرت
1: رمضان شهر 3 شهر 2
2: شهر 2 الفيديو انا نزلته بعد تقريبا تقدر تقولي بشهر 6 اللي بكت هي الذروة تاعت اللي وصلت فيها الأعداد.
1: واو.
0: أمل، شو بتتمني لنفسك وشو رسالتك للمستمعين؟
2: أنا بتمنى لنفسي أني أظلي على نفس النهج وكل يوم أتعلم أكثر، أدعم متابعاتي، أساعدهن، أطول بالي، أسمع الرسائل للآخر، وأظل إنساني يعني معطاء بلا حدود، العطاء بلا حدود، وأهم إشي أعطي أمل وأحب أمل وأقدر أمل، وأهم إشي ما أسمع لأي انتقاد بخليني أوقف محلي.
1: الإيجابية هي سر
2: ورسالتي لكل إنسان بتسمعني وبدي أختم فيها،
0: شو هي؟
2: أمني بذاتك، حبي ذاتك، ما تستسلمي، حاربي نفسك قبل ما تحاربي غيرك، لأنه الأفكار اللي جواتك دايما بتقولك خليكي محلك، وقفي، أنت فاشلي، أنت مش حلوي. وكمان دا وجه رسالة لكل طالب وطالبي رح يسمعونا بعد ما يروحوا من المدرسة إذا بتسمحني اللي
1: طبعا.
2: ما تسمحش ولا لأي إنسان يقلل من قيمتك ولا من أي قدرات أنت عندك، أنت إنسان عندك ربنا ميزك، ممكن أنت تحصيلك العلمي مش زي أخوتك مش زي أولاد عمامك, لكن عندك ميزة آمن فيها, تحدى الظروف واطلع. أنا بقول دايما أولد, يعني الإنسان القوي بينولد من الرماد. وقف عجريك, ثابر, اثبت لأهلك, اثبت لنفسك, وقف قبال المراية, احكي لحالك حكي حلو, أنت بتستحق تعيش بهذا المجتمع, بتستحق إنك تثابر, تسمحش لحدا يتنمر عليك. إحنا معك إناش عن التنمر, بس بدي أقول لك ما تسمحش لحدا يتنمر عليك. أنت إنسان ربنا أعطاك كرامة, أعطاك قيمة, أعطاك عزية نفس. دايما احكي لنفسك, الصوت الداخلي جواتك هو صوتك فقط, والباكي أنت أثر, والباكي فقط صوت, صدى صوت ببعد. احكي لحالك أنا بستحق هاي الحياة, بدي أحارب بنجاحي باستمراريتي. شكرا من القلب عرين, شكرا من القلب مريا, بقدر كثير فرصة كثير كانت سعيدة. بتعرفني ايش كده بتعني لي, يمكن هاي البداية, بس انا متأكد جاي كثير فرص على الطريق حلوة, مش لاني بثق غير برب العالمين وبقدرة امل انها تزرع الامل والابتسامة بقلب كل انساني تسمعني. امل اليوم معكم ودايما معكم, بحبكم كثير.
1: شكرا
2: أمل. بحب أشكر جوزي كايد, بحب أشكر كايد وحلا وفطومة ومحمد وأختي دنيا وكل المحبين والداعمين لأمل, آمنوا فيي وأنا اليوم موجودي هون بسببهم.
0: أمل إلك أمل, زحالقة. شكرا لكل كلمة حكيتيها اليوم. لما كنت أعرفك مرشدة أسرية أو عدة ألقاب يمكن معك إياها أو معكيش إياها, قلتي لي عرين بكفيني صاحبة الدم الخفيف. شكرا شكرا كثير لخفة دمك ولتجارب الحياة اللي مرأتي فيها, اللي تعلمنا منك كثير. يعطيك ألف عافية واستمري, وشرف كبير أمل. كان إلنا.
2: شكرا
0: شكرا.
2: حلو حلو حبيته.
5: الليلة على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله, رح يقبله وأطلع برد البلاد
7: لبرا؟ أكيد لا,
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
5: مسار, سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح, لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
5: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: كل قضية, كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل, التحديات, المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب, وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد, الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: مريم
1: اسم من اقول لك يا محمد
0: ماريا
1: انا ماريا
0: انا ماريا
1: هي عرين انا ماريا
0: ماريا عرين
1: احنا التنتين ماريا وعرين
0: تمام اهلا وسهلا فيكم مستمعين ومشاهدين مكان احنا مكملين ببرنامجنا ماريا وعرين على الراديو والتلفزيون مكان صباح الخير لكل مين انضم لنا بهاي اللحظات ماريا اليوم
1: نعم اليوم
0: اليوم برنامج
1: اليوم يوم الاثنين 7/9 على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية رح تبدأ سلسلة وثائقية اللي مكونة من 6 حلقات بتتابع 6 مراهقين في واحدة من أكثر المراحل الحساسة وإثارة في حياتهم الانتقال من المدرسة لعالم البالغين بين الأحلام والطموحات والمستقبل والتوقعات الأهل والدراسة والعمل والاستقلالية بيواجه أبطال السلسلة قرارات وأسئلة بتتعلق بهويتهم وبالطريق اللي بدهن كل واحد منهم يمشي فيه فمسار بقدم نظرة قريبة وصادقة لعالم المراهقين في اللحظة اللي بتبدأ فيها بيبدأ وكل واحد فيهم برسم طريقه الخاص وهذا كتير قريب لإلي الموضوع بالذات إنه ابني إسا خلص مدرسة ومبلش طريقه وتحديات وبديش أقول الصراعات الموجودة
0: بعد شوي هيك رح نشاركها معنا
1: فاليوم السلسلة لكل شخص يحضره
0: سلسلة مسار تلفزيون مكان
1: بعد النشرة الإخبارية
0: تقريب الساعة 8
1: 6 مراهقين اللي اليوم بطلوا مراهقين كل واحد وقصته قصة كتير حلوة كل واحد فيهن كل واحد وشخصيته وكل واحد جاي من خلفية مختلفة من الشمال للجنوب بتحكي قصة شبابنا مراهقين ومجتمعنا ومش دايما نحنا من التعلم ومنسلط الضوء على المراهقين وهذا كتير مهم
0: يعني اليوم موجود معنا ضيف جدا مميز اللي هو من المشاركين بالسلسلة
1: واللي اليوم رح كمان تتمركز الحلقة على محمد وتيا ويزن صح؟
0: محمد تيا ويزن وفي كمان اسم نذكره محمد طربيع عمره 19 سنة من سخنين بعمر المفروض يكون مشغول فيه بأسئلة مثل شو بدي أدرس شو بدي أعمل شو بدي أصير محمد حامل هيك معه من جيل صغير مسؤوليات أكبر من عمره
1: وليش بعد انفصال أهله أبو وإمه صار عنده دور كبير بقلب البيت الاهتمام بإخوته الطبخ التنظيف ومسؤوليات يومية وبنفس الوقت كمل دراسته لامتحانات البقروت وبرنامج المتفوقين في التخنيون واو محمد
0: واليوم هو عم بدرس هندسة كهرباء وفيزياء بالتخنيون بيعزف وبلحن على البيانو بيكتب قصائد وعنده مبادرة اسمها أنا يهمني اللي بيحاول يخلق مساحة للشباب ليحكوا شو بيحسوا مع مرشد طبعا اللي بيرافقهن لأنه هو مرة بهاي المرات حس إنه لحاله وبدوش باقي الشباب تحس لحالها محمد
1: هو كمان واحد من الشباب زي ما قلت اللي رح نتابع قصتهن بالسلسلة الوثائقية مسار كل يوم 2 بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان بس قبل المسلسل قبل كل الإنجازات
0: بدي أسمع مقطع من إيش رح يعرفوا أو ينعرض اليوم على قناة مكان
2: بحس قدامك رح يكون إن شاء الله مستقبل كثير باهر
3: جدع
4: عن جد يعني فخورة فيك كثير
5: هذا أصعب مرحلة
6: أبداك تصور
7: قاتل فكر في الموضوع
6: لا غيرت رأيي
8: أنا من قبل انفصال الأهل ومن بعد الانفصال أنا كنت عايش ببيتي بسخنين ساكن مع أبوي وخواتي
9: حطيت أحكي لسناء
8: دائما كانوا يسألوني مثلا ليش نقيت مع أبوي وما رحت مع أمي
9: لا ممنوع الشاي شخصي
8: أنا مش اخترت أبوي أو اخترت أمي أنا اخترت بيتي وين أنا كان بدي أظل صرت أفهم أني بقدر أتحمل مسؤوليات، أني أسوي شغلات مش أي حدا بيسويها من ولاد جيلي.
9: مش عارف إيش هذا؟ 4000 زائد 4000.
8: بهتم لنظافة البيت، بهتم للأكل بالبيت، كل هذا الشغل، دراستي، إخوتي، دائما بحاول أسوي لأخواتي هذا الحرام الدافي، هذا التخت، احتواء، كل هاي الشغلات.
7: في مرات كتير خلينا نقول نسوين كبار بيستغربوا إني بطبخ كل يوم هيك.
9: إيش كل يوم؟ أنا بطبخ كل يوم. بالآخر يعني هاي الحياة اللي إحنا منعيشها.
7: بالضبط.
8: أكثر موضوع اللي بيسوي حيري أو صراع اللي بدي إني أمر أوسا بهاي الفترة، هل بدي أظل محلي ولا بدي أطلع أتعلم بحيفا وأعيش هناك؟
7: عزامين بكون معي بالمدرسة.
9: صح، ولما أروح التعليم شو يعني دكتور تسوي بالبيت لحالي؟
8: راح أفتر عن عيلتي بهاي الفترة، راح أكون ساكن بمحل ثاني. وراح يكون صعب لأنه عيلتي بتهمني، بهمني أشوفهن، أكون حدهن.
9: مش قلت لك تفوتي الشناتي على الغرفة؟
8: لازم أفكر شو بدي أسوي من ناحية فعل ومن ناحية مشاعر.
9: نجمع الأحد مع الأحد، العشرة مع العشرة، خمسة مع الأربعة، تعال نشوف خمسة.
1: بدي أشارك إشي. محمد هون قاعد حدي وشايف عينيه، وأنا كمان نفس الشيء، بس واو واو واو واو، كنت مصدوم إنه هذا أنت لما عرفناك، كنت مش مصدق حالك. أوه بس هذا أنت محمد.
0: محمد أنت وصلت لهون مش بالصدفة، وصلت لهون بعد إصرار وبعد تحديات.
1: إيه. الواحد يكون مراهق، بدي أحكي شغلي عشان عن جد جاي من محل كتير قريب وحساس. الواحد يكون مراهق بجيل 18 بفكر من أصعب مراحل الحياة، بين أنك أنت إسا عندك مسؤولية تخلص المدرسة
0: أو تضيع،
1: أو الضياع، بس تخلص المدرسة، عندك البقروت اللي قرر يروح هذا المحل عنده البقروت، والبقروت مش إشي هوين، والامتحانات والضغط، بين إنك أنت بدك إسا تشوف حياة. أنت من طفولة في إشي، هو طفل أنت بعدك، من طفولة بدك تنتقل لحياة، والكل متوقع منك تنتقل لحياة البالغ، لحياة الشاب مع المسؤولية. وبنفس الوقت محمد بمرق فترة صعبة جدا لانفصال أهله، وزيد على كل هاي المسؤوليات مسؤولية إدارة بيت.
0: محمد،
1: واو،
0: كل اللي سمعته مننا ومن البرنامج، مين محمد؟
3: أنا بشوف بنفسي روح اللي دايما كانت تحب تعيش، ولما بشوف إنه أنا عن جد حابة أعيش، وأنا حدا اللي بيهتم. لما انت عن جد تهتم، فهون انت بتلاقي عن جد المعنى الحقيقي، انك يكون في عندك هاي الاهتمام. عشان هيك دايما بحكي انا بهمني، كان يهمني من بهمني كثير من المراهقين المجتمع انهم يحسوا انه في حدا بسمعهن، بهمني انه الناس تعرف لوين هي رايحة، ان الناس تحس انها في حدا سمعها وهي حدا فهمها، وهذا اللي انا كنت دايما بحاجته، فبدي اكون الحدا اللي انا كنت دايما بحاجته.
1: محمد، اسألك، كأنت اليوم 20 عمرك؟
3: 19 سنة.
1: 19. شو هو المراهق؟ بدي مرة واحدة حدا يفسرنا، فسر لنا نحنا. أنا
0: شو اللي بدور براسكو؟
1: شو؟ مين هو المراهق؟ أول مراهق. مين أنتو؟ كائن غريب بالنسبة لي. مين أنت؟ وأنا كنت مراهقة يوم من الأيامات بس نسيت. مين هو المراهق؟
3: إشي حلو كثير إنه إسا إحنا بهذا العصر عم نركز كثير على فكرة المراهق، كيف ما بتشوفي يعني من قبل 100 سنة وكل هاي التحاضر وكل هاي الأشياء اللي صارت، ما كانش دايما في هذا المصطلح، هذا مصطلح جديد نسبيا. فتعال نقول بهاي آخر سنين صرنا عن جد نعطي قيمة. ليش؟ لأنه بحس إنه المراهق هو الفترة اللي الإنسان بيكون فيها من بعد ما يبطل طفل، يبلش يوعى على الحياة، ويبلش يكون في أهمية لمشاعره، لما يكون عن جد واعي، هذا هو المحل اللي ببلش فيه يستجوب، ببلش فيه يسأل، ببلش فيه يهتم أكثر لشو في أشياء اللي رح يقدر يتحكم فيها. ليش؟ لأنه ببلش يفوت ببيئة اللي هو ممكن كثير يتوجع فيها أو كثير ينبسط فيها، وهيك الإنسان بيحدد نفسه، حسب شو هو بحس.
1: كيف يعني يتوجع يعني فيها
3: الإنسان؟
1: هذا الوجع
3: الإنسان اللي ببطل طفل وبيصير واعي أكثر
0: ببلغ
3: بفوت بهذا جيل مراهقة. ليش من ظل الله مراهقة؟ هذا الجيل اللي ببلش فيه عن جد يكون نفسه وشخصيته من كل الأشياء اللي كانت, بس عن جد يتعامل مع الناس, بيكون في كيفنا نحكيها إنه إذا كان بالمدرسة بمحلات معينة أجت عليه مواقف معينة ممكن عن جد يتأثر منها يتوجع منها. فهون عن جد بيصير الإشي بيكون في نوع حساسين. من عدم الاستقرار وبالمراهقة إحنا بنبلش منعيش تشاعر ومشاعر جديدة وهرمونات جديدة,
1: الهرمونات
3: إشي بيولوجي كمان طبعا. هون ببلش الاشي يكون انه عن جد يعرف المراهق والانسان مين هو.
0: لانه او لكتير اشخاص المحاطه بالمراهقين اللي عنده اولاد او غير, بالنسبه لنا المتمردين اللي بدنا يعيشوا عكس التيار, اللي بدناش يسمعوا كلامنا, اللي بدنا يعملوا عكس ايش بنطلب منهم, وكانه بنحس انه مين هذا, بنبطل نميز الشخص,
1: مين هذا الكائن الغريب اللي موجود
0: وبتضلكم انتوا تقولوا اوكي بالهاي
1: كياننا شخصيتنا
0: مش فاهميننا مش عارفيننا مش حاسيننا.
1: هل في كياننا في شخصيتنا في نحنا في نحنا اللي نحنا كمان كبالغين منشوفكوش
0: وببلش يستوعب انه حدا فاهمهن كمان
3: ببساطة.
1: نحنا مش شايفينهن, نحنا بدنا نمشيهن حسب كيف ما نحنا
3: ببساطة
1: شايفين.
3: ببساطة الاشي عبارة على انه احنا بجيل اللي مع كل التطور التكنولوجي انفتحت لنا كل الفرص. انا حرفيا بغضر بكبسي واحد على التليفون
1: اكس واي زد. انتو زد؟ لا
3: جينزي.
1: انتو جينزي
3: اللي خلقوا بين اول الفينات لحد 2012 هيك. احنا جيل اللي انفتحت لنا المجالات, مثلا تعال نقول بجيل جيل اهلي سبعينات ثمانينات ستينات وقتها كانت الحياه مسطره. الموجود موجود. اسا احنا كمراهقين اللي احنا عم نوعى وعينا برضو على التكنولوجيا اللي احنا نقدر نستعملها عنا ما لا نهايه من الامكانات. هي بذكرها هاي الشغله مره معلمتي العربي قالت لي امكانيات غلط امكانات
1: صح. اوكي تعلمنا منك.
3: لا انا بحب كثير التدقيق اللغوي والقواعد. احنا عندنا كثير فرص وببساطه احنا عم نحاول نلاقي حالنا بهذا المحل بشو بيناسبنا. ف يعني اكيد ممكن حدا قبل 100 سنه ما كانش يعرف ايش يخصه بالمجتمع الغربي, ما كانش احنا بما انه عندنا هذا التحضر مش متأثرين. انما شفنا الهام من محل ثاني اللي بنلاقي فيه شيء
1: وبنلائمه لنا كمان. هذا الحلو اللي عم بشوفه,
3: وهذا هو الشيء
1: انكشاف ملائمته لا لا لإلي أنا قولبته لإلي أنا لمجتمعي لو أنا موجود
3: على مجتمع وعلى عائلي, وإنه يتقبلوا الناس ممكن الإشي يسوي هذا هاي الحدية
0: الاحتكاك.
3: بس بنفس الوقت كل واحد بده يلاقي نفسه. وبحب أضيف كمان شغلة بخصوص شو أنت حكيتي إنه المدرسة هي المحل اللي أنت كنت فيه وبعدين رح تكبروا وتطلع على محل وتبلش
1: العالم.
3: العالم
1: شرس.
3: بحاول أوضح هاي الفكرة الطريقة اللي هي رح توصل المغزى فيها بالآخر. هي إنه إحنا حياتنا إطارات. كل محل إحنا فيه بيكون إطار معين, وهذا هو اللي بخلينا إنه إحنا نكون مستقرين ذهنيا وعاطفيا بحياتنا بشكل عام, وقاعدين وفاهمين إحنا وين رايحين. بالمدرسة الإطار بيكون الأهل قالوا لك فوت على المدرسة أنت فاهم رح تضل صف 12. في بتعرف في أهل برية البلاد وبقلب البلاد كمان ممكن اللي بقولوا إيش اسمه هوم سكول,
1: تعليم البيتي
3: أو إنه بكونش ممكن تعليم, ممكن إنه حدا اللي عايش بالطبيعة. إحنا بالآخر بشر, بس الصور النمطية والأشياء اللي إحنا القوالب اللي إحنا عايشين فيها ومفكرين فيها خلتنا نفكر إنه هاي هي الطريق الوحيدة. فعشان هيك لما إحنا بنكون بإطار المدرسي ومنطلع منها بنحس حالنا قديش ضايعين. وإحنا ليش قديش ضايعين؟ لأنه إحنا مركنين أصلاً على هالإطار.
0: طب بما إنك أنت مرقت بالظروف مش عادية لصورة نمطية, كتير شغلات تزعزعت من جيل صغير, هل هي جهزتك إنك أنت تعرف إنه الإطار بيبقاش زي ما هو
1: وتكون أكبر من جيلك شوي أنضج؟
3: بالضبط. وأنا صغير بلشت أفهم شوي إنه الإطار اللي أنا عم بحاول أحتوي نفسي فيه وأنتمي لإله كان غير عن الأطر الثاني اللي أنا بشوفها عند باقي الناس وعند باقي العيال.
1: كيف يعني؟
3: يعني من ناحية أنا كيف كنت مرات أحس بنقص عاطفي معين, أحس إنه أنا مثلا بهذا المحل بعيلتي إنه مثلا ليش عيلتي الناس هيك, ليش أنا عيلتي هيك
0: تعبان,
3: أشوف أسوي هاي المفارقات. وأفهم إنه في أطر بتختلف عن بعضها، بس أنا بدي أحاول أنجح بالإطار اللي أنا فيه. فبلشت أبني الأطر، بلشت أبني
1: جبيل بنحكي عنها كمان.
3: صحيح، بلشت أبني الأطر اللي أنا بدي أعيش فيها بإطاري الخاص ومنظوري الخاص، عشان هيك دائما بسوي الأشياء بنظرتي. فالواحد بيطلع بيخلص مثلا من المدرسة من الثانوية، ببلش بده يبلش يحط إطارات أطر ثانية، زي مثلا الشغل، زي وين هو حابب يتطوع، زي حابب يسافر، بقول لك روح سوي هيك روح سوي، بس هو بيكونش ممكن عارف عن جد شو بده. فلازم
1: هو بيكونش عارف إيش بده، بس بدك توجهه بالآخر. مش أنا المفروض كأم أنا أوجه، يعني اوكي ابني باي مش عارف ايش بده قصة، بس مش انا مفروض اوجهه.
0: كان عندك مين يوجهك؟
3: من ناحية توجيه، انا دايما كنت اشتغل اني انا اخذ القرارات يعني 100% وانا اكون فاهمها واثق منها مع نفسي، وهذا هو الاشي اللي خلاني احس انها دايما طالعة من قلبي. بس دايما كان في، مش دايما بس في محلات اللي انا كنت فيها اني انا استعين بالناس، الأسئلة معينة، إذا كان أنا بروح بقعد عند عمتي بسألها شغلة معينة، أو بسأل أبوي أو بسأل أمي.
0: كيف طلعتك إجابة رغم كل الظروف؟
1: مش بس هيك، بدي أسأل السؤال ده، أرجع لحظة لورا، لأنه أنا عم بحاول عن جد أفهم شغلات أنا من خلال محمد، وهي السلسلة بدي أفهم شغلات عن الكائن. تسمحوا لي؟
3: نسمح
1: لك. أوكي، بدك توصل للطريق، بدك التوجيه، وأنا قلت كدوري كأم بدي أوجه، بس أنت بتيجي بتقول لي لا أنا رح أوجه حالي أنا رح ألاقي الطريق. طب أدي وقت بدي أخذ لك تلاقي الطريق؟ أنا كأم بدي إياك تلاقي الطريق دغري إسا، لأنه كنت رح تطلع على العالم والعالم مش هوين، بدك تكون حاضر، بدي إياك تجرب، بدي إياك تشتغل، بدي إياك تتعلم، بدي أنا بدي إياك. أنت بتيجي بتقول لي
3: بالضبط.
1: لا أنا بديش، أنا بدي وتيرتي، أنا
3: فاهم النقطة اللي بدك نشدد عليها اللي هي إنه
1: أنا بديش أشدد، أنا عم بجرب أفهم
3: كيف الأهل بيشوفوا انه احنا بدهن ايانا نكون مشروع ناجح، وهاي وهذا المسار اللي نمرقه. بس الاشي انه هاي حياتنا وهذا اللي احنا بدنا نمرق فيه ونعيش ونحس فيه. فصح انت حابة توجهي ولدك، صح انت حابة انك تتدخلي نوعا ما بقرارات بنتك عشان تنصحيها وتعرفي لو انتصل، بس بالاخر انت اعطيها البيئة المناسبة اللي هي تاخذ القرارات الصح مع حالها، وكل مجال هي راح تفوت عليها، كل مجال هي راح تفوت عليه او هو راح يفوت عليه راح يغذر انه يتواصل مع ناس معينين عشان يصل له، ومحلات معينه راح يكون لك، بس انت الهدف انك تسوي له البيئه الملائمه اللي هو يطلع منها، البيئه اللي يعرف انه هو بيغذر يسال، البيئه اللي يعرف انه هو ما يستحيش، انه بيغذر يسوي ايش ما بده، لانه هيك كلنا لازم نحط بالحياه، مش نحط الهدف اللي احنا بدنا اياه الاهل بدهن اياه. مثلا الاهل بدهن يكون ابنهن دكتور، اهل بدهن يكون ابنهن محامي، كل هاي الشغلات. طيب انت بدك اياه يصل لهذا الاشي، بس هو عايش هاي حياته، هو بده يمرق بكثير شغلات، بده يحس بكمان شغلات، بلكي هالاشي مش مناسب له.
0: طب انا كتير بتساءل مع كل اللي عم تجرب تفهمه ماريا واللي انت عم تشرحه، كيف قدرت توصل للتفوق ولكل التغييرات اللي عم بتصير والتحديات اللي بتصير، وتلحن وتعزف وتكتب، كيف هذا كله؟ يعني انا محلك مراهقه مع كل اللي عم بمره، بديش اعمل اشي، بديش اسوي اشي، هاي هيك صفات المراهق، وبدي
1: لا لا هو مش عم بقولك هيك، عم بقولك اعطيني طريقي،
0: انا وجهه نظري هيك. اوكي، وما كانش في عن جد، يعني كان تزعزع المصدر الامان اللي كان مفروض يكون تزعزع عندي. كيف قدرت تحافظ رغم كل هذا انك توجه وتحيط حالك بناس صح وتفوت على مسار متفوقين وتكون موهوب؟
3: بحب كثير اجاوب على هذا السؤال. الراتيونال والمبدأ اللي أنا بمشي فيه هون هو إشي ذكرته قبل، اللي هو إنه أنت عم تقولي لي إما إنك كنت بإطار عائلي وإطار مدرسي ويدوب واحد من الإطارات تزعزعه، فكيف قدرت تلاقي حالك بعدة نقاط بالعالم؟ اللي أنا قلته إنه أنا الإطار اللي بنيته لنفسي كان دائما يطلع من عيوني ومن قلبي، فوين ما كنت أسوي اللي أنا بحبه واللي أنا بدي إياه، فكل إشي أنا بحبه أنا بهتم له، لأنه أنا بآمن إنه أنت ما تحب. ف مع كل إشي أنا كان بدي إياه بحياتي وبهتم لإله، كنت أخصص وقت عشانه عشان يكون موجود وأنجح فيه. ولا مرة كان الإشي إنه استام أنا رايح على دورة البيانو يلا بس نمرق اليوم، أنا كل مرة كنت أمشي وأروح دورة البيانو، كل مرة كنت أروح وأمشي على المدرسة، أو أنه كنت مثلا كثير أيام أنا هي بما أنه أمي من عكا وأبوي من سخنين، ففي أوقات اللي أنا كنت فيها أروح عند أمي أوقات، وفي كثير أوقات اللي كنت بالصبح أفيق كثير بكير أطلع مشي، وحتى في مرات أركض عشان ألحق الباص وعشان أصل على مدرستي بسخنين.
0: بس عندك إصرار،
3: كان عندي
0: حتى
3: إصرار،
0: لو بقطعك الباص أنت بتلحقه.
1: مش بس أنا عم بعمل الأشياء اللي أنا بحبها. أعطوني الطريق، وهذا اللي عم بحاول أوصله،
0: ورغم أنه الطريق صعب،
1: أعطوني الطريق أعمل الأشياء اللي أنا شايفها وأنا بحبها لأنا بدي إياها.
3: بالضبط أنت بالضبط بهاي الجملة، ما في إشي اسمه أعطوني الطريق، أنا كنت بس أحب وأنا كنت اللي أسوي الطريق.
1: أوكي،
3: يعني أنا كنت أحب أطلع على شغلة معينة، يعني إسن تطلع على تطلعي هيك بتوقفي مثلا عندنا بشارع بحيفة مثلا، تطلع على على قبة عباس تحكي محلاها شو كيف ده صلها،
1: بس رح أصلها،
3: بس رح أصلها، أنا بدي أنا عارف أنا حبيبها بدي أصلها خلص، هيك كنت أسوي،
1: ومش مهم قد وقت، بس عطوني أتركوني، مش عطوني أتركوني.
3: فأدي أكمل الأشياء اللي كنت أقولها، أنه أنا كيف كنت دائما احط هذا الاطار لنفسي انه انا بدي اسوي الاشي اللي انا حابه، فكنت انا بنفس الوقت عم بكون بتعلم بالمدرسه وبسوي بقريت، نفس الوقت كنت بدوره البيانو اللي انا بروح عليها كل جمعه، كنت بنفس الوقت كنت انا الحن واكتب معزوفه اللي انا كثير من ضغط اني انا اعزفها بالكونسرت، نفس الوقت كان عندي بسيخومتري اللي انا كنت ادرسه لحالي بالبيت لاني كنت مامن اني انا بقدر اني اجيب فيه 800 وانا بس بدرس لحالي بالبيت بدون اي دوره. و
1: جبت 800؟
3: ما جبتش 800.
1: اوكي.
3: بس كثير انبسطت باللي انا وصلت له، ذاكر اني جبت كموتي 661 وكانت اول مره.
1: لا قبلت للتخنيون؟
3: حاليا انا ما قبلت للتخنيون. شفت انكم ذكرتوا انه انا قبل انه عم بتعلم، بس انا بعدني ما بلشت اتعلم. أوكي. انا مخطط اني ابلش اتعلم. الفكره هي وأنا بعدني بهذا المسار، يعني بهاي الفترة الفكرة هي أنه أنا كمان كنت برنامج أوديسيا من مدعنية عتيد بالتخنيون، هو برنامج اللي أنا بتعلم فيه كورسات بالضبط زي كيف الستودنتيم، وكنت أخذ عليها نقاط، فكثير مبسوط باللي طلعت فيه من هناك، سويت 10 كورسات وأخذت 32.5 نقطة
1: اللي هني بسمحوا لك بعدين لما
3: بعدين بقدر بالضبط أخذ مني بتور بعلامة 89 كمعدل، معدل بالبيجروت بعد كل بقريتي اللي سويتها بتخصص فيزياء محجبين كان 99.5 بدون بونوس، فكثير مبسوط من هالشغلة. غير هيك أنا كنت برضو بالمدرسة أكتب، كنت أكتب وأكتب قصائد وأكتب أشعار للي بحب أفكر فيه واللي بحبه للناس اللي بحبها، في أشعار عندي بقدر أحكي عنها، في أشعار ما بحكي عنها.
0: محمد بالطريق هاد كان تحتاج إشي اللي من الحاجة انخلقت المبادرة، عندك مبادرة اللي بديت فيها بصف 11 واليوم بعدك عم مكمل تطورها.
3: أكمل أطورها.
0: شو هاي المبادرة وليش مهم لإلك تكون موجودة؟
3: المبادرة هي كيف ما ذكرنا قبل اسمها أنا بهمني، مبادرة اللي بتركز على مشكلة الوحدة العاطفية عند المراهقين بالمجتمع العربي.
0: وحدة عاطفية.
3: الوحدة العاطفية عند المراهقين بالمجتمع العربي، إنه المراهقين بحسوا إنه فيش حد هن اللي يسمعهن يفهمهن، حتى لو كانوا بغرفة ملان أصحاب وناس بحبوها، مش وحدة اجتماعية. إنه
1: فيش نويز في نويز هاي اللي بتسموها أنتوا؟
3: لا وايت نويز بخلال هو صوت معين. اللي بحسوا إنه مش مهم قديش كانت الغرفة ملان ناس، إنه هن مش حاسين إنه في حدا فهمهن بعمق اللي هن بدهن إياه بعمق روحهن.
0: فهي شو المبادرة بالضبط جاي؟
3: المبادرة جاي إنها تحكي
0: أنت مش لحالك،
3: تحكي مع كل مراهق إنه
1: مين اللي بيحكي،
3: إنه أنت صوتك أنت مهم، وأنا بأمن عن جد كل حدا فيه روح مميزة، كل حد فيه إشي مميز، فالمراهقين خاصة هن بمرحلة اللي عم ببلشوا يكونوا هاي التميز ويفهموه مع نفسهم ويدركوه، فهذا المحل بيجي إنه يوفر لهم بيئة ملائمة اللي احنا نقعد فيها خمس مراهقين مع مرشد، نقعد مع بعض نفهم على بعض، وكل واحد بالتالي بيهتم بالثاني، بيعطي للثاني يدرك انه هو عنده أهمية بالمجتمع عشان يقدر يعرف انه كيف هو راح ياثر، وهيك كل واحد راح يقدر يوصل لنجاح.
1: وكيف وين بتعملوها؟ عبر الزوم في بتلتقوا محلات؟ لا
0: بعد قيد التطوير.
3: هي بعد قيد التطوير، بس الفكره انها تكون بقلب مركز معين اللي احنا نلتقي بشكل اسبوعي. والفكره انه الاشي كل مراهق بحط لحاله هدف، اللي كل مره بيسجل عنه بيحتلن عنه، اللي كل واحد يصل لهدف. لانه اذا انت بدك تصل وتنجح بحسب شو انت بدك،
1: ليش انت بدك
3: يكون عندك اهداف
1: حيز التنفيذ لساعدك
3: حاليا.
0: اوكي بعدين بنحكي عن الشغله. احنا بقي معنا دقيقه للبرنامج،
1: تجربته
0: اللي بدي هيك انهي بجمله اللي بقيت معي، اللي انت قلتها، كل شخص مميز. فهيك احنا كمان منقول للمراهقين وللمستمعين ومشاهدين مكان، انه كل واحد فيكو مميز بشغلة، ابرزوها واشتغلوا
3: حالكم. كل واحد فيكو فيه اشي كثير مميز، يعني طلعوا عليه، اعرفوا مين انتو. وكيف ما حكيت كمان لما كان بريمير المسلسل، حكيت جملة كثير حبيتها وارتجت لما حكيتها، اللي هي كانت انه انت نجم بس بعده مش مسلط الضي عليك. انت دائما كنت نجم، مش مهم اذا انت على المسارح ولا طلعت مسلسل ولا مين ابصر عرفك، المهم انك انت تعرف نفسك وبعدين الناس رح يعرفوك.
0: اليوم رح نتابع البرنامج اللي انت مشارك فيه مع 6 مراهقين،
1: سلسله الوثائقيه مسار.
3: بوجه فيها رسالة انه عن جد كل اشي انا حكيته، كل شيء سويته وكان بقصتي عن جد طالع من قلبي، اشي صادق، و بدي تصل هاي الرسالة عن جد لكل حدا يفهم هذا الاشي الصادق فيه.
0: مش مفهوم انك عم بتشارك تجربتك، لانه منها منتعلم كتير، عم تكشف هون خصوصيتك ومسارك اللي انت مشيت فيه وشاركت ببرنامج مثل مسار، وهناك رح نتعلم كتير كتير.
3: شكرا كتير.
1: في رسالة لك، بعتوا لك رسائل. بلحق ولا بلحقش؟
0: تلحق.
1: تحياتي لمحمد، بس بذكرني بحالي، احنا هيك تربينا مع ابوي، امي توفت واحنا الاولاد صغار، ابوي الله يرحمه ربانا لحالة، تعب وعلمنا، علم دكتور ومحامي، وواجهنا كل التحديات الصعبة، تكلنا على حالنا. محمد كمل بطريقك وفوت على مجال اللي بتحبه، رح تحقق نجاح كبير. تانيوس عواد بكتب لك، انا بقول محمد خد قرارك بنفسك، وكل شاب مراهق ياخد قراره بايده، احنا كمان مرقنا بحالات المراهقة كتير، الله يوفقك يا محمد.
3: شكرا كثير لكم، وعن جد باخذ من صوتكم، وشكرا كثير لما كان على
0: الفرصة،
3: تسليط الضوء على هذا، على قصتي وعلى وبهذا الراديو انكم استضفتوني اليوم. شكرا كثير لكل حدا كان بطريقي، بحبه كلكم.
0: شكرا لمحمد طربي، اليوم رح نشوفه بمسار، مسلسل الوثائقي مكان. شكرا لرانيا شد ابو نمر بالانتاج، الروبي بالهندسه الصوتيه، نادي اسمر مارون بالراديو المتلفز. باي ماريا.
1: باي عرين، نلتقي بكره
5: غدا على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
11: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
12: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
14: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
15: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
16: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
17: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتحاك نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. جاز، عنا شبكي قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الفلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: عناوين الساعة: من مكان، اعتداء طعن إرهابي في السامرة يوقع إصابة بين خطيرة ومتوسطة، افتتاح سفارة جمهورية ناورو في أورشليم القدس، رئيس الدولة في زيارة خاطفة لقبرص يوم الخميس المقبل، تراجع جيلا جامليال إلى المكان 25 في قائمة الليكود، واعتقال محامية بشبهة تهريب مخدرات إلى أحد السجناء.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس.

0: أن غارة إسرائيلية في مدينة غزة أمس طالت سيارة أدت إلى مقتل رجل وابنته في 8 من العمر. وتعقيبا قال المتحدث باسم جيش الدفاع إنه استهدف ناشطا حمسويا، مضيفا أن نتائج الغارة قيد الفحص. افتتحت جمهورية ناورو سفارتها رسميا في أورشليم القدس اليوم بحضور وزير الخارجية جدعون سار ونظيره ليونيل أنجيمية. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أرام بأنها 9 سفارة أجنبية تفتتح في عاصمة إسرائيل. يتوجه رئيس الدولة هيرتسوغ يوم الخميس المقبل إلى نيكوسيا في زيارة رسمية تستغرق 9 ساعات، يجتمع خلالها مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس لتوطيد العلاقات الثنائية. وتأتي هذه الزيارة في ظل التوتر بين أورشليم القدس وأنقرة. ردت محكمة الليكود الطعن الذي تقدمت به الوزيرة جيلا جامليئيل حول نتائج الانتخابات الداخلية وإعادة فرز الأصوات في صندوق الاقتراع ببلدة بئر يعقوب، وعليه يتم إدراجها في المرتبة 25، وستحل محلها في المرتبة 20 زميلتها إيتي عطية. اعتقلت أمس محامية بشبهة الضلوع في إدخال مادة يشتبه بأنها مخدرات إلى سجن إيشل خلال زيارة السجين. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأنها تخضع حاليا للتحقيق.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لاسيما في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وبعد غد الأربعاء تنخفض الحرارة قليلا. في الواحدة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: أعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

الثانية 10:05. أهلا بكم مستمعينا. هنالك الآن أنباء عن انسحاب سمير أبو زيد رئيس مجلس عيلبون من الترشح على المقعد الثاني الذي حاليا

0: زال جعفر فرح يشغله هذه طبعا الأنباء. سنحاول معرفة معلومات إضافية، هل انسحب سمير أبو زيد؟ سيكون معنا رئيس مجلس محلي علبون، طبعا اتفقنا معه للحديث في حديث الظهيرة، سنكون معه وربما هذا التطور. طبعا مجلس الجبهة سينعقد اليوم عند الساعة 6 في شفاعمر في قاعة العودية، وسيتخذ قرارا حاسما، إما تثبيت جعفر فرح أو القيام بعزله في أعقاب طبعا قضية جعفر فرح وادعاءات الجمعيات النسوية بأنه تحرش، وهنالك طبعا كما يقولون إفادات مختلفة حول ذلك، تطورات متسارعة. طبعا نقترب من الساعة 6 موعد عقد هذا الاجتماع. اليوم تقديم قوائم المرشحين للكنيسة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية في الكنيسة اليوم الاثنين، طبعا التقديم سيكون من الساعة 1 بعد أقل من ساعة حتى الساعة 5 غدا الثلاثاء، من 4 عصرا حتى 10 ليلا، ساعات دراماتيكية أيضا لدى معسكر التغيير. هل سنرى الوحدة ما بين أيزنكوت وبينيت؟ سؤال يبقى مفتوحا. وانتبهوا إلى ما يحدث أيضا على الساحة السياسية العربية، لجنة الوفاق تطلب من حزب لكلنا مكان الانسحاب من خوض الكنيسة، رسالة وجهت لرولا داود، سأيضا نكون مع هذا الموضوع بتوسع. أهلا بكم، يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم حديث الظهيرة، معنا شريان حجير بيكي في الإنتاج، إيلان هولتزهاوزن في الهندسة الإذاعية، أيضا في الراديو المصور نادية أسمر مارون. تحية لكم مستمعينا. نبدأ بالعملية الإرهابية، عملية طعن نفذت، وعلى ما يبدو منفذ العملية تمت تصفيته قبل دقائق. إياد حرب مراسلنا شؤون الشرطة ينضم إلينا، تحية لك إياد، أهلا بك.
1: أهلا بك يوسف. بالفعل قبل ظهر اليوم أصيب شاب عشريني بجروح ما بين متوسطة إلى خطيرة إثر تعرضه للطعن في مزرعة معوز يهودا بالقرب من عسرين في السامرة في منطقة نابلس. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء بالتعاون مع طاقم طبي من جيش الدفاع قدمت الإسعافات الأولية للمغدور ونقل إلى مستشفى بيلونسون بمروحية للمعالجة. فلنستمع إلى البراميدك عميد جبعون من نجمة داود الحمراء.
2: כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד עם כוחות הרפואה של צה"ל והוא פונה לבית חולים כשמצבו בינוני עד קשה.
1: الإرهابي يوسف وصل إلى المكان وهو يقود مركبة تجارية، وبعد حديث مع أهل السكان قام بطعن بالسكين ولاذ بالفرار من الموقع، وهرعت إلى المكان قوات كبيرة من جيش الدفاع والشرطة وقامت بعمليات مطاردة وتمشيط بحثا عن مرتكب هذه العملية، وتم فرض طوق أمني على القرى الفلسطينية المحيطة. وقبل قليل جاءنا أن قوات الأمن تمكنت من تصفية الإرهابي بعد أن كان في المركبة التي وصل فيها إلى الموقع ونفذ عملية الطعن. رئيس مجلس السامرة يوسي دجان وصف هذه العملية بالخطيرة وطالب بفرض طوق شامل في المنطقة والمباشرة في حملة عسكرية واسعة النطاق وتفتيش جميع المنازل في القرى الفلسطينية من أجل جمع الأسلحة وضرب البنية التحتية للإرهاب. وزير الدفاع إسرائيل كاتس أثنى على العمل الذي قامت به قوات الأمن وتمكنها من تصفية الإرهابي على وجه السرعة. دعنا نذكر يوسف بأن أجهزة الأمن تحذر منذ فترة طويلة من إمكانية تفجر صورة الوضع في مناطق الضفة الغربية، لذلك تم تعزيز قوى النشاطات في الضفة الغربية وتم تكثيف قوات الأمن ونشر قوات كبيرة في مناطق الضفة الغربية تحسبا لأي طريق. إذن يوسف كما قلت تم تصفية مرتكب هذه العملية قبل قليل.
0: إذن عملية طعن بالقرب من نابلس وحالة المصاب خطيرة، وكما استمعتم من الزميل إياد حرب تم تصفية منفذ العملية عملية الطعن. ننتقل إلى قضية أخرى إياد، قضية أمنية. اتهام شاب من قرية الشبلي في قضية تضامن مع تنظيم داعش، هذا هو الاتهام الذي جاء في لائحة الاتهام.
1: نعم، دعنا نقول يوسف في مؤشر جديد حول تنامي محاولات التطرف والتجنيد لصالح تنظيم الدولة الإسلامية داعش، أعلنت الشرطة عن تقديم لائحة اتهام رابعة خلال أيام ضد أحد سكان المنطقة الشمالية بعد أن كشفت التحقيقات عن تأييده للتنظيم الإرهابي ومشاهدة مواد دعائية له وصولا إلى أداء قسم الولاء للتنظيم. فبعد التحقيق أجرته شرطة اللواء الشمالي بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك تم في يوم 16 من الشهر الفات اعتقال علي يعقوب بشبلي ويبلغ من العمر 19 عاما من سكان قرية شبلي للتحقيق معه حول هذه الشبهات. ويستشف من التحقيق لدى جهاز الأمن العام والوحدة المركزية المتهم يعقوب شبلي أعرب عن تأييده لتنظيم داعش الإرهابي واطلع على مضامين ومواد تتعلق بالتنظيم كما أقسم له الولاء. يذكر أن هذه القضية تنضم إلى ثلاث قضايا أخرى خلال الأيام الأخيرة حيث قدمت فيها لوائح اتهام ضد البعض من سكان المنطقة الشمالية على أرضية التعبير عن التأييد لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي داعش. وبعد أنهاء التحقيق مع المشتبه قدمت النيابة في اللواء الشمالي صباح اليوم بواسطة المحامية مارينا روزنفيلد لائحة اتهام بحق يعقوب شبلي إلى محكمة الصلح في نوفا جليل الناصرة بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية. وأكد جهاز الأمن العام أنه يعمل بالتعاون مع الشرطة بحزم ضد أي نشاط من شأنه أن يعرض أمن الدولة ومواطنيها للخطر وضد أي نشاط تسعى من خلاله جهات إسرائيلية إلى العمل باسم منظمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية. إليك يوسف.
0: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون، تحية لك أستاذ سمير، أهلا بك.
4: أهلا فيك. هلا.
0: قبل دقائق أعلنت أنك تسحب ترشيحك على المقعد الثاني في الجبهة في تطور دراماتيكي ينضم إلى التطورات المتسارعة في الجبهة. السؤال لماذا؟
4: أنا فتت على الترشيح في حلة مشكلة في وضع معين اللي فيه رفيق جعفر فرح قدم استقالته وهذا اللي كان يوم الجمعة. فترشحت فت يوم السبت حتى يكون الأمور يعني بطرح حالي لحل وإلى آخره، وفعلا كان توافق على الموضوع وكان شرط أنه جعفر فرح يقدم استقالته. لحد اليوم أكد جعفر أنه مش مقدم استقالته من يعني محض إرادته أو إلى آخره، فأنا موقفي. واليوم الصبح يعني رحنا على المجلس المحلي بعيلبون والأجواء بالبلد من تلفونات من ضغط من كذا كبيرة جدا كانت، ويعني فأنا ومن كمان من رفاقنا أنه في وضع أنه كثير في وضع الفوتي وكأنها تفسر أنه أنا فايت أنافس أو بتحدي أو إلى آخره، فإحنا بدنا نكون نطلع ب بأجواء الأحسن والأفضل.
0: هل سمير هل تعرضت لضغوطات إنه اسحب ترشيحك؟
4: لا لا أبداً. الأكثر يعني بده أستمر وكذا، بس أنا تعهدت بإشي واحد وإنه إذا جعفر ومثل ما كنت عنده بعد الانتشاب مباشرة رحت على المستشفى قال لي بفحص وضع الصحي، إذا وضع الصحي بسمحش أنا بستقيل، إذا بسمح أنا مستمر. فيعني تعهدت بشغلات كنت حاكي معه قبل الاجتماع فأنا ألتزم بالتعهد تبعي وحتى ما يكونش
0: طلب منك مسألة. طلب منك جعفر اسحب ترشيحك أنا مستمر؟
4: لا
0: أبدا
4: لا، بس ما أعلن لحد اليوم لحد إسا، وطبعا يصير في مجلس الجبهة ويصير في تصويت ومعرفش إيش، فأنا خارج هذا الموضوع. يعني أنا
0: مش غريب شوي أستاذ سمير إنه يوم الخميس تعلن وتترشح ثقة كاملة من مجلس الجبهة والآن بعد أيام تسحب ترشيحك؟ يوم السبت
4: صحيح. طيب كان اجتماع، كل اجتماع طارئ، كل المحلق طارئ، كل الأمور طارئة، فيعني هذا اللي صار. وكان في
0: شعرت أنك تسرعت ربما
4: طلع يعني ممكن كان في بالموضوع قليل من الوقت شايف وكذا، بس كان الاشي توافقي وبالتفاهم وحلان أزمة معينة.
0: طيب استاذ سمير هل تشعر ان هل هذا جزء طبعا يعني ربما جزء من قرارك انه سحب الترشح ربما انت ترى امور لا يراها احد، هل ترى بان الجبهة داخلة الى نفق بدون نهاية من أزمة وتخبطات كبيرة عشية هذه الانتخابات؟
4: بتمنى انه القيادي حكيمي ومع الرفيق جعفر يشوفوا مخرج منيح من الموضوع. في اصوات مختلفه وفي اصوات يعني مش قليله موجوده، فاحنا يعني بنقول انه الله يجيب اللي فيه الخير.
0: شعر
4: يعني
0: في دعم كبير لجعفر؟ شعرت ان هناك دعما كبيرا لجعفر فرح؟
4: في دعم لجعفر فرح
0: شعرت
4: طبعا، في له جعفر يعني له باع بالعمل هذا وصاروا 40 سنة بالعمل، وله ناسه وله كثير مؤيدين، وطبعا يعني بدون شك جعفر شخصية قامة اللي بأثر كثير. وإحنا منشوف أنه الأهم مصلحة الجبهة. أنا كنت بفوت على اتفاق وتوافق حاليا،
0: ولكن أنت أضفت أزمة أخرى للجبهة، يعني الجبهة يجب أن تضع مرشحا بديلا.
4: طلع يعني بدون ما يكون في ساعة متأخرة أكثر من اللازم شايف، بس أنا كثير من قالوا لي التزمت قوم بالتزامك، وأنا وعدت أنه ألتزم أقوم يعني أوفي التزامي، وهذا اللي صار معي.
0: وضعت شرط أنه جعفر يستقيل أو أنه جعفر ينسحب
4: بإرادته، وأنه جعفر يبلغنا أنه انسحب. فكنا عنده وانطانا التوقيت، قال لي بطلع من المستشفى بشوف فحوصاتي وبكرر. طلع من المستشفى وقرر المستمر.
0: كيف تريد أن يعني يفسر المستمع هذا القرار؟ هل هذا القرار يعني له أوجه مختلفة؟ هل هذا القرار ربما يشير إلى قوة جعفر فرح داخل الجبهة؟ هل يشير إلى حجم الأزمة داخل الجبهة؟ هل يشير إلى أنه أنت نفسك ما كنتش مقتنع بهذا الترشح؟ كيف بدك المستمع يفهم هذا القرار؟
4: أروح على القضية الأخيرة. أنا بين أنه رئيسي بعيلابون والبلد استردتوت انتخابات وإلى آخره، يمكن ما كان ضغط الشارع العيلابوني موجود شايف، فصار أنه اليوم يتباحثوا شو بده يصير من تسلم المجلس وإسا انتخابات وحالي كمان، هاي لها تأثير علي وأنا في علي مسؤولية.
0: عملت بلبلة
4: في عيلابون، كمان عمل بلبلة في عيلابون، وهذا إحنا يعني كمان في غنى عنه في ظل انه هناك ممكن تكون كمان بلبلة. فيعني نفوت في هاي الظرف عملنا هون وفي كل الامور، لا على من الاول انه نعلن. وما كانش يعني انا قبل 3 أشهر اللي كانت ترشيحات في الجبهة ما تقدمت
0: صحيح
4: للترشيح، اجت هون اجت في مرحلة معينة اللي في ناس شافت في سمير ابو زيد ممكن يكون حل ويعطي حل ويصير توافق عليه، فلمن ما ضبطتش الامور كيف لازم أنا يعني وعدت وأوفي بوعدي.
0: كيف استقبلت الجبهة هذا القرار إنك تسحب ترشحك؟
4: بعده أنتوا سبقتوا الجبهة بال.
0: نعم. أنت دقائق قبل دقائق طبعًا أنت أعلنت.
4: أيوة قبل شوية طلعت على.
0: هذا الحوار الأول معك طبعًا بعد أن قمت بسحب الترشح. طيب خليني أسمع منك توقعاتك لما سيحدث مساء اليوم. طيب سحبت ترشيحك، هل ستحضر الاجتماع اليوم في شوف عمر؟
4: أرجح أن أحضر الاجتماع وأكون واحد من الموجودين طبعا. وإن شاء الله أنه إحنا نحكي إسا باسم المجتمع العربي هون، أنه نطلع من هاي الأزمة بأقل ضرر ومتفاهمين وموحدين ويصير أحسن تفاهم، لأنه الأزمة هاي ممكن تأثر على كل التصويت وعلى كل القوائم الموجودة ويكون فيها ضرر كبير. فعشان هيك إن شاء الله إنه يكون في تدارك من قيادة الجبهة للموضوع ومع الأخ جعفر ونطلع من هاي الأزمة. نتمنى بس هذا الحل.
0: نعم، الحوار الخاص مع سمير أبو زيد رأسا بعد أن أعلن عن سحب الترشح للمقعد الثاني مكان جعفر فرح. أستاذ سمير شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.
4: الله يخلي. شكرا. عوضنا لك.
0: نعم. شكرا لك طبعا. كان مفروض تكون معنا في أيام سابقة ولكن جاء اليوم، وطبعا اليوم أمور تختلف.
4: الله يخليك.
0: وجاء التوقيت مناسبا. شكرا لك أستاذ سمير أبو زيد. رئيس مجلس علبون، كما استمعتم رئيس مجلس علبون يسحب الترشح على المقعد الثاني في الجبهة ويقول بأنه وضع شرطا، أولا استقالة جعفر فرح، هذا طبعا لم يحدث، وربما الأمور كما يقول أحدثت بلبلة كبيرة جدا بداخل علبون، والأسئلة التي طرحت في علبون من سيرأس مجلس محلي علبون الآن في حال وأن ترشح سمير أبو زيد إلى القائمة المشتركة الثلاثية من خلال طبعا المقعد الرابع، هذا أثار الكثير من البلبلة وجهة طبعا، ومن جهة أخرى سمير أبو زيد يقول بأنه لم يتعرض لأي ضغوطات بسحب هذا الترشح. استمعتم طبعا إلى هذا الحوار، أول حوار لسمير أبو زيد بعد أن أعلن عن سحب ترشحه من قائمة الجبهة المقعد الثاني في قضية جعفر فرح. طبعا اليوم عند الساعة 6 مساء ستشهد شوف عمر انعقاد المجلس العام للجبهة من أجل البت في مسألة المرشح الثاني في الجبهة الرابع في القائمة المشتركة. والمجلس العام للجبهة مؤلف من نحو 950 عضوا، إذن جلسة استثنائية لمجلس الجبهة القطري. وكل هذه القضية التي تعتبر حتى الآن قضية على وسائل التواصل فقط من خلال بيانات مختلفة وردود وسجلات ومناكفات، وكل هذه الاتهامات التي نفاها جعفر فرح بشكل قاطع في بيان خاص، الأمور متسارعة جدا لتأتي بعد ذلك عملية سحب سمير أبو زيد لترشيحه في المقعد الثاني في الجبهة. واستمعتم إلى ما قاله.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: لجنة الوفاق وجهت رسالة إلى حزب لكلنا مكان بالمطالبة بعدم خوض انتخابات الكنيست. كيف يرد الحزب؟ معنا رولا داود مديرة مشاركة لحزب لكلنا مكان. تحية لك يا رولا، أهلا بك. أي
5: أهلا.
0: كيف تردين على هذه الرسالة؟
5: يعني أعتقد في هاي المرحلة الرد واضح واحد، إحنا يعني نقدر ونثمن عمل لجنة الوفاق، وإحنا ما بننسى طبعا لما توجهنا لإلهن بطلب أن يكون في جلسة أول ما بلشت المحادثات ما بين الثلاث قوائم لبناء المشتركة. طبعا هني ما خجلونا واستقبلونا وأعطوا مكان وطلعوا من هناك بنصائح وأفكار. إحنا بنقدر كمان كثير توجههن اليوم والنص اللي بعته والمحادثات اللي كانت، وإحنا زي ما قلنا دائما إحنا موجودين هون لسببين، اتخذنا هذا المسار لسببين. الأول إنه نقدر نطلع أكبر كمية من الشباب والصبايا خاصة في مجتمعنا العربي للتصويت، وإحنا نعرف إنه إن هاي الإمكانية بالقدرة لحتى نكبر عدد المقاعد. والثاني إنه ما نكون عرقلة في وجهه إنه نطيح بحكومة اليمين، هذول الشغلتين إحنا متفقين عليهم. وبعدنا لليوم إحنا في غدا بتم طبعا وضع اللوائح القوائم النهائية، ونداءنا كمان بعد موجود في مكانه، نداء للمشتركة، نداء أخير يعني للتحالف لحتى نقدر نفوت أكثر مقاعد. والقرار النهائي اللي احنا رح ناخده رح يتماشى مع طبعا خطوات تانية. القرار رح ناخده اليوم،
0: قرار رولا بالانسحاب أم بالاستمرار؟
5: لا طبعا في عنا مرحلتين، احنا موجودين في محل في قرارين، الاشي في نهاية المطاف القرار اللي احنا بنتخذه هو القرار اللي بيصب في المصلحة، في مصلحة ناسنا واهلنا، وكذلك في مصلحة حزبنا كحزب جديد، حزب عربي يهودي، حزب ناضج وعنده مسؤولية، اللي بيشوف ايش عم بقدر يعمل ويحرك في الميدان. وانا بقدر اوعد الناس زي ما وعدناهم دائما، احنا بنعرف المسؤولية اللي علينا واحنا قد هاي المسؤولية، ولكن نفس الوقت أنا ندائي كمان اليوم للقائمة المشتركة أن المسؤولية هي مسؤولية على الجميع. في نهاية المطاف لازم إحنا جميعنا نتعالى عن كل تعرف التحزبات ونفهم إيش الإشي اللي ممكن نعمله لحتى فعلا يزيد عدد التمثيل العربي في الكنيسة.
0: رولا، في استعلائية معينة في بيان لجنة الوفاق؟
5: لا أعتقد، أنا قريت النص وشفته طبعا أرسل لنا، وكان في حال محادثة مع الأستاذ محمد علي طه اللي أنا بحب بعطيه كل الاحترام والتقدير، وأعتقد الرسالة مكتوبة بطريقة يعني جدا محترمة، اللي بتفرج كمان أنه فيهم حزب فعلا جديد اللي عم بقدر يشتغل، اللي يعني بفرجوا إيش قدر يعمل وكيف قدر يعمل، والتوجه تبعه هو توجه اللي بتطلع كذلك على المصلحة العامة. فما أظن أنه في هون استعلاء، إنما نظرة شاملة على كل الأمور اللي عم بتصير.
0: رولا، كيف تفسرين يعني هل الآن لديك إجابة واضحة لعدم استجابة المشتركة لمحاولات طبعا دخول لكلنا مكان لتكون جزءا من القائمة المشتركة؟ في عندك تفسير؟
5: طلع يعني هو هذا اللي
0: يعني زيك وجوه شابة وجوه شابة دماء جديدة
5: للقائمة المشتركة.
0: سألناهم
5: سألناهم
0: في حينه طبعا
5: لأنه يعني لعدم
0: ما كانش في جواب شافي حاليا.
5: صحيح أنا يعني أنا باعتقادي تحليلي للأمور هو أنه في خوف معين كذلك من تواجد وجوه جديدة وشبابية، لأنه شو اللي بخلي قائمة اللي ممكن تعمل تحالف، اللي هذا التحالف يزيد بكمان 3 مقاعد حسب الاستطلاعات، واحنا عم نقول هنا احنا مش جايين نفرض حالنا ولا جايين نقاتل على الكراسي، واحنا مستعدين حسب الاستطلاعات الاستطاعات بتاعت القائمة المشتركة 8 احنا مستعدين ناخذ الكراسي اللي بعدها. الهدف تبعنا انه نشتغل في الميدان ونقدر نجيب ناسنا لحتى يكون في اكثر اصوات تصوت. فلما احنا بنهاية المطاف بتم رفض هيك عرض، يعني للأسف هذا القرار يعني في نهاية المطاف ممكن أكثر يعني يضر فينا وفي تمثيلنا في الكنيسة. يعني كمان مرة بقول لك هذا السؤال لازم يرجع للمشتركة، لكن أنا كمان مرة بقول نحن بمرحلة اللي لازم نحط فيها كل المصالح الشخصية والحزبية على جنب، لأن في مسؤولية أكبر بكثير للانتخابات القريبة. وأنا بقدر أكد لك أنه إحنا طبعا عقد هاي المسؤولية، السؤال إذا القوائم الباقي كذلك نفس الشيء.
0: إذن اليوم سيتخذ قرار إما بالانسحاب أو الاستمرار في طبعا خوض الانتخابات حزب لكلنا مكان رولا، صحيح؟
5: صحيح.
0: في توقيت معين أم أنه الأمور مفتوحة؟
5: أعتقد النظام يعني موجود لبكرة، بكرة هو اليوم اللي فيه بتم وضع القوائم، وبكرة هو راح يكون يوم يعني اللي طبعا يحط الجميع قدام بداية جديدة، فراح يصير كثير تغريات لبكرة على أمل أن تكون إيجابية
0: إن شاء الله. شكرا لك رولا داود مديرة مشاركة لحزب لكلنا مكان، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا
0: عزيزي. إذن ضغط من لجنة الوفاق القائمة المشتركة على حزب لكلنا مكان بالانسحاب. استمعتم إلى رولا داود، قرار سيكون إما بالانسحاب أو الاستمرار خلال ساعات تطورات طبعا دراماتيكية في هذا اليوم، وربما أيضا غدا الثلاثاء الموعد النهائي لتسليم كل قوائم المرشحين. إعلانات ونعود.
3: الليلة على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
9: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
10: دقيقة حبيبي بس شوي.
11: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
10: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: خبرات كنيسة إفرات رايتن، يوشيفت روش سيعتها ديمقراطي بكنيسة روبي عطبام. خبرات كنيسة إفرات رايتن، يوشيفت روش سيعتها ديمقراطي بكنيسة، شلوم لخ.
12: شلوم، بكر طوب.
0: היום ומחר הגשת הרשימות לכנסת. האם יש עדיין סיכוי בתוך גוש השינוי לאיחוד בין אייזקוט ובנט? ראינו אתמול את הסקר של כאן 11, וזה מתחיל אולי אפרת להדאיג את הגוש, גוש השינוי, שמתרחק מהקמת קואליציה.
12: אז קודם כל צדקת, היום אנחנו הדמוקרטים נגיע לכנסת ונגיש את הרשימות. אני מזכירה שבאמת היינו הראשונים שביצענו את האיחוד בתוך הגוש,
0: נכון.
12: עם ארץ והעבודה, ונכנסו אלינו גם עוד גופים אחרים וזרומים, והרבה מאוד אנשי מחאה, ואנחנו נגיש את הרשימה שלנו היום לכנסת, לא נחכה עד מחר. ובמשך היומיים הקרובים, אני יודעת שיש עוד שיחות בין מפלגות אחרות, ברור לחלוטין שהמטרה של כולנו היא להחליף את השלטון, והיא מה אין לנו בכלל אופציה אחרת, וזה הכל נמצא עכשיו בהחלט בשלבים האלה על הכתפיים של יושבי ראש המפלגות, של גוש השינוי, שחייב להיות על הגוש שיחליף את הממשלה הזו, ויהיה גוש אלטרנטיבי, ממשלה אלטרנטיבית, ואנחנו נעשה הכל כדי שהדבר הזה יקרה.
0: אפרת, עד כמה מילת איחוד היא מילת מפתח כאן?
12: תראה, אני לא פרשנית פוליטית, אני באמת לא יודעת...
0: אבל את שחקן מרכזי בתוך הגוש, שחקן מרכזי.
12: אז אני יכולה לומר לך כזה דבר, תראה, יש, הציבור שלנו קמה לעשות את השינוי, הציבור שלנו ילחם ויגיע גם בהמוניו לקלפיות, אין לי בכלל ספק, וזה יהיה גם הציבור היהודי וגם הציבור הערבי. אני אין לי ספק שהציבור הערבי בפעם הזו לא יישב בבית ולא יהיה אדיש, אחרי ארבע שנים הכל כך רעות של ממשלת נתניהו סמוטריץ' ובן גביר, ולכן חובה על כולנו לצאת ולעשות את המהפך.
0: אוקיי, אתם יוצאים לבחירות עם רשימה חדשה, אבל עם הנהגה שכבר מוכרת לציבור. השאלה שלי, מה השתנה, אפרת, בדמוקרטים לעומת העבודה ומרץ של העבר?
12: ראשית, הרשימה מורכבת משלושה ח"כים, משלושת הח"כים, נעמה גלעד ואני, שצברנו קילומטראז' של פוליטי, ניסיון פוליטי ופרלמנטרי, גם בממשלת השינוי, להעביר תהליכים, וגם כמובן באופוזיציה, והניסיון הזה, אין לו באמת ערך כמה הוא ענק. מבחינת ההתמודדות הבאה שלנו, כי המאבקים לא הסתיימו כאשר אנחנו נרכיב את הממשלה, אלא כמו שאתה יודע, יש הבדלי גישות והבדלי השקפות עולם בתוך הקואליציה הבאה, ואנחנו יהיה תפקידנו להמשיך ולהיאבק על כל הערכים והשקפת העולם שלנו, הליברלית שאותה אנחנו מובילים והדמוקרטית. יחד איתנו נכנסים אנשים חדשים שצמחו מתוך הארבע שנים, בעיקר מהמאבקים החברתיים והדמוקרטיים שהם הובילו, אנשי מחאה, אנשי חברה, אנשים שיש להם הרבה מאוד מה להציע כדי להוביל ולעשות תיקונים במדינת ישראל. וכשיאיר גולן בראש עם כל עברו 40 שנה שכיהן, ששירת בצבא, והיה גם סגן שר הכלכלה וחבר כנסת, אני חושבת שהשילוב הזה הוא שילוב מנצח שיכול מצד אחד להוביל תהליכים, ומצד שני לשמור על כך שהאידיאולוגיה והערכים שלנו לא ייפגעו.
0: דיברת על הובלת תהליכים. מעניין הפלסטיני חוזר לשיח הציבורי. נתניהו אומר ומזהיר, אייזנקוט ויאיר גולן יקימו מדינה פלסטינית. אתם תומכים בהקמת מדינה פלסטינית, אפרת?
12: אנחנו תומכים בהסדרים לגמרי, בהסדרים מדיניים ארוכי טווח. אנחנו, בניגוד לנתניהו שניהל את הסכסוך ונכשל, ובניגוד לסמוטריץ' שניסה להוביל לתוכנית ההכרעה ונכשל, אנחנו מובילים חזון שבו אנחנו נפרדים מהפלסטינים. אנחנו נקיים מדינה, את מדינת ישראל, שהיא תהיה בטוחה בגבולותיה, אנחנו נשמור על הביטחון, ואנחנו נוביל הסדרי שלום והסדרים מדיניים כאלה שבו אנחנו נוביל באמת לאיזשהו חזון שאפשר יהיה לחיות כאן במשותף באזור ובמדינה. אני חושבת שכל אזרחי מדינת ישראל צריכים להבין שרק הדמוקרטים מניפים את הדגל המדיני. אנחנו למעשה היחידים שביחד עם הדגל הביטחוני שיאיר גולן מניף בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו לא מבטרים על הרגל המדינית. ואתם רואים עכשיו, אתה רואה ויודע כמובן שבמהלך הארבע שנים האחרונות, הקדנציה הכי ארוכה שהייתה פה, קדנציה מלאה של הממשלה, שהפעילה את כל הכוח האפשרי הצבאי, בעצם היא נכשלה בהבאת האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. לא פתרנו את הסכסוך עם הפלסטינים, לא קידמנו את הסכסוך, לא הובלנו יוזמות, לא הובלנו יוזמות מדיניות אחרות של האזור, ולכן דווקא מעמדה של ישראל לא התחזק, אלא אפילו הוחלש במידה רבה, בגלל שלא היו כאן יוזמות כאלה מדיניות. ואני יודעת שהמנהיגים וראשי המדינות של המדינות השכנות שלנו לא רואות בנתניהו כשותף שותף ופרטנר כדי לעשות כאן שינויים אמיתיים, ולכן חייבים להיות כאן אנשים חדשים, אנשים אמיצים, מנהיגים חדשים ואמיצים, שיוכלו לקחת החלטות מכריעות כדי להוביל כאן את ההסדרים החדשים שמדינת ישראל זקוקה להם.
0: אז הכוח לא מכתיב תהליך מדיני. תסכימו להישען אפרת על תמיכה מבחוץ של מפלגות ערביות, אם זה יהיה המסלול היחיד להחלפת הממשלה הנוכחית?
12: אנחנו חוזרים ואומרים בצורה מפורשת, שאנחנו רואים במפלגות הערביות פרטנרים ושותפים, מעל 20% של אזרחי מדינת ישראל, הם האוכלוסייה הערבית. ואנחנו בניגוד לממשלה הגזענית הזו, שגם לא ספרה את החברה הערבית, זלזלה, הקטינה, ובאמת התנהגה בצורה הכי מחפירה שיכולה להיות בארבע שנים, אנחנו רוצים להביא את השינוי. ולכן בוודאי, כמו שישבנו גם בממשלת השינוי, ומנסור עבאס היה שותף שלנו, אני רואה באמת שביל לשינוי אמיתי בחברה הישראלית ולעתיד מדינת ישראל בשותפות כזו.
0: מה את אומרת על החברה של יואב סגלוביץ' לרעם?
12: ראשית, אני מאחלת לשניהם בהצלחה. הם שניהם אנשים יקרים שעבדנו איתם שכם על שכם. יואב הוא חבר, ואני חושבת שהם עשו צעד אמיץ וחשוב מאוד.
0: זה ייתן פוש לגוש?
12: אני מאוד מקווה. אני בעיקר חושבת ששוב, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, אני ממש מפצירה ופונה לכל מי ששומע אותנו היום, עכשיו בשיחה הזו. הם צריכים לדעת שאנחנו חוזרים אל הכנסת ואל הממשלה, כשיש לנו מטרות מאוד מאוד ברורות. אנחנו רוצים לסלק את הגזענות, אנחנו רוצים לסלק את הכהניזם, להילחם בזה בחורמה, ובעיקר בעיקר, לסלק את כל ההתייחסות לפשיעה בחברה הערבית. מה שקרה כאן בארבע שנים האלה, כן. זה פשוט חרפה, זה קטם על דפי ההיסטוריה של מדינת ישראל, ואנחנו לא ניתן שיהיו כאן אזרחים במדינת ישראל, ולא משנה אם אתה יהודי או ערבי, שאתה תחוש כאן שאתה מופקר, ושהמדינה והממשלה לא שומרת עליך. ולכן יש לנו ממש תוכנית, תוכנית שנקראת טיפול שורש למאבק בפשיעה ובאלימות של החברה הערבית, שאנחנו נוביל מאבק בפשיעה המאורגנת ונחזיר את הביטחון לרחובות.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה שדיברת איתנו היום.
12: תודה רבה, בהצלחה לכולם.
0: תודה רבה. الان مع يوسف شداد حديث الظاهره. الدكتور جاك نيريا باحث كبير في مركز الأبحاث هيروشالمي لشؤون الخارجية والأمن والمستشار السياسي لرئيس الحكومة الراحل إسحاق رابين. تحية لك دكتور جاك.
13: صباح الخير.
0: إسرائيل أعلنت السيطرة على مرتفعات علي طاهر قبل ثلاثة أيام، ومنذ ذلك الحين والتصعيد مستمر بالتصاعد في جنوب لبنان. الليلة أيضا سلاح الجو يقصف أهدافا مختلفة في جنوب لبنان، الاستعداد أيضا لتدمير كل البنية التحتية في مرتفعات علي الطاهر. السؤال دكتور جاك، متى سيحدث ذلك، وهل بعد هذه العملية ستنسحب قوات الجيش من المنطقة العازلة؟
13: إسرائيل عم بتخطط التراجع، الانسحاب من الخط الأصفر للخط بيسموه الخط الرمادي، يعني حيكون بعيد بين 2 ل 4 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، وكل الباقي يعني من الليطاني لحديد الحدود الإسرائيلية حتكون منطقة يعني معزولة السلاح، وراح تكون إسرائيل هي المسؤولة عن الأمن وعن إزالة وجود حزب الله. هذا راح يكون صعب كتير.
0: هل يمكن لإيران أن تتدخل في أعقاب كل التطورات في مرتفعات علي الطاهر؟
13: أنا بفكر أنه إيران اليوم مشغولة بمشاكلها مع أمريكا، والحصار الاقتصادي على إيران هو سبب كبير لهزيمة حزب الله، لأنه حزب الله بزيارة حسن فضل الله نائب من حزب الله لإيران طلب من إيران مساعدة مالية، قالوا له يا حبيبي ما في مصاري. فلهالسبب يعني ما في مصاري لأنه هن مهتمين بمصرياتهم، هن داخل إيران. ولهالسبب أنا أفكر هون الفرصة أنه إذا إسرائيل مش رح يكون في اجتياح بري، ورح يكون في تراجع إسرائيلي للخط الرمادي، فلهالسبب ما أفكر أنه رح يكون في لإيران أي سبب للتدخل.
0: حكومة لبنان دكتور جاك تطالب واشنطن بالتحرك فورا، هل من المتوقع أن يخرج قرار أمريكي بهذا الخصوص؟
13: أنا أفكر إنه يعني الكذب الكبير هو الكذب اللبناني عن الحكومة اللبنانية، هي شايفة شو عم بيصير على الأرض، شايفة كيف حزب الله موجود وعم بيستعمل الناس والموجودين على الأرض كدرع وقائي. لهذا السبب يعني شو عم تخبر أخبار يعني، والأمريكان يعني مش حمير بيفهموا شو عم بيصير على الأرض. لهذا السبب يعني هي يعني تصريحات للخارج تصريحات للداخل اللبناني، وما في إلى أي أثر على السياسة الأمريكية لهالوقت.
0: دكتور، هل التصعيد في جنوب لبنان الآن يهدد أيضا مصير الحكومة اللبنانية لأنه تتعرض لضغوط كبيرة جدا داخلية؟ كيف ترى الصورة والاصطفافات الداخلية في لبنان؟
13: أنا أقول لك شيء، يعني مشكلة يعني مفهوم، يعني كيف يعني مع كل الأزمة اللي موجودة الآنية بلبنان وكل المفاوضات اللي حزب الله طالب إنه تتوقف، وعم بيقول إنه هيدي إنه عون هو عميل، ود نواف سلام هو عميل صهيوني وكل شيء، يعني كيف بعدهم حد وزراء حزب الله الشيعي، خمسة الوزراء بعدهم موجودين بالحكومة؟ ليش؟ لسبب انا بفكر انه يعني الحكومه اللبنانيه رح تعيش، في عندها وقت، ما بفكر انه صار الوقت لتغيير الحكومه، رح يكون في تغيير بس اذا حزب الله رح يسحب وزرائه.
0: طيب، الضغط باتجاه ربما الغاء الاتفاق ما بين الحكومه اللبنانيه واسرائيل في مسار المفاوضات الجاريه الان، هل هذا ممكن ايضا ان يؤثر كل
13: مش يحدث؟ مش وارد هذه الوثيقه اللي بتدافع عن لبنان، يعني بتدافع عن لبنان وعن أراضيه وعن عن عن عن منع إسرائيل من استيلاء على الأراضي اللبنانية. يعني إذا ببطل الاتفاق يعني ما في شيء موجود اليوم لإسرائيل فيها تعمل اللي بدها.
0: أنت تقول إنه هذا الاتفاق، هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الآن الجارية برعاية أمريكية، هي التي تحمي لبنان من أي تقدم
13: مزبوط.
0: إسرائيلي في الأراضي اللبنانية. طيب، سؤال أخير، هل حزب الله قادر على الضغط على الحكومة من أجل التراجع عن هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال، ربما تصعيد داخلي؟
13: اللي ناقص لحزب الله هو قائد كاريزماتي، ومع الأسف نعيم قاسم هو ايديولوجي، هو بحد هو كتب كتب عديدة جدا عن ايديولوجية حزب الله. ما فكر انه ناقص لحزب الله اليوم واحد مثل حسن نصر الله ياخذ الحزب لمجال اخير.
0: الدكتور جاك نيريا، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث معنا، شكرا لك.
13: اهلا وسهلا.
0: الثانية عشرة الآن و42 دقيقة، ونحن طبعا مع تطور دراماتيكي، سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون يسحب الترشح على المقعد الثاني للجبهة مكان جعفر فرح، وفي حديث أولي كان معه في مستهل البرنامج قال: لم أتعرض لأي ضغط لأسحب هذا الترشح ولا حتى من جعفر فرح، ترشحي أحدث بلبلة في علبون، شرطي الأساسي كان أن يستقيل جعفر فرح وأن يكون هنالك على الأقل قرار مقبول على الجميع، وهذا لم يحدث. جعفر فرح مستمر في ترشحه كما قال. طبعا حديث مع سمير أبو زيد. بعد ذلك تحدثنا مع رولا داود لترد على رسالة لجنة الوفاق التي طالبت حزب لكلنا مكان بالانسحاب وعدم خوض انتخابات الكنيسة. قالت: نحن نضع المصلحة العليا فوق كل المصالح الحزبية، بالتالي سنتخذ قرارا إما بالانسحاب أو بالاستمرار خلال الساعات القادمة اليوم وعلى الأكثر غدا الثلاثاء. هذه هي التطورات. فالي حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية انضم إلينا، تحية لك فالح، أهلا بك.
14: تحياتي لك يوسف، تحيات المستمعين والمستمعات، يا هلا.
0: يعني سحب سمير أبو زيد الترشح يعقد أكثر التعقيدات بداخل الجبهة.
14: صحيح تماما يوسف، وهذا كنا قد توقعناه منذ أمس، سيما وسمير أبو زيد كان قد تحدث على أنه يأتي على رأس حل توافقي ويريد أن يعزز الوحدة داخل الحزب وأن لا يكون سبب بأي شكل من الأشكال في تعميق الأزمة، وكان لديه شرط واضح: لن يكون بديلا إلا بحالة وجعفر فرح قدم استقالته. لهذا أنا أتفق معك، هذا يعقد المعقد. الجبهة تجد نفسها اليوم وهي تعقد المجلس العام دون مرشح بديل لجعفر فرح، وهذا بحالة إذا تم الإطاهة أو تنحية وإقالة جعفر فرح، سيما وعلى جدول أعمال المجلس العام هو إما سحب الثقة من جعفر أو مواصلة، يعني هذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، أو مواصلة منح جعفر فرح الثقة. يعني بدون أدنى شك يوسف من متابعتنا لهذه القضية،
0: في أمل، في أمل أنه يعني مطروح سيناريو كهذا أن جعفر فرح يتم تثبيت ترشيحه.
14: كل شيء وارد، ولكن الأهم أنه الجبهة في هذه المرحلة هي في موقف لا تحسد عليه، هي في أزمة صدقا لا تواجهها كل يوم، وبالتالي هي تسعى لتستند على توازنات دقيقة أخلاقية اجتماعية مجتمعية، ونعم سياسية داخلية داخل الحزب، ونعم داخل الثلاثية، سيما ولهذه القضية تبعات على الثلاثية تماسكها إلى آخره، وبكل تأكيد جماهيرية. ولهذا السؤال الذي يطرح سيما وهي اليوم أمام تحدي، هل ستخرج موحدة من هذا المجلس العام أم ستخرج متفرقة؟ سيما ولا أخفيك سرا، منذ يوم أمس كان هنالك تجييش للروايتين. قيادة الحزب رأت بذلك مكاسرة أيادي ولي أذرع مع جعفر، ف جزء كبير منها ومن أعضاء السكرتارية راحوا يجيشون من أجل قرار الإطاحة أو بمعنى أدق تنحية جعفر فرح. بالمقابل كل الداعمين لجعفر فرح يرون أنه هنالك التفاف على شرعية تصويتهم، وبالتالي هم متمسكون في هذا التصويت ويريدون الاستئناف على قرارهم منذ انتخاب جعفر فرح، ولكن بالتأكيد على التصويت لجعفر فرح، لتجد نفسها الجبهة في أجواء محمومة.
0: فلا فقط عشان احنا نفهم كمان انه ممكن انه تثبيت جعفر، اختيار جعفر مرة اخرى ايضا يخلق ازمة، مش بس انه عزله يخلق أزمة.
14: بدون أدنى شك، ولهذا أنا قلتها، الجبهة تواجه أزمة مترامية الأطراف، يعني مش كل يوم حزب يصطدم في قضية من هالنوع يوسف. صحيح. هذه قضية مترامية الأطراف لها أبعاد كثيرة، والأهم يوسف بعيدا عن انشغال حزب الجبهة بقضاياه الداخلية، هنالك تحديات وجودية لمجتمع يجب تغليب بنهاية المطاف، اتخاذ قرار يصب في مصلحة تغليب مقارعة مواجهة هذه التحديات الوجودية إلى آخره. لربما حالة الاحتقان أيضا هي التي حركت رئيس قائمة الجبهة يوسف جبرين، الذي دائما اتسم بالعقلانية والهدوء، والتقى يوم أمس ليلا مع جعفر فرح، وخرجوا لربما بيان مصور بمعنى أدق لتلطيف الأجواء واحتواء لإدراكهم المسبق أن هنالك حالة احتقان. وبكل تأكيد القيادة لديها قلق أنه اليوم المجلس العام يتحول، طبعا نحن لا نأمل ذلك بكل تأكيد يوسف، أن يتحول إلى حالة اقتطال داخلي. الآن فيما يتعلق بحل الأزمة،
0: رح يكون حضور كامل 950 نحو 950،
14: يعني لربما متوقع أن يكون بحسب قيادات الجبهة أكثر من 600 شخص، ما بتعرف إن عمل المؤتمر بشكل استثنائي سريع، في هناك أعضاء اللي بيشتغلوا لربما. صحيح. يكونوا بعد لم يعودوا إلى من أماكن العمل الأخيرة. ولكن الأهم فيما يتعلق بالأزمة، أنا لا أريد أن أحمل المسؤولية لهذا، أريد أن أصيغ نفسي بشكل دقيق. انسحاب سمير أبو زيد أي نعم يعمق الأزمة، لهذا هنالك الآن يتداول داخل بعض قيادات الجبهة أن لا يفتحوا باب الترشيح لضيق الوقت، وإنما الذهاب باتجاه تقديم الأعضاء، بمعنى عوفر كثيفا يكون هو الثاني وهكذا دواليك. ولكن يسأل السؤال، هل هذا القرار أيضا دستوري؟ يعني لربما إذا ذهبوا بهذا الاتجاه أن يجدوا أنفسهم في معضلة جديدة دستورية، أنا صدقا لذلك الوقت لم أتمكن من فحصها، لربما يمكن محامي رئيس لجنة الرقابة والدستور في الحزب إحسان مناع أن يجيبنا ويمنحنا إجابة على هذا.
0: سنكون مع كل التطورات. فالحبيب مراسلنا الشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك. الأنظار إلى شوف عامر اليوم عند الساعة 6 مساء وانعقاد المجلس العام القطري للجبهة، هل سيبقى جعفر أم سيتم عزل جعفر؟ هذا القرار مساء اليوم. شكرا.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: نرحب برئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في مدينة قلنسوة السيد وئام خديجة. تحية لك أستاذ وئام، أهلا بك.
2: تحياتي لك عزيزي لك وجميع المستمعين.
1: تعليق إضراب المدارس الذي أعلن طبعا نهاية الأسبوع أن اليوم الاثنين هو يوم إضراب، تعليق الإضراب، المدارس كانت اليوم قد فتحت الأبواب كالمعتاد، كل هذا بدأ احتجاجا على تقليص أكثر من 2.5 مليون شيكل من ميزانية التعليم. بداية، ما سر هذا المنعطف إضراب وبعد ذلك تعليق الإضراب؟
2: طبعا احنا كرؤساء لجان أولياء أمور وكبلديات كبلدية قلنسوية احنا منحبذش الإضرابات في المدارس، بس في أمور اللي لازم ان عن جد ان احنا نلوح في العالم عشان نوخذ مطالبنا. وانا حاولت اطول كل الوقت عشان هيك اما كررنا احنا والبلدية، طبعا دعمنا قرار البلدية لما السلطة المحلية تقرر انها تضرب مدرسة، فانا كرئيس لجنة اولياء امور بطلع على عدة امور اللي انا بقدرش ابعث طلابنا اول اشي للمدارس لانه ينقص كذا كذا كذا كل من خدمات كثيرة اللي هي مربوطة في البلدية. فانا أدعم هذا القرار لأنه في حالات معينة برضو أنا بقدرش أبعث طلاب لأنه ينقص مثلا رجل أمين، رجل كذا، سكرتاريا، عمال نظافة، فهذا الإشي اللي بخلينا أول إشي إني أنا أطلع عليه. أما يكلصوا 2.5 مليون شكل ميزانية بحق طلابنا.
1: برنامج براعم، يعني الحديث عن وزارة التربية والتعليم،
2: كان في تقليص، كان في أخطاء أو تقليص أو أخذوا أموال معينة نتيجة خطأ معين في إحدى السنين في براعم أو السنين في ذلك الوقت من سنة 2022-23 ومرة واحدة قرروا يأخذوا هاي السنة. فطبعا هذا المبلغ بيأثر على طلابنا، على الميزانية تبع وزارة التربية والتعليم، على العظيم، على السيعوت، على كل شيء اللي يتعلق
1: صحيح
2: بالتربية والتعليم، وإحنا مش ناقصنا يعني، إحنا بنستنى بدنا كل شيء.
1: طيب شو صار؟ يعني ما الذي حدث في النهاية؟
2: طلع أنت للأسف السلاح الوحيد اللي عندنا إحنا اللي بنقدر نلوح فيه هو الإضراب. وهذا الشيء طبعا بلفت انتباهي كثير. طبعا امور مثل وزارة التربية والتعليم بتطلع على الامر بشكل جدا ضروري، فحبينا احنا اعطينا كلنا بنضربش لاحد، بنضرب اثنين مشان يكون عندنا وقت نجي على مساومة، نعرف نتفاوض معهم، يسمعونا ونسمعهم، نلاقي حلول ونوصل لحل معين اللي احنا نقدر انه عن جد اولادنا يروحوا على المدارس يوم اثنين، ونلاقي جواب للاشياء اللي صارت. ف كانت محادثة بين شيرين حافي مع رئيس البلدية ومع قسم التربية والتعليم، كانت عدة نقاط وزي ما بيقولوا هي ولا عيب تشافيه، الأشياء بتنفحص وكل إشي لازم يوصلنا في أمور خطأ.
1: في وعد من وزارة التربية والتعليم إنه هذا المبلغ اللي تم تقليصه يعود مرة أخرى إلى قسم التربية والتعليم في قلنسوة.
2: هذا الشيء مش بس بلدية تم تقليصه عند بلدية قلنسوة، في جميع السلطات، أغلب السلطات المحلية. في حالة طبعا درس الأمور وكل فحص الأشياء عن كثب، وفي حالة إنه إحنا يجب إنه هذا المبلغ يرجع لنا، طبعا وزارة التربية والتعليم لازم ترجع هذا المبلغ لأنه إحنا مش لازم ندفع ثمن أخطاء أو أشياء كانت قبل. فمهم جدا، مهم جدا وصلوا الاشي اتحدث في الموضوع.
1: نعم وصلوا ل... نعم تسوي حل معين،
2: هو حل تسوي حل معين، لانه طبعا بتعرف انت اما من ام انت للاسف للاسف للاسف كل مؤسسة في حالة عدم يعني انبعث مكاتب بالإدارة السابقة والإدارة الحالية عن هذا الموضوع ولم يكن تجاوب.
1: نعم، إذن الآن المدارس فتحت أبوابها كالمعتاد في قلنسوة، لن يكون هنالك أي تشويش في المستقبل القريب، هذا الموضوع يعني نحط جانبا الآن.
2: طبعا 100% الأمر نعم. على قيد البحث ولازم نأخذ أجوبة، وإذا الأمر خطأ إحنا بنطالب إنه هذا المبلغ يرجع حالا للسلطة المحلية، لأنه هذا الإشي بيضر طلابنا، والإشي اللي بيضر طلابنا أنا ما ك كرئيس لجنة أولياء أمور كلجنة أولياء الأمور بطلع على الإشي من منطق ثاني. يعني إحنا بدنا كل شكل في وكل تكتيف حالي لمصلحة أبناء حسن زي إحنا يعني ما
1: نعم.
2: ما مش هالكذب من مشجعي أو من
1: نعم. يعني في النهاية شيرين حافي اتصلت مسؤولة التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم.
2: كان اتحاد زوم طبعا مع رئيس البلدية، كان اتحاد مع قسم التربية والتعليم، وأنا كانت إلي محادثة اليوم الصبح مع رئيس البلدية وبرضو مع رئيس قسم التربية والتعليم. كل عود يشكى بنوت فوت وعلى
1: نعم. نوايا نعم نوايا جدية
2: في كل عود مدام في الأمور تنفحص والإيش. أنا وصلت رسالتي لرئيس البلدية في حالة يوجد تجاوب مع قسم التربية والتعليم عن طريق الوزارة إحنا بنعلق الإضراب وإحنا إيدنا ممدودة، وإحنا بالعكس أولادنا محلهم المدارس، أولادنا هذا المكان المناسب لإلهم.
1: شكرا
2: وهذا هو.
1: شكرا جزيلا لك سيد وائل خديجة رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في قلنسوة على كل هذه التوضيحات طبعا وهذا المنعطف في التطورات. لا إضراب في قلنسوة، المدارس فتحت أبوابها اليوم بانتظار طبعا التسوية النهائية والمطالبة بإعادة الأموال التي قلصت من الميزانية. طبعا إذا كان هنالك أموال قد قلصت عن حق كما يقول وائل خديجة فليكن، ولكن إذا لم يكن كذلك يجب أن تعود هذه الميزانيات إلى قلنسوة. شكرا جزيلا لك وشكرا لكم أيضا مستمعينا.
2: شكرا لك حبيبي وعلى متابعتكم أمورنا والوسط العربي.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان. حديث الظهيرة مني يوسف شداد في الإعداد والتقديم، شريان حجير بيكي أنتجت حديث الظهيرة، إيلان هوتهاوزن معنا كان في الهندسة الإذاعية، ونادي أسمر مارون في الراديو المصور. طاب يومكم، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: عناوين الساعة من مكان: تصفية مرتكب الاعتداء الإرهابي في شمال السامرة، مقتل شخصين في خان يونس إثر غارة لسلاح الجو وفقا لمصادر فلسطينية، افتتاح سفارة جمهورية نورو في أورشليم القدس، إعلان اتفاق تهدئة بين عائلات في عبلين بعد نزاع خلف 10 ضحايا، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الواحدة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تمكن جيش الدفاع من تصفية مرتكب اعتداء الطعن الإرهابي في النقطة الاستيطانية العشوائية معوز يهودا في شمال السامرة بعد أن لاذ بالفرار، وتم القضاء عليه في قرية قبلان منطقة نابلس، حيث يقطن بإطلاق النار عليه بعد أن حاول طعن أحد المحاربين. وقد أسفرت العملية العدائية عن إصابة شاب إسرائيلي عمره 19 عاما بجروح ما بين خطير ومتوسطة. وقال رئيس الوزراء نتنياهو إنه لا مخبأ لأي مخرب، وأضاف أننا سنواصل ملاحقة الإرهابيين ومرسليهم في يهودا وس

0: الصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: في عالم تتسارع فيه وتيرة الابتكار الرقمي، لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة لتسهيل الحياة اليومية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في الحفاظ على الصحة وتعزيز جودة الحياة. ومع ظهور المجسات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، أصبح بإمكاننا متابعة مؤشرات الصحة الحيوية بشكل لحظي، بدءا من معدل نبضات القلب ومستويات النشاط البدني، وصولا إلى جودة النوم والتنبيهات الصحية المبكرة. وفي هذا العصر تبدو صحة العائلة أكثر ترابطا ووعيا من أي وقت مضى. عن صحة العائلة في عصر المجسات الذكية، كيف نكتشف المرض قبل أن يظهر، سنتحدث اليوم في برنامج الصحة غالية. وضيفنا شخصية مميزة تركت أثرا محليا وعالميا وقطعت شوطا كبيرا، ولكن ما زال المشوار في بدايته. أهلا بك بروفيسور حسام حايك، عالم وباحث في مجال النانو تكنولوجيا المجسات الذكية والطب غير الجراحي في التخنيون. شرفت البرنامج طبعا، هذا لإلنا يعني، إحنا منقدر طبعا حضورك، وشكرا جدا على حضورك.
1: شكرا على الدعوة، ومرحبا لإلك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن إحنا هيك دكتور، يعني عن ذكرت طبعا غني عن التعريف البروفيسور حسام حايك، بس للأشخاص اللي ما بيعرفوا هذا المجال وما بيعرفوا شو يعني مجسات ولا كل التكنولوجيا وكل هاي الأمور، اليوم هيك كلمة أو كلمتين عن بروفيسور حسام حايك.
1: حسام حايك بروفيسور في معهد العلوم التطبيقية في التخنيون، ورئيس مؤسسات في الاتحاد الأوروبي لوشيا وفولا بايوس في تطوير المجسات والتقنيات الذكية. بعمل كتير سنوات على تطوير طرق بتساعدنا على قراءة إشارات الجسم بطريقة بسيطة غير اجتياحية، يعني من دون أي إبرة أو عملية جراحية، وقريبة من الحياة اليومية تبعت الناس، اللي بأساسها مبنية على أسس النانو تكنولوجيا، واللي هو عبارة عن التكنولوجيا اللي بتعمل على أبعاد اللي هي 1 مليار من المتر. يعني التكنولوجيا اللي هي أصغر من قطر الشعرة 100,000 مرة. فإحنا بنتعامل مع هاي المواد، بنبنيها على شكل مجسات، ومن ثم بنسخرها لصحة الإنسان بما يخص التشخيص وعلاجات الأمراض.
0: طب إيش اللي جابك على هذا المجال؟ إيش اللي خلاك تفوت في مجال الكشف المبكر للأمراض؟
1: صراحة اللي دفعني لهالمجال هو وجود معضلة حقيقية في الطب الحديث. يعني اليوم إذا بنطلع على مجمل أدوات التشخيص والعلاجات، نقدر نشوف إنه في هناك تقدم جدا وسيع، وفي هناك نجاعة في التشخيص وفي العلاجات، ولكن المشكلة الأساسية اليوم إنه اكتشاف المرض غالبا ما يكون في مراحله المتأخرة، وقت ما يكون إمكانيات العلاج أقل نجاعة. فإذا بنطلع على أمراض مثل أمراض السرطان أو السكري أو القلب أو الالتهابات، هي ما بتبدأ فجأة، هي بتبدأ سنوات كثيرة قبل ما تبدو العوارض الجانبية تبعتها، وقبل ما يشعر الإنسان. وهون تكمن المعضلة، الجسم ببلش بهذيك المرحلة يرسل إشارات كيميائية بسيطة وإشارات مبكرة، ولكنها بشكل عام ضعيفة، اللي إحنا اليوم بواسطة التكنولوجيا ما بنقدر نجسها. فلذلك بالرغم من وجود المرض ما بنقدر نكشف عن وجوده، ولذلك إحنا هنا من بيكون في عنا مشكلة من ناحية العلاج الناجع. من هون بيجي للسؤال

0: العلمي والإنساني في هذا الموضوع. هل ممكن أنه نلتقط هاي الإشارات الخفية بواسطة التكنولوجيا النانو اللي ذكرتها مسبقا بشكل واضح لنخلي الخلل الصامت يكون مكشوف لإلنا؟ يعني خلينا نقول نتنصت عليه أو نتنصت عليه ونتنصت
1: يعني على أنت بتحكي تتنصت عليه، تتنصت في مراحله الأولى اللي بعدنا عم نحكي على جزيئات صغيرة جدا اللي بدأت تتطور.
0: على مراحله الأولى جدا حتى في مستوى الخلية الفردية. ومن هناك إذا عرفنا أنه في خلل منبلش نراقب صحة المريض لتنا نعرف هل بتطور لمرض ولا هي مجرد نويزس، يعني مجرد يعني إشارات كاذبة.
1: طبعا وإحنا عملنا نحكي على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا. أولا ندعو مستمعينا ومستمعاتنا ليكونوا معنا على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية. طبعا طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج حيندهام في هندسة الصوت وفي الإعداد والتقديم معكم كما دائما غالية ناطور قدور. هيك بروفيسور حسام حايك أنت ضيفنا طبعا اليوم في البرنامج، يمكن هيك نسينا حتى نرحب في الطاقم قبل ما نبدأ جرنا الحكي طبعا لكل هذا الموضوع. بدي أحكي معك اليوم، أنت بتحكي على مجسات، بتحكي على أمور اللي ممكن تقيس طبعا شو عمله يحدث في جسمنا. اليوم نعرف أنه أغلبنا اليوم مثلا مع ساعة ذكية، شو الفرق بين لما أنت بتحكي على مجس وبينما على أجهزة زي الساعات الذكية؟
0: كلمة مجس أو باللغة الإنجليزية سنسور هي ممكن تكون كمان موجودة في الساعات الذكية وممكن تكون في أدوات قابلة للارتداء. أنا اليوم بدي أحكي على مجسات اللي هي بسموها مجسات كيميائية، يعني اللي بتجسي الكيمياء تبعية الجسم أو البيولوجيا تبعية الجسم المتعلقة في الكيمياء. الساعات الذكية اللي بنعرفها اليوم واللي بنحطها على شكل ساعة تقريبا هي غالبا ما بتقيس مؤشرات فيزيائية أو سلوكية، على سبيل المثال نبضات القلب، على الحركة، النوم، عدد الخطوات، على سبيل المثال الساعة الموجودة في إيدي كونا، طبعا مش شايفين
1: الشركة خبيناها عشان ما تكونش دعاي
0: لكن هاي ما بتعطينا صورة الجسم بشكل كامل. الجزيئات أو المجسات الجزيئية اللي أنا بحكي عنها الكيميائية هي تروح على مستوى أعمق بهذا الصدد. هي لا تكتفي بالسؤال أكم من نبضة قلب فيه أو كيف تحرك الإنسان أو أكم من خطوة خطأ، إنما بتحاول تقرأ الإشارات الكيميائية النابعة من الجسم مثل مركبات النفس أو الجلد أو العرق أو مركبات متطايرة في الجسم.
1: يعني هذا هو السؤال، يعني سوري على المقاطعة، يعني كيف مثلا العرق ممكن يعطيك إشارات إنه في مشكلة؟ كيف يعني أي إشي الجلد إذا في أي تغيير أي إشي، كيف يعني إيش يعني بيحمل لك إيش أنتوا الأشياء اللي بتقيسوها؟ يعني
0: لما ببلش يتطور جسم غريب بداخل جسم الإنسان ممكن يكون مرض أو يكون ورم سرطاني على سبيل المثال، ببلش ينثر مواد كيميائية بيولوجية احنا نسميها مواد متطايرة أو ميتابوليزم، ببلش يشغل الميتابوليزم في الجسم، وهدول المواد بشكل عام لازم يطلعوا برية الجسم لأنه خواصن الفيزيائية الكيميائية هي بقول لازم يتطايروا، لازم يتطايروا على الجو، فهن بتطايروا عن طريق إشي اللي هو بغلف الجسم، اللي بغلف الجسم باقي الحالة هو الجلد على سبيل المثال. فبيطلع عن طريق الجلد، وفي حين ما يطلع عن طريق الجلد احنا بناخذ هاي المساحه لنكتشفهن بواسطه المجسات اللي احنا بنطورها بطريقه غير اجتياحيه، وهون تكمن الاهميه. ما بدي ابري ولا بدي اجرح الانسان عشان اساوي العمليه التشخيصيه. امر ثاني اللي بيطلع معنا يعني بشكل حر ومباشر من هدول المواد الكيميائيه عن طريق النفس، لانه كمان هو مصدر يطلع لنا اياها. ممكن اشدد انه كمان ممكن نلاقيهن في البول كمان نفس هاي المواد او عن طريق العرق. وهون بحب اشدد على اختلافين الجلد والعرق. لما بنحكي على الجلد انه في مواد معينه للجلد لا مش موجوده بالعرق، في مرات موجوده بالعرق اللي هو موجود على الجلد. هذول مصطلحين مختلفين تماما. لكل واحد في له نوعيه من المجسات اللي هي تطور لمراقبه صحته.
1: طبعا احنا بنحكي هيك على مجال اليوم، احنا دائما هيك في برنامج الصحه غالي عندنا موضوع طبي بنحكي عنه، بنحكي على اعراض، بنحكي على امراض، بنحكي على علاجات، بنحكي على تطور. اليوم احنا حاسه انا هيك انه ماخذين المستمعين الى ما وراء كواليس الطب، يعني خلونا نشوفوا شو اليوم الابحاث، شو الاشياء اللي احنا عالم الطب اليوم قديش تطور في ظل كل ما يتعلق ايضا في الاي اي، واحنا بنحكي على كل الذكاء الاصطناعي. واليوم بلا ادنى شك بروفيسور حسام حايك، كل موضوع الذكاء الاصطناعي له دور وله دور كبير. السؤال ما بين الطب التقليدي وما بين التجديدات اللي انتم عم بتعيشوها وعم بتشوفوها، بتحكيون على مجسات على مجرد العرق اللي بيخرج منا ممكن يعطيك مؤشرات على صحتنا، يعني احنا كيف انتم بتسخروا اصلا موضوع الذكاء الاصطناعي في كل العالم اللي انتم عندكم اليوم؟
0: اليوم متعارف عليه عند المجتمعات انه دور الذكاء الاصطناعي هو لتحليل بيانات او ترتيب ارقام، ولكن دوره في مجال الطب هو بكتير اكبر من هيك. عشان اشرح الموضوع، اذا بنطلع على الطب التقليدي هو يعتمد غالبا على قياسات متفرقه، احنا بنسميها سناب شوت في اللغه الانجليزيه، يعني مرات ممكن الواحد يسوي فحص دم في يوم معين ويساوي نفس فحص الدم باشهر متفرقه. ممكن ناخذ صوره مثل الاكس راي او السي تي في فتره معينه ونرجع نسويها في فتره معينه، فاحنا بنسميها هاي تفرقات، او مرات بنزور الطبيب مش كل يوم انما بفترات متفرقه. وهون بشكل عام اللي بنتج عنا انه في عنا لقطات عن مراحل الصحه في الحياه، مش إشي اللي هو مباشر ومتواصل. وهون يكمن اهميه الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي بيقدر حسب هاي النقاط الموجودة يعطينا استمرارية ما بين نقطة معينة من التحليلات لنقطة أخرى من التحليلات، فبعطينا احنا بنسميها continuity، يعني استمرارية للصحة. فبصير عندنا الصحة تراقب مش كل أكم من شهر إنما كل أكم من ساعة بناء على الذكاء الاصطناعي. والأكثر من ذلك أنه بحاول يربط ويساوي علاقات معينة ما بين الـ الباراميترز المؤشرات اللي بنفحصها. على سبيل المثال في أمراض كثيرة وخصوصا السرطان والأمراض المزمنة اللي الإشارات المزمنة مش موجودة فيها بس مادة واحدة اللي بتقول إنه هذا هو المرض، إنما في عدة مؤشرات، ولكن الأهم إنه ما نكتشف المؤشرات فقط كل واحد لحاله إنما نربط بيناتهم، لأنه المرض هو مش عبارة عن مسار واحد، هو عن عبارة عن عدة مسارات متوازية والمسارات المتوازية متشابكة ببعضها. الذكاء الاصطناعي هو اليوم الأداة الوحيد اليوم ممكن تشبك تعطينا هاي الشبكة عن طريق العينات اللي احنا والمؤشرات اللي احنا بنكتشفها عن طريق الفحوصات أو التحاليل اليومية،
1: يعطينا بصمة صحية لكل شخص ولكل فرد
0: بالضبط
1: نوعا ما،
0: فبعطينا بصمة صحية لكل شخص. والأهم من ذلك اليوم في مجال الطب احنا بنقارن الرقم اللي احنا بناخده من التحليل مع مجمل الناس الموجودين حوالينا. الذكاء الاصطناعي بيسوينا ايش بسموه personalized، اكتر على المستوى الفردوي او الشخصي، اللي بقول انا مرات ما بهمني شو بيصير عند باقي الناس، انا بهمني شو بيصير عندك هون التغيير. يعني التغيير اللي بيصير عندك ممكن يأثر عليك سلبيا في مجال الصحة، نفس التغيير ممكن يصير عند انسان تاني اوكي ولكن ما يأثر على مجال صحته. وهون تكمن اللي احنا بنسميها personalization and precision medicine في اللغة الانجليزية، الدقة في الطب. وهون يكمن قوة الذكاء الاصطناعي.
1: طبعا وبلا أدنى شك اليوم الذكاء الاصطناعي عم بغير كثير شغلات، بس حكينا هون هيك بروفيسور حسام حايك على كل ما يتعلق بمتابعة الأمور الصحية. بنعرف بنروح على يعني صناديق المرضى بتابعوا لك ضغط الدم، بتابعوا لك فحوصات الدم اللي احنا بنعملها، بينما انت إذا حكيت في المجسات هي بتتابع التغييرات الكيميائية اللي بتصير. طب ايش الفرق بين المتابعة العادية خلينا نسميها اللي احنا بنعملها او عن طريق كل الساعات الذكية، لبين المجسات اللي بتقيس التغيير اللي عم بتصير حتى بدون ما احنا نشعر فيها بعدنا؟
0: المتابعات العادية بتعطي تحليل ومؤشرات ممتازة بلا شك، ولكن كونها موجودة اليوم في صناديق المرضى أو في مستشفيات فهي مقيدة من ناحية القدرة على الاستمرارية في الفحص. فأنا ما بتخيل أنه اليوم في عنا شخص اللي بحب يساوي فحص دم كل يوم على مدار السنة، فإحنا منقول هات نأخذ القوة الموجودة اليوم في المستشفيات في صناديق المرضى في المختبرات ونجيبها على جسم المريض لتقدر تعمل نفس التحليلات أو تعطينا نفس المعلومات ولكن بشكل مباشر، ولكن في دقة أكبر بكثير وفي استمرارية أكبر. هذا فرق كبير جدا، لأنه بدك تتخيل أنه بدنا نأخذ كل المختبرات الكبيرة الموجودة وكل البنية التحتية الموجودة حواليها ونصغرها لشيء اللي ممكن يكون قابل للارتداء، wearable device اللي ما بنحس حتى بوجوده على جسم، يعني ممكن يكون حتى مرات على شكل تاتو تحطي كلاصقة على جسم اللي يكون موجود هناك، انت ما تحسي بوجوده ولا تعرف النتائج اللي بطلع لك اياها، ويبث النتائج مباشرة من جسم الانسان الى طبيب العائلة. طبيب العائلة من بعيد اذا حصل على يعني رسالة مقلقة هو لازم ياخذ القرار. وهون مهم لإلي انا انوه، لا الذكاء الاصطناعي ولا المجسات الكيميائية ولا المجسات الفيزيائية راح تحل محل الطبيب. الطبيب مركزه ومكانه مهم ومش راح يتغير. هاي بس أدوات بتساعد الطبيب، بتساعد الطبيب أكتر إنه كمان يشوف النتائج بشكل أدق أكتر عشان يأخذ القرارات الصحيحة، ويشوف عيانين مرضى أكثر اللي ما بيقدروا يجوا على العيادة، ولكن هو بيقدر من بعيد يشوفهن بواسطة التواصل اللاسلكي الموجود ما بين المجسات القابلة للارتداء لبين الحاسوب الموجود عنده في المكتب.
1: طب هاي في المرحلة الحالية، احنا طبعا بدنا نحكي كمان على المستقبل شو التوقعات. حاليا انت بتقول ما في اشي يستبدل الطبيب، ولكن احنا شايفين كمان حتى في مجال الهايتك، حتى في مجالات اخرى اليوم، انه في ظل الذكاء الاصطناعي كثير اشياء عم تتغير. يمكن الواحد بيروح على مجال، بينتقل من مجال لمجال، ولكن في تغيير على ارض الواقع. بنتأمل انه في الطب بظل الاشي يحافظ طبعا على اللي زي ما بقولوا على مكانته. حكينا على انه هاي المجسات وانه بتكتشف اشياء، والجزيئيات اللي التغييرات المؤشرات الجزيئيه اللي ممكن تصير الكيميائيه. على اي امراض احنا بنحكي انه هذا الاشي ممكن يكتشف كل هاي المجسات؟
0: احنا بنحكي على غالبيه الامراض، ولا ربما ما في اثبات علمي حاليا على الامراض الاخرى. عندنا في المختبر احنا قدرنا نثبت ولا اول مره في التاريخ انه لكل مرض في بصمه كيميائيه بتميزه من الامراض الاخرى، بتميز الانسان من الاخرين. وهي البصمة الكيميائية موجودة اليوم، أثبتت على 17 نوع مرض، منها 8 أنواع أمراض سرطان، منها سرطان الرئة، المعدة، سرطان الثدي وإلى ما ذلك. الأمراض العصبية أو أمراض الأعصاب مثل الباركنسون والألتهايمر أو تصلب الأوعية الدماغية، بنقدر كمان نشوف انه اثبتت في اطار الابحاث انه امراض مثل امراض المعدية مثل السل ومرض الكوفيد 19، وكمان امراض اللي هي التهابات مثل الاي بي دي واي بي اس والكرون ديزيز اللي هي الامراض المعوية
1: جهاز الهضمي
0: الموجودة هناك، ممكن يكون لها هاي البصمات. ممكن كمان
1: تشخص. لما انت بتحكي على بصمة، خلينا هيك يعني نشرح للمستمعين والمستمعات شو معنى بصمة لمرض معين.
0: بصمة معناها مجموعة من المواد الكيميائية والبيوكيميائية اللي بتتغير تركيبتها أو التركيز تبعونها، وبتشكل الإطار تبع المرض. اليوم في كتير بمجال الطب احنا بنروح مندور على مؤشر، على سبيل المثال تروبونين او كرياتين في الكلى. هذا المؤشر لحاله على سبيل المثال بنقول اذا في عندي تغيير في هذا المؤشر ففي عندي مرض معين، ولكن اذا بنطلع بشكل ادق في كتير من المؤشرات موجودة بعدة امراض في الجسم. يعني على سبيل المثال اذا بناخد احنا ايش بنسميه نيتريك اوكسايد NO، هو مؤشر اذا في انسان عنده أستما ولا لا. ولكن إذا بنأخذ نفس هاي المادة بنطلع على أمراض أخرى بنشوفها إنها هي كمان متصلة في أمراض أخرى. ففي مرحلة معينة إحنا ممكن نشوف تغيير في هذا المؤشر، ولكن مش شرط إنه يعطينا مؤشر للمرض المعين اللي إحنا بدنا نراقبه. فلذلك إحنا بنقول هات نأخذ كمان مؤشرات أخرى اللي مع بعض بتعطينا أكتر بصمة نادرة لنوع المرض المعين، اللي بعطينا إمكانية للتشخيص الأدق، ومش بس للتشخيص الأدق للمرض إنما للمقارنة بين الأمراض المعينة الموجودة بقلب جسم الإنسان.
1: وعادة بماذا يختلف يعني كل هاي البصمة اللي انت عمالك تحكي عنها لتغييرات جينية مثلا في نص الجسم، أو لكل العلم الجينات اليوم اللي احنا بنحكي عنه؟
0: هون لأشرح الموضوع بشكل سهل، إذا إحنا بنطلع على التغييرات الجينية بالموجود بجسم الإنسان، هن بشكل عام مركبات من جزيئات كبيرة. هدول الجزيئات الكبيرة بتفاعلات معينة بالجسم اللي بتحصل من ناحية بيولوجية وبيوكيميائية بتبلش تبث شرائط صغيرة جدا اللي ممكن تطلع ونلاقيها من بعيد.
1: نعم.
0: هدول الشرائط احنا بنقدر نربطهن بواسطة الذكاء الاصطناعي والمجسات الذكية، نقول في عنا طفرات جينية معينة في جسم الإنسان أو جينات معينة في جسم الإنسان. فلذلك اللي احنا منطوره في الأساس هو جهاز متعلم learning device اللي منقول له الجين المعين الموجود هنا عنده بصمة كيميائية معينة اللي احنا منوديها لبصمة رقمية. في المستقبل إذا بشوف نفس البصمة الرقمية بمية معناته بيرجع على الماضي الموجود عنده بالذاكرة. أوكي. وساعتها هو بعطينا إيش هو نوعية الجين أو الطفرة الجينية، وهيك نفس الشيء بنقدر نعمل مع الجينات مثل ما بنعمل مع الأمراض في أسس التعليم لنوعية المرض.
1: طيب إحنا هيك عملنا نحكي وأنا محاولة كأنه الواحد يقدر يستوعب كل الأشياء اللي أنت عمالك تحكيها، مرتك زي مرت بتشوفها زي إشي زي العلم الخيال. يعني اليوم الطب وصل لمرحلة، يعني مش الطب التقليدي اللي كلنا بنعرفه، اليوم عملنا نوصل لمراحل انه نحكي على مجسات، انه اشياء حتى انت ذكرت هون الكوفيد 19 والكل الكورونا، كان كل الخوف في هذيك الفترة من التطعيمات انه انت فوتوا لك اشياء صغيرة على جسمك اللي تقرأ كل هاي الامور. فايش الفرق يعني اذا احد عمله بيسمعنا وبيسمع على كل هاي التقنيات والنانو تكنولوجيا؟ يعني أكيد إحنا كمان رح نحكي على أخلاقيات كل البيانات وكل هاي التقنيات الجديدة، ولكن يعني إيش الفرق؟ يعني واحد اللي بيسمعك ممكن إنه يخاف شوي من كل هذا التطور. بروفيسور حسام،
0: بالفعل في صراحة خطر حقيقي في هذا الموضوع، وخاصة لما بنحكي على الذكاء الاصطناعي، ولكن لما بتكون التكنولوجيا غير دقيقة أو لما بترسل كتير تنبيهات ممكن يشعر الإنسان بأنه بعيش تحت مراقبة دائمة، وممكن يتحول الاهتمام بالصحة لقلق يومي. فلذلك بدل ما يكون راحة نفسية بيكون في عبء نفسي بواسطة هاي المجسات، مش بس من الواقع إنما كمان من التفكير الزايد اللي إحنا البشر موجودين عنده، من المخاوف الموجودة اللي إحنا نسميها conspirations في اللغة الشكوك في اللغة الإنجليزية. لذلك الهدف تبعنا إحنا هون لما بنحكي على هالموضوع إنه ما يكون جمع أكبر كمية من ممكن من البيانات على صحة المريض بواسطة هاي الأجهزة، إنما نجمع بس البيانات المفيدة لجسم الإنسان ونفسرها بطريقة مسؤولة. والذكاء الاصطناعي الجيد ما لازم يضخم كل تغيير صغير موجود في جسم الإنسان، إنما لازم يعرف يساعدنا إذا هذا التغيير هو طبيعي وراح يمرق
1: ولا إشي خطر،
0: أو إشي خطر لازم يتدخل فيه المريض. وبهاي النقطة كمان مرة برجع بشدد على أهمية الطبيب، وهون مركز الطبيب. الإنسان والطبيب لازم يتضلوا في مركز القرار، والذكاء الاصطناعي هو بس أداة مساعدة. فلذلك عشان نزيل كل الشكوك شخصية مسؤولية الطبيب لازم تضلها محلها، وهيك إحنا بتضل عنا في الراحة النفسية وكل الشكوك الموجودة ما تكون قائمة. بالنسبة للمثال اللي أعطيتيه في الأول على اللي صاب الكوفيد 19 ومفاوضة روبوتات، أنا بآمن في العلم في إشي بسموه بيانات ومعلومات، ما بآمن بالشكوك ولا
1: بالمؤامرات.
0: ممكن كمان 10 سنين يبدو أنه الأشياء صحيحة، ولكن طول ما أنا ما فيش عندي معلومات في إيدي وما فحصت الأشياء وما كان في تقارير اللي أطلع عليها بشكل موضوعي ومهني ما بقدر أقول عنها شيء. نفس الشيء الذكاء الاصطناعي، ولكن هنا في موضوع الذكاء الاصطناعي إحنا من الأول نشتغل في أشياء بسميها أخلاقيات التعامل في الذكاء الاصطناعي لصحة الإنسان
1: طبعا، وهذا مهم جدا. وإحنا رح نركز بعد شوي على كل موضوع الأخلاقيات وكل ما يتعلق بهاي البيانات. خلينا هيك بروفيسور حسام حايك نطلع لفاصل قصير ومن بعده نرجع نواصل الحديث. حب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. إذن نحن في هذه الحلقة الخاصة ضيفنا هنا في الاستوديو البروفيسور حسام حايك، عالم وباحث في مجال النانو تكنولوجيا المجسات الذكية والطب غير الجراحي في التخنيون. موضوع حلقتنا اليوم صحة العائلة في عصر المجسات الذكية وكيف نكشف المرض قبل ظهوره. وقبل الفاصل البروفيسور حسام حايك تحدثنا عن كل ما يتعلق بهذه المجسات، عن كل هاي التكنولوجيا، عن الذكاء الاصطناعي وتسخيره طبعا في مجال الطب وفي مجال صحة الإنسان. السؤال يعني لما احنا بنحكي على فحص النفس أو فحص الجلد أو كل هاي الفحوصات اللي احنا ذكرنا انه هي ممكن تكتشف الانحرافات الجزيئية اللي شرحناها طبعا في القسم الأول ماذا تعني، هذا الاشي رح يكون دارج؟ هذا الاشي، هاي المجسات مين بحطها على نفسه؟ هي بس في مجال الأبحاث ولا احنا اليوم موجودة كمان في مجال صحة الجمهور اللي في البلاد؟
0: حاليا غالبية هاي الأجهزة موجودة في مجال الأبحاث المتقدمة. اليوم في أبحاث سريرية clinical studies، يعني اللي بتأخذ هاي الأجهزة وتجربيها على مرضى حقيقيين في مستشفيات حول العالم، موجود نجاحات كبيرة جدا. فمن المتوقع أنها تطلع على حيز التنفيذ عند الناس قريبا، ولما بقول قريبا أنا بحكي على 5 إلى 10 سنوات على الأقل. مش بسبب التكنولوجيا، إنما بسبب كل الرقابة الصحية نحن نسميها regulation، FDA، CE mark وإلى ما ذلك، لأن هناك بدهن يتأكدوا قبل تصويق هدول الأجهزة إنه هدول الأجهزة ما بضروا نفسيا ولا صحيا في جسم الإنسان، ولا بسببولهن أمراض أخرى، عشان ما يكون أي مكان لمؤامرات حول يعني دور هدول الأجهزة في حياة في قلة استخدام أو الاستخدام الغير صحيح لهدول الأجهزة.
1: طبعا وإحنا عملنا نحكي هيك على أنه استخدام طبعا يكون استخدام آمن، وهون الفرق يعني، وإحنا ركزنا على هذا الحديث يمكن ما قبل البرنامج، أنه ما بين الفترة هاي ما بين بداية البحث لبين تطبيقه على أرض الوقت، على أرض الواقع هي سنوات طويلة،
0: هي سنوات طويلة، وبغالب الأحيان مش بسبب التكنولوجيا اللي بتكون متطورة وتطويرها أنجز بنجاح، إنما بسبب البيروقراطية الطبية الصحية، واللي هي شيء مهم جدا بنظري في هذه الأيام عشان نضمن صحة التعامل الصحيح.
1: ولكن كل تجربة هي بحاجة لسنوات، يعني بلاش إنه بس البيروقراطية، يعني أنت لتعمل تجارب على أشخاص ولا يكون عندك العدد الكافي، ومش أنت تقدر تقول إنه اللي أنت عم تعمله هو إشي مضمون وآمن، أنت بحاجة لهاي السنوات يمكن مرات.
0: أكيد إحنا دائما بحاجة لسنوات، لذلك ما في بحث اليوم بنتهي خلال فترة سنة أو سنتين أو ثلاثة، وخاصة لما نروح على الأبحاث السريرية. والهدف هنا اليوم إنه نأخذ إحصائيات كبيرة عند الناس لنأخذ الاختلافات ما بين الناس. الشخص الموجود اليوم في الدولة هنا هو مختلف عن الشخص الموجود في فرنسا، ومختلف عن الموجود في المكسيك أو في دول أخرى في العالم. حتى أشخاص اللي هن توأم اللي خلقوا يعني ولدوا لنفس العائلة في فترات متقاربة هن مختلفين من ناحية المركبات، بكتير من المركبات الجينية والمركبات الجسمية. فلذلك مهم جدا انه ناخذ هاي الاختلافات في عين الحسبان لما احنا بنطور، وهي بدها احصائيات اللي تاخذ كل هاي الاختلافات في اطار البحث وفي اطار التطوير. يعني اذا ما فوتنا احنا هاي الاختلافات على قلب الجهاز بواسطه الارقام او بطرق رقميه، ما بنقدر احنا نشخصهم في المستقبل بالطريقه الصحيحه. فلذلك احنا بنقول دائما مش مهم كيف انت بتكتشف، إنما وين أنت بتكتشف، شو هي البيئة اللي أنت بتكتشف فيها، وهذا هو أكبر تحدي اليوم.
1: بلا أدنى شك عنكم تحديات كثيرة، مش بس تحدي واحد، أكيد التحديات هي كثيرة. وذكرنا قبل أنه ممكن اكتشاف أمراض عصبية، ممكن اكتشاف أمراض مثل السرطان، مثل كثير شغلات أخرى. إذا بدنا نيجي نحكي هيك على فئات معينة في المجتمع، مثلا في صحة المرأة، كيف ممكن لكل هذا الموضوع أنه يساهم؟ مثلا
0: في صحة المرأة في عنا هناك مراحل كتيرة بحياتها بيصير في تغييرات، مثل تغييرات هرمونية، تغييرات جسدية ونفسية، مرات أكتر بعد سن 40، أو بالتحديد ما بين سن 40 لبين سن 60. المجسات الذكية ممكن تساعد مستقبليا طبعا في متابعة هاي التغييرات بطريقة غير مؤلمة، وكمان بطريقة مستمرة non-invasive، بطريقة غير اجتياحية. على سبيل المثال ممكن هاي المجسات القابلة للارتداء تساعد بمراقبة تغييرات في الدورة الشهرية، والتغييرات في الدورة الشهرية بشكل عام بتأثر على كتير أمراض أو ممكن تسبب لكتير أمراض إذا كان فيها التغييرات كتير كبيرة، منها مرات أمراض القلب، مرات أمراض أعصاب وإلى ما ذلك. فلذلك مهم مراقبتها، أو ممكن نراقب الخصوبة، الحمل، وأمور تتعلق ما بعد مرحلة الولادة أو في سن اليأس. وهي بتعطينا طبعا مراقبة للاختلالات الموجودة في اشياء اللي مرات المرأة ما بتحسها، ولكن احنا المجلسات تبعونا بنحسها. فلذلك احنا بناخذ خط اللي احنا بنسميه prevention، يعني انه نمنع حصول المرض قبل ما تشعر فيه المرأة. اليوم في الواقع يعني اليوم في شركة اقمناها، شركة هارموني، اللي هي تأخذ الأجهزة الذكية القابلة للارتداء اللي بتراقب صحة المرأة بالضبط في نفس الطريقة اللي تحدثت فيها. وهون كمان مرة الأهمية أنه تكون التقنية داعمة للمرأة، مش مركز لخوف المرأة ولا مصدر ضغط عليها. فلذلك احنا بنحاول كمان مرة، وبرجع على نفس الرسالة، التكنولوجيا لازم تشتغل هنا خاصة عند المرأة وعند الأطفال في سياق طبي إنساني واضح في ضمن الأخلاقيات الملائمة بدون ما نشكل ضغط عليهن.
1: طبعا انت ذكرت هون الأطفال، في الأطفال في اشي خاص اللي انتو بتفحصوه؟
0: في الأطفال في أشياء خاصة، في أمراض معينة موجودة عند الأطفال إحنا منراقبها. فلذلك هنا إحنا كمان الأجهزة القابلة للارتداء الwearable devices بنستخدمها لأمراض، خاصة أمراض رئوية عند الأطفال أو لتطور ومراحل النمو تبعون الطفل، لأنه في مراحل النمو خاصة في السنتين الأولى ممكن يتطوروا كتير من الأمراض. فلذلك مراقبة صحة الطفل في هذول السنتين هو إشي أمر جدا هام
1: طبعاً.
0: فلذلك عشان نطور الجهاز لازم يكون الجهاز يكون مريح للطفل. مريح للطفل يعني بده يكون على شكل لاصقة زي التاتو الموجودة اللي بنعرفها، التاتو تبع الأولاد الصغار اللي ما يقدر يقيمها طفل أو ما تأثر عليه ولا تأثر حتى يعني من ناحية بث الإشارات على نومه أو على طريقة تعامله أو على صحته. وهذا بتطلب شغل وتطوير عميق جدا في المختبرات، كيف تبني المواد بالشكل الصحيح وتبني المجسات عليها وتصغر مختبرات كبيرة الموجودة اليوم بحجم غرف كاملة لشيء دقيق جدا الموجود كأنه كمان غير شعرين فيه انه موجود على جسمنا.
1: يعني كمان انت بدك تاخذ انه كل التكنولوجيا بدك تحطها في إشي صغير، وكمان بدك اياه يكون إشي مريح، يعني
0: مريح
1: غير انه بدون ما انت تشعر فيه، بدون ما يضايقك، بدون ما انه يعني يعمل لك اي ضرر كمان.
0: وانا دائما بقول في المحاضرات تبعوني خارج البلاد انه اليوم تطور جهاز سهل الاستعمال وغير باهظ الثمن هو اصعب بكثير من انك تطور جهاز كبير وباهظ الثمن.
1: أكيد يعني هي الواحد لازم يفكر فيها شوية، ما بس تفكر فيها شوية بتفهم المغزى من وراها أكيد بالأدنى شك. وأنت ذكرت هون، ذكرت المرأة وذكرت صغار السن، خلينا نأخذ شريحة كبار السن. يعني ممكن نوصل لمرحلة مثلا أنه إحنا يعني عند كبار السن، طبعا كل ما الواحد كبر في العمر كل ما صارت عنده المشاكل أكثر، مثلا إشي زي جلطة دماغية، يعني هاي إشي ممكن تتنبؤوا، ممكن تشوفوا أشياء اللي بحكي الأشياء الطارئة اللي الجسم ممكن يعني أنه يعطيك أي إشارة ما قبل؟
0: أكيد 100%. على سبيل المثال نبلش من المثال اللي أعطيتيه، الجلطة الدماغية هو ما ببلش بشكل فجائي، هو بيكون له تبعيات الموجودة في جسم المريض سنوات على سنوات قبل ما يصير هاي المرحلة، وإحنا بالضبط بدنا نفوت على هديك الخانة. فكبار السن بشكل عام هن بمروا بتغييرات صحية بشكل تدريجي، بالبداية ما بتبدأ بوضوح، مش بسبب عدم وجود إشارات، إنما بسبب عدم قدرة التكنولوجيا الحالية إنها تجسها. في عنا إحنا تقييدات اليوم بالتكنولوجيا للأسف الشديد في دقتها، فلذلك أحياناً بحدث التدهور خلال أيام وأسابيع، والعيلة بتلاحظ إنه في تغييرات جدية، مع إنه كمان مرة هاي مشكلة اللي بتتعلق في التكنولوجيا أو في القدرات الموجودة عنا اليوم إحنا كبشر نشوف الأشياء قبل ما بتصير. فلذلك أهم شيء هنا اللي بدنا نطلع عليه مش تشخيص في نقطة زمنية معينة، إنما مراقبة مستمرة اللي بترصد كل التغييرات بشكل مستمر يعني يوم بعد يوم أو أسبوع بعد أسبوع، اللي بتتضمن ممكن النوم، المؤشرات الحيوية أو المؤشرات الجزيئية. وإذا ظهرت إشارة غير عادية أوكي من الأساس اللي إحنا بنعرفه عند هذاك المريض أو الكبير في السن، فممكن للأسرة أو الطبيب أن يتدخلوا في هذيك المنطقة. إسا هون بحب أوضح إنه هاي المراقبة ممكن أو التغيير ممكن يكون خطأ كأي تكنولوجيا اللي ممكن تخطئ، ولكن أفضل إنه أشوف الخطأ وراءه وأتأكد إنه مش مرض من ما أخليه بشكل اللي هو إحنا باسيف أخليه على جنب. وكمان مرة هون مهم إنه تبقى هاي المراقبة محترمة لكبير السن، والحفاظ على خصوصيته. كمان مرة ما يشعر إنه مراقب، إحنا ما بدنا أجهزة اللي يكون زي جواسيس علينا
1: فعلا.
0: فلذلك قسم كبير من التكنولوجيا المطورة هو كيف نحافظ على خصوصية المريض في هذا الإطار، وكيف ممكن يكون شاعر براحة. وهي موضوع بحد ذاته، يعني في مجال الـ AI، مجال الذكاء الاصطناعي، شيء بسموه Explainable AI على سبيل المثال، اللي بقولك حتى لما أنت بتأخذ قرار اليوم، ليش أخذت القرار؟ أنت كذكاء اصطناعي ليش أخذت القرار؟ شو هي الأسئلة اللي سألتها لحالك اللي طلعت فيها القرار؟ يعني الطبيب تقدر تتجاوب معه، ليش يعني دكتور أنت
1: شكيت في هذا الموضوع،
0: في هذا المرض ولما ذلك. وهيك إحنا بدنا الـ AI يعطينا التفسير لقراراته.
1: وانت ذكرت هون نقطة كثير مهمة، انك انت تشعر كإنسان انك انت مراقب. هذا بذكرني في برنامج الأخ الأكبر، انه كل اشي انتو شايفينه، كل اشي البيانات تبعتنا هي بتوصل لمحلات معينة، ان كان عن طريق الساعة الذكية، ان كان عن طريق التطبيقات اللي معنا احنا في الجهاز الذكي، اللي كل واحد فينا ماسك جهاز ذكي. فكثير بيانات وكثير اشياء بتروح. احنا كيف بنعرف كأفراد، بحكي على مستوى الفرد اليوم بروفيسور حسام حايك، كيف بنعرف انه هاي البيانات تبعتنا مش عمالها بتروح على اشياء غلط؟
0: هذا سؤال صعب للأسف شديد. مش كل العالم خير، ولكن اللي بدي أحكيه أنا إسا هون على الجانب الإيجابي، البيانات الصحية ممكن تكون نعمة إذا استخدمت بحكمة، ممكن تصير مصدر قلق إذا استعملت بشكل غير صحيح اللي حكيتيه. على سبيل المثال، ممكن بعض الحكومات تسخر هاي البيانات بدون إرادة المريض أو المرضى بشكل عام كمجمل، وتسخرها لدراسات معينة، وهون بصير خطر حقيقي. ولكن هون هاي الأخلاقيات اللي الدولة بتتعامل فيها أو مراكز البيانات اللي بتتعامل فيها. الذكاء الاصطناعي مش المفروض يستعمل بشكل غير أخلاقي. للأسف شديد شفنا حالات غير أخلاقية لاستعمال الذكاء الاصطناعي مؤخرا. ما بدي أحكي إسا على أسماء، تحدثنا عليها قبل البرنامج. ولكن مهم جدا اليوم التعامل الصحيح. كل مركز البيانات والمؤشرات التابعة للمريض هي خصوصيته وملكيته الخاصة فقط، وأي استعمال لإلها لازم تأخذ تصريح منه بشكل رسمي هل يستعمل أو ما يستعمل.
1: بس أنا اليوم إذا بنزل تطبيق بمضي على أنه أنا يعني طبعا بيحكوا لك كل الأشياء في الكلمات الصغيرة صغيرة جدا اللي أنت حتى ما بتقراها، صفحات طويلة من كل الأشياء القانونية، أنت في الآخر بتمضي. أنا بدي نزل التطبيق وأنا موافق على كل الأشياء وأنا بتقبل شو مكتوب هناك، بس إحنا مش فعلا نقرأ كل هاي التفاصيل، وممكن في هاي الأحرف الصغيرة والأشياء تتخبى كثير أشياء ممكن يعني هي شو يعني مضرة، هي مش راح تخرب علينا، ولكن هون مسألة الأخلاق والخصوصية.
0: الأخلاق والخصوصية هون تقسم لثلاث طبقات: الطبقة تبعيت المريض أو الشخص، الطبقة تبعيت الشركة، والطبقة تبعيت الدولة. الشركات للأسف الشديد دائما عندها مصالحها التجارية الخاصة، وممكن تساوي أي شيء عشان تأخذ البيانات وتستغلها لتطوير وتحسين الموديلات تبعون الذكاء الاصطناعي والمجسات. فلذلك هون المهم الرقابة، والرقابة أهم مصدر فيها هو الدولي. فلذلك إحنا نبلش يعني من رأس الهرم، الدولي إذا في عندها أخلاقيات وحتى أسس واضحة، فالشركات لازم تشتغل في شكل صحيح. يعني إذا بنطلع هنا، إذا بتطلع على سبيل المثال على الفرق بين أوروبا وأمريكا، في كان شركات أمريكانية تعاملت بأخلاقيات معينة في أمريكا وكان مصرح عليه، ولكنها أخذت مخالفة مع كرت أحمر في أوروبا لأنه ما تعاملت بحسب الأخلاقيات الموجودة في أوروبا. فهون مهم جدا كمان إنه الدولة كدولة تكون مسؤوليتها إنه تعطي الوعي للأخلاقيات في استعمال هاي البيانات للشركات، والشركات تتعامل باحترام. فلذلك لما الشركة بتطلع إصدار مثل اللي حكيت عنه بالأحرف الصغيرة، لازم تكون عارفة إنه في الأخ الأكبر اللي برائبة اللي هي الدولة والمؤسسات الحكومية. بعد عن ذلك للأسف الشديد يعني من تجربتنا مع الكوفيد 19 مع اللي صار هناك، مرات انت تجبري يعني على استعمال هذا الجهاز بطرقهن لانه ما في عندك حل بديل.
1: طبعا هون طبعا بصير الأشياء اللي انت بتحشرك في الزاوية، خلينا نحكيها في الكلمة العامية. طبعا السؤال يعني انت هون بتحكي على انه الدولة هي اللي بتراقب كل هاي الأمور، اللي طبعا بتراقب كل هاي الأخلاقيات اللي احنا عملنا نحكي عنها في نهاية المطاف. في ظل كل التطور اللي عم نشوفه، انت بتقدر تطمئن اليوم كل مستمع أو كل واحد متلقي لهذا المحتوى إنه إحنا على الأقل ماشيين حاليا في مسار صحيح والإشي ما رح ينحرف مستقبلا؟
0: ما بقدر أطمئن 100% لأنه الإنسان عنده للأسف مرات غريزة استثنائية اللي إحنا ما بنحب نشوفها، ولكن بحب أطمئن إنه في منظمات
1: اللي تعنى بهذا الشأن.
0: على سبيل المثال الـ FDA الـ Food and Drug Administration الـ CMR الـ WHO اللي هن بأخذوا كل هاي الأمور اللي بتخص الملكية الصحية تبعية الإنسان والخصوصية تبعته والأخلاقيات المتعلقة بذلك بالحسبان، وما بتصرح في استعمال تكنولوجيا بدون ما يكون كل هاي الأمور يعني مصادق عليها بشكل واضح. فلذلك أنا اتكالي على هدول المؤسسات بشكل كبير، والشواذ للأسف الشديد لازم إحنا نحاربهن بالطرق سلمية، ولكن بطرق اللي تضمن سلامة المرضى.
1: طبعا وإحنا عنا بعد كثير نقاط وما ضلش عنا كثير وقت، فبدنا نحاول هي قدر الإمكان إنه نحكي على كل الأشياء اللي حضرنا إنه نحكي عنها. بدينا الحديث على إنه الكشف المبكر، وحكينا إنه كل هاي المجسات وكل هاي الأمور مرات هي تتنبأ وضع قبل يكون إنه في إشي اللي هي بتكتشفه. يعني خلينا نأخذ إنسان بسيط اليوم، أنت أو أنا أو أي شخص عمله يستمع، لأن في جيل اللي هو مقبول في صحة منيحة، إيش اللي أنا الدافع تبعي كإنسان إنه أعرف إنه بيتنبأ لي للمستقبل إشي معين اللي ممكن يشكل خطر على حياتي؟ إيش اللي بده يخليني أنا يعني لازم أعرف هذا الإشي؟
0: التنبؤ هام لأنه هو طريقة للكشف المبكر عن الأمراض، والكشف المبكر عن المرض معناه أنه أكتشف وجود المرض قبل ما أحس بعوارض المرض. مثال، غالبية أنواع السرطان بتكون بجسم الإنسان ما بين 5 سنوات ل15 سنة قبل ما إحنا نشعر فيها. لهي الفترة كلياتها إذا عالجنا المرض قبل ما نشعر بعوارضه الجانبية أو ما نشوفه في التقنيات الموجودة اليوم، نسبة نجاعة العلاج بتكون عالية جدا. على سبيل المثال مرض سرطان الرئة، إذا بنكتشفه في مراحله الأولية الكشف المبكر، نسبة الناجين بالمرض بواسطة العلاجات الموجودة اليوم هو حوالي 70% في خلال 5 سنوات من مرحلة اكتشاف المرض. إذا استنينا على نفس المرض لمراحله المتأخرة ولما انتشر، احنا بنسميها مرحلة 3 و4، نسبة النجاة بتنزل 10%. هتفرق شاسع
1: أكيد.
0: فلذلك هنا الأهمية اللي عند الشخص إنه يكشف المرض مش للقلق، إنما
1: ما هي موضوع القلق. يعني إحنا بنعرف اليوم إنه ستريس والضغوطات النفسية هي سبب كثير من الأمراض. سؤال لما إحنا بدنا نعيش في هذا ستريس إنه ممكن يكون في عندي إشي وأنا بدي حاول في عن طريق هاي المجسات إنه أفحص. أنا بسألك يعني أسئلة فلسفية هون أكثر، يعني لما إحنا بنحكي على أكيد. هذا أكيد. على هذا الموضوع، يعني إنه ما بين القلق ويصير عندي هوس معين لصحتي، ما بين أنا مسهل الأمور واللي بيجي بيجي زي ما إحنا بنعرف، هاي ما بين المسير والمخير.
0: مظبوط، بس هنا أنا بدي أحاول أفصل ما بين شغلتين. الشغلة هي التنبؤ المسؤول والتشخيص النهائي. في هدول موضوعين مختلفين تماما اللي بجاوبوا على سؤالك. الأجهزة الموجودة اليوم يعني ممكن تكتشف على إشارات مبكرة ومخفية مش موجودة هنا، ولكن هدفها انه تعيد المراقبة بشكل مستمر عند الانسان.
1: نعم.
0: بطريقة اللي هو مرات ما يعرف النتيجة عنده. يعني هو بده يكون عندك جهاز اللي يكون موجود على جسم المريض اللي انت ما بتعرف شو النتيجة اللي بتطلع منه، ولكن هاي النتيجة بتروح على جهاز او على صندوق المرضى او عند الطبيب، والطبيب هناك بقرر هل يدعيك لإله بطريقة معينة او بطريقة اللي هي ملائمة نفسيا اللي بدون ما تشكل ضغوطات عشان تكمل المراقبة او العلاج نفسه. فالأهمية هنا إنه نعرف كيف نستعمل الجهاز. ولكن من ناحية تانية، إذا البني آدم هو مريض عنده مرض سكري على سبيل المثال، ومنعرف إنه بأخذ دواء السكري وبدك تراقب فعالية دواء السكري، ما في غلط إنه البني آدم يشوف المتابعة هو بعيونه، ولكن طريقة الاستعمال هي بتتعلق من نوع المرض، مرحلة المرض، وهل هو مراقبة المرض أو لا. تنبؤات كما مرة إحنا منخليها هنا في إطار أوسع بكثير، لأنه الكشف المبكر هو الأداة لإنقاذ الروح.
1: أكيد.
0: ومش بس هيك،
1: والطب الوقائي اليوم هو يعني طب اللي إحنا بحاول إنه إحنا ما بدنا نوصل للمرض، إحنا بدنا نوصل إنه نمنعه قبل ما يصير كمان، حتى في كل الميت
0: نمنعه قبل ما يصير. ولكن كمان بحب أقول كتير من العلاجات اليوم اللي تستعمل في علاجات أمراض مثل الأمراض الخبيثة، فيها للأسف الشديد بتعالج المرض ولكنها بتهدم كل حياة المريض. أكيد. احنا نسميها quality of life، نوعية أو جودة الحياة. فلذلك حتى ما بدنا نوصل لمرحلة اللي فيها مرات علاج اللي ممكن يكون ناجح ضد السرطان، لأنه هو كمان مش بس بيأثر على
1: طبعاً الخلايا السليمة والخلايا اللي...
0: إنما كمان بيأثر على جودة الحياة لإله ولأفراد عائلته.
1: السؤال هيك يعني في ظل كل التجربة اللي انت عندك اليوم بروفيسور حسام حايك، يعني اذا هيك تصورك، احنا اذا بنحكي على صحة العائلة من هون لعشرة 15-20 سنة، كيف بتشوفها بتتغير؟
0: بتخيل انه كمان 10-15 سنة في بيوت اكثر وعي بالصحة، ولكن مش مستشفى، بيت فيه ادوات بسيطة متنقلة وصامتة ما منحس بوجودها في البيت، اللي بتساعد الأسرة على متابعة الصحة اليومية، والمهم من دون خوف ومن دون تعقيدات. هاي الأجهزة ممكن تراقب النوم اللي احنا بنعرف انه مسبب كتير لأنواع مرض، او الخلل في النوم بيسبب لكتير أنواع مرض، الحركة، المؤشرات الحيوية، ولربما بعض المؤشرات الجزيئية الموجودة واللي بتخرج وبنقدر نجسها في البيئة الموجودة في البيت اللي احنا بنسميها الاندور انفايرومنت. وهي الأجهزة بتساعد على كشف المراحل المبكرة من المرض، اللي بالمجمل العام البيت بده يكون هو بيت ذكي اللي يكون باتصال مع الجهات الصحية المعينة اللي هي هناك اللي بتأخذ القرارات. القرار ممنوع يكون في قلب البيت، القرار في يد الطبيب والطاقم الطبي،
1: والقرار مش في أيدي الجهاز الذكي اللي أكيد. احنا لابسينه، مش الساعة بتقول إجا الوقت إنه لازم تتحركي أو إجا الوقت إنه تنامي أو أشياء عن هذا. يعني هون قرارات اللي رح تيجي من جهة مسؤولة مش أجهزة،
0: قرارات بجهة مسؤولة. والفكرة كمان مرة بيش نعيش في بيت الأخ الأكبر، يعني النظام اللي هو بيراقبني أنا ساعة بعد ساعة وبفوت على الحياة الشخصية تبعتي،
1: بس هو بيشجعك في إشي وإشي لما في مراقبة وفي متابعة، في تشجيع معين،
0: في تشجيع،
1: في تحفيز معين،
0: نسميها بيئة داعمة للصحة. وهي اللي احنا بدنا ناخذها بيئة داعمة وباقية للصحة. فلذلك هنا البيت والصحة بدها تكون أكثر قرب من الحياة اليومية، أكثر شخصية وأكثر على الوقاية بدل الاكتفاء بردة الفعل. اليوم إحنا عندنا ردة فعل لما بصير مرض، إحنا بدنا وقاية مش ردة فعل.
1: فعلا، وهذا الإشي اللي الواحد حتى بنحاول إنه كمان قدر الإمكان يأجل الأشياء، يمنع الأشياء. بالنسبة لك يعني إذا لكل عائلة عملها تستمع لنا، ما بين التكنولوجيا والحفاظ على الصحة وبين كل التقدم اللي حكينا عنه، إيش النصائح اللي كنت بتقدمها للعائلة؟
0: إيش النصائح؟ اولا بما انه احنا بنحكي انه كل هاي التكنولوجيا راح تفوت على حيز التنفيذ خلال 10-15 سنة، اولا ما ننظر هاي التكنولوجيا في عصرنا الحالي للوقاية.
1: اكيد.
0: هناك اشياء بسيطة نقدر نبلش فيها ولكنها مؤثرة، من ضمنها النوم الجيد، الحركة اليومية، التغذية المتوازنة، شرب الماء، تقليل الدخان، تقليل التوتر اللي هو اكبر مرض في العصر الموجود. أكيد. عند كل سكان العالم. بنصح العائلات اليوم أن ينتبهوا للتغييرات الصغيرة في الجسم وعدم تجاهلها، ولكن طبعا من دون خوف مبالغ فيه. ولما بيستمر في عرض غير معتاد، من الأفضل أنه يعني نراجع الطبيب. يعني لما نشوف في حالي ترجع يوم بعد يوم،
1: صحيح.
0: حتى لو إنها مش كبيرة ومش مخيفة نراجع الطبيب. ومهم لإلي تكون الرسالة إنه التكنولوجيا رح تساعدنا كتير، ولكن أساس الصحة هو في أسلوب الحياة.
1: أكيد.
0: المتابعة والعلاقة جيدة مع الإنسان والطبيب العائلي في الأساس والمركز.
1: وإذا في كلمة واحدة كنا بدنا نلخص البرنامج، وإيش أنت كنت بتحكي عن كل ما يتعلق في مستقبل الصحة؟
0: مستقبل الصحة ونستخدم الذكاء الاصطناعي والمجسات الذكية لنسمع همسات الجسم قبل ما تتحول لصرخات المرض، وأنه نجعل التكنولوجيا شريك للإنسان في الوعي والطمأنينة، مش بديل عن الطبيب أو عن الحكمة الإنسانية.
1: وأنا بدي أشكرك كثير بروفيسور حسام حايك على قدومك لهون، على كل هاي المعلومات اللي حاولنا قدر الإمكان نبسطها، مع أنه كان في كثير أشياء اللي بعد بدي أسألك عنها، بس لضيق الوقت طبعا نكتفي بهذا القدر. شكرا لقدومك، وشكرا أيضا لطاقم البرنامج لنشحاد رزق حين دهان، ومني غالية ناطور قدور كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.
0: شكرا.

0: ماركو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض
3: مخ...

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. نتنياهو وكاتس يتعهدان بعد الاعتداء التخريبي في شمال سامرة بمواصلة مكافحة الإرهاب الفلسطيني. ملادينوف يقول إن جهود تثبيت الاستقرار في غزة تحقق تقدما جيدا. لجنة الوفاق الوطني تدعو حزب لكلنا مكان إلى عدم خوض الانتخابات المقبلة، وإعلان اتفاق تهدئة بين عائلات فعبلين بعد نزاع خلف 10 ضحايا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. في عقاب اعتداء الطعن التخريبي في النقطة الاستيطانية العشوائية معوز في شمال السامرة أو معوز يهودا في شمال السامرة، أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن سياسة إسرائيل واضحة وتتمثل في ملاحقة الإرهابيين وتعزيز وتطوير الاستيطان والحفاظ على استقرار أمني. وحذر كاتس السلطة الفلسطينية من مغبة توجيه عناصرها أسلحتها تجاه أفراد قوات الأمن أو المستوطنين، متعهدا بخوض حرب شاملة ضد مسؤولي السلطة وأجهزتها وكل البنى التحتية الإرهابية في يهود والسامرة في حال حدوث ذلك. قال رئيس الوزراء نتنياهو إنه لا مخبأ لأي مخرب، وأضاف أننا سنواصل ملاحقة الإرهابيين ومرسلهم في يهود والسامرة وتدمير البنى التحتية الإرهابية هناك. وقد تمكن جيش الدفاع من تصفية مرتكب اعتداء الطعن ويدعى محمد فايز، وتم القضاء عليه في قرية قبلان منطقة نابلس حيث يقطن بإطلاق النار عليه بعد أن حاول طعن أحد المحاربين. وقد أسفرت العملية العدائية عن إصابة شاب إسرائيلي عشريني بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة إلى أن حالته استقرت بعد خضوعه للعلاج. قال نيكولاي ملادينوف الممثل السامي للسلام في قطاع غزة إن جهود تثبيت الاستقرار تحقق تقدما جيدا، وإن المرحلة الحالية تركز على التحقق من التزام طرفي النزاع بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها. وخلال جلسة حوارية على هامش أعمال منتدى هالي 2026 حول إعمار غزة وسبل الوصول إلى حل الدولتين، أضاف أن نشر مزيد من قوات الاستقرار في القطاع لا يزال خاضعا للتفاوض ويرتبط بعدد من الخطوات على الأرض، من بينها تدريب قوات الشرطة الفلسطينية بما يضمن وجود جهاز أمني فعال وقادر على حفظ الأمن الداخلي في القطاع. دعت لجنة الوفاق الوطني اليوم حزب لكلنا مكان، وهو حزب يهودي عربي، إلى عدم خوض الانتخابات المقبلة. وتعقيبا قالت رولا داود المديرة المشاركة للحزب إنه سيتم اتخاذ القرار إما بالانسحاب أو خوض المنافسة الانتخابية حتى النهاية. في أول تعقيب على سحب ترشحه للمقعد الثاني في قائمة الجبهة بدلا من جعفر فرح، أكد رئيس المجلس المحلي علبون سمير أبو زيد أنه لم يتعرض لأي ضغط لسحب الترشح ولا حتى من فرح. وفي مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة، قال أبو زيد إن ترشحه أحدث بلبلة في علبون، موضحا أن شرطه الأساسي كان أن يستقيل جعفر وأن يكون هنالك قرار مقبول على الجميع، وهذا لم يحدث. وأضاف أن جعفر فرح مستمر في ترشحه كما قال. أعلن رئيس لجنة الصلح في منطقة عك الشيخ عباس زكور التوصل إلى اتفاق للتهدئة وحقن الدماء بين عائلات مرسات وقسوم وعوابدي ونبلسي وغزاوي في قرية عبلين بعد نزاع استمر لسنوات وخلف 10 قتلى، ونشد الجميع بالالتزام به. حذرت وزارة الصحة من مغبة الاستحمام في مياه البحر قبالة شواطئ مدينة كريات حايم إلى الشمال من حيفا. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قدري بأن التحذير صدر بسبب تلقي نتائج ميكروبيولوجية غير سليمة

0: التفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: أجا
3: هيا أجا أجا
2: يا أجا
3: هدو
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
9: مرحبا لقاء فن فنانينا، موعدنا الدائم مع فنانين بلادنا، إنتاجات خاصة اسمعهن كمان باللقاءات. تحية للطاقم اللي معنا اليوم، خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، رني رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. إنتاجات جديدة رح نسمعها ونتعرف عليها. لقاءنا اليوم رح يكون مع الفنان أيمن خليل.
10: بيضيع الحكي لما انت بتضحك

عطنا لقاء فن فنانين مع مراد قربي ابن عكا. قلنا لنا عبوطة فرقة الحالمون من طمرة يقدمون

0: نرحب بالفنان أيمن خليل. مرحبا أيمن.
1: حبيبي شادي مرحبا، الله يعطيك العافية.
0: متأسفين فيقناك الظاهر.
1: لا ولا يهمك ولا يهمك.
0: أهلا وسهلا فيكم، مبروك الأغنية الجديدة.
1: يبارك فيك حبيبي شادي. كف.
0: حكي لنا على التفاصيل، هاي سوريين، تعاونت مع سوريين صح؟
1: ايه صراحة توجهت لي الشاعر روان سعود، اكيد بوجه له تحية، وقالت لي في عندي جايد اللي بدي اسمعك اياه وتسمع اغنية جديدة وستايل جديد وفكرة جديدة فسمعتني كذا اغنية، من بيناتهم كانت دق كف بالكف، فمن هذا من هاي الكلمة أنا حبيت الأغنية، وهيك حسيت حالي بهذا المحل، وحسيت الكلمات قريبة مني، وحسيت حلو. اللحن هيك دغري خطفني وسرقني لإله، فاخترت من بين كل الأغاني هاي الأغنية. طبعا توزيعها وتسجيلها كان الفنان غادي سليمان، كمان بوجه له تحية،
0: كمان سوري صح؟
1: كمان سوري، تعامل مريح
0: حلو،
1: والشباب شاب صبية حلوين
0: ومكيف من نجاح الأغنية. قولي
1: الحمد لله، بعد بدها كمان دفشة بس الحمد
0: توصل
1: لله
0: لكتير ناس. حلو
1: إن شاء الله.
0: قلت بدي أروح على الإيقاعات هالمرة، مش رومانسي؟
1: مش رومانسي، لأنه إحنا صيفية بعدنا، رومانسية كمان شوي كبالشتوية
0: صح،
1: دفى وقعدي هيك قعدي بالشتوية بالبيت تسمع أغنية رومانسية صح. هاي كل فترة إلها الستايل تبعها
0: صح. إحنا بعز الصيف والموسم موسم أعراس صح أيمن؟
1: أكيد.
0: حكي لنا عن هالموسم، كيف معك هالسنة؟ بشوف عندك حفلات كثير ناجحة.
1: نشكر الله الحمد لله، عم بلاقي نجاح كبير وأصداء حلوة من حفلاتنا، أكيد عم نقدم برنامج وأغاني وأجواء حلوة بالسهرات وبالأعراس، فهذا الإشي عم بخلي الناس عم تتردد وترجع، يعني تتردد علينا وترجع
0: تطلبك من جديد،
1: تجينا تطلبنا كمان مرة، فالحمد لله.
0: شايف هالموسم موسم ناجح؟
1: الحمد لله، رضا الله ورضا الوالدة ورضا الوالد بطلباته، أكيد كان حلمه يشوفني ناجح، والحمد لله عم بحقق لي شيء.
0: مبسوط أنت طبعا من هالإشي؟
1: الحمد لله، نشكر الله. لا إلي أنا، بالنسبة إلي أنا الحمد لله مبسوط. راضي ومبسوط، وإن شاء الله بنلاقي نجاح أكتر وأكتر، والأعمال اللي حنقدمها أكتر تعجب الجمهور
0: صح،
1: ودائما بختار إشي اللي يعجب الجمهور ونضل عند حسن الظن أكيد
0: إن شاء الله. أيمن أنت سبق وقدمت لنا أغاني خاصة، يا كرز كانت واحدة من أشهرهن، وأتنفس أكيد. وجع كمان كانت هادي رومانسية أكيد. وين بتقيم هالأغنية الجديدة بين أغانيك الخاصة هاي؟
1: إشي جديد ولا مرة عملت هيك إشي، يعني قريبة من يا كرز الأغنية كف بالكف، نفس ستايل، لأنه كمان نزلت يا كرز بالصيف كانت
0: بال2024 صح؟
1: مظبوط مظبوط. بقيمها انه كل واحدة والطعمة تبعتها، كل واحدة والذوق تبعها مع الجمهور، شو الجمهور بقيم. انا الاغنية بحبها بختارها
0: خلص.
1: بسجلها وبقدمها للجمهور والجمهور يقرر.
0: كي شوي عن الكليب، عملته AI ولا كيف؟
1: كليب AI بجودة كتير عالية، يعني حتى في ناس اللي فكرت انه انا، يعني سألوني انه كيف تنو سامحين لك العيل يكون في معك كمان واحدة ومش على اساسها هيك نهفة حلوة من الفيديو. AI اكيد من تصوير ومن انتاج ومونتاج واخراج بسيم كرام وحبيبنا الثاني جوليان
0: عمران. نحكي شوي عن الأجواء، وين هاي باليونان أجواء الكليب؟
1: يعني طلعت هيك صدفة يعني
0: مش إنه أنت طلب تقول أكون باليونان.
1: السيناريو انحط على AI، والAI أعطانا اللوكيشن، أعطانا الفيديو، غيرنا شوي هون غيرنا شوي هون.
0: أيمن خليل، بتحب تقول كلمة للمستمعين اللي عم يسمعونا على الراديو؟
1: بوجه لي تحية أكيد لكل مستمعين راديو مكان، ولإلك شادي حبيبي وللطاقم يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما بضل في عنا هاي المنصة اللي
0: إن شاء الله دائما نسمع أغاني حلوة
1: أكيد.
0: شكرا.
1: هاي محل اللي هو بيعطينا فرصة إن نقدم أغانينا وأعمالنا للجمهور وللمستمعين أكيد.
0: شكرا،
1: يعطيكوا العافية، وتضلها دائما المنصة مفتوحة.
0: شكرا
1: وشكرا حبيبي شادي.
0: شكرا أيمن خليل، خلينا نسمع الأغنية كاملة.
1: إن شاء الله دائما نقدم أشياء حلوة للجمهور.
0: انتظارك، إحنا دائما مع كل جديد. شكرا أيمن خليل، إلى اللقاء.

0: كراز سوقك مضروب. لقانا اليوم كان مع أيمن خليل، سمعنا أحدث أغاني كف على كف، سمعناكم كمان بنهاية هاللقاء أغنيته اللي صدرت قبل سنتين بالصيف كمان يا كرز. عنا فاصل إعلاني قصير، بنعود بعده لنكمل معكم المشوار لقاء فن فنانينا.
1: الليلة على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: أغاني وإصدارات فنانين بلادنا الجديدة عم نسمعها ونتعرف عليها. الأغنية اللي سمعناها قبل 25 سنة أكتر شوي، نسمعها بنسخة جديدة من أصالة يوسف، كلمات وألحان زميلنا

سكر وهبي هاي نسخة سكر وهبي سابا أسمانة كمان قبلها نسخة أصالة يوسف النسخة الجديدة لها الأغنية انتم معنا مع لقاء فن فنانينا راديو مكان.

حلمي وحلمك الأغنية الناجحة بصوت إياد طنوس سمعناك وياها اليوم. أصدرها قبل 4 سنين قبل 2022. إحسان كل ما أنجح الأغاني الأيامات رقم 1 بسباق فن فن.

0: معاد زهير فرانسيس من ضمن لنا الأستاذ يا جوليانوس. ما شاء الله.
1: نص الحالة من بوا ونص التاني من همة. خمسة بعين الحالة.

يا جوليانوس ما شاء الله أحداث أغني إسا آدم أبو جبل غني لنا سيري توزيع كريم مطر كلمات وألحان فراس روبي

0: سيري أدم أبو جبل هذا كملين معكم مع إصدارات وإنتاجات فنانين بلادنا
1: وأنا راح أغير هالسيري لتصيري تبصيري
2: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا
0: ألبوم جديد أصدره دكتور إميل جمال سفر فيه 10 أغاني 10 مقطوعات موسيقية قسم منها كمان أغاني تتعرف على مقطوعة سفر

دي مين قدي نرقص هاي من جلال غني مع تامر نقار أول أغنيها. إحنا أجل وقت لنقولكم شكرا على المتابعة والاستماع. ساعة لقاء فنفن انتهت لليوم. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر كانت معنا بالإنتاج, فندهان كان معنا من الهندسة الإذاعية. لكم دايما شادي بلان أحلى التحية. خليكم معنا كاملين الفترة بعد الأخبار والإعلانات على الطريق. رح نختم مع أمير دندن هالي استثنائي.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جيش الدفاع يهاجم أهدافا لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاقها مسيرتين مفخختين على قواته. بنغفير يقرر عدم ضم الوزير جولان إلى حزبه. عملية تقديم القوائم الانتخابية تستمر على قدم وساق. العثور على وسائل قتالية تم تهريبها من سيناء إلى النقب، وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
7: الثالثة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أعلن المتحدث العسكري أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مرة أخرى مسيرتين مفخختين صوب القوات العاملة في تلال علي الطاهر، وردا على ذلك هاجم جيش الدفاع بنى إرهابية في عدة أماكن في جنوب لبنان، كما تم استهداف مخربين بعد رصدهم وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة قرية رمان. وأفادت الأنباء الواردة من لبنان بسلسلة غارات جوية إسرائيلية على نبطي الفؤة بالتزامن مع استهداف مسيرة لسيارة في حي المسلخ في مدينة النبطي، كما نفذت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي عملية تمشيط في أجواء ومحيط بلدة أرنونة. قرر رئيس عتسما يوديت بنغفير عدم ضم الوزير الليكودية ماي جولان إلى قائمة الحزب، ويذكر أنه وفقا لنتائج الانتخابات التمهيدية في الليكود يتوقع بقاؤها خارج الكنيسة المقبلة. ومن جانبها نفت جولان أنها تواصلت مع بنغفير من أجل انضمامها إلى قائمة حزبه. هذا وتستمر عملية تقديم القوائم الانتخابية لتنتهي عند الخامسة من مساء اليوم على أن تستأنف غدا عند الرابعة عصرا، وتغلق أبواب التقديم عند العاشرة ليلا. ومن المتوقع أن تقدم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس أوراقها اليوم، فيما لم تحسم بعد مسألة تقديم القائمة المشتركة الثلاثية في ظل الأزمة داخل الجبهة حول ترشيح جعفر فرح. عقب الناطق العسكري على الأحداث التي وقعت مساء أمس في قرية حجة شرقي قلقيلية، قائلا إن قوات من جيش الدفاع وصلت إلى المكان بعد تلقيها بلاغا عن احتكاك بين فلسطينيين ومستوطنين دخلوا إلى القرية، وأضاف الناطق أن القوات أطلقت النار صوب عدد من المحرضين خلال عملها على التفريق بين الجانبين وإخراج المستوطنين من القرية، مما أدى إلى وقوع إصابات، وأكد أن التحقيق في الحادث مستمر. وأفادت وزارة الصحة في رام الله بمقتل الشاب عمر طباسي وإصابة عدد من الأشخاص بجروح خلال المواجهات. تستمر عمليات تهريب الأسلحة من مصر إلى إسرائيل بواسطة طائرات صغيرة رباعية المراوح، وعثر بالقرب من قرية ريتاميم في النقب على العشرات من الحقائب وبداخلها وسائل قتالية. وتشير بيانات عسكرية إلى أن العام الفائت شهد حوالي 2000 عملية تهريب من سيناء بواسطة طائرات كهذه، ولم يتم إحباط إلا 100. على طريق رقم 90 قرب البحر الميت، اعتقلت الشرطة سائق سيارة من سكان أريحة بعد أن رفض الانصياع لتعليمات أفرادها واصطدم بدورية، مما أدى إلى إصابة شرطيين بجروح طفيفة. وأطلق أفراد الشرطة النار صوب عجلات السيارة، وتبين من التحقيق الأولي أن السائق المعتقل لم يستصدر رخصة سياقة قط.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أخيرا مستمعينا، يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وصاف، ويطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية وداخلية، وتشتد وطأة الحر. نعود ونلتقي إخباريا عند الرابعة. طاب يومكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

أغنية أيامات. بيوم واحد حققت 1,000,000 مشاهدة على اليوتيوب للكليب الأولى. برنامج الفني اليوم على 3:30 مع زميلي عارين بسول. رح نحكي على بهاء سلطان، أحمد سعد، عمر كمال، أحمد السقا ومي عمر. هذا رح يكون على 3:30 بإطار أخبارنا الفنية. واسكت يا لساني.

0: Atari. Remix.
1: Remix Atari. Remix اليوم لهيثم الشملي. أغنيته الناجحة مع تامر نفار.

فينا كتير اليوم الأربعة ثلاثة ونص أخبار الفن والفنانين. اليوم حكيناكو رح نحكي عن أحمد سعد، بهاء سلطان، عمر كمال، أحمد السقا، مي عمر. هذا رح يكون على ثلاثة ونص. لسه بينضم لنا وائل كفوري محبوبي.

0: أقل من دقيقتين وراجعين لنكمل معكم على الطريق للأربعة.
1: الليلة على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله أطلع برد البلاد
3: لبرا أكيد لا.
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
7: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.

0: اسكت يا لساني.
1: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
0: وشادي بلار.
1: أخبار الفن والفنانين. مرحبا رين.
0: مرحبا شادي.
1: أخبار كتير كالعادة.
0: صح.
1: نبلش مع بهاء سلطان.
0: بهاء سلطان حي يرزق ما متش. في شائعات إنه مات. مرق حادث سير تعرض هيك لإله من أكم من يوم ونقلوه دغري على المستشفى وبيطمنونا.
1: أكيد كان مروح من الحفلة. لا.
0: أيوة صح. وبيقولوا إنه أصيب بإصابات طفيفة وفش خطورة على حياته. بتعرف الناس بتصير تعمل دراما بما إنه ممثل كتير ممثل. بما انه فنان كتير مشهور فصار يقولوا بركي في خطورة على حياته بس ابدا يعني هني بيطمنونا عنه وهو مجبور يطلع من المستشفى بسرعة لانه ب 11/9 مهرجان قرطاج بتونس هناك رح يكون بالمسرح الاثري.

0: ما كنت أكسفها.
1: نضلنا بمصر على ذكر بهاء سلطان ناجح جدا. عمر كمال كمان مرة زمان كان ناجح.
2: عمرو كمال مغني شعبي. فجأة يعني تضايق ليش هني حاطينه تحت إطار معين. قالن كيف يعني أنتوا بتحطوني وبتقولبوني بس كفنان ومطرب شعبي؟ أنا بدي أكون كمان وكمان.
1: ما هو اشتهر ببنت الجيران.
2: تمام. أوكي. بس هو هاي المرة بده يقدم محتوى اللي هو رومانسي. بنت الجيران صعبة عليا. كان عنده مع عبد الباسط حمودي. ايش قال؟ هتزعلوا ما تزعلوا ما تزعلوا هتزعلوا
3: هيزعلوا ما يزعلوا المهم ان انا مبسوط هيزعلوا.
1: طب هاي اغاني شعبيه.
2: فإسا هو بده يحول الشعبي للرومانسي. هتزعلي ما تزعلي هتزعلي لزعلتي. مش عارفه اذا بلبق له عمرو كمال انه ينتقل من مطرب شعبي لرومانسي. فكر حاله اليسا. مش عارفه اذا رح يزبط معاه ولا لا.
1: ايش الخطوات القادمه؟ بده يعمل البوم اغاني دراميه
2: رومانسيه.
1: رومانسيه.
4: عامل عامل عامل البوم تقيل. في بقى مقاسيم وفي سلو وفي دراما وفي يعني بص يعني عامل كل الالوان الناس تحبها. انا بجرب. جرب يا باشا ارمي.
1: نحكي اسا على احمد السقا اللي معجوق جدا. عنده افلام كتير بالفترة الاخيرة.
2: متحمس كتير بما انه كان مع ياسمين عبد العزيز بفيلم خلي بالك من نفسك. ولقى نجاح كتير كبير.
1: حضرته. قلتلك ان حضرته.
2: انه هو قال لك بما انه كنت حد ياسمين هات لنروح حد مي عمر. وبدي انجح كمان هناك وحابب انا هاي الكابلات ورح يكون بفيلم هيروشيما معها.
1: هيروشيما.
2: ففتحت نفسه على الاعمال الدويتات
1: معاهن بهالفيلم كمان. باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد.
2: انا بحب كل افلام احمد السقا. مجرد انه فيلم يقولوا لي فيه احمد السقا اكيد حلو. زيه زي ياسمين عبد العزيز كمان
1: بتحبي اعمالها.
2: فانه هني مع بعض بعمل واحد مش عارفه اذا مي عمر رح تجيب النجاح اللي عملوه بخلي بالك من نفسك
1: بهيروشيما. الفيلم الجديد.
2: صح.
1: نستنى ونشوف. اغنيه
2: مكسرات.
1: مكسرات
2: احمد سعد.
1: شفتي بالعرس؟
2: اللي شفته بالعرس. وبقول لها إيه الهبل اللي بغني ده عند جوليا بطرس؟ يعني أنت فناني مع عمق، أنا شو جاي أغني عندك؟ يعني أنا شو جاي أهبل؟
1: نغش نغش
2: نغش كتير.
5: هيغمى علي لما شفتها في الحقيقة. هيغمى علي. هيغمى. طب أغني إزاي بعد؟ أغني التفاهة اللي أنا بغنيها. أرجوك تسامحيني. أرجوك تسامحيني والله عشان ابنك يفرح. نفسي أغنيلك حاجة لغة عربية أو حاجة لذيذة.
1: نسمع مكسرات لإله.
2: يلا
1: شكرا عارين.
2: باي شادي.

0: الحلقات الحلوة رح نرجع لها، بس لسه رح نتوقف مع أغنية من زمان، نرجع كم من سنة مناح مناح لورا.
1: أغاني زمان زمان،
0: أغنية من زمان 1947، تمنى إليها الموسيقار فريد الأطرش اللي لحنها وكتب كلماتها الشاعر صالح جودة. يا زهرة

فريد الأطرس. سمعنا هالأغنية من عام 1947 لأنها لأول مرة بفيلم حبيب العمر. كانت هاي أغنية من زمان لليوم. كملين مع إقعاتنا الحديثي والأغاني الجديدة، نسمع جديد وائل كفوري.

هالأغنية الحلوة بنسمعها عم نسمعها كنا من وائل كفوري، مكملين مع أغانينا دايما دايما على الطريق لينضم لنا ولتنضم لنا إسا شيرين عبد الوهاب رح تغني لنا واحدة من أشهر أغانيها الحلوة الفترة الأخيرة. اسمع يلا تباعا تباعا.

تباعا تباعا شيرين عبد الوهاب. نسخة جديدة لأغنيتها اللي صدرت أولها الصيف. أغاني أخيرة لليوم، حلقة اليوم من على الطريق. قبل ما نروح ينضم لنا إسا تامر حسني.

0: اليوم إجا الوقت نقولكم إلى اللقاء. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بكرة إن شاء الله بنعود ونلتقي معكم على تنتين توب 10 سباق الأغنية العربية وعلى التلاتة على الطريق. إلى اللقاء.
1: الطريق

0: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
5: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
6: مخزن أشوك.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. القائمة العربية الموحدة تكشف عن ترتيب مقاعدها العشر الأولى بعد عباس وسيجالوفيتش في قائمتها الانتخابية. كوسوفو تنضم رسميا إلى قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. جيش الدفاع يهاجم أهدافا لمنظمة حزب الله جنوب لبنان ردا على خرقها اتفاق وقف إطلاق النار والعثور على وسائل قتالية تم تهريبها من سيناء إلى النقب.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الرابعة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. تستمر عملية تقديم القوائم الانتخابية لتنتهي عند 5 من مساء اليوم على أن تستأنف غدا عند 4 عصرا وتغلق أبواب التقديم عند 10 ليلا. وكان حزب بياحد برئاسة نفتالي بينت الأول لتقديم قائمته إلى لجنة الانتخابات المركزية. وأعلنت القائمة العربية الموحدة تشكيل قائمتها الانتخابية لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة برئاسة منصور عباس، ويليه يوسف سيجالوفيتش فوليد طه ووليد الحواشلي وإيمان خطيب ياسين وياسر حجيرات وإبراهيم الطوري وعبد الكريم مصري وعبد الكريم عزام وإبراهيم أبو لبن ومحمد الهيب، وفي المكان الثاني عشر همام أبو مخ. قرر رئيس عتمة يوديت بنغفير عدم ضم الوزيرة الليكودية ماي غولان إلى قائمة الحزب. ويذكر أنه وفقا لنتائج الانتخابات التمهيدية في الليكود يتوقع بقاؤها خارج الكنيسة المقبلة. ومن جانبها نفت غولان أنها تواصلت مع بنغفير من أجل انضمامها إلى قائمة حزبه. أعلن مجلس السلام لقطاع غزة اليوم رسميا انضمام كوسوفو إلى قوة الاستقرار الدولية. وجاء في بيان أن المجلس والقوة ملتزمان بمواصلة العمل من أجل الأمن والاستقرار في غزة وإسرائيل والمنطقة برمتها. هاجم جيش الدفاع بعد ظهر اليوم بنى إرهابية تابعة لحزب الله في عدة أماكن في جنوب لبنان بما في ذلك مستودع للأسلحة، كما تم استهداف مخربين بعد رصدهم وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفر رمان. وقال المتحدث العسكري إن هذه الهجمات تأتي ردا على قيام حزب الله ليلة الماضية بإطلاق مسيرتين مفخختين صوب القوات العاملة في مرتفعات علي الطاهر مرة أخرى دون أن يصاب أي من الجنود بأذى. تتواصل عمليات تهريب الأسلحة من مصر إلى إسرائيل بواسطة طائرات صغيرة رباعية المراوح. وعثر بالقرب من قرية ريتاميم في النقب على العشرات من الحقائب وبداخلها وسائل قتالية. وتشير بيانات عسكرية إلى أن العام الفائت شهد حوالي 2000 عملية تهريب من سيناء ولم يتم إحباط إلا 100.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل واللد ورملة 33، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 36، وفي هضبة الجولان 37 درجة مئوية. ملتقانا يتجدد إخباريا على رأس الساعة القادمة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أجا
4: هي أجا أجا هي أجا أجا هدو
5: هي يا جماعة بس شوي
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل غدا على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسخ.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده ناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

اتفاق عبر بطاقات الائتمان في شهري تموز وآب 109 مليارات شيكل. ارتفع الانفاق عبر بطاقات الائتمان خلال تموز وآب الأخيرين بنسبة 8% تقريبا مقارنة بالعام الماضي. هذا ما كشفته صحيفة كالكاليست اليوم في نشرها الخاص. الزيادة التراكمية بلغت 40% على مدار 4 سنوات، وقد قفز الانفاق على الوقود ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 69 مليون شيكل يوميا. في إسرائيل ينفق المواطنون على الوقود يوميا 69 مليون شيكل.

0: سنسأل في اقتصادكم عن الوعي الاستثماري للمجتمع العربي، هل يستثمر المجتمع العربي أمواله أم أنه يبقيها في الحسابات البنكية؟ هل المشكلة في قلة الوعي أم الخوف من المخاطرة وعدم الثقة بالمؤسسات المالية؟ أسئلة كثيرة في هذا السياق. هل يستطيع الناس جمع ثروة في إسرائيل في عام 2026؟ أيضا خفض الفائدة البنكية، متى يشعر بها المواطن؟ هل انخفاض الفائدة قد يدفع الناس إلى الاقتراض أكثر؟ لماذا تعتبر القروض السريعة الديجيتالية فخا؟ هل هي الحل لدوامة الديون؟ وهل تضاعف المديونية؟ ما هي البدائل المالية الآمنة لهذه الديون السريعة؟ اقتصادكم، أهلا بكم مستمعينا. ننطلق مع ملفاتنا المختلفة ونرحب بضيفتي الأولى رنا خوري، المستشارة للقروض السكنية. تحية لك رنا، أهلا بك معنا.
1: مرحبا يوسف،
0: أهلا بك رنا. طبعا مستشارة قروض إسكانية، خفض الفائدة البنكية سنتحدث عنها، تأثير ذلك على القروض الإسكانية، القروض الديجيتالية السريعة، ولماذا تعتبر فخان. أبدأ معك بالسؤال هنا عن الفائدة البنكية. الفائدة البنكية طبعا انخفضت لتصل إلى 3.25%. متى يشعر المواطن العادي بهذا الخفض في جيبه؟ وهل هذا يعني ربما تلقائيا انخفاض القسط الشهري للقروض والرهون العقارية؟
1: الانخفاض إلى نسبة 3.25 3.25 هذا الشهر هو تتم لسلسلة انخفاضات من أول السنة كانت 4.25 وصلت اليوم ل 3.25. يعني الفائدة البنكية اللي منقولها ربيت بنك إسرائيل انخفضت 1% من أول السنة لليوم. التأثير الانخفاض هذا رح يجي تدريجي. يعني اللي ما أخد، إذا بدنا نحكي على القروض البنكية، القروض البنكية كلياتها متعلقة، أغلبها متعلقة بالبرايم. البرايم هو ربيت بنك إسرائيل، الفائدة البنكية تبعت البنك المركزي بنك إسرائيل زائد 1.5. يعني إذا الربيت البنكية اليوم، ربيت بنك إسرائيل اليوم 3.25 زائد 1.5، فالبرايم هو 4.75. فالفوائد للقروض البنكية هي عادة بتكون برايم كلوس. فانخفضت من أول السنة لليوم بنسبة 1% اللي هو تأثير ممكن يكون ملحوظ بالمشكنتات أو بالقروض السكنية. القروض السكنية بتكون عادة مقسمة لعدة أقسام، اللي بتأثر فيها تأثير مباشر هو القسم اللي بيكون متعلق بالبرايم.
0: هنا الناس بتشعر انه نزلت الدفعة الشهرية.
1: بالضبط، وعادة هذا بيكون تلت او تلتين من المشكنتة متعلق بالبرايم. فخلينا نقول الحالة القسم من المشكنتة اللي متعلق بالبرايم حوالي 300,000، ممكن يكون في تأثير أبو 60-70 شيكل شهري سنوي، يعني إنه نضرب ب 12.
0: طيب
1: هذا هو التأثير على الربع بالمية طبعا.

0: ال1% التأثير أكبر، هو حوالي شيء 200-250 شيكل إلى 300 شيكل حسب الفترة حسب.
1: صحيح. طيب رنا، يعني هناك من ينتظر أيضا خفض آخر لهذه الفائدة البنكية، هل نحن بصدد ذلك؟ طبعا لأنه إحنا بنحكي عن ناس بتدفع قروض إسكان بشكل شهري على مدار سنوات طويلة قادمة، وبالتالي تبحث عن أيضا تقليص حجم الدفعات الشهرية، هل باعتقادك سنعود إلى الفترة التي ما كانت قبل 7 أكتوبر والفائدة البنكية عندما تصل إلى فقط 2%؟
0: قبل ما أصل إذا الربيت رح تنزل بعد ولا لا، يعني بتوقعات الشخصية أكيد رح تنزل بعد
1: كمان.
0: بس هي الربيت ما ارتفعتش من 8 بأكتوبر، ارتفعت بلشت بداية الارتفاع تبعت الربيت إن كان عندنا بإسرائيل أو بأمريكا وأوروبا بالعالم كلياته بديت بعد الكورونا بال2022 بنص الـ2022 بديت ترتفع بأمريكا وأوروبا، ولكرات آخر الـ2022 كمان إسرائيل بلشت ترفع الفوائد البنكية.
1: ولكن الدالة التصاعدية كانت بسبب الحرب طبعا في السنوات الثلاث الأخيرة.
0: أبدا لا. يمكن كان تأخير بتنزيل إنه تنزل الربيت أكتر بالثلاث سنين الأخرانيات بسبب الحرب اللي صارت، كان متوقع أنه تنزل أسرع بس ما نزلتش، بس هو الارتفاع الكبير بالربيت، الربيت لحدينة 2022 قبل ما بلشت ترفع ربيت بنك إسرائيل عندنا كانت 10، بأمريكا كانت أقل من 0 مينوس، وبأوروبا نفس الشيء. وبعد الكورونا إذا الكل أكيد بتذكر كيف سلاسل الشحن توقفت، بطل في عمال بالصين، فصار هون مشكلة تضخم مالي، صار في مشكلة تضخم أسعار، غلاء بالأسعار، وهيك بلشت الربيت ترتفع. الفائدة البنكية الوظيفة الأساسية تبعت البنوك المركزية هي أنه تحافظ على التضخم اللي بنقوله الإنفلاتيا.
1: صحيح. طيب رنا، هل انخفاض الفائدة قد يدفع الناس إلى الاقتراض أكثر، بالتالي إلى زيادة المديونية؟ لأنه هل هذا يعتبر عاملا محفزا على أنه نروح نأخذ كمان مرة قروض مختلفة؟
0: هذا بشكل عام لما بتنخفض الربيت بتصير التكلفة تبعت القروض أقل، فبتصير الناس تأخذ هالفقوط أكثر، بتصير تستهلك أكثر، لانه العلوث تبعت القرض بتصير اقل، فالناس بتصير تاخذ اكثر قروض وتستهلك اكثر، وهي اصلا الهدف من تنزيل الربيت البنكيه. لما بوطى التضخم الانفلاسيا بتوطى، فعشان يحافظوا على هذا المستوى اللي بده اياه بنك اسرائيل من التضخم بصير ينزل الفائده البنكيه، الناس بتصير تطلع مصاريها اكثر من البنوك، بتقل كمان. احنا في شغله ما حكيناهاش، لما بننزل الربيت من ناحيه بتنزل الفائده على القروض، بتصير الناس تدفع اقل على القروض، واللي عندهم مصاري بالبنك بصيروا يربحوا عليها اقل،
1: يعني
0: كمان بياخذوا عليها فوائد اقل.
1: نعم، هنالك وجهان لخفض الفائده البنكيه، يعني بالمجمل
0: تماما.
1: الوجه
0: تماما.
1: الاول اللي هو الظاهر انه خفض الفائده البنكيه، احنا بندفع اقل على المشكنتة، على قرض الاسكان، على القروض المختلفه، ولكن الوجه الثاني للوجه الاخر هو انه في نوع من بين قوسين فخ معين، انه انت بعطيك بحفزك تاخذ قرض مره اخرى، وبحفزك انك تطلع مصرياتك من الحساب البنك.
0: واذا بدنا نحكي بالضبط، لانه انا حاطه مصرياتي بالبنك بس مش عم بربح عليها كثير، لا، فبقول لا خليني اطلع اشتري فيهم سياره، بطلع فيهم مشوار، بظبط بيتي، ما بعرف ايش، وهذا اللي بيرجع يعلي الاستهلاك اكثر.
1: طيب رنا، يعني طبعا انت تعملين في مجال الاستشاره قروض اسكانيه، هل نستطيع ان نقول اننا امام حاله ظاهرة في عام 2026 للأسف يطلق عليها أزمة ديون أسرية؟ عم نشوف المجتمع العربي يعني أسر اللي هي تحت ديون طائلة، واللي بيكون الزوج يعمل، الزوجة تعمل، رواتب يعني جيدة جدا، ولكن الديون كبيرة جدا قرض إسكاني، قروض مختلفة، هل هي حالة أم حالات، هي حالة عامة أم حالات خاصة فقط بين فئات يعني محددة في مجتمعنا العربي؟
0: طلع هي حالات لفئات محددة أكثر بالمجتمع العربي لعدة أسباب. أولا الوضع بدولة إسرائيل هي دولة غالية جدا جدا، الارتفاع بالمعاشات للطبقة المتوسطة على القليلة يعني ارتفاع جدا جدا محدود، وارتفاع الأسعار جدا عالي. إذا بتلاحظ بالخمس ست سنين الأخرانيات ارتفاع تكاليف السفر، ارتفاع أسعار السيارات، ارتفاع التأمينات، ارتفاع الكهرباء، ارتفاع أسعار الأدوات الأساسية اللي بنستهلكها، الأكل، الشرب، أي شيء بدنا نستعمله، ارتفاع كان جدا ملحوظ اللي لا يضاهى بارتفاع المعاشات.
1: يعني هل تقولين بشكل أو بآخر إنه هي مشكلة ارتفاع التكاليف المعيشية ليست تحديدا مشكلة سلوك استهلاك؟
0: كمان هي أنا برأيي هي مشكلة مركبة هيكلية وسلوكية. في ارتفاع أسعار، ومن ناحية في قلة وعي إنه إذا ارتفع السعر أنا بضل عايش على نفس وما ارتفعش الدخل تبعي فأنا بضل عايش على نفس المستوى. إذا كان عندي بالأول الدخل الشهري عندي كافي لتغطية كل الهوتساءات اللي عندي، مع الارتفاع اللي صار وفيش عندي ارتفاع بالمدخول، فأنا صار عندي كل شهر نقول ناقص 2000 شيكل أو خلينا نقول 1000 شيكل، فشهر عن شهر عن شهر عن شهر صاروا 12000 شيكل. فأنا فبروحوا شو بعمله، باخدوا لهم 20-30 ألف شيكل. بس القروض هي انخلقت عشان هدف معين، مش عشان تمول الحياة اليومية تبعتنا. فمن ناحية كان عنا جرعون 1000 شيكل، أخذنا هالفهم ندفع عليها كمان 1000-1500 شيكل، هاي صار عنا جرعون 2500 شيكل.
1: عجز. طيب عجز. وهذا يجعل الناس تأتي اللي بطلب طبعا توحيد الديون. توحيد الديون طبعا هاي المرحلة اللي قبل الانهيار بين حسين المالي بداخل الأسرة، وهنا أيضا في تعقيدات محددة طبعا في حال وأن طبعا درست كل حالة بشكل منفرد، طبعا تأتيك حالات معقدة وحالات أخرى هي نوعا ما سهلة.
0: صح. أنا برأيي ظاهر التوحيد القروض الموجودة عندنا مركب شوي بالذات بالوسط العربي، لأنه فيش كتير معرفة للقروض السكنية. كتار من الناس بتبلش تعمر أو بتشتري دار باخدوا كل العيلة هالبقات وقروض قديه بيقدروا ومعمسين على الشوتيف تبعهم، معمسين على الحياة اليومية كيلو هني بس بدهن يشتروا البيت أو يعمروا بعدين بدهن شي يعيشوا، بنسى انه بعد في حياة بدنا ناكل ونشرب ونطلع ونيجي او نتحكم او كل اشي. ففيش وعي لهذا الموضوع، ببلشوا ياخدوا هالفقاء وهالفقاء وهالفقاء، بيكونش الاشي منظم عن طريق قرض سكني اللي بعملش عجز بالحياة اليومية تبعت اللي بدهن يتجوزوا او اللي بده يعمر او اللي هيك. برأيي إنه الإشي لما بيكون محسوب ومدروس الإشي بيكون كتير كتير أحسن. وين المشكلة كمان باللي بيجوا يعملوا إحود هالفقوت أو تدوير قروض؟ إنه بيستنوا في عندهم نفس، بيصير البنك يرجع لهم، بيصير عندهم في بيجور بالقروض اللي عم باخدوها مش عم بيدفعوا زي ما لازم، فبيبطل في حدا مخان يشتغل معاهم، وهيك هن بيصلوا لمحل مسدود فيش ايش نعمل معاهم، او بدهن يروحوا على جوف حوت بنكائي اللي بعطيهم اذا قبل يشتغل معاهم بعطيهم اياه بربيات كتير كتير كتير عالية.
1: وهذا طبعا يعني بسبب انه التقرير الائتمان لديهم هو سلبي، حكيت انه يعني دفعات لا تحترم وشيكات وما شابه ذلك، وهون طبعا كارثي. رنا أنا بدي أشكرك على كل هاي المعلومات، رنا خوري مستشارة قروض إسكانية، ونأمل دائما أن يكون الأفضل لمجتمعنا على المستوى الاقتصادي، وفي النهاية الناس يكون عندها ثقافة استهلاكية مهم جدا في عام 2026، لأنه الظروف كلياتها احنا شايفين أنه غير منضبطة ومتغيرة دائما. نعم
0: معلش بدي أزيد بس
1: تفضل.
0: لكل اللي بده يعمر يشتري بيت فايت على حياة جديدة، أو هو بالحياة من خطواتكم، روحوا عند مختصين يساعدوكوا، مش غلط نروح عند مختصين، خلي الخطوات تبعتكوا تكون مدروسة، كثير بسهل عليكوا الحياة لقدام.
1: شكرا لك رنا خوري، شكرا جزيلا لك.
0: هلا هلا، عفوا.
1: مستشارة القروض الإسكانية.
2: اقتصادكم.
1: ونواصل مع ملفات اقتصادكم. قلنا في مستهل البرنامج مستوى قياسي للإنفاق عبر بطاقات الائتمان في شهري تموز وآب الأخيرين. انتبهوا، 109 مليارات شيكل ارتفع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان خلال هذين الشهرين بنسبة 8% تقريبا مقارنة بالعام الماضي. السؤال لماذا؟ وما الذي يعنيه ذلك على مستوى الاستهلاك في إسرائيل؟ معنا عمر مخزومي، طالب الدكتوراه في الاقتصاد جامعة حيفا. أهلا بك معنا أستاذ عمر.
3: أهلا أهلا.
1: طبعا هذا ما كشفته صحيفة كالكاليست اليوم في تقرير خاص، الزيادة التراكمية بلغت 40% على مدار 4 سنوات. هل يمكن القول أنه الناس بدأت تشعر أنه الحرب انتهت وبدأت تصرف أكثر؟
3: مش بالضرورة.
1: مش بالضرورة.
3: مش بالضرورة طبعا. أول شغلة تنساش أنه ما يقارب الإنفاق على على البنزين لحاله زاد بنسبة تقريبا 14% حسب الأرقام اللي جابتها كالكاليست، ما كانش معي كفاية وقت أتحقق أنها أنها أنها دقيقة 100%، وهي هي نسبة جدا كبيرة. يعني أنت عم تحكي على أكثر من 65-66 مليون شيكل يوميا. والمقال اللي حطته كالكاليست ما كسمهنش كلياتهم. إذا زاد الإنفاق مش معناته زادت جودة الحياة أو إنه الناس وصلت لوضع ما قبل الحرب. ممكن جدا كمان في غلاء في الـ في الـ في المعيشة بشكل دائم اللي هو عمليا بطلع بعده شبح الحرب بلوم، يعني بحوم شبح الحرب بعده مش خالص. احنا شايفين وضع في جنوب لبنان مش هادي، إيران بتهدد كل يوم والتاني، سعر البنزين تقريبا شاكل زيادة عن السنة السابقة بالفترة الملائمة إسه. فلا ما كنتش بروح إنه بما إنه زاد الإنفاق اتحسنت مستوى المعيشة. ممكن زاد الإنفاق كمان بالنسبة للسفر، الناس العام بهاي الفترة ما كانتش بنفع تسافر من تحت الظروف السياسية اللي كانت موجودة، بس هذا لا يعني بشكل قاطع إنه الناس بلشت ترجع لطبيعتها وإنه الحياة رجعت ما قبلها.
1: يعني بكلمات أخرى إنه لما تستعمل بطاقات الائتمان خلال شهرين وتصل 109 مليار شيكل، هذا لا يعني أنه حياتنا تحسنت، هذا لا يعني أنه الناس صار معهم كثير مصاري، هذا قد يكون العكس، أنه التزامات الناس كبرت، الناس عم تصرف أكثر لأنه بدها إطار ائتماني، وبالتالي بدها تسافر وتطلع وتتنفس وإلخ إلخ إلخ، وفي النهاية هذا ممكن يكون أيضا ديون متراكمة. أستاذ عمر
3: 100% 100%. هاي كمان عطفا على كارة الأخت قبلي، لازم تكون أنت رشيد باستهلاكك، رشيد باستعمالك للموارد المالية، ما تروحش وين مكان، تحاول تحافظ على أمورك وعلى نظام مالي وائتماني صحيح. إذا زاد الإنفاق مش بالضرورة، لأنه ممكن يزيد الإنفاق بدون ما نتطلع على جانب المدخولات كمان، لأنه بدنا نطلع إحنا محشورين، بدنا نغير النفسية، في كتير مسببات نفسية اللي بتخليك إنك تنسك، بتقعد مع الفيزا منقصتها 3-4 أقساط. فبالتالي مهم جدا ننتبه إنه زيادة الإنفاق لا يعني زيادة في جودة الحياة. ممكن كمان للأسف بشبهها بالجورة اللي أنت بتصرف على حالك، بينفع يعني بينفع، فلازم تكون رشيد. وكمان المقال اللي نشره كالكلف مش بالضبط تفسر وين راح كل شيء، في بعض المواضيع اللي قال زي مثلا تقريبا 14% زاد البنزين، سعر البنزين زاد شيكل على 4 سنين زاد 40%، وهذا هو يعني تفصيل عن جد للسلة الغذائية، هل زادت هل قلت ولا إشي مجيوب، فبقدرش نستنتج منها بشكل واضح وبشكل عام كمان إنه إذا زاد الإنفاق معناته الوضع المادي أحسن.
1: طيب عندما يعني ترى هذا المعطى أنه في إسرائيل ينفق من قبل المواطن على الوقود 69 مليون شيكل، ماذا يعني ذلك؟
3: يعني ذلك شغلتين، واحد أنه للأسف النظام المواصلات العامة مش أحسن إشي بالدولة، فالناس بتضطر أنها تستعمل سياراتها. ثانياً النظام خلينا نقول المرافق، لأنه الواحد ينتقل لبدائل أخف بالاستهلاك، صحية أكثر، زي سيارات الكهرباء أو السيارات اللي هي بين وبين السيارات الهبريدية كما يدعى. البنية التحتية مش شغالة، وحاليا للأسف ما فيش سياسة حكومية واضحة بأنه ننتقل لغد. صح بيكون في عمل بالشوارع، صح بيكون في شغل وين في أزمات سير خانقة، ولكن هاي بيكون ترقيع وبلاستر لما الجروح كبار انجرح، مش حل جذري للأزمات. وزارة المواصلات شبه تشتغلش من ناحية سياسي واضحة، بتقوم بمشاريع بس ما فيش سياسة واضحة أو ما يسمى بالعبراني ميدنيوت واضحة لكمان 10-15 سنة الدولة وين بدها تروح. فبالتالي لما أنا بدي أنزل أشتري بيت الأبيب، واضح أني بفضلش أنا ابن الناصري أو ابن هون أطلع على باص على العفولة أو على حيفا وأنزل بالقطار، لا بدي أنزل بالسيارة، فيش مواصلات عامة منيحة، فليش أنا ما أنزلش بالسيارة؟
1: نعم، إذن هذه على مستوى طبعا القراءة الأولية. ذكرت السياسات الاقتصادية، من المسؤول عن وضع السياسات الاقتصادية في النهاية؟ هل هي الحكومة أم وزارة المالية والاقتصاد؟ كيف يكون ذلك في ظل هذه الحرب؟ توقعاتك للحكومة القادمة في حال وأن حدث تغيير سياسي في إسرائيل، كيف ترى الصورة وأنت طبعا طالب دكتوراه في الاقتصاد وتبحث أيضا في الاقتصاد الإسرائيلي، كيف ترى المستقبل القريب أستاذ عمر؟
3: سياسات الاقتصادية بالدولة بتحددها مؤسسات الحكومة بشكل عام والوزير بشكل خاص. كل وزير بيجي مع أجندة، أنا بدي أطبق 1-2-3-4. ومرات كثيرة بيجي وزراء بدون أجندة، وهي بتكون الأجندة تعيكهم بناش، أنا بدي أرقع أنا بدي أمشي. فالأجسام زي أجسام الأبحاث، زي مخون أهارون مثلا في جامعة رايخمان، زي مخون تاوب، وكل الأشياء اللي بتحاول تأثر على هاي السياسات عن طريق أنه تعمل لوبيينج، أنها تبكي مع ناس بقلب مؤسسات الحكومة بقلب الوزارات أنه يدفشوا هاي الخطة وهلو مجرى. لكن المسؤول عن وضع الخطة هو الوزير والوزارة الموجودة. وزارة المالية وظيفتها تقول أو لا وتلاقي تمويل، بتحطش سياسات. وزارة المالية هاي عندي ميزانية الدولة بقدر أصرفها هون هون هون، أنت عندك طلب بقدر ألبي، نعم في أساس فش. وزارة المالية بتحطش سياسي وين يروح وزارة التربية والتعليم. وزير التربية والتعليم بقول وين التربية والتعليم بدها تروح. للأسف اليوم احنا مش جايين نحكي بالسياسة، لكن جميع مؤسسات الحكومة لا تعمل
1: الاقتصاد هو سياسي طبعا أكيد،
3: بس أنا مش جاي أحكي بالسياسي، ولكن اقتصاديا سياسات الدولة لا تعمل، ناخدينا بمحل لا مجهول دعسين على الآخر ماشيين فيه. إذا صار في تغيير، وأنا بقدر أقولها مني وعن نفسي من عمر، إن شاء الله بيصير في تغيير. نتأمل إنه الناس اللي بتيجي تكون على قد المقام، يعني لما بيجي عندي وزير مالية يفهم إنه سياسة الترشيد المالي للدولة مهمة جدا، لأنه بآخر ميزانية للدولة القرض الديون القرض والديون السنوي اللي بيندفع أكبر من ميزانية وزارة الصحة ما يقارب 69 مليار شيكل، يعني أنا قاري للتقرير. فمهم جدا الترشيد حتى في مستوى الدولة والاستثمار بالأشياء اللي بتخلي الاقتصاد يزدهر ويصير، منها البنى التحتية بس مش بس، وطبعا إنهاء أهم شيء حالات الحروبات اللي موجودة فيها الدولة، إنه يكون في عنا حكومة جديدة إن شاء الله، إنه يكون في سياسات اقتصادية إن شاء الله، لأن مبدئياً لسه إحنا عايشين بسفينة بدون قبطان، والله أعلم هاي السفينة لوين ما خدتنا.
1: شكرا لك الأستاذ عمر مخزومي طالب الدكتوراه في الاقتصاد جامعة حيفا على كل هذا التعليق طبعا والغوص في هذا الموضوع. طبعا النشر في كلكليست نشر كبير جدا كان اليوم، شكرا جزيلا لك.
3: بورك عليك، نهارك سعيد.
1: إعلانات ونعود لاقتصادكم.
2: الليلة على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بره البلاد. لبرا أكيد لا.
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: تحية لكم مجددا، 4:32، أنتم على هواء مباشرة راديو مكان، برنامج اقتصادكم، ونرحب بضيفي التالي، هو الأستاذ عمر فندي، مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي. تحية لك أستاذ عمر، أهلا بك. شكرا لك. نتحدث الآن عن ارتفاع متوسط الأجر في إسرائيل. قبل قليل تحدثت مع عمر مخزومي، طبعا الاقتصاد في جامعة حيفا، حول معطيات بارزة نشرت في كالكاليست اليوم. 109 مليارات شيكل ارتفع الإنفاق عبر بطاقات الائتمان خلال تموز وآب الأخيرين. قال إنه هذا لا يعني إنه الناس صار معها مصاري، هذا لا يعني إنه الناس تشعر بأنها بحالة جيدة، هذا ربما يخبئ سلبيات كثيرة طبعا في المستقبل. طيب، بدي أربطها بارتفاع متوسط الأجر في إسرائيل. هل ارتفاع متوسط الأجر يعني إنه الناس معاشاتها زادت أم ماذا؟
1: لا، هذا المتوسط زاد، في فئات معينة زاد معاشها وفي فئات مش بالضرورة زاد معاشها، ولكن له علاقة في موضوع بطاقات الائتمان، انه زيادة متوسط الأجور بالتالي تعني زيادة الإنفاق، بتترجم بالآخر بزيادة الإنفاق، وإلها تبعيات أخرى بزيادة الاستهلاك، ممكن كمان زيادة الطلب، ممكن كمان تضخم مالي وكثير حالات أخرى. بس أنا كنت أحط شهر 7 و8 إنه هذا موسمي استعمال بطاقات الائتمان، لأنه الناس عم بتسافر، عم تخرج لرجهات، والسفر بالأساس يكون عبر بطاقات الائتمان مش بوسائل أخرى، إن كان شكات أو نقدي. فبالتالي يبرز بهذا الشهرين استعمال بطاقات الائتمان أكثر من أي شهر تاني.
0: طيب، متوسط الأجور ارتفع، لكن السؤال، هل ارتفعت فعلا القدرة الشرائية للمواطن؟
1: طلع هيك، هل نحكي على متوسط الأجور؟ متوسط الأجور هو معطى إحصائي، فيه تبعيات، يعني أهم تبعية ممكن تطلع عليها أنه معاش الوزراء راح يزيد بمثابة 4000 شيكل بسبب ارتفاع 7% في متوسط الأجور. يعني كل الوزراء، رئيس الحكومة، القضاة، كل الوظائف اللي مربوطة في معدل الأجور بمجرد ارتفاعها ارتفع. النقطة المهمة بشكل كبير هو هل الفرقية بين الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة تقلص أو زاد؟ لا، احنا عنا عم بزيد الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وبالتالي يعني إذا الأغنياء صار محن مصاري أكثر، مش بالشرط يكون مفيد للاقتصاد بشكل أساسي. احنا بنشوف انه في كمان توزيع الأجور على المناطق الجغرافية، حظ الشمال والمجتمع العربي هو كان أقل بكثير من باقي المدن.
0: أستاذ عمر، أنا
1: كمان مهم جدا
0: أكيد فئات خاصة. طيب، بدي ألخص شو حكيت أنت وتحكي لي إذا صح أم خطأ، وتحاول أيضا تعطي جانب آخر من التعليق. يعني أنا بفهم من كلامك أنه ارتفاع الأجور مش ناتج عن زيادة حقيقية في رواتب العمال، مش بالضرورة، ولكن قد يكون ارتفاع أجور في قطاعات معينة مثل مثلا تكنولوجيا، قلت عندي وزراء في الحكومة، وإنه المستفيد الأكبر هو قطاعات خاصة في المجتمع، مش كل القطاعات في المجتمع.
1: نعم، الارتفاع الأجور بالأساس وصل لنا من قطاعين مهمات، اللي هو قطاع الصناعة العسكرية وقطاع الهايتك بالأساس، وهذا سبب ارتفاع بشكل كبير في المعدل الأجور. رح نحكي على معطى اللي هو إحصائي، يعني حتى يقدر المستمع يفهم شو يعني الموضوع الإحصائي. يعني إذا أم معها بناتها سنتين ماسكة بديهن، الإحصاء بيقول لك المرأة هاي حامل في 9 أشهر، بيقول لك إنه أنا شايف 3 نساء حملات كل واحدة بشهر 3 أشهر. يعني المعدل ما بيعطي الحقيقة الواضحة، ولكن بيعطي نبذة عن بمجال معين عن الحقيقة. الحقيقة أنه في عنا معدل الأجور بسبب ارتفاع في الأجور في قطاعات معينة رفعت كل معدل الأجور بارتفاع كبير جدا. احنا بنحكي الفرق بين سنة 21 وسنة 25، بنحكي عن أكثر من 50%. معدل الأجور بسنة 21 كان 10,000 و و200 شيكل، اليوم احنا بنحكي على 15. فالفرق شاسع، بنعرف قديش ارتفع معدل الاجور، وعمليا من هناك بلشت تكبر الفجوه بين الاغنياء والفقراء. احنا بنحكي على معدل الحد الادنى للاجور الكثير منخفض بالنسبه لمعدل الاجور، يعني لما احنا الحد الادنى هو 6600 اليوم، احنا بنحكي على تقريبا ثلث المعدل، وبنعرف قديش انه في ناس كثير اكبر من المعدل هذا، حتى مسحبت كل الاجور المنخفضه ورفعتها لفوق.
0: نعم استاذ عمر، يعني ذكرت الفقر والفجوات، بيانات التامين الوطني تظهر ايضا وجود فرق كبير بين متوسط الأجر والوسيط، يعني ما يعني أنه المتوسط وحده لا يعطي صورة كاملة عن دخل العامل العادي، وهي نقطة مهمة جدا، يعني على اعتبار أنه حاليا الصورة كما قلت أنه لا تبدو واضحة، لأنه أيضا تصنيف من تلقى زيادة في الأجر أو لم يتلقى أو من ارتفع، هذا يعني ينضم إلى المشهد الاقتصادي اللي حكيت عنه.
1: نعم، مؤشر أساسي في إسرائيل في السنوات الخمسة الأخيرة هو الفجوة بين الفقراء والأغنياء، بين المعاش المنخفض والمعاش المرتفع، عم بتزيد بشكل ملحوظ بشكل كبير جدا، وهذا الإشي بأثر على قطاعات معينة، يعني رفع أسعار العقارات بهاي بيكون لها أحد الأسباب بشكل كبير جدا، كمان قلة النمو الاقتصادي كمان إلى تأثير، وهذا يعني له تأثيرات سلبية كبيرة. الفجوة هاي اللي فتحت بشكل هائل، وتعتبر إسرائيل من أكبر الدول، في إذا بنأخذ دول الOECD، الفجوة بين الفقراء والأغنياء والاتساع في الدخل بين متوسط الأجور ومعدل الأجور كبير جدا، وهذا الإشي كثير سلبي وبحاجة إلى معالجة سريعة جدا، وكمان توزيع الدخل على المناطق. احنا ما بدنا تصير عندنا مدن فقيرة جدا كيف موجود اليوم وبلدان غنية جدا، وبالتالي هذا بسبب كمان مشاكل اجتماعية في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
0: طيب أستاذ عمر، أختتم معك بنقطة مهمة جدا، وأنت ذكرت قبل قليل قلت المناطق المختلفة، وأنت مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي، ونحن نتحدث عن ارتفاع متوسط الأجر في إسرائيل، الفجوة في الأجور بين العرب واليهود، هل يعني الآن أصبحت تقلصت أم أنها ما زالت كبيرة؟ و هل إنه العرب بدأوا يتوجهون للهايتك التكنولوجيا أكثر، ربما هذا يحسن من المعطيات الموجودة، كيف ترى الصورة؟
1: بالسنوات الأخيرة خاصة سنوات الحرب، الهايتك اللي تقدمه في كل مجال العسكري المجتمع العربي محروم منه، يعني كان السايبر إن كان الصناعة العسكرية المجتمع العربي محروم منه. إحنا الاقتصاد طبعاً بالأساس يعتمد على قطاعات اللي هي لوتك مش هايتك، وبالتالي معدل أجورنا بكثير أقل من المجتمع اليهودي. هم نحكي مقارنة بين الشاب عربي وشاب يهودي نفس درجة التعليم، الشاب العربي بيكون 70% من أجر اليهودي، وكمان بدي ألفت انتباه لنا كمان المرأة العربية بيكون كمان أقل حتى من الشاب العربي وأقل من نظريتها اليهودية، وبالتالي بيكون في عنا كمان الفارق هذا يتزايد إذا كانت امرأة عربية بالموضوع هذا. فطبعا احنا نسعى للشباب انه نعمل للشباب انه يكونوا في المجالات الصح دائما وفي الأماكن الصح ويكون في المعاش العالي بشكل أساسي.
0: شكرا لك الأستاذ عمر فندي، مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي، على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. رجل الأعمال طارق عواد، المستشار في مجال الطاقة والغاز في الشرق الأوسط، أيضا الناشط الاجتماعي، تحية لك أستاذ طارق، أهلا بك.
2: مرحبا دكتور.
0: أهلا بك. إسرائيل تقوم بخفض ضريبة الوقود في ظل ارتفاع أسعار البنزين، طيب هل هذا القرار، هل خفض ضريبة الوقود قرار اقتصادي صرف أم أنه قرار انتخابي، خصوصا أنه يأتي قبل الانتخابات؟
2: انتخابي صرف، لو هو لو بدي يشد حاله الوزير سموتش كان شد حاله قبل لما كان يأتي قبل الحرب 28-2 سنة، هاي كان المعدل 6 شيكل و58 وكان عايش منيح، ولكن لأنه في انتخابات ولما قطع الخط الوهمي 8.25 اضطر وزير سموتريش يمضي على الامر امبارح راح تنزل الضريبه بما يسمى البلو اكثر واكثر، وبالتالي هو كمان ثبتها كمان لانه في عنده شهرين انتخابات راح يكون في تعديل. انا فتت على الشاشه قبل شوي التوترات مش راح تيجي لصالحه للوزير سموتريش، لانه البرميل لفت على قرب على 100 وهذا بفرجيك انه في تسعير ضربي بشهر 11 لانه التسليم دائما كمان شهرين. وبالتالي راح نضلنا عايشين باطار سعر 7.75 على الاقل لكمان 3 اشهر لتر البنزين.
0: وبالتالي هل من حق الحكومه استخدام تخفيضات ضريبيه واسعه قبل الانتخابات؟ هناك ايضا من يسال، ام انه هذا قد يخلق الكثير من المشاكل في الاستقرار السياسي المالي مستقبلا؟
2: شوف حكى زميلي الرائع عمر فندي مش لازم يستحي كمان مره تقول انه في عنصريه ناعمه بالبلاد. هون بالبلاد في معادلات مختلفه تماما، ولكن بلحظه ما يجي باتجاه المواطن وبيحط الميزانيات لمحلات تانية زي الضفة الغربية بتلاقي فيه هناك القرارات غريبة، لكن لما في وضع انتخابات ولما شاف من المناسب ينزل النص شيكل هذولا هو مش راح يغنونا، ولكن لما شاف انه في امكانية لا في امكانيات بعدة مجالات على الاقل بيقدر يفوت هو يقول دفك انا المونوبولي من الاحتكارات الكبيرة بالدولة هاي اللي هو ما عملهاش في اخر 4 سنين، وبالتالي تشوف في خلل اقتصادي بكل موضوع الاقتصاد وغلاء المعيشة بهاي الدولة بالاخص بالامور الاساسية من المواطن المتوسط المدخول الدخل محدود.
0: طيب هل يجب أن تكون هنالك سياسة حكومية مختلفة للنقل في البلدات العربية؟ لأنه إحنا نعرف مواصلات في مشكلة كبيرة جدا. نعم. في المجتمع العربي، المجتمع العربي يدفع الكثير على الوقود البنزين، طبعا بدل الاعتماد على المواصلات العامة اللي مش موجودة في اعتماد كبير على السيارات الخاصة. كيف ترى الصورة بالمجمل عندما نتحدث عن سياسات حكومية مختلفة تجاه المجتمع العربي في هذا المجال تحديدا؟
2: شوف احنا ساكنين بالأطراف والأرياف، وانت في إمكانية كمان تقول انه كل واحد ساكن فوق اي خط معين كيف عمل وقت الحرب انه بالعشرة كيلومتر، بتقول انا يعني انا من سكان كفر السيف عشان انزل على تل أبيب بدي ادفع انا 103 شيكل بين انفاق الشمال وبين شارع 6 غير دفعة المواقف داخل تل أبيب نفسها، وبالتالي لما تنزل سرعة تبي تدفع أنت بشكل مباشر حوالي بين 400-450 شيكل. ممكن الدولة تقول أنا على كل واحد مواطن اللي هو بالشمال بهاي البلاد المعينة اللي هو بيشتري بتل أبيب بتقرير ضريبي معين بتقول بترجع له الحكومة، لكن الإعاقة بهاي الحكومة ولا مرة كانت الأطراف والأرياف بصالح العرب، ولا كنا نحكي فيها إحنا كإشي مركزي من ناحية اللي هي الرخاء تبعنا، إنه دائما إحنا موجودين بمحل اللي هو مش صحيح ولا بالامكانيات الكبيره. خذ مثال جيد، هاي في عمل بيعملوا القطار الخفيف مثلا بين الناصري والريني لحيفا، يعني مثلا سالي بشكل شخصي كان لازم نعمل مظاهرات ليش عملوا قطار خفيف بين كرميل وبيت شان قطار عادي، يعني بينزل على بن غوريون اليوم ويجي يشتغل بتل أبيب لازم يغير محطه الثمانية بحيفا، يعني في شغلات بالبنيه التحتيه عندنا. موضوع الغاز الطبيعي اليوم ولا محطة غاز طبيعي غاز ضغط منخفض واصل لأي منطقة عربية ليجي كمان استقطاب لمصانع الكبيرة، اليوم أي محل أو منطقة صناعية فيهاش غاز طبيعي مدخلات الإنتاج بتكون مش رخيصة مش راح تيجي المصانع الكبيرة، وهنا في عندنا خلل بنيوي كمان بالكلام تبعنا كمان بالتوجهات تبعنا كمان بالمطالبات تبعتنا. لازم نرتقي أنا حسب رأيي، وعشان كده دائما نقول انزلوا صوتوا يا إخوان، الموضوع موضوع مختلف تماما عن كان في قبل، مش بس معاشيا اقتصاديا إلا كمان سياسيا.
0: طيب لماذا تعتمد إسرائيل أستاذ طارق بهذا الحجم على ضريبة الوقود، وهل يمكن تقليل ذلك بشكل دائم كما ترى أنت المشهد؟
2: شوف إسرائيل عندها 56% من كل لتر بنزين سولار بيرجع دور رائد على الحكومة تقريبا من 36 مليار شيكل من مدخلات البنزين بتروح للدولة، وهذا مش بطال. ولكن بشكل أو بآخر بشوف لما شجع قصة الكهرباء السيارات الكهربائية وشاف أنه صار في نجاح بهذا الموضوع رجعوا حطوا ضرائب على الكيلومتر الواحد حسب معادله جدا معقده، ولكن كمان مره لما الدوله هي بتقرر انه هي تيجي لا تجاه المواطنين بالاطراف والارياف بتلاقي الطريقه بهذا الموضوع. الشيء اللافت للنظر انه اسرائيل عايشه صار 3 سنين مش باتجاه المواطنين، غلاء المعيشه عشان تعرف اسرائيل اليوم ثالث اغلى دوله بالعالم من ناحيه المحروقات بعد هونغ كونغ وسنغافوره، وهذا شيء غير مسبوق حتى بمقياس الهامبرجر تبع ماكدونالدز احنا بالمحل السادس، بينما ان من رغم انه احنا قالوا لنا تتذكر قبل حوالي 2-3 برنامجك الكريم قالوا لك حقون غاز طبيعي وراح تخفف غلاء المعيش لانه مدخلات الانتاج راح تكون رخيصه،
0: ما تصيحدوا ذلك
2: مش راح يحدث ابدا، راح يحدث لانه كذبوا علينا، واحنا كمان كمجتمع عربي لازم نعرف ان هذا التليفون اللي بايدنا لازم نتصل نفوت على محلات استهلاكية ونحط نسجل مواقف هناك، ويكون في من مرة لمرة كمان حملات استهلاكية، كمان مرة كمروز الموضع جدا غالي، ترشيد استهلاك الطاقة كمان بالبيت كمان بالسيارة جدا مطلوب، وظروف استثنائية تتطلب أدوات استثنائية.
0: طيب أستاذ طارق، قفز الإنفاق، الآن أقتبس عن كالكاليست اليوم في تقرير حصري، قفز الإنفاق على الوقود في إسرائيل ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 69 مليون شيكل يوميا. في إسرائيل ينفق المواطن على الوقود 69 مليون شيكل يوميا، هاي أرقام طبيعية؟
2: أي مش طبيعية، احنا نحكي على 25 مليون دولار يوميا. لما الترجمة على الدولارات دائما نقطة الاتكاز تبعتنا لازم يكون على الدولارات، بتشوف قديش انت بتنفق. يعني احكي لك مثلا خذ النسبة والتناسب نقطة الارتكاز، قديش بيحكوا امريكا على الجالون الامريكاني انه قطع الاربع دولار وما قطعش الاربع دولار، اوكي؟ الجالون الواحد، الجالون الامريكاني حوالي 4 لتر، احسب اليوم على اللتر البنزين عندنا بيصير 10 دولار، على مقابل نفس الشيء جالون امريكاني مقابل اللتر الاسرائيلي، يعني بتحكي انت 10 دولار حسب مقاييس الامريكية. لما انت النقل العام عندنا فاشل جدا، لما انت بدك تطلع مثلا من قرية عربية لمدينة مركزية سكان تنزل على حيفا ولا تل أبيب لك تغير أربع محلات ومش مريح، والترينات القطارات جدا مليانة، وتشوف إنك أنت ثالث محطة صارت الناس تواقف على إجريها، إنه الأولويات مش موجودة للنقل العام ومش مريحة، الناس تقتني، وهذا الإشي محسوب دائما بتشوفه بالقرى العربية عندنا. تشتري الناس سيارات اللي بين 15 ل 20 ألف شيكل، كلفة الصيانة أعلن بتكون عمرها 10 ل 12 سنة، والبنزين هو الإشي المباشر ممكن تحطه انت يوميا. اذا بتعمل انت الخريطه بين الاطراف وبين المركز، المركز بتحركش كثير لانه 96% من وقت السياره واقفه محلها. اللي بتنقل هي بس 4% اللي هي انت لما توصل على الشغل وتوقف انت 8 ساعات وانت مروح بتعمل شغلتين. المعادلات هاي كلها ضد العرب وضد الارياف والاطراف، واجل وقت احنا كمجتمع عربي نعرف انه الاقتصاد هو شيء مركزي، حصانه اقتصاديه بيجيب لك حصانه اجتماعيه، الحصانه الاجتماعيه بيجيب لك حصانه سياسيه.
0: رجل الأعمال طارق عواد المستشار في مجال الطاقة والغاز في الشرق الأوسط ناشط الاجتماعي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا.
2: شكرا على سؤالاتك. شكرا.
0: دونا غريب تنضم إلينا، مسؤولة عن تسويق ومحتوى للمجتمع العربي في بيت الاستثمار IBI. أهلا بك معنا دونا.
3: مرحبا، شو أخبارك؟
0: شكرا لك. الوعي الاستثماري في المجتمع العربي، مؤتمر ذروة الثراء الذي عقد في تل أفيف قبل أيام، تعزيز المعرفة في عالم المال والاستثمار وإتاحة الأدوات المالية أمام الجمهور العربي. ربما كلمات تبدو غريبة على المجتمع العربي، ولكن عندما يقال الاستثمار، استثمار الأموال، هل هو جزء من المجتمع العربي أم أنه المجتمع العربي على العكس دائما يفضل إبقاء الأموال المدخرات في الحسابات البنكية أو يحاول أن يحولها إلى عقارات في النهاية؟
3: إيه طبعاً، هو بالآخر في شريحة من المجتمع العربي اللي مبلا فايتة بكل عالم الاستثمار، تستثمر وبتعرف كتير عن كل سوق المال. بس في طبعاً كمان شريحة ثانية اللي هي في عندها التوعية وبفضله يخلوا مصاريهم بالبنك، لأنه هذا الإشي اللي تعودوا عليه. كمان إنه كيف دائما بنحكي إنه المصاري تحت البلاطة، هذا إشي اللي كتير المجتمع بيسويه. ومن ناحية ثانية كمان بفضله إنه يستثمر، وهي كمان بالآخر استثمار إنه الواحد يشتري عقارات. بس كتير إشي مهم إنه الواحد ينوع، التنويع كتير مهم، وهيك كمان بتخف المخاطرة من الواحد يستثمر كمان بالبورصة وكمان بالعقارات وكمان مثلا بالذهب. إيه لما الواحد لما يصير مثلا في تغييرات مثل حروبات او التضخم اللي عم بيصير بالعالم، فبخفف المخاطره اللي
0: نعم بتستعمل كلمه مخاطره. طيب دونا، هل هي مشكله قله وعي مالي ام انه فعلا كيف قلتي الخوف من المخاطره ام عدم ثقه بالمؤسسات الماليه؟
3: بقدر احكي انه عند طبعا كل شخص في عنده أسبابه، بس بتخيل لمجتمعنا بسبب على عبر التاريخ كان في كتير محلات اللي كان في هناك ما كانش محلات موثوقة، وكان في نصب، حالات نصب، فالناس مش كتير بيثقوا ببيوت استثمار. لما يسمعوا كلمة استثمار بفكروا أنه ممكن يكون في نصب بالموضوع. بس بقدر أحكي ببيت استثمار IBI اللي أنا بشتغل فيه، هو محل كتير موثوق وكمان خاضع للرقابة، يعني مش محل اللي واحد يجي يحط مصاري وممكن أنه تنسرق أو يصير فيها شيء.
0: طيب يعني بسمعنا شخص مثلا معه 10,000 20,000 شيكل يريد أن يبدأ الاستثمار بطريقة مسؤولة، هل هذا مبلغ يعتبر كافيا؟
3: طبعا طبعا، في إمكانية الواحد يبدأ يتداول بشكل مستقل، هذا عن طريق أنه يحط مصاري بحساب بسموه مسحرة عثمائية بالعطاني، وبيبدأ هو لحاله شوي شوي يستثمر. هو مش مجبور أنه يبدأ بكل المبلغ يستثمر، هو بس بحاجة أنه عشان يفتح الحساب يحط مبلغ معين، وبيبدأ شوي شوي ممكن يبدأ بأسهم اللي هي أقل خطورة، ممكن سندات حسب هو كيف بقدر يعمل بحث. كمان إحنا بأي بأي منقدم كورس صغير بعد ما الواحد يفتح حساب على أساس يفهموا أكتر شو هو هذا العالم للناس اللي بتعرف الشيلة ويوعيها أكتر، وكمان هني بقدر يعملوا بحث اللي إسا يعني كل عالم الـ AI كمان كتير بيساعد، يعني ممكن واحد يجي يشوف يسأل إيش ممكن يبدأ يستثمر، إيش ممكن يناسبه حسب كمان هو كبني آدم. إحنا دائما نحكيها إنه كمان كل حدا بشخصيته، يعني في شخصيات الناس اللي مثلا بيشوفوا إذا الأسهم كلها نزلت والشاشات كلها حمراء كتير بخافوا، هدول الناس اللي هنا ممكن يروحوا مخاطرة أقل، وفي ناس اللي يعني بدهن لمدى أبعد ممكن يخاطروا أكتر، وكمان بدهن إنه المصاري تاعتهم حاطين على جنب بس للاستثمار، بدهن يشيلها للمدى القريب، فبيحطوا المصاري وممكن إنه يحطوها يعني مخاطرة شوي أعلى، بس إنه هن عارفين إنه لقدام بالمستقبل رح يكون عندهم مبلغ عالي.
0: طيب استعملتي الكثير من الكلمات طبعا كنت بدي أسأل عنها، وقلت إنه في ناس بحبوا يعملوا عندهم طموحات بحبوا يعملوا يعني يعملوا مصاري ثروة، هناك من يعني لديه طموح أن يكون لديه ثروة، هل بالإمكان فعلا إنه الإنسان يعمل ثروة في إسرائيل في عام 2026؟
3: إيه طبعا، أول إشي الواحد إنه يجي يفتح حساب استثمار هو مش مجبور إنه يستثمر بالشركات اللي هي بالبلاد، ممكن يستثمر كمان بالشركات اللي هي بالولايات المتحدة أو مثلا ممكن بأوروبا، فهو يعني مش مجبور إذا هو أجا استثمر ممكن يستثمر بأسهم بالبلاد، بس طبعا كيف كان شايفين الحرب ممكن كتير يتأثر، غير مثلا انتخابات أو أي شيء ممكن يصير بالبلاد ممكن كتير يأثر، فإذا حدا يعني شايف حاله أنه بدوش يستثمر بالبلاد كمان بضبط أنه يستثمر بشركات من خارج البلاد ورح طبعا يربح عليها.
0: طيب كلمة أخيرة دونا غريب لكل من يريد الدخول إلى هذا العالم عالم الاستثمارات، إنه ما يدورش على الربح السريع مهم جدا.
3: أول شيء بحب أحكي إنه أهم إشي إنه الواحد يبدأ يستثمر من يعني كل ما أبكر أحسن، لأنه كمان من الجيل الأصغر إذا بتبدأ أبكر الثروة تاعتكم رح تكون كتير أكثر، طبعا إذا عملتوا الإشي بذكاء وكمان عن طريق بحث. وأهم إشي إنه الواحد ما يخليش المصاري تاعته بالبنك، ليش؟ لأنه المصاري هاي مع التضخم اللي عم يصير بكل العالم، يعني قبل 5 سنين الحليب كنا ممكن نشتريه بثلاث أربع شكلين، إسا نشتريه بسبعة أو بعشرة، فالمصاري مش إنه بس عم تخسر، مش عم بس يعني مش عم تربحوا عليها كمان عم تخسروا، فكتير بنصح إنه الواحد يبدأ من إسا يستثمره ولو إنه مبالغ صغيرة، ولو إنه مش كل المبلغ حتى تستثمره، شوي شوي تبدأ وتتعلمه، وعأساس كمان كل مجتمعنا إذا كله بيبدأ يستثمر كمان المجتمع نفسه كله رح يتطور ويزدهر أكثر.
0: شكرا جزيلا لك دونا غريب، مسؤولة عن تسويق ومحتوى للمجتمع العربي في بيت الاستثمار IBA، على كل هذه التفاصيل ونتمنى لك النجاح. شكرا لك
3: كثير.
0: وشكرا لكم أيضا مستمعينا، إلى هنا نصل إلى نهاية برنامج اقتصادكم لهذا اليوم، كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، لينا شحد رزق أنتجت اقتصادكم، إيلان هولتسهاوزن كان معنا في الهندسة الإذاعية. تحية وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إتسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. الإعلان عن تصفية قائد سرية نخبة حمسوية في قطاع غزة، إصابة محاربين من جيش الدفاع بجروح طفيفة في جنوب لبنان، القائمة العربية الموحدة بصدد تقديم قائمتها الانتخابية، برلين تدرس إدخال تغييرات في القوانين الخاصة بالحصول على جنسية ألمانية لتشمل إبداء الرفض المطلق للاسلامية.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الخامسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله مساءكم. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع تصفية قائد سرية نخبة حمسوية يدعى يوسف عكالي، وتم القضاء عليه من خلال غارة نفذت أمس في منطقة مدينة غزة لإزالة تهديد فوري. وقال الناطق العسكري إنه كان يعمل في الأونة الأخيرة على تدبير اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. أعلن الناطق العسكري أن محاربين من وحدة خاصة في لواء جولاني أصيبا بجروح طفيفة خلال اشتباك مع مخرب من حزب الله في منطقة البوفور مرتفعة شقيف جنوب لبنان صباح اليوم، وتمت تصفيته. وردا على هذه الواقعة، هجم جيش الدفاع في هذه المنطقة مستودعات أسلحة ومقرات وبنى تحتية إضافية تابعة للحزب. أغلق قبل قليل باب تسجيل القوائم الانتخابية على أن يعاد فتحه غدا عند الرابع عصرا، وتستعد القائمة العربية الموحدة لتقديم قائمتها الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية بعد أن كشفت عن ترتيب مقاعدها العشرة الأولى بعد عباس وسيجالوفيتش في هذه القائمة، ويليهما وليد طه ووليد الهواشلي وإيمان خطيب ياسين وياسر حجيرات وإبراهيم الطوري وعبد الكريم مصري وعبد الكريم عزام وإبراهيم أبو لبن ومحمد الهيب وهمام أبو مخ. أعلن مجلس السلام لقطاع غزة اليوم رسميا انضمام كوسوفو إلى قوة الاستقرار الدولية، وجاء في بيان أن المجلس والقوة ملتزمان بمواصلة العمل من أجل الأمن والاستقرار في غزة وإسرائيل والمنطقة برمتها. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان تعرضت اليوم لهجوم جديد بعد مرور شهر فقط على ضربة أخرى أدت إلى تعطيل جزء من الإنتاج في مصفات الشركة بالمنطقة بشكل مؤقت، ولم يعلن الحوثيون من إيران مسؤوليتهم عن أي هجوم جديد على السعودية. أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صدمته من فوز حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات بولاية ساكسونيا أنهالت، وأكد ميرتس أن دعم الحكومة الفيدرالية لأوكرانيا لن يتغير في عقب فوز هذا الحزب المؤيد لموسكو. وعلى صعيد آخر، قال مسؤول في برلين لصحيفة تلغراف البريطانية إن الحزب الحاكم ينظر في إدخال تغييرات في القوانين الخاصة بالحصول على جنسية ألمانية بحيث تشمل إبداء الرفض المطلق للاسلامية. اعتقلت الشرطة 3 أشخاص من سكان رهط خلال مداهمتهم مجمعا لزراعة القنب قرب سديرات، وتمت مصادرة سيارة استخدمها المشبوهون وأدوات مختلفة.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين. نعود ونلتقي إخباريا عند 6 PM. طاب مساؤكم.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
6: الآن وفي كل مكان.
7: أسعدتم مساءً أيها السيدة والسادة بكل خير، أنتم مع الجولة المسائية التي تبدأ الآن وتستمر حتى الساعة السادسة. معكم في هذه الجولة طاقم النسائي تي بي فلاح في الإنتاج، جليت عميرة من وراء زجاج المراقبة، وفي الإعداد والتقديم ماريا عبد ربه. في عناوين هذا المساء: الترقب على أشده للجلسة الاستثنائية لمجلس الجبهة الذي يلتئم بعد حوالي الساعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الرجل الثاني في قائمة الجبهة جعفر فرح. إغلاق باب تقديم قوائم المرشحين قبل قليل على أن يستأنف غدا في الساعة الرابعة ويستمر حتى العاشرة ليلا، وهو الموعد النهائي لتقديم القوائم أسماء مرشحيها للكنيسة المقبلة. الأجواء على الحلبة الحزبية في صدارة الجولة المسائية، ومنها إلى المحاور الأخرى التي سنتوقف عندها، حيث تستمر التحقيقات في ملابسات العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم في منطقة السامرة وأسفرت عن إصابة شاب بجروح. سنكون في سياق الجولة أيضا مع تصريحات للمبعوث كوشنر حول غزة والملف الإيراني، وأيضا تقرير جديد لمركز عدالة بشأن اتساع الإجراءات التأديبية بحق الطلاب العرب في المؤسسات الأكاديمية العليا.

0: حبيب فالح، مساء الخير.
1: يا هلا، تحياتي لك ماريا، تحياتي للمستمعين.
0: بالإمكان القول الترقب على أشده
1: بدون أدنى شك، ولكن ما ألاحظه على الأقل في الساعة الأخيرة أن هنالك نبرة تصالحية لدى قيادات الجبهة ومن كل الأطراف، أو لربما بمعنى أدق من الطرفين. هل هذا لأنه هنالك تسويات تلوح بالأفق؟ إذ هنالك مصادر تكشف لي أن هنالك اتصالات في هذه الساعات مكثفة مع جعفر فرح، قد تقود التسوية إلى تنفية جعفر فرح بنفسه، بمعنى هو أن يأتي ويقوم بسحب ترشيحه، وعندها سيكون المجلس العام أمام خيارين مرية: إما الإبقاء على، بمعنى عدم فتح باب الترشيح وتقديم مواقع مرشحين الجبهة، بمعنى عوفر كثيف يكون في الموقع الثاني وهكذا دوليا.
0: هناك اسم لم يطرح قبلا، بدلا من جعفر فرح في حال انسحابي من الترشح، فاتن غطاس.
1: صحيح، وهذا ما كنت أريد الوصول إليه. وإما الذهاب باتجاه من خلال، نعم هنالك أسماء تطرح هي على ما يبدو نتاج الديمقراطية التوافقية وتسويات موجهة، يطرح اسم المحامي سري خزي ابن مدينة شفا عمر، هو سكرتير الجبهة في شفا عمر، ويطرح أيضا بقوة اسم فاتن غطاس. كل هذه الأمور هي مردها إلى المجلس العام، سيما وبحسب الدستور هو المرجعية الأولى والأخيرة، ولعل هذا ما دفع بنهاية المطاف قادة الجبهة أن تقوم بجلب كل هذه القضية ووضعها على طاولة المجلس العام، لأنه هو المخول الوحيد دستوريا للبت في تنحيات عزل إقالة مرشحين أو اختيار مرشحين. صدقا مقارنة في يوم أمس هنالك نبرة تصالحية، الأجواء لم تعد محمومة ومحتقنة كما كانت أو على الشكل الذي كانت عليه. هل هذا هو مؤشر إلى ربما نضوج هذه التسوية التي بعض الجهات تتحدث معنا عنها؟ كل شيء وارد، ولكن ما هو مؤكد بكل تأكيد ماريا أن الجبهة اليوم أمام امتحان، إما أن تخرج من هذا الامتحان قوية تقوي القائمة الثلاثية وبالتالي المجتمع العربي، وإما أن تخرج منقسمة على حالها ضعيفة وبالتالي تضعف القائمة الثلاثية ومجتمع بأكمله. الكل مدرك هنا حول ضرورة الخروج من هذا الاجتماع موحدين لا منقسمين، لما يترتب على ذلك من تبعات وتداعيات سياسية عميقة على الجبهة بالمقام الأول وعلى شركائها من الثلاثية، وبكل تأكيد على المجتمع العربي بأكمله.
0: ومن خلال قراءتك للمواقف قبيل هذه الجلسة فالح، إلى أين تتجه الرياح، خاصة وأنهم في سباق مع الزمن؟ يعني تقديم القوائم، باب تقديم القوائم سيغلق في العاشرة من ليلة غد.
1: صحيح، وهنالك من ألقيت عليه مهمة بدء العمل على ترتيب القائمة، والانتظار يعني مخرجات هذا المجلس العام. نحن كنا قد تحدثنا عن السيناريو المرجح وفق قيادات في الجبهة، ولكن تبقى الأمور مفتوحة في السياسة الدنماركية الأرض الرملية المتحركة حتى يتم الحسم فيها. في هذه اللحظات هنا بدأت تدخل قيادات الجبهة إلى قاعة المؤتمر، أرى هنا النائبة عايدة توما سليمان، هنا أيضا سكرتير حزب الجبهة سابقا منصور دهامشي، يعني بدأوا يتوافدون إلى قاعة المؤتمر. لا، تبدو لي الوجوه مرتاحة مطمئنة، لا أرى أن هنالك علامات من التشنج، وهذا مرة أخرى قد يعيدنا إلى ما تحدثنا عنه، أن هنالك لربما تسوى

0: قد نضجت، وهنالك من ينتظر أن ما سيصدر بنهاية المطاف في هذا المجلس العام من تصريحات خطوات من جعفر فرح. يعني هم يا حبذا أن تأتي من جعفر فرح وأن يعفيهم من كل هذا الحرج. هنالك من يتحدث عن ذلك، ولكن بالمقابل حتى والحديث يدور عن تسوية ولربما انسحاب متوقع من جعفر فرح من منطلقات الحفاظ على وحدة الجبهة والمسؤولية الجماعية الجماهيرية، إلا أنه حتى اللحظة هنالك من داعميه مريا من يضغط عليه عدم سحب ترشيحه بل الإبقاء على ترشيحه. و
1: نعم بطبيعة الحال نحن شاهدنا هذه العاصفة يوم السبت الماضي. على كل حال نريد أن نختتم الحديث معك في هذه المرحلة، عندك تقرير لتلفاز مكان، إن جاء أي جديد واستطعت التحدث إلى أحدهم عد إلينا فالح.
0: ولا يهمك مريم،
1: شكرا جزيلا لك. ويطيب لنا أن نرحب الآن على الخط الهاتفي بسكرتير الجبهة في الناصرة ماهر عابد. مساء الخير.
2: مساء النور إليك ولجميع المستمعين.
1: هناك بورصة مراهنات لما يتوقع الخروج به من هذه الجلسة الاستثنائية، تتوقع أن يخرج دخان أبيض في نهاية الأمر.
2: أنا بحب أطمنك وأطمن كل كوادرنا والناس اللي عم تترقب واللي بتهمها الجبهة واللي بتهمها مصير المشترك، هذا الاجتماع راح ينتج عن أشياء إيجابية وراح نطلع كلياتنا موحدين في اتجاه واحد وإسقاط حكومة اليمين. صحيح كانت في مشادات وكانت في نقاشات عميقة، ولكن الجبهة قادرة على تخطي هاي المرحلة، واليوم رح يكون عرس جبهة في النهاية ورح ننتقل عملنا الأساسي وإسقاط حكومة اليمين.
1: أنت ترسم لنا صورة مشرقة لكن الواقع ليس كذلك تماما أستاذ ماهر.
2: طبعا إحنا جسم سياسي كبير فيه خامات وقامات كبيرة، ومن الطبيعي أنه يصير مرات خلافات بالرأي ونقاشات، هذا إشي طبيعي وسليم في جسم سياسي مثل الجبهة، ولكن القدرة أنك أنت تقدر تطلع من الأزمة وتنطلق لقدام. وكل حزب وكل جسم سياسي معرض مرات لنقاشات والأزمات.
1: طيب أستاذ ماهر،
2: الحكمة بالنهاية.
1: نعم أستاذ ماهر، بدي أسألك يعني خلينا نحن نحاول نطرح سيناريوهات متوقعة في ختام هذه الجلسة، في حالة زي ما استمعنا وشهدنا أيضا أنه جعفر فرح مصر على أنه لن يسحب ترشحه، وهذه المواقف لا تروق في أعين المشاركين، إلى أين ستتجه الرياح؟
2: حق الرفيق جعفر أنه يكمل، ولكن بالنهاية كلياتنا راح منتفل قرار للحسم الديمقراطي في مجلس الجبهة. إذا حسم الأمر والرفيق جعفر راح يكون المرشح الثاني، كلياتنا راح نكون وراء الرفيق جعفر وراء القائمة. إذا اختار المجلس إشي ثاني، كلياتنا كجبهويين راح نكون وراء القرار الديمقراطي الذي يحسم من 900 عضو جبهة. كلياتنا عندنا القدرة إنهم يختاروا ويقرروا القرار.
1: هذا هو السؤال، يعني إذا أعضاء المجلس اتخذوا قرار لا يروق في عين جعفر فرح، كيف ممكن تكون الأمور في هذه اللحظة؟
2: أنا بمعرفتي وكنت أحد الداعمين الأقوياء لرفيقي وعزيزي أبو باسل لا يمكن يحط مصلحته الشخصية قدام مصلحة الجبهة. أبو باسل رفيق داعم وناشط في الجبهة عشرات السنين، ورصيده ورصيد الجبهة كبير، وإحنا نعرف شو رصيد أبو باسل، ولكن أنا بعرف ومتأكد أصالة رفيقنا جعفر لا يمكن يحط مصلحته ومصلحته الشخصية فوق مصلحة الجبهة.
1: بتعرف أستاذ ماهر، يعني نحن ما بنقدر نغض الطرف عن هذه الأصداء اللي خلفتها قضية جعفر فرح من خلال ما نقرأه في وسائل الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نبض الشارع يوجه انتقاد شديد للجبهة، بقول لك أنتوا بإيش تتقاتلوا وإحنا بإيش اللي منعيشه.
2: شوفي أنا يعني معك وموافقك، والقضية بطلت قضية جبهة، صارت قضية رأي عام، فاتت عليها كثير من الناس اللي كانت حيادية وكتبت وأعطت آرائها، وهذا شيء جيد. أنا بعرف إنه الجبهة يمكن كان عندها حسابات تختلف من منطلق حرصها على قضاياها وعلى مجتمعنا وعلى مكانة المرأة، ولكن أنا بقول إنه إحنا كل هاي الحيثيات اليوم راح تكون من ورانا، بس هاي القضية مش راح تنتهي مع انتهاء انتخاب أو عدم انتخاب رفيقنا جعفر.
1: كيف؟
2: هاي القضية في إلها تبعات في المستقبل. إحنا كمجتمع مش بس كجبهة لازم نتعلم درس كبير من اللي صار، وهذا كمان بفضل الجبهة اللي كان عندها الجرأة تعالج هيك موضوع. يجب إقامة إطار يختلف، ولا مش المفروض إنه الجمعيات النسائية لوحدها تكون من فرد بهاي الأشياء. أنا في رأيي إنه لجنة المتابعة لازم تستغل الفرصة اللي أخلقتها الجبهة في إقامة إطار يفحص هاي الأمور من خلال لجنة تكون أخصائيين نفسيين، تكون قضاء، يكون محامية، حتى نتخطى هاي الأشياء الحساسة. لا تطلع بنت مظلومة ولا يطلع إنسان مظلوم. إحنا بالآخر بدنا نحافظ على بناتنا، وبدنا نحافظ على رجالنا، وبدنا نحافظ على قياداتنا وعلى رجال أعمال وغير رجال أعمال اللي كمان بتعرضوا لهيك حالات. إحنا بدنا هذا الموضوع ينتقل من قضية جعفر إلى قضية رأي عام، وحتى في المستقبل ما يصيرش هاي الأغلاط اللي قاعدة بتصير اليوم. اللي صار إشي مؤلم، إشي حساس، إشي صعب كتير، ولكن الأصول إنه إحنا كمان لما بنخوض هيك معارك لازم نأخذ الإيجابيات قبل السلبيات من هاي الشغلة، ونحاول نطورها وما نعرضش كمان مرة شخصيات أو صبايا لهيك مواقف محرجة بهذا الشكل.
1: وإحنا بنشكرك على هذا الحديث سكرتير الجبهة في الناصرة ماهر عابد، شكرا جزيلا لك.
2: الله يسعدك.
1: نحن طبعا نتابع وعيننا على ما سيدور في هذه الجلسة. ننتقل إلى ساحة حزبية أخرى، إلى حزب لكلنا مكان الذي يعقد اجتماعا له في هذه الساعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن خوض الانتخابات للكنيسة المقبلة. من عدمه معنا رئيس مجلس كفر مندا علي زيدان. أستاذ علي مساء الخير.
3: مساء الخير لكم المشاهدين.
1: أنت بمعية بعض رؤساء المجالس المحلية الأخرى وجهتم نداء إلى الثلاثية المشتركة بضم حزب لكلنا مكان من أجل عدم شرذمة الأصوات، وفي المقابل لجنة الوفاق تدعو حزب لكلنا مكان بالانسحاب من السباق الانتخابي. أين نقف نحن من هذا التضارب؟
3: أختي العزيزة، هناك توجهات من قسم الرؤساء المحلية، قسم كبير، للقائمة المشتركة للعمل على ضم حزب لكلنا مكان ضمن القائمة من أجل عدم حرق الأصوات وضياع الأصوات. وأنا حسب رأيي هذه فترة مصيرية، انتخابات اللي هي تقرر أشياء كثيرة، فعشان هيك يجب أن نعمل سويا على عدم ضياع أصوات بأي حال من الحالات.
1: طب بحسب رأيك يعني فات الأوان لاحتمال انضمام مجلس حزب لكلنا مكان إلى الثلاثية المشتركة؟
3: إحنا نسعى بكل ما أوتينا من قوة حتى الدقيقة الأخيرة.
1: أجريتم اتصالات بهذا الخصوص؟
3: هناك اتصالات، ولكن للأسف الشديد لا تجاوب إيجابي من أجل ضم مجموعة لكلنا مكان. وأنا حسب رأيي،
1: ما السبب بحسب رأيك؟
3: المجموعة هاي تتبنى أفكار ليست بعيدة عن القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة، قريبة جدا من الجمهور العربي، وأنا حسب رأيي يجب احتوائهم واحتضانهم وأن يكونوا ضمن اللعبة السياسية، ونعمل سويا على أنه جمهورنا يطلع يصوت بكميات كبيرة تصل إلى 70-80% من ناخبينا يطلعوا يصوتوا من أجل العمل على تغيير الحكومة الحالية، لأن الحكومة كارثية. حكومة صماء لما يحدث في المجتمع العربي. وأنا بقول فيش سبب اليوم إنه ما يكون ضم لحزب لكل مكان ضمن القائمة العربية الموجودة.
1: شو رأيك أستاذ علي ما يجري داخل الجبهة، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على سمعة الجبهة والأحزاب الأخرى بصورة عامة في هذا السباق الانتخابي؟
3: للأسف الشديد القيم قاعدة تتلاشى حتى في العملية السياسية. يجب الحفاظ على منظومة قيم أساسية اللي احنا بنقوم بها. اليوم ما في الجبهة يتناقض كليا مع قيم الديمقراطية، قيم رغبة الشارع ورغبة الجمهور اللي انعكست باختيار أخونا وصديقنا جعفر فرح. أنا أكن له كل احترام والتقدير. محاولات التفافية لإقصاء، وأنا حسب رأيي هذا شيء غير صحي غير جيد. طبعا بإضافة إلى ذلك طبعا العمل على إزالة الغمامة الموجودة ضمن التساؤلات حول الموضوع جعفر فرح. ولكن أنا من خلال علاقتي معه إنسان طيب، إنسان محترم، خدم المجتمع العربي سنوات طويلة، يستحق كل الاحترام والتقدير. وما يحدث الجبهة اليوم لا يليق في الجبهة كمنظومة اللي تقول إنه هي منظومة تعمل ضمن قواعد ديمقراطية واختيار الأفضل.
1: بتفكر إنه رح يكون له تداعيات على الانتخابات كل ما جرى داخل الجبهة؟
3: كل ما في الشارع العربي له تداعيات على العملية الانتخابية. إحنا لم نكرس حاليا جهودنا وطاقاتنا لإقناع جمهورنا العربي بالخروج للتصويت. ما في شبه لا شك أنه يؤثر. الهجوم الكاسح الغير أخلاقي أحيانا على القائم الموحد وعلى منصور عباس أيضا يؤثر. فأنا أناشد بهذه المناسبة أنه إحنا من ضمن قواعد أخلاقية اجتماعية نعمل سويا بثوابت، نحترم بعضنا البعض، وطبعا ننطلق في انتخابات اللي نحرج جمهورنا من أجل التصويت والعمل السوي على تغيير الحكومة، ونعمل أن يكون في عندنا 15 إلى 17 إلى 20 مقعد. وهناك إمكان إذا في تلاحم بين كل القوى هناك إمكانية أنه يكون فعلا نوصل عدد مناسب جدا نعمل على تغيير الحكومة ونأثر على الحكومة القادمة إن شاء الله.
1: أستاذ علي، أنت رئيس سلطة محلية هي سلطة كفر مندا، شو بتسمع من الشارع؟ شو بيحكوا؟ نبض الشارع، شو بتقول الناس على كل ما يحدث حاليا؟
3: نبض الشارع يقول انه في امتعاض كبير لما يحدث بالجبهة، انه هي اعمال غير ديمقراطية تنافى مع القيم ومع رغبة الجبهة. ايضا هناك يعني غضب شديد من الهجوم الكاسي احيانا على شخص منصور عباس اللي فيش له مبرر. منصور عباس ايضا انسان يستحق الاحترام والتقدير، عنده فكر معين يحاول التأثير من اجل مساعدة مجتمعنا يخرج من الازمات والقضايا الحارقة اللي بعاني منها.
1: وبالنسبة لحزب لكلنا مكان، هل كان هناك اتصالات مع أعضاء الحزب في حالة عدم قبول الثلاثية المشتركة بضم هذا الحزب إليها بأنه ينسحبوا ويسحبوا ترشحهم من السباق الانتخابي؟
3: في الحقيقة كانت هي لقاءات مع قيادة الحزب. قيادة الحزب عندهم ثوابت، عندهم قيم أخلاقية عالية جداً، هم معنيين جدا العمل على تغيير الحكومة الحالية، وطبعا مش راحين يكونوا بأي حال من الحالات سبب في حرق أصوات اللي تؤدي إلى عودة حكومة اليمين الفاشي، حكومة سموتريتش وبن غفير وبيبي نتنياهو.
1: يعني أنت ترجح بأنه حزب لكلنا مكان سينسحب من الانتخابات في حال عدم قبول الثلاثية المشتركة انطلاقا من رغبته بأنه ما يتم ضياع الأصوات؟
3: أنا بتأمل أنه الثلاثية المشتركة تعمل على احتواء حزب لكلنا مكان. كوني أنه هن مش راحين مع حرق الأصوات هذا ما بيعطينا الشرعية أنه احنا الجهل وجود عندهم كادر بإمكانية يخرجوا عشرات ألاف الأصوات للتصويت وكونوا لبنة مهمة في إحداث التغيير.
1: جزيل الشكر لضيفنا لرئيس مجلس كفر مندا علي زيدان. شكرا لك أستاذ علي.
3: شكرا لك وجميع المستمعين، يعطيك العافية.
1: اليوم دخلت مستمعينا الحلبة الحزبية في إسرائيل مرحلة الحسم الفعلية مع بدء تقديم قوائم المرشحين رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية قبل 50 يوما من انتخابات الكنيست 26 المقررة في شهر أكتوبر المقبل. عملية تقديم القوائم بدأت دور اليوم في مبنى الكنيسة وأغلقت قبل قليل على أن تستأنف غدا بين الساعة 4 و10 ليلا، وهو الموعد النهائي الذي لا يعود بعده ممكنا إجراء تحالفات جديدة أو إضافة مرشحين إلى القوائم، حيث يتعين على كل قائمة أن تقدم أسماء مرشحيها واسم القائمة والحروف التي تريد استخدامها على ورقة الاقتراع. حتى بعد ظهر اليوم كانت 5 قوائم قد أودعت أوراقها رسميا، في مقدمتها قائمة بيا حادمان التي تجمع رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت ورئيس المعارضة يائير لابيد، وهي أبرز عملية توحيد في معسكر الوسط المناهض لنتنياهو. إلى جانبها قدمت أيضا قائمة يشار برئاسة أيزنكوت أوراقها بشكل منفصل بعد فشل المحاولات لتشكيل قائمة واحدة أوسع تضم أبرز قادة المعارضة. كما قدم يعز هندل قائمة جنود الاحتياط بعد انفصالها عن هيلي تروبر الذي اختار الانضمام إلى أيزنكوت. هذه الخطوة أبقت هندل في السباق بشكل مستقل، رغم أن حزبه كان يواجه في الأسابيع الأخيرة خطر عدم اجتياز نسبة الحسم قبل أن يظهر استطلاع حديث إمكانية حصول تحالف هندل يارون زليخة على 4 مقاعد. على يمين الخارطة السياسية فقد قدم عوفر فينتر قائمة عمخة إسرائيل بشكل مستقل بعد لم تفضي الاتصالات إلى اتفاق نهائي مع بتسالئل سموتريتش، وتشكل خطوة فينتر مصدر قلق خاص لمعسكر اليمين، إذ إن استطلاعات الرأي أظهرت أنه قادر على سحب أصوات من الليكود ومن أحزاب اليمين الديني. وفي الوقت ذاته فإن تراجع أي من الأحزاب الصغيرة إلى ما دون نسبة الحسم قد يؤدي إلى حرق 10,000 الأصوات داخل المعسكر. القائمة 5 التي أودعت أوراقها اليوم هي إسرائيل تحيلة برئاسة شارين هاسكيل، في وقت لا تزال فيه غالبية الأحزاب الكبرى ترجئ عملية تقديم قوائمها إلى الساعات الأخيرة، مستفيدة بذلك من المهلة المتبقية لإجراء تغييرات وضم شخصيات جديدة. في الليكود لم تغلق بعد كل التفاصيل المتعلقة بتركيبة القائمة، لسيما المقاعد التي يملك نتنياهو صلاحية تخصيصها لشخصيات من خارج نتائج الانتخابات التمهيدية. التقارير تظهر صعوبة في العثور على أسماء جديدة قادرة على منح حزب الليكود قيمة انتخابية مضافة، ما قد يدفع نتنياهو إلى عدم استخدام جميع مقاعد التحصين المتاحة له. في معسكر الصهيونية الدينية يواصل سموتريتش حتى اللحظات الأخيرة بحث التغييرات التي يمكن إدخالها على قائمته بعد الاتفاق مع موشي فيجلين وعدم التوصل إلى تحالف مع فينتر. ويبحث سموتريتش خصوصا عن تعزيز تمثيل النساء والشرقيين وسط مخاوف داخل الحزب من تراجع بعض أعضاء الكنيسة الحاليين إلى مواقع غير مضمونة. وقد قرر رئيس عتصما يهوديت بن كبير عدم ضم الوزيرة الليكودية ماي جولان إلى قائمة الحزب. أما الأحزاب الحريدية فتواصل شاس حسم تركيبة قائمتها واحتمالات خروج عدد من أعضاء الكنيسة الحاليين. من بين الأحزاب الأخرى التي قدمت أسماء مرشحيها، القائمة الموحدة التي قدمت قائمتها رسميا اليوم إلى الكنيسة بحضور جميع مرشحيها. الجولة المسائية نتابع مستمعينا مع التقارير، وننتقل الآن إلى استمرار التحقيقات في ملابسات العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم في منطقة السامرة، وأصيب خلالها شاب بجروح متوسطة إلى خطيرة قبل أن تتمكن قوات جيش الدفاع من تحييد منفذ الاعتداء بعد مطاردة استمرت ساعة. وتأتي هذه العملية في ظل حالة تأهب أمني متزايدة في الضفة الغربية وتحذيرات من ارتفاع عدد الإنذارات ومحاولات تنفيذ عمليات بالتزامن مع استمرار نشاط قوات الأمن لإحباطها. المزيد من التفاصيل حول ذلك مع مراسلنا نجيب قزل.
4: تتواصل التحقيقات في ملابسات العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم في منطقة السامرة، وأسفرت عن إصابة شاب في 19 من عمره متوسطة إلى خطيرة فيما تتضح تدريجيا تفاصيل الهجوم الذي بدأ داخل مزرعة قرب قرية أسرين وانتهى بتحييد منفذ الاعتداء بعد مطاردة استمرت نحو ساعة. وبحسب التحقيق الأولي وصل منفذ الاعتداء وهو فلسطيني إلى المزرعة بسيارة تجارية وترجل منها حاملا سكينا واقترب من الشاب وسأله عما إذا كان بحوزته سلاح قبل أن يهاجمه ويطعنه في عدة مناطق من جسده. الشاب حاول مقاومة مرتكب الاعتداء والدفاع عن نفسه وخلال المواجهة بينهما انكسرت السكين التي استخدمت في الهجوم ليعود منفذ الاعتداء إلى سيارته ويفر من المكان. ورغم إصابته تمكن الشاب من العودة إلى المزرعة وطلب المساعدة حيث تلقى علاجا أوليا قبل مواصلة العملية. وعقب العملية دفع جيش الدفاع بقوات كبيرة إلى المنطقة وفرض طوقا أمنيا على القرى المحيطة بالتزامن مع إقامة حواجز وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مرتكب الاعتداء. وبعد نحو ساعة تمكنت القوات من الوصول إليه ووفق جيش الدفاع حاول منفذ الاعتداء مهاجمة الجنود بسكين قبل أن تطلق القوات النار عليه وتحييده. وتأتي هذه العملية في وقت تشير فيه تقديرات المؤسسة الأمنية إلى ارتفاع حاد في عدد الإنذارات ومحاولات تنفيذ عمليات في الضفة الغربية وسط استعدادات لتعزيز قوات جيش الدفاع في المنطقة بكتيبتين إضافيتين على الأقل قبيل فترة الأعياد، كما تأتي بعد يوم واحد فقط من إعلان الأجهزة الأمنية إحباط خلية تابعة في قرية عقابة في منطقة طباس واعتقال عشرة من عناصرها والعثور خلال العملية على صاروخ وأسلحة ومواد متفجرة. قالت الأجهزة الأمنية إنها كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية. وعلى هذه الخلفية يواصل جيش الدفاع وجهاز الأمن العام عملياتهما في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في محاولة لإحباط العمليات قبل تنفيذها في ظل التحذيرات من تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.
1: وفي سياق متصل، نحن إلى تقديم النيابة العامة في لواء الشمال اليوم لائحة اتهام ضد الشاب يعقوب شبلي من قرية عرب الشبلي في شمال البلاد، تنسب له تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي. عما ورد في لائحة الاتهام هذه يتحدث مراسلنا لشؤون القضاء وليد يوسف.
5: النيابة العامة قدمت اليوم إلى محكمة الصلح في نوفا جليل لائحة اتهام ضد الشاب يعقوب شبلي البالغ من العمر 19 عاما من قرية عرب الشبلي في شمال البلاد، تنسب إليه ارتكاب جريمة الانضمام إلى منظمة إرهابية. وتم توقيف شبلي قبل نحو 3 أسابيع عملية مشتركة للوحدة المركزية في المنطقة الشمالية بالشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. وأظهرت التحقيقات أن المتهم أبدى تأييدا لتنظيم داعش وشاهد مواد تابعة له بل وأقسم له بالولاء، كما تبين أن المتهم بدأ في شهر كانون أول ديسمبر الماضي بالاهتمام بأيدولوجيا داعش. وبحسب لائحة الاتهام ازداد تعاطفه مع التنظيم خلال عدة أشهر، حيث فتح حسابا على تويتر باسم مستعار وانضم إلى مجموعة نشرت فيها مواد مرتبطة بالتنظيم. لاحقا سأله أحد المستخدمين عن مكان إقامته، وبعد أن أجاب بأنه من إسرائيل حاول إقناعه بتنفيذ اعتداءات إرهابية. بعدها أرسل له مواد إرشادية حول إعداد العبوات الناسفة والقنابل، إضافة إلى إلحاق الأذى باستخدام السموم. وقد تبادل الإضافة إلى ذلك شاهد المتهم مع فيديو يتضمن قسم الولاء، وردد نص القسم بصوت عال وأقسم الولاء لداعش الإرهابي، كما استخدم متصفحا يتيح التصفح بشكل مجهول ووسائل اتصال مشفرة لإخفاء نشاطه. وأشارت الشرطة والشباك إلى أن هذه القضية تنضم إلى 3 لوائح اتهام أخرى قدمت في الأيام الأخيرة ضد سكان من شمال البلاد على خلفية تأييدهم لتنظيم داعش. ويؤكد العام والشرطة أنهما يعملان بحزم ضد أي نشاط يعرض أمن الدولة ومواطنيها للخطر، وضد أي نشاط يسعى من خلاله مواطنون إسرائيليون إلى العمل باسم منظمات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين.
1: فاصل إعلاني، بعده نواصل.
6: الليلة على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله وأطلع برد البلاد
8: لبرا. أكيد لا،
9: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
6: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
6: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
11: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
1: الجولة المسائية من راديو مكان، نتابع مع تقارير مراسلينا ونكون الآن مع تصريحات مبعوث الرئيس ترامب جاريد كوشنر الذي يقول إن مسألة نزع السلاح عن قطاع غزة سيكون أمرا غير بسيط، ويضيف أن حماس تعهدت بالتخلي عن السلاح. المسؤول الأمريكي يعرب أيضا عن تفاهمه للمرحلة الانتخابية الجنونية التي تمر بها إسرائيل، ويشير إلى أن هذا الأمر يجعل إسرائيل أقل عقلانية في بعض الجوانب. المزيد عن تصريحات كوشنر معك محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
12: مساء النور لكم جميعا ماريا. بالفعل المبعوث الأمريكي السهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يتحدث اليوم عن المراحل المقبلة في قطاع غزة مع إبداء تفاهم أمريكي للمرحلة الانتخابية التي تمر بها إسرائيل، والذي سيجعل إسرائيل أقل عقلانية كما قال. لهذا السبب فلنستمع إلى قوله من اليوم، فلنستمع.
13: We've got a UN resolution that put forward progress for that. And, you know, there's a new government, a Palestinian technocratic government that's neither the PA nor Hamas that's built a plan to go forward. You can't go in if there's guns, right? You can't send a government into a place. By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy. We worked with Hamas for over 4 months. You know, you talk about, you know, interesting people to be working with. And they signed an agreement saying they were going to demilitarize. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have.
12: إذن يقول جاريد كوشنر هناك حكومة جديدة في غزة، حكومة تكنوقراط فلسطينية لا تمثل السلطة الفلسطينية وليس حماس، ويؤكد لا يمكن الدخول القطاع وهناك.
1: شمعون أران، على ما يبدو انقطع الاتصال مع الزميل شمعون أران. كان يتحدث عن تصريحات كوشنر بشأن غزة وعن تسلح حماس وغيرها من التصريحات لها صلة أيضا بالانتخابات التي تقترب منها إسرائيل وانعكاسات وتداعيات ذلك على المواقف السياسية. نأمل أن يكون معنا زميل شمعون أران لاستكمال الحديث بهذا الخصوص. شمعون، هل تسمعنا؟ شمعون أران، هل تسمعنا؟
12: نعم، تفضل. إذن يقول جاريد كوشنر إن هناك حكومة جديدة في غزة، حكومة تكنوقراط فلسطينية لا تمثل السلطة الفلسطينية وليس حماس. يؤكد لا يمكن دخول القطاع وهناك أسلحة، لا يمكن إرسال حكومة إلى مكان كهذا. بدأنا الآن بندرك بحجم الأسلحة المتواجدة في غزة، الأمر يفوق كل ما يمكن تصوره، يقول سهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه الشخصي. لذلك فإن نزع السلاح عن قطاع غزة لن يكون أمرا بسيطا، ويضيف: تعاملنا مع حركة حماس لأكثر من 4 أشهر، فهم وقعوا اتفاقا بموجبه سيوافقون على التخلي عن أسلحتهم والتنفيذ عمليات نزع السلاح. هذه التصريحات تشير ماريا تأتي بخلاف تصريحات مسؤولين من حماس الذين يؤكدون بأنهم يرفضون التخلي عن السلاح. ويضيف كوشنر يقول: نحن متفقون مع إسرائيل حول الوضع النهائي الذي نتطالع للوصول إليه، والأمر الأكثر إعجابا والذي يثير الاستغراب الكبير يقول جارد كوشنر: نحن إنهم يمرون بمعركة انتخابية يصفها بجنونية مما يجعلهم أقل عقلانية في بعض الجوانب. نحن نشير إلى أن هذه الخطة لا تزال تراوح مكانها ولا نرى أي جديد في هذا الأمر، لاسيما وأن إسرائيل تمر بهذه المرحلة الانتخابية، ولا يمكن لإسرائيل مثلا الانسحاب من قطاع غزة
1: باختصار إذا سمحت
12: شمعون. نعم، وهذا الأمر سيضر بمصالح رئيس وزراء وبقدرته على خوض الانتخابات في ظل احتمال تعرضه لانتقادات شديدة من اليمين. هذه الخطة لا تزال تراوح مكانها رغم كل المساعي الأمريكية. ماريا،
1: شكرا جزيلا لك زميل شمعون أران. تعالوا بنا الآن إلى منطقة الخليج. ليلة هادئة رغم وعيد الرئيس ترامب بالرد على الهجمات الإيرانية على دول في المنطقة، مع ذلك أنباء حول اعتزام واشنطن شن هجمات محدودة لمنع استعادة طهران لقدراتها لا سيما في مضيق هرمز. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، ترامب يضخ رسالة منع الجمهورية الإسلامية من النووي.
8: صحيح ماريا، الميدان في الخليج يشهد احتداما ولو مدروسا في الأيام الأخيرة. مركز الأمن البحري في عمان يفيد مساء بإجلاء 16 عضوا من على متن نقلة نفط كانت تحمل علم السعودية، هي تعرضت للهجوم على بعد حوالي 4 كيلومترات عن محافظة سندوم العمانية. حسب الأنباء، وهذه السفينة هي السفينة ذاتها التي قتل 2 من أفراد طاقمها في الأيام الأخيرة. بالإضافة، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بمهاجمة ميليشيات الحوثي اليمنية لمنشآت نفطية في مدينة جيزان السعودية، مع العلم نذكر بأن هذه المدينة تنتج نحو 400,000 برميل يوميا. هكذا تساعد الجمهورية الإسلامية ماريا ردها على نشر الرئيس ترامب رسوما لقصف جزيرة خرق في مضيق هرمز. هذه الجزيرة طبعا بوابة تصدير النفط الإيراني إلى العالم. رئيس البرلمان الإيراني الذي نذكر قاد أيضا المفاوضات مع واشنطن محمد قليباف نشر على شبكة إكس رسالة إلى الولايات المتحدة، قال فيها إن أي اعتداء على المصالح الإيرانية سيلقى ردا قاسيا. لقد أثبتنا هذا الأمر، واسألوا عن قواعدكم الخالية، وكذا كتب قلبة. المتحدث باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي، وتعقيبا على تصريحات ترامب بأن الوضع أشبه بمواجهة قصيرة بين إيران والولايات المتحدة، أكد أن الوضع مجرد عدوان عسكري واضح من واشنطن، قائلا بقائي إنه لا يمكن إخفاء الأزائم ولا خطورة الجرائم. في إجازه الأسبوعي للصحفيين أضاف بقائي أن تفاهماتي مع سلطنة عمان حول إيجاد مسارات بحرية آمنة في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها الأخيرة. دعينا نستمع إلى جانب من تصريحات بقائي.
14: إيران وعمان بمرحلة نهائية رسيدة، احتمالاً ظرف روزهای آینده تفاهم إيران وعمان برای مسير موقت.
8: أوضح بقائي أن هذه التفاهمات سيتم تسجيلها لدى منظمة الملاحة الدولية على إبرام المذكرة النهائية. ماريا،
1: شكرا لك شمعون بن نعيم. تعالوا بنا الآن إلى انتخاب المحامي محمد نعام لرئيس لواء الشمال في نقابة المحامين، ممثلا للنقابة في لجنة اختيار القضاء. معنا الأستاذ محمد نعام. مساء الخير.
15: مساء الخير لك ماريا ولجميع المستمعين.
1: ولاية ثالثة على التوالي من دون إجراء تصويت بعد عدم ترشح أي منافس أمامك، كيف حدث ذلك؟ طبعا بنقول لك في البداية مبروك.
15: بارك فيك. أول شيء أنا بشكر طبعا كل النشطاء في نقابة المحامين القطرية وأيضا الزملاء العرب من القوائم العربية. طبعا هذا الأمر يأتي بعد تحضير وبعد مجهود وبعد تنسيق من قبل جميع القوى الموجودة في لجنة في المجلس القطري لنقابة المحامين. وطبعا هذا الأمر يدل إن كان يعني بدل على شيء فهو يدل على الثقة اللي أعطونا إياها الزملاء، وإحنا طبعا بنقدر هاي الثقة ونتعامل معها في مسؤولية تامة ونعتز بهذا الاختيار اللي جاء بعد مفاوضات طويلة بين يعني أعضاء المجلس.
1: أستاذ محمد، يعني بدون شك تحديات كبيرة بانتظارك في لجنة اختيار القضاء. طبعا نحن على أبواب انتخابات، ولكن بصورة عامة هناك الكثير من الصعاب والتحديات.
15: طبعا لا شك أنه يعني لجنة تعيين القضاء تحمل الكثير من التجاذبات وبالذات في الفترة المقبلة، ولكن بانتظارنا أيضا قرار محكمة العليا بالنسبة لتغيير القانون وأيضا انتخابات اللي عمليا ممكن أن تؤثر على استمرار عمل اللجنة. إذا في النهاية حسب توقعاتنا استمرت اللجنة كما هي يعني في هاي التركيبة، فرح يكون في هناك العديد من التعيينات المهمة والحساسة خلال السنوات القريبة.
1: وإحنا بنتمنى لك دائما التوفيق والنجاح الأستاذ محمد نعمني. تعالوا بنا الآن إلى تقرير جديد لمركز عدالة حول اتساع الإجراءات التأديبية بحق الطلاب العرب في المؤسسات التعليمية العليا منذ أحداث 7 أكتوبر. اطلع على هذا التقرير مراسلنا نواف النباري ويجمل لنا أبرز معطياته.
16: في ظل الأجواء المشحونة التي تعيشها البلاد منذ 7 أكتوبر، امتدت تداعيات إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، حيث أصبحت منشورات الطلاب على شبكات التواصل الاجتماعي وفق تقرير جديد لمركز عدالة موضع تدقيق ومساءلة، ولا سيما تلك الصادرة عن طلاب عرب. وبحسب التقرير، تلقى المركز منذ 7 أكتوبر 132 حالة من طلاب خضعوا لإجراءات تأديبية في نحو 40 مؤسسة أكاديمية. ويشير التقرير إلى أن أكثر من 100 من هذه الحالات حظيت بتمثيل أو دعم قانوني. وتظهر المعطيات في التقرير أن الطالبات يشكلن النسبة الأكبر من الحالات، إذ بلغ عددهن 101 طالبة مقابل 31 طالبا. وحسب التقرير، فقد فرض في أكثر من 60% من الحالات تعليق مؤقت للدراسة، بينما تدخلت الشرطة في 20 حالة، بينها حالات اعتقال بشبهة التحريض أو دعم الإرهاب أو الانتماء إلى منظمة تصنفها إسرائيل كإرهابية. وتنوعت المنشورات التي أدت إلى فتح الإجراءات التأديبية، بعضها انتقد إسرائيل وجيش الدفاع، وبعضها تناول الحرب في قطاع غزة، بينما تضمنت منشورات أخرى صورا أو مقاطع من أحداث 7 أكتوبر إلى جانب مضامين دينية، ومن بينها آيات قرآنية وأدعية ورموز مرتبطة بالهوية. ويشير التقرير أن بعض المنشورات لم تتضمن بحسب تقييم هذا التقرير دعوة مباشرة للعنف والإرهاب، وإنما كانت تعبيرا عن موقف سياسي أو ديني، كما يورد حالات يقول فيها إن الترجمة الآلية من العربية إلى العبرية أدت إلى تفسير خاطئ لمضمون المنشورات، ومن ثم إلى اتخاذ إجراءات بحق أصحابها. ويقول مركز عدالة أن هذه الإجراءات تكشف من وجهة نظره عن اتساع صلاحيات المؤسسات الأكاديمية في مراقبة سلوك الطلاب خارج الحرم الجامعي. وعلى المستوى التأديبي، وصلت 78 حالة للجان تأديبية، انتهت 52 منها بالإدانة. وبذلك تجد مؤسسات التعليم العالي نفسها أمام معادلة شديدة الحساسية، فمن جهة هناك واجب حماية الطلاب والحفاظ على النظام والأمن في فترة الحرب، ومن جهة أخرى هناك مبدأ حرية التعبير وحدود قدرة الجامعة على التدخل في التعبير السياسي والديني للطلاب خارج أسوارها.
1: هذا إذن بالنسبة لتقرير مركز عدالة الذي يتحدث عن إجراءات تأديبية واتساع هذه الإجراءات حيال الطلاب العرب في المؤسسات التعليمية العالية في البلاد. نريد أن نتابع مع التقارير ونحن تعالوا بنا نستمع، نعود إليكم بعد قليل.
6: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
17: أزمة المقعد الثاني في الجبهة تتصاعد وجعفر فرح يتمسك بترشحه للكنيست، جلسات حاسمة داخل الجبهة بعد خلافات حول الشهادات والادعاءات وقرار القيادة، والجدل يختبر تماسك القائمة الثلاثية قبل الانتخابات المقبلة، والقيادات تحاول احتواء الخلاف قبل أن ينعكس على المشهد الانتخابي العربي، وكاتس يهدد السلطة الفلسطينية بحرب شاملة إذا تحولت أجهزتها الأمنية إلى مصدر تهديد وسط دعوات إسرائيلية لتشديد الضغط على رام الله ومخاوف متزايدة من اتساع المواجهة في الضفة.
6: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: مراسلنا لشؤون الرياضة باسل زريق، مساء الخير.
18: أجمل تحية.
1: الأنظار تتجه باسل إلى المباراة
18: المرتقبة
1: بين سخنين وبيطار أورشليم القدس.
18: نعم بالفعل مريا، أن يستكمل هذا المساء الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، والذي انطلق أمس الأول السبت أربع مباريات أخيرة. قبل ذلك في الثامنة لربعا مكابي نتانيا في نفس الجولة يستضيف أبويل حيفا، في الثامنة أبويل تل أبيب يستقبل أبويل رمات جان، وفي الثامنة ونصف أبويل بير السبع يستضيف مكابي تل أبيب في المباراة المركزية لهذه الجولة. ولكن قبل بربع ساعة في الثامنة والربع المباراة المرتقبة اتحاد ابن سخنين يستقبل متذيلا لاحة بيتار أورشليم في استاد الدوحة، ومن وضوء قاعة عمرية تدابير أمنية مشددة هذا المساء في الدوحة نظرا إلى حساسية اللقاءات عادة بين فريقي اتحاد ابن سخنين وبيتار أورشليم.
1: هل بدون شك سيكون هناك انتشار مكثف لأفراد الشرطة؟
18: قلت نعم، تدابير واحتياطات أمنية مشددة بالطبع. اتحاد ابن سخنين يعني الفريقان يأتيان إلى هذه المباراة من أسفل اللائحة، اتحاد سخنان أبناء سخنين احتل المكان 11 في اللائحة برصيد نقطة، ولكن بيتار يتذيل اللائحة مريا، نعم يتذيل اللائحة بدون أي نقاط حتى الآن. تعالوا مريا نستمع معا إلى تصريحات وتعقيب مدرب اتحاد أبناء سخنين يوسي أبوكسيس عشية اللقاء المرتقب هذه الليلة في استاد الدوحة، لنستمع.
19: משחק שאנחנו יודעים שצריך להביא בו נקודות. אני חושב שהמשחק האחרון שלנו היה מקום מאוד במחצית ראשונה, במחצית שנייה נחלשנו, אנחנו צריכים להביא יותר דקות מהמחצית הראשונה שלנו.
1: נעם באסל.
18: نعم هذا يوسف أبوكسيس مدرب اتحاد سخنين، درجة ممتازة أيضا لحق مريا هذا المساء. المباريات الثلاث الأخيرة من الجولة الرابعة والتي انطلقت أمس الأحد، من يهودة تل أفيف يستضيف أبويل ريجون لتسيون، كفر قاسم يستقبل عروني مدعين، ومكابي كريات جات يلعب أمام مكابي إرسلية، جميع المباريات في السابعة من هذا المساء. أوروبيا مريا أيضا هذه الليلة في الدوري الإسباني تتمت الأسبوع الرابع، في الثامنة ختافي يستضيف سلتا فيغو، وفي العاشرة والنصف إلشي يستقبل ريال سوسيداد، وفي إيطاليا في السابعة والنصف كالياري يستقبل ليتش، وفي العاشرة إلى ربعا أودينيزي يستضيف لاتسيو. هذه أبرز المباريات مريا هذا المساء في كرة القدم محليا وعالميا، لكن الأبرز من بينها طبعا لقاء المرتقب بين اتحاد ابن سخنين وبيتار أورشليم في الثامنة والربع من هذا المساء في استاد الدوحة. إليك ماريا.
1: شكرا لك باسل الزريق. بهذا التقرير الرياضي نأتي مستمعينا إلى ختام جولة أخرى من أحداث المساء. نذكركم بالاجتماع الحاسم الذي يبدأ بعد بضع دقائق في شفا عمر لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل جعفر فرح، الموافقة على استمرار ترشيحه أم سحب هذا الترشيح، خاصة وأن هناك أسماء أخرى مطروحة. كان معكم في هذه الجولة المسائية من الإنتاج سي بي فلاح، من هندسة الصوت إليا تشرنيشوف، وفي الإعداد والتقديم ماريا عبد ربه. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان أنت ما تستني،
4: وأنا كمان ما استنيت. وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
5: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
6: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي، وعلى المحل توجهت لدكتوري.
7: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
8: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة. الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
9: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. تبكير موعد صرف جزء من معاشات التأمين الوطني، إصابة محاربين من جيش الدفاع بجروح طفيفة في جنوب لبنان، الإعلان عن تصفية قائد سرية نخبة حمسوية في قطاع غزة، بنك إسرائيل يعلن عن تحديث الخدمات المصرفية، وأجواء حارة يوم غد.
10: راديو مكان الأخبار.
9: السادسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. بمناسبة فترة الأعياد اليهودية، أعلنت مؤسسة التأمين الوطني تبكير موعد صرف مخصصات البطالة وضمان الدخل ليتم تحويلها إلى البنوك غدا الثلاثاء، كما يتم تبكير موعد صرف بعض المخصصات طويلة الأجل من بينها الشيخوخة والإعاقة العامة لتحول في 22 من الشهر الحالي. تقوم في هذه الساعة عدة أحزاب بتقديم قوائم مرشحيها إلى لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست، من بينها القائمة الموحدة وعثمة يهوديت وديمقراطيون، وتستأنف عملية تقديم القوائم غدا عند 4 عصرا لتنتهي الساعة 10 ليلا. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق سجد الريحان في منطقة إقليم التفاح قضاء النبطي. وفي بيروت أعلنت وزارة الصحة أن ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الماضية أدت حتى الساعة في حصيلة غير نهائية إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 69 شخصا آخر بجروح، من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون. أعلن الناطق العسكري أن محاربين من وحدة خاصة في لواء جولاني أصيبا بجروح طفيفة خلال اشتباك مع مخرب من حزب الله في منطقة البوفور مرتفعة تشقيف جنوب لبنان صباح اليوم، وتم تصفيته. وردا على هذه الواقعة، هاجم جيش الدفاع في هذه المنطقة مستودعات أسلحة ومقرات بنى تحتية إضافية تابعة للحزب. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع تصفية قائد سرية نخبة حمسوية يدعى يوسف عكيلي، وتم القضاء عليه من خلال غارة نفذت أمس في منطقة مدينة غزة لإزالة تهديد فوري. وقال الناطق العسكري إنه كان يعمل في الآونة الأخيرة على تدبير اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. في دالية الكرم العاصفية، ضبطت الشرطة اسطوانات غاز بوزن أكثر من نصف طن تم نقلها من مناطق السلطة الفلسطينية خلافا للقانون. وأكدت الشرطة أن تخزين مثل هذه الاسطوانات في مناطق مأهولة يشكل خطرا على السكان. أعلن مصرف إسرائيل اليوم أنه سيسمح بدءا من هذا الأسبوع بإيداع الشيكات المؤجلة للصرف المستقبلي عبر تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة نهائيا لزيارة فروع مختلف البنوك.
10: حالة الطقس.
11: الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية. نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة، طاب مساءكم.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
12: أزمة المقعد الثاني في الجبهة تتصاعد، وجعفر فرح يتمسك بترشحه للكنيسة. جلسات حاسمة داخل الجبهة بعد خلافات حول الشهادات والادعاءات وقرار القيادة. والجدل يختبر تماسك القائمة الثلاثية قبل الانتخابات المقبلة، والقيادات تحاول احتواء الخلاف قبل أن ينعكس على المشهد الانتخابي العربي. وكاتس يهدد السلطة الفلسطينية بحرب شاملة إذا تحولت أجهزتها الأمنية إلى مصدر تهديد، وسط دعوات إسرائيلية لتشديد الضغط على رام الله ومخاوف متزايدة من اتساع المواجهة في الضفة.
11: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان،
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وأقول أبعد.
1: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبل وأطلع برد البلاد
3: لبرا. أكيد لا،
4: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
9: مجلس الجبهة ينعقد في شفا عمر للبت في مسألة جعفر فرح والمقعد الثاني في الحزب. فتح باب تقديم القوائم الانتخابية أمام الأحزاب المختلفة على أن يغلق في 10 من مساء الغد. كوشنير يقول إن إسرائيل تتصرف بشكل لا عقلاني بقطاع غزة بسبب فترة الانتخابات. إصابة جنديين بجروح طفيفة خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله في مرتفعات شقيف بجنوب لبنان. بعد سقوط علي الطاهر، جيش الدفاع يستعد للانسحاب نحو الخط الرمادي القريب من الحدود. طهران تتحدى واشنطن وتعلن منطقة محظورة في الخليج ومسار ملاحي في هرمز.
10: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
9: أهلا بكم. ينعقد مجلس الجبهة القطري في هذه الساعة في شفا عمر لحسم أزمة المقعد الثاني في قائمة الحزب، بعد أن أعلن جعفر فرح أنه لم يسحب ترشحه لانتخابات الكنيسة المقبلة. مراسل شؤون حزبية فالح حبيب ينضم إلينا من موقع انعقاد الاجتماع. مساء الخير فالح، إلى أي اتجاه تشير الأجواء داخل اجتماع مجلس الجبهة؟ هل نحن أمام قرار بإبقاء جعفر فرح مرشحا للمقعد الثاني، أم أن القيادة تتجه إلى سحب ترشيحه؟
11: هذا هو السؤال المركزي، ولعل لو كانت تعلم قيادة الجبهة الإجابة لما كانت دعت إلى جلسة طارئة للمجلس العام الذي فقط قبل نحو دقائق معدودات من الآن انطلق وبدأت أعماله. الجبهة بقياداتها تجد نفسها أمام امتحان حقيقي وأزمة حقيقية لا تحسد عليها، سيما وليس كل يوم نايف يصطدم حزب بمثل هذه القضية الحساسة وهذا الملف الحساس، لتجد نفسها قيادة الجبهة مضطرة إلى السير بين النقاط وتستند في حلها على توازنات دقيقة، منها ما هو أخلاقي اجتماعي مجتمعي ونعم أيضا حزبي سياسي داخل الجبهة وداخلي لما يترتب على هذه القضية من تبعات وتداعيات على الثلاثية وبكل تأكيد جماهيري. الوجوه هنا تبدو لي والأصوات أكثر مرتاحة، ولعل هنالك نبرة تصالح في الساعات الأخيرة. هل هذا يعني أن الجهود التي بذلت في الساعات الأخيرة قد توصلت إلى أو نجحت وأثمرت عن التوصل إلى تسوية مع جعفر فرح؟ لربما نعم ربما لا، سيما وهنالك مصادر نافذة من داخل الحزب كانت قد أكدت لي بأن جعفر فرح قد يعفي المجلس العام من عملية عزله والإطاحة به وأن يقدم بنفسه الاستقالة ليجد نفسه المجلس العام أمام
0: لحظة
11: خيارين.
0: فالح لحظة بحالة استقالة، لحظة شوي بس، استقالة من الحزب كليا أم سحب الترشح؟
11: لا لا لا أبدا أبدا أبدا، جعفر فرح منذ يوم أمس، منذ أن بلغت حالة التوتر والاحتقان ذروتها ولقائه مع رئيس القائمة يوسف جبرين والفيديو الذي أصدراه معا لتلطيف الأجواء، تحدث بشكل واضح بأنه حتى وإن أولا وقبل دخوله إلى قاعة المؤتمر تحدث بأنه ليس فوق حزبه وليس فوق شعبه، وبالتالي هو سيقبل نتيجة أي قرار للمجلس العام للجبهة. ما يعني أنه سيواصل العمل دعما للجبهة من داخلها والثلاثية حتى وإن تم فرض التنحية عليه أو عزله، ليجد المؤتمر العام نفسه أمام خيارين. بحالة وتنحى جعفر فرح هذا يعني تقديم المواقع، بمعنى عدم الذهاب إلى انتخابات نظرا لضيق الوقت، وتقديم عفر كسيف إلى الموقع الثاني، يوسف العطاوني إلى الثالث، ووشاحي إلى الموقع الرابع. ولكن بحالة وفرض الدستور، بمعنى المجلس العام المخول الوحيد بالبت في قضية اختيار مرشحين أو عزلهم وقرر فتح باب الترشيح، الحديث يدور عن ديمقراطية توافقية موجهة تحكمها تسويات أيضا موجهة لتطفو على السطح أسماء وبقوة المحامي سري خزي ابن مدينة شفا عمر، هو سكرتير فرع الجبهة في شفا عمر، ويطرح بقوة كمرشح توافقي أيضا اسم فاتن غطاس. ليبقى السؤال، هل بنهاية المطاف جعفر فرح خلال أحداث هذا المؤتمر سينأى بنفسه مواصلة هذه المساءلة وبالتالي تقديم تنحيته بنفسه، وإما أن يقوم بذلك المؤتمر العام؟ ليبقى السؤال، هل المؤتمر العام بحالة ولم يتنحى جعفر فرح بمحض إرادته ولم يستقيل، هل سيفرض عليه الاستقالة وينحيه، أم أنه نظرا أيضا لشعبية جعفر، وأنا ألتمس ذلك حتى هنا من خلال وقائع المؤتمر، لديه جماهيرية وشعبية، هل سيجددون الثقة لجعفر فرح؟ كل شيء وارد، ولكن كل القيادات التي أتحدث معها تفضل بنهاية المطاف نظرا لحساسية هذا الملف التوصل لتسوية مرضية ترضي الطرفين، قيادة الجبهة.
0: نعم، ولكن فعلا يعني إذا دخلنا
11: وجعفر فرح من جهة أخرى،
0: إذا دخلنا أكثر بالتفاصيل، يعني أنا استمعت إلى جعفر فرح يقول لم أواجه بأي اتهامات عينية بتفاصيل ادعاءات معينة حول ما ينسب إلي، وبالتالي ما يجري هو محاكمة ميدانية ليس إلا، وإنه من حقي أن أحصل على يعني إجراء عادل فيما يتعلق بهذا الموضوع. السؤال، هل مجلس الجبهة سيواجه جعفر فرح ب يعني معلومات دقيقة حول ما ينسب إليه، حول من تدعي؟ يعني إحنا بنسمع جعفر فرح وبنسمع الحزب ولكن الصوت الذي لا نستمع إليه هو صوت أولئك اللواتي يدعين بأنهن تعرضن لتحرش من قبل جعفر فرح. لم نسمع

0: تفتح فيها ملف لجنة الفحص، استنتاجات وتوصيات لجنة الفحص، ونعم هو يريد مواجهة هذه الشهادات على الأقل.
1: هو يقول في الشهادات يعني ما في شهادات، يعني أي شهادات يتحدثون واحد يقول واحد ما في شهادات
0: نايف.
1: إذا ما في شهادات
0: واحد واحد
1: وهو واحد واحد، ولكن نايف. حتى نضع الأمور في نصاب
0: في الوقت
1: فعلا.
0: الذي فيه
1: السؤال في شهادات ولا ما في شهادات، هذا السؤال.
0: هذا في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة الجبهة بأنها أقامت لجنة فحص وأنها تلقت 7 شهادات وهي تحدثت وفحصت هذه الشهادات، ونعم تحدثوا أنه بناء على سير أحداث ووقائع المؤتمر اليوم قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى وضع هذه الشهادات وهذا الملف على طاولة المجلس العام للجبهة المخول الوحيد ب عزل تنحية إقالة المرشحين من عدمه في الوقت الذي فيه يتحدث جعفر فرح أنه من حقه أن
1: المفروض يكون هذا الإجراءات.
0: هو يتحدث على أنه يجب أن يكون هنالك مساءلة عادلة بعيدا عن المحاكمة الميدانية الرقمية التي تعرض لها. نعم أنا أتفق معك نايف أنه في الأيام الأخيرة ولعل هذا الفشل الذي سجل بحق قيادة الجبهة التي لم تحافظ على إدارة هذا الملف الحساس بسرية بعيدا عن عيون الإعلام لتجد نفسها بين مطرقة الضغط الجماهيري جراء هذه التسريبات وتفاعل شبكات التواصل الاجتماعي معها، وبين ضغوطات من داخل الحزب التي طالبت بضرورة تنحية جعفر فرح لما يترتب على ذلك من تبعات، الأمر الذي لم يقبله جعفر فرح وأكد على حقه بمواجهة هذه الشبهات وبأن يدلي هو أيضا بشهادته علّه يتمكن من تفنيد كل شبهة وشبهة وكل شهادة وشهادة.
1: فليضع أمامه الشبهات وليفندها أو لا يفندها. ويطرح سؤال آخر هنا فالح، يطرح سؤال يعني هل جلسة اليوم التي تجري من خلفك هل هي فقط لحسم أزمة جعفر فرح، أم أنه الموضوع أيضا يتعلق يعني باختبار لوحدة الجبهة كحزب وربما القائمة المشتركة أيضا.
0: واضح جدا جعفر أن الطرفان سواء قيادة الجبهة أعضاء الجبهة وبما فيها أيضا جعفر فرح وكل الداعمين له لديهم قناعة تامة وبنهاية المطاف بغض النظر عن الخلافات الداخلية وهذه الأزمة الحساسة التي فشلت الجبهة بإدارتها عندما تم تسريبها وسربت إلى العلن، لديهم قناعة بضرورة الحفاظ كما يصفون ذلك هنا على وحدة البيت، الحفاظ على شعبية الجبهة. هم مدركون أنهم أمام اختبار وامتحان، إما أن يخرجون منه منقسمين على أنفسهم وهذا سيلقي بظلاله على ربما مدى تماسك وشعبية الثلاثية، وأيضا مدركون لمدى أو وإما أن تخرج من هذا الامتحان بطبيعة الحال متماسكة بأكثر قوة، ما يعني أنها ستقوي الثلاثية. في هذه الأثناء يبدو أن هنالك نايف بعض المشادات والمناوشات، أنا لا أعلم بالضبط إذا كانت من قبل داعمين جعفر فرح أو غيرهم. بالمناسبة هنالك نايف من يعتقد بأن قيادة الجبهة تلتف على شرعية تصويتهم، وبالتالي يوم السبت الماضي عندما جاءوا إلى هنا إلى نفس هذه الساحة وبدأوا بالتظاهر والاحتجاج كان واضح أنهم احتجوا على عدم دستورية تنحية جعفر فرح دون الاستناد إلى شرعية الدستور. وبنهاية المطاف من حكم تحركات الحزب بنهاية المطاف هو تشريعات وبنود دستورية داخلية، لتجد نفسها القيادة مضطرة إلى جلب الموضوع إلى اللجنة المخولة المرجعية الأولى والأخيرة وفق دستور حزب الجبهة، ألا وهو المجلس العام. نحن

0: نعلم أنه بناء على حالة الاحتقان التي بلغت ذروتها ما بين الطرفين وأيضا التجييش والتجنيد كل من أجل دعم روايته بلغت ذروتها منذ أمس، وكان متوقع أنه يكون هنالك احتكاكات تحاول قيادة الجبهة العقلانيين داخلها بطبيعة الحال احتواء الأجواء، وكان متوقع
1: تابعنا كل هذا الموضوع. طيب
0: هذا الاجتماع
1: فالح حبيبي يعني تسمعني،
0: يعني في هذه الأثناء نحن نستمع أيضا إلى بعض صراخ من حولك. أعضاء الجبهة بكل تأكيد نحن نستمع إلى مسبات،
1: يمكن بسبب الصراخ أنت
0: يجب أنت أن لا تكون لا في مجلس الجبهة.
1: طيب فالح لا يسمعني بسبب صراخ من حولك.
0: أعضاء مجلس الجبهة بمعنى عن قيادات الجبهة كانت لا تريد أن تؤول الأمور إلى ما تؤول إليه، سيما وهي تدرك إنه هذا قد يؤدي نايف بنهاية المطاف إلى ضرب شعبيتها. هي تدرك تماما إنه الآن إذا كنتم تسمعوني نايف.
1: شكرا شكرا فالح، يعني سنعود إليك في سياق النشرة لاحقا. يبدو أن هنالك أصوات عالية ويصعب التواصل مع الزميل فالح. نتقدم الآن في نشرتنا وننتقل إلى تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس التي حذر فيها من احتمال اندلاع مواجهة واسعة مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. وقال كاتس إن إسرائيل تستعد لسيناريو تقوم فيه هذه الأجهزة بتوجيه السلاح نحو إسرائيل. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب. وهذه التصريحات تأتي على خلفية اعتداء الطعن الذي وقع صباح اليوم في الضفة.
2: نعم بالفعل نايف، هذه التصريحات تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس تأتي على خلفية حادثة الطعن التي وقعت اليوم بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عاما بعد وقوع عملية الاعتداء. قوات جيش الدفاع والأجهزة الأمنية قامت بمطاردة منفذ هذا الاعتداء. بعد حوالي الساعة تم تحييده في منطقة أو في بلدة قبلان مسقط رأسه، وجيش الدفاع بطبيعة الحال يواصل تحقيقاته في ملابسات هذا الاعتداء. جيش الدفاع في الآونة الأخيرة قام بدفع كتيبتين لتعزيز القوات في هذه المنطقة، لا سيما جيش الدفاع والأجهزة الأمنية تشهد في الآونة الأخيرة العديد من الإنذارات حول نية خلايا إرهابية ارتكاب عمليات قبيل أعياد رأس السنة أبناء المجتمع اليهودي والأعياد اليهودية بشكل عام. كما ذكرنا القوات تم تعزيزها. بطبيعة الحال يعني هذا التصريح الذي جاء هو تصريح يوجه لأول مرة دعنا نقول للسلطة الفلسطينية من قبل وزير الدفاع إسرائيل كاتس. يعني هو في هذا التصريح هو أرسل تهديدا مباشرا أن جيش الدفاع سوف يقوم بعملية عسكرية شاملة في حال كان هنالك تصريح عدائية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في هذه المنطقة، ولا سيما أيضا المواطنين والسكان الإسرائيليين الذين يسكنون في مناطق الضفة الغربية. ولكن يعني إذا ما تعمقنا بكل هذه الأحداث، بطبيعة الحال أن ما يحدث في الضفة الغربية من اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة، بطبيعة الحال هو له تبعات على كل ما يحصل من ناحية تصعيد في منطقة الضفة الغربية. إذن يعني هذه كانت تصريحات من قبل وزير الدفاع. كما ذكرنا يعني كان هنالك تعزيز خلال الأسبوع الأخير بكتيبتين إضافيتين، كل ذلك يعني يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العدائية من قبل المستوطنين اتجاه السكان الفلسطينيين، إن كان ذلك في قصرى وأيضا في مناطق أخرى. جيش الدفاع يسعى إلى ضبط النظام، وهنالك ما زال تخبط يعني نايف إن صح التعبير في كل ما يتعلق بمسؤولية معالجة كل هذه القضايا، قضايا العنف من قبل المستوطنين ما بين الجهاز العسكري المؤسسة العسكرية وأيضا جهاز الشرطة، الذين يعني حتى الآن لم يصلوا إلى حل على من سوف تلقى المسؤولية في هذا المضمار.
1: نعم، ويطرح سؤال يعني توقيت تصريحات كاتس بشأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية مثير للغاية. هل هو يعني مدعوم بمعلومات استخباراتية حول نية كهذه أن توجه بنادق رجال الأمن الفلسطينيين نحو جنوب؟ جيش الدفاع؟
2: أنا أستبعد ذلك نايف، ولكن يعني هنالك إنذارات حول خلايا لا ترتبط بالسلطة الفلسطينية. نحن شهدنا بالأمس أن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام كشف عن اعتقال خلية كانت تنشط في منطقة طوباس. هذه الخلية تابعة لحركة حماس، يعني من خلال هذه العملية تم ضبط أسلحة كثيرة. جيش الدفاع في بيانه قال إن هذه الخلية كانت تنوي بالقيام بعمليات عدائية ضد القوات العاملة هناك. الأجهزة الأمنية كما ذكرت في البداية هي تشهد في الآونة الأخيرة العديد من الإنذارات، ولكن لا يوجد أي ترابط ما بين هذه الخلايا وبين السلطة الفلسطينية. لا أدري يعني إن كان أيضا يعني تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس لها أيضا علاقة مع اقترابنا للانتخابات أم لا، ولكن على أرض الواقع جميع هذه التصريحات حول نية عناصر من السلطة الفلسطينية توجيه بنادق باتجاه قوات جيش الدفاع، هذا الأمر يعني لم يتم التحقق منه حتى الآن، ولا يوجد أي بيان يعني صادر إن كان ذلك من جهاز الأمن العام الشباك أو من هذه النية نايف.
1: نعم، شكرا لك في هذه المرحلة نجيب، سنعود إليك لاحقا. وإلى الموضوع التالي، خسارة حزب الله لمرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية تشكل ضربة إعلامية وسياسية للحزب، ما جعله يتبنى رواية تسليم المنطقة لإسرائيل بإعاز من إيران، في حين يستعد جيش الدفاع لتدمير الأنفاق والبنى التحتية في تلك المنطقة. تقرير فراس حامد.
3: سقطت تلة علي الطاهر وسقط معها خطاب حزب الله إعلاميا وعسكريا، فالتلة التي جرى تقديمها على مدى أسابيع بوصفها قلعة عصية وحصنا منيعا تحولت إلى مجموعة نقاط دفاعية تهاوت كليا وتنتظر قرارا إسرائيليا بتدميرها بالكامل. فهذه الخسارة لحزب الله جعلته يصعد من عملياته العسكرية مؤخرا من خلال إطلاق مسيرات مفخخة، ليرد بعدها جيش الدفاع بقصف أهداف لحزب الله.
4: فقد كان حزب الله بانتظار إيران، ولكن أصبح واضحا الآن أن إيران بالذات محاصرة، وهي بانتظار بريقة خلاص من مكان ما غير موجود فعلا. وبالتالي ما الذي ينتظره حزب الله؟ إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاكر على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وإما على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها.
3: تلة كانت رمزا عسكريا لحزب الله، ربما لن يبقى منها سوى الحجارة والغبار، حيث يستعد جيش الدفاع لتفجير مسارين تحت الأرض يقعان أسفل مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، خصوصا وأنه لم يبقى فيها أي مسلح حي، حيث وضع جيش الدفاع خطة كاملة لتدمير التلة بانتظار قرار المستوى السياسي. عملية التدمير لهذه التلة قد تكون أكثر تعقيدا من السيطرة عليها، وهناك لاعبون كثر يتربصون ويراقبون كإيران وحتى واشنطن، ما جعل المستوى السياسي في البلاد ينتظر ضوءا أخضرا أمريكيا لتدميرها، وربما ترامب قد يمنع هذه الخطوة حتى لا تنزلق الأمور إلى تدخل إيراني. فالقرار الإسرائيلي قد اتخذ، حتى أن جيش الدفاع سيقوم بعملية تموضع جديدة بعد تدمير التلة، وهو الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر والتمركز بالقرب من الحدود على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات، وإقامة نحو 20 موقعا عسكريا على امتداد ما يسمى بالخط الرمادي، وسيتم مراقبة المناطق المنسحب منها من خلال وسائل المراقبة وطائرات سلاح الجو، وسط رسائل نقلتها إسرائيل إلى واشنطن وبيروت مفادها بأنها لن تسمح بعودة السكان اللبنانيين إلى المناطق التي سينسحب منها جيش الدفاع. هزيمة حزب الله في تلة علي الطاهر جعلته يتخبط ويهاجم كل من ينتقده، وعلى رأسهم الحكومة اللبنانية، وحتى يبعد شبح الخسارة عنه بدأ يرسم رواية جديدة تبدو ضربا من الخيال، رواية تسرد أن الحزب سلم الموقع لجيش الدفاع ولم يحسم عسكريا، بدلا من تسليمه للجيش اللبناني، وكل ذلك بإعاز من إيران.
5: فضل حزب الله أن تسيطر إسرائيل على علي الطاهر على أن لا يستلمها الجيش اللبناني، وهذا الأمر هو يمكن استنساخه على باقي الواقع. حزب الله حتى هذه اللحظة كل معركة يدعي أنه صامد ولن يسقط ثم يسقط كأحجار الدومينو.
3: تلة علي الطاهر، يبدو أنه لم يبقى فيها لا علي ولا طاهر، وما بقي لحزب الله هو الترويج لأوهام وروايات واهية، وربما المواطن اللبناني لم يعد كما كان في السابق مصدقا لكل شيء، وكأن لسان حاله يقول ليس للكذب أرجل لكن للفضيحة أجنحة.
6: نفخ عليها تنجلي إسرائيل.
1: وجيش الدفاع يعلن عن إصابة جنديين بجروح طفيفة خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله في مرتفعات الشقيف بجنوب لبنان. للمزيد نعود لمرازلنا نجيب قزل. نجيب، ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان.
2: نعم نايف، يعني تصعيد غير مسبوق خلال 24 ساعة الأخيرة في منطقة جنوبي لبنان. دعنا نبدأ أولا من خلال إطلاق المسيرات من قبل عناصر حزب الله باتجاه قوات جيش الدفاع الناشطة في مرتفعات علي طاهر. نحن نتحدث عن 4 مسيرات أطلقت خلال 24 ساعة الماضية. هذه الاعتداءات لم تسفر عن إصابات. جيش الدفاع بالمقابل قام باستهداف العديد من البنى التحتية التابعة لحزب والله، وأيضا مواقع ومخازن أسلحة في عدة مناطق، تحديدا في منطقة النبطية والقرى المتواجدة في هذه المنطقة مثل كفر الرمان وغيرها. هذه الغارات أسفرت عن تصفية عناصر تابعين لحزب الله. وأيضا بالمقابل كان هنالك أنباء لبنانية التي تحدثت أيضا عن مقتل مدنيين. الجيش الدفاع يقوم أيضا بفحص هذه الإدعاءات حول إصابة ومقتل أشخاص غير ضالعين في الأنشطة التابعة لحزب الله. الأمر أيضا الغريب نايف الذي حدث يعني في قرية عربصون، وهذه قرية أيضا تقع في منطقة النبطية، هناك قام جيش الدفاع صباح اليوم بالأمس باستهداف منزل. قبل استهداف هذا المنزل كان هنالك تبادل لإطلاق نار ما بين عناصر تابعة لحزب الله وعناصر تابعة لحركة أمل الذين رفضوا تواجد عناصر حزب الله داخل هذا المنزل. جيش الدفاع يقول أنه شاهد ولاحظ إدخال أسلحة إلى هذا المنزل وعليه قام باستهدافه، ولكن اللافت كما ذكرنا هو تبادل إطلاق النار بين عناصر التي كانت دعنا نقول أنها في صف واحد خلال الحرب الأخيرة، عناصر حركة أمل وحزب الله. هذا الأمر يعني كان غريب بعض الشيء. وإذا ما عدنا إلى ما حدث في منطقة الشقيف أو البوفور، هناك جيش الدفاع وخلال نشاط للقوات قام مخرب تابع لحزب والله بإطلاق النار باتجاه القوات العاملة هناك. جيش الدفاع اشتبك مع هذا المخرب، وخلال تبادل إطلاق النار أصيب جنديان بصورة طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى. بطبيعة الحال نايف، جيش الدفاع يواصل هناك العمليات العسكرية تدمير بنى تحتية. تحدث فراس خلال التقرير حول الانسحاب إلى المنطقة الرمادية أو الخط الرمادي. هذا الأمر ما زال يعني قيد الفحص لدى قيادة الجبهة الشمالية في جيش الدفاع، حتى الآن لم يتم المصادقة عليه. نحن يعني بعد المصادقة على هذا الأمر يعني هنالك يعني مصادقات أخرى أيضا من بينها المستوى السياسي، ولكن في الوقت الراهن لربما من السابق لأوانه الانسحاب إلى المنطقة الرمادية، كون أن الاعتداءات والتصعيد يعني ما زال حاضرا وموجودا خاصة في تلة علي الطاهر التي سقطت دعنا نقول وسقطت معها أوام حزب الله، وحزب الله يسعى في الأونة الأخيرة إلى تثبيت وجوده في هذه المنطقة، ويقول لسكان الجنوب وأيضا لأتباعه نحن ما زلنا موجودون على الرغم من أن إطلاق يعني هذه المسيرات ولا يفيد بشيء بل يجلب الدمار على سكان جنوبي لبنان. إليك.
1: نعم هذا ما نشهده، شكرا جزيلا لك نجيب.
2: شكرا لك.
1: قال المبعوث الأمريكي جارد كوشنر إن إسرائيل تتصرف بطريقة غير عقلانية في قطاع غزة بسبب الانتخابات القريبة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان بشأن الوضع النهائي في القطاع.
7: government, a Palestinian technocratic government that's neither the PA nor Hamas, that's built a plan to go forward. You can't go in if there's guns, right? You can't send a government into a place. By the way, we're now starting to understand the scope of the militarization of Gaza. It is beyond your comprehension. And so demilitarizing it is not going to be easy. We worked with Hamas for over 4 months. You talk about, interesting people to be working with, and they signed an agreement saying they were going to demilitarize. We're working through some political issues in Israel. I think we agree with them on the end state. They just have a crazy election, and that makes them a little irrational in certain regards, but we're very determined and we're working through these things.
8: مساء الخير لمراسلنا الشؤون السياسية شيمون نهران. شيمون, الأوضاع في القطاع تبدو في هذه الفترة أقرب إلى العودة إلى الوراء, وكوشنير يقول هذا بسبب الانتخابات الإسرائيلية.
9: ليس فقط بسبب الانتخابات الإسرائيلية, فهو يتحدث أيضا عن أن تجريد حماس من السلاح وكذلك نزع سلاح عن قطاع غزة يبدو مهمة غير بسيطة. ونحن نعلم بأن, واستمعنا إلى جارد كوشنر الذي قال إن حماس تعهدت ووقعت الاتفاق بموجبه ستتخلى عن السلاح, ولكننا لا نرى أي خطوة من قبل حماس لتخلي عن السلاح. هناك عقبات كبيرة فيما يتعلق بكل ما يخص التطبيق الخطة في قطاع غزة. على فكرة كذلك الأمر بالنسبة للاتفاق والمفاوضات بين إسرائيل ولبنان, وكذلك فيما يخص مسألة إسرائيل وسوريا, الأمور تراوح مكانها في هذه المرحلة. ربما نايف بسبب الانتخابات الوشيكة في إسرائيل, القادة الإسرائيلية.
8: هل ممكن يكون هنالك تفسير آخر شيمون؟
9: تفسير آخر باستثناء هذا الموضوع هو تشبث كل طرف بمواقفه. نحن نرى منذ أمد طويل تحاول واشنطن إقناع حماس بالتخلي عن السلاح وفق الخطة. إسرائيل لا تنسحب, الانسحابات الإسرائيلية غير مدرجة على جدول الأعمال حاليا بسبب واحد, وهو الانتخابات. لا يمكن لرئيس الوزراء أن يقوم بانسحابات, وهذا الأمر سيضر به انتخابيا. ولكن نحن نرى بأن جميع الخطوات, أي من الملفات السياسية التي تعالجها واشنطن, لا نرى أي نهاية لها. أي مسألة قطاع غزة كما قلنا, المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بسبب رأينا قبل قليل ما تقوم به حزب الله, أيضا في سوريا, أيضا هناك شعور بأن الرئيس الأمريكي منشغل قبل كل شيء بالملف الإيراني, ثم
8: بالانتخابات النصفية.
9: تقدم في وبالانتخابات النصفية, صحيح بعد شهرين في بداية شهر نوفمبر ستكون له الانتخابات النصفية, فهو معني بأن يحصل على أغلبية في الكونغرس. ونتنياهو أيضا في انتخابات, بمعنى ونحن نعلم بأنه خلال فترة الانتخابات الأمور السياسية تضع جانبا نايف.
8: نعم, ولكن من جهة أخرى كوشنر يقول إنه إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان ومتوافقتان بشأن الحل النهائي في قطاع غزة, ولكن من جهة أخرى ما زلنا نستمع أصوات مثل وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي يتحدث عن إنه خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ما زالت قائمة.
9: نعم, وهذا يأتي أيضا في إطار الحملة الانتخابية. نحن نعلم علم اليقين بأن أيضا حزب عثمة يهوديت برئاسة بن غفير والوزير إسرائيل كاتس, الجميع يريدون كسب أصوات الناخبين, وهذا يخدم البيس, الناخبين في حزب الليكود,
8: القاعدة الانتخابية.
9: ليس القاعدة الانتخابية, لم نرى حتى الآن دعما أمريكيا لهذه الخطة لتهجير أو لنقل الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة. كما قلنا, كل الخطط الأمريكية وكل التطلعات السياسية والدبلوماسية الهائلة, بناء وتحويل قطاع غزة إلى منتجع كبير وموقع سياحي كبير مع بنايات فاخرة وما إلى ذلك, كل هذه الأمور لم تخرج إلى حيز التنفيذ الريفيرا الفلسطينية في غزة. كل هذه الأمور لم تخرج إلى حيز التنفيذ. نحن نرى بأن هذه الأمور ربما من خيال، من نسيج خيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كما رأينا أقواله وتصريحاته متناقضة، وتهديداته إلى إيران مرة يهدد مرة لا يهدد، والأمور ليس تراوح مكانها. كما قلنا ليس هناك أي تقدم. ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر المقبل ربما ستكون هناك حكومة جديدة، لا نعلم شيئا عن ذلك. ربما الإدارة الأمريكية قد تتعامل معها لإخراج بعض الملفات السياسية والدبلوماسية وأخرى إلى حيز التنفيذ. نايف،
8: شكرا جزيلا لك شيمون.
9: شكرا لكم.
8: والآن إلى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قالت طهران إنها ستعلن عن منطقة محظورة جديدة في الخليج خلال الأيام المقبلة، وعن خرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. الحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد. وهذا الإعلان يعني يعتبر تصعيدا من جانب إيران وتحديا لواشنطن.
10: من الواضح أن طهران يعني تريد في هذه المرحلة تدويل الحصار المفروض عليها وجعل أزمتها أزمة دولية في هذه المرحلة. وكما قلت أمين عام مجلس الأمن القومي محسن رضائي يقول أنه إيران ستعلن عن منطقة محظورة بدءا من الخط الأمريكي من الحصار، ومرورا في مضيق هرمز، ووصولا إلى الخليج الفارسي أو الخليج العربي. وكل سفينة تمر فيه بدون التنسيق معها سوف يعني يطالها العقوبات الإيرانية. هو لم يذكر أي عقوبات. هذا بالإضافة إلى يقول أنه يعني في الأيام القليلة المقبلة سيتم التوقيع على خرائط بين إيران وسلطنة عمان تتعلق بإقامة ممر ملاحي يعني متفق عليه بين الدولتين. ويضيف كذلك أنه إذا كانت واشنطن تريد العودة إلى مسار المفاوضات معنا يجب عليها أولا أن تنال ثقتنا، وبالتالي يمكن الحديث عن استئناف المحادثات.
8: واشنطن في لها ردود فعل على ذلك وليد؟
10: لم تأتي ردود فعل في واشنطن حتى هذه اللحظة، حتى لم أرى ردود فعل. ولكن كل هذه التطورات نايف يعني تأتي بينما تصر واشنطن بأنها تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأن النفط بدأ يعود وكأن يعني الحالة عادت إلى طبيعتها من حيث عدد السفن. وواشنطن تقول أنه يعني حوالي 9 ملايين برميل نفط تمر يوميا في المضيق في هذه المرحلة، ويعني هذا حوالي ربما 40% من الكمية التي كانت تمر قبل الحرب. وتضيف كذلك أنه 59 سفينة مرت خلال 48 الساعة الفائتة. ولكن من جهة أخرى يعني نايف طهران تصر هي الأخرى وتقول المضيق مغلق، وما تقوله واشنطن هو غير صحيح. يعني هنالك تباين في المعلومات، تباين في التقارير والأخبار التي تنشر في الغرب وفي إيران. ولكن يعني من الواضح أن التأثير هنالك تأثير، ومضيق هرمز ليس مفتوح كما تريد الولايات المتحدة أن تصوره. وربما مؤشر ارتفاع أسعار النفط إذا كان ذلك في الولايات المتحدة وفي إيران كذلك هو يعني مؤشر ودليل على أن المضيق غير مفتوح. هذا بالإضافة إلى التقارير التي طبعا تصل من العديد من دول العالم التي لجأت إلى خطوات تقشفية نوعا ما بالنسبة لاستخدام النفط.
8: وما حقيقة الوضع الاقتصادي داخل إيران؟ لأنه هنالك تقارير تشير إلى يعني ارتفاع هنالك في التضخم المالي وانخفاض حاد في العملة الإيرانية، وأنه الناس يعانون والوضع على شفا الانهيار، ما حقيقة الوضع جوا؟
10: هذا الأمر حقيقي نايف، و يعني هنالك بالفعل أزمة اقتصادية، وبدأت تطال كل المواطنين الإيرانيين. هنالك يعني بطالة مرتفعة، تضخم مالي كبير، ارتفاع أسعار حتى يعني طوابير على محطات الوقود. واليوم كان هناك تقرير بأن يعني إيران بدأت حتى تدرس إجراءات تقشفية أو رفع أسعار النفط، يعني وهذا أمر نادر في إيران. يعني عندما يتم رفع أسعار النفط، يعني بدأت الحكومة الإيرانية تدرس رفع أسعار النفط على يعني على قطاع معين من الصناعة الإيرانية، وهذا أمر نادر. وهذا يشير كذلك إلى أن هناك أزمة حقيقية اقتصادية حقيقية، وكل هذا بطبيعة الحال جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ. هي الولايات المتحدة تمنع تصدير النفط الإيراني الذي يعتبر يعني الشريان الاقتصادي الأهم بالنسبة لإيران. ولا شك أن إيران يعني بدأت تعاني كثيرا من هذا الحصار. هناك أزمة اقتصادية كبيرة بل كبيرة جدا في إيران في هذه المرحلة. وعلى هذا الأساس كما قلت في البداية، إيران تريد تدويل أزمتها، تريد تدويل الحصار من أجل ربما يعني الضغط على الولايات المتحدة في نهاية المطاف من عبر دول أخرى ربما حليفة لها، إذا كان ذلك الصين أو روسيا، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة. ولكن ترامب منشغل في هذه المرحلة في أمور أخرى، كما ذكر سابقا بالنسبة للانتخابات، انتخابات الكونغرس. ولكن يعني العودة إلى الحرب في هذه المرحلة من الجانب الأمريكي غير وارد بالحسمان، إلا إذا صار يعني شيء كبير لا يمكن لواشنطن أن تسكت عليه. هنالك كما قلت اعتبار الانتخابات، هنالك يعني لدى المواطن الأمريكي شعبية ترامب تراجعت يعني إلى نسبة 30%، ونسبة التأييد ككل يعني لدى الأمريكيين لهذه الحرب هو ضئيل جدا. هذا إذا زدنا على ذلك يعني ما نشر بأن الولايات المتحدة يعني هنالك نقص في الصواريخ الاعتراضية مثل باتريوت وثاد وما إلى ذلك. وفي هذه المرحلة واشنطن لا تزال تعول على الضغط الاقتصادي ولا تريد العودة إلى الحرب. وترامب منشغل في هذه المرحلة في التحضير لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس التي ستجرى بداية نوفمبر.
8: شكرا جزيلا لك وليد.
10: شكرا لك نايف.
8: نعم، ونحن نعود مباشرة لمراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب الموجود في موقع عقد اجتماع مجلس الجبهة في شفا عمر. فالح، خلينا نحكي كمان، اليوم تم فتح باب تقديم القوائم الانتخابية أمام الأحزاب على أن تغلق في 10 من مساء الغد. ما هي أبرز القوائم التي تم تقديمها، وهل يتوقع مفاجآت في اللحظات الأخيرة؟
0: يعني في عمل لجنة الانتخابات ضمن يومها الأول تم تقديم نحو 18 قائمة. أبرز هذه القوائم كان قائمة بياحد برئاسة نفتالي بنت ليقطع قول كل خطيب على أي تحالفات. أيضا فينتر قدم قائمته على الرغم من أنه اليوم كانت عليه ضغوطات من قبل حخامات وقيادات روحانية من داخل الصهيونية الدينية، بل بعثوا برسالة رسمية إليه. و في الوقت الذي فيه هنا من خلف الجبهة تحاول التغلب على أزمتها الداخلية،
8: تسابق الزمن عمليا
0: الأزمة. صحيح، تسابق الزمن من أجل تقديم القائمة كحد أقصى يوم الغد، تحاول التوصل إلى حل وسط مرضي للطرفين يضمن خروج الطرفين بكرامة. وبنهاية المطاف المطاف بوحدة الموحدة اليوم بقيادة رئيسها منصور عباس إلى جانب سيجالوفيج والنائب ياسر حجيرات إيمان خطيب وليد الهواشلي بالإضافة إلى أيضا مدير المكتب السياسي للموحدة المحامي يحيى دهامشي قدموا بشكل رسمي القائمة التي اعتمدت من قبل مؤسسات الموحدة الداخلية. غدا نحن سنكون على موعد آخر ليوم آخر لعمل لجنة الانتخابات إذ ستبدأ باستقبال القوائم بتسليم القوائم بشكل فعلي ورسمي من الساعة 5 مساء حتى الساعة 11 مساء مع إمكانية تمديد هذه المهلة وفق ما يرتئيه القاضي نعم سولبرغ رئيس لجنة الانتخابات إلى ساعة إضافية أي بمعنى حتى منتصف ليلة الغد الساعة 12 نايف. واضح جدا أنه من تمكن من إحداث تحالفات أو من لم يتمكن حتى اللحظة يمكنه فعلها حتى يوم الغد صباحا وإلا عندها سيكون قد قطعه الوقت وكما يقال الوقت كالسيف إن لم تقطعه.
8: هل نتوقع بعود هل نتوقع فالح تغييرات أو ربما مفاجآت في اللحظات الأخيرة قبل تقديم القوائم النهائية؟
0: يعني نايف لولا تجربتك الغنية في مجال عملنا لما كنت لتسأل هذا السؤال. صحيح كانت هنالك صوابق التي من خلالها كنا نستفيق على أن الخارطة السياسية قد استقرت وأن الأحزاب قد أنهت مساعي التحالفات لنجد أن هنالك تحالفات جديدة. لهذا كل شيء متوقع كل شيء وارد. يعني في معسكر اليمين المعسكر الوطني لربما ما كان يقلق نتنياهو يستمر بإقلاقه ألا وهو فينتر. يعني كان هنالك في الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة ضغوطات مكثفة فعلت على فينتر من أجل رص صفوف اليمين وضمان عدم حضر أي صوت سيما وهنالك من لا يزال يساوره القلق بأنه فينتر قد لا يتمكن من تجاوز نسبة الحسم. أكثر من ذلك ما يقلق نتنياهو أو بمعنى ما قد يقلقه أكثر سيما وقد تتشكل تفويت فرصة. انتبه أنه حتى استطلاع الرأي العام الذي أجرته قناة كان أو أخبار كان 11 لدينا يظهر تفوق معسكر نتنياهو بمقعد واحد على حساب المعسكر المناوي. ما يعني أنه نتنياهو من خلال رص صفوف اليمين والتحالفات التي فرضها على أحزاب اليمين التي لم يكن ليحالفها الحظ لتجاوز نسبة الحسم تمكن من أن تتجاوز بعض هذه الأحزاب نسبة الحسم وبالتالي هذا صب في رفع عدد مقاعد المعسكر الوطني ومعسكر اليمين. لكن لابد أن نتنياهو يشعر بنوع من تفويت الفرصة لعدم نجاحه بفرض تحالفات على فينتر في المعسكر المناوي معسكر أيزنكوت لابيد نفتالي بنت وغيره. من الواضح أنه لن تكون هنالك تحالفات والواضح أنه أيزنكوت أراد أن لا تكون هنالك تحالفات لأنه عمليا أي تحالفات كانت قد تحدث من شأنها أن لا تبقيه على رأس المعسكر المناوي سيما ولدى أيزنكوت توجه ولديه أيضا استراتيجية ومطلب
8: وقدم اليوم قائمته
0: أي المعسكر هو رئيس الحزب الأكبر الذي يحصل على المقاعد الأكثر. لهذا كان أيزنكوت يميل أن لا تكون هنالك تحالفات لأنه من شأن هذه التحالفات أن لا تبقيه ربما رئيس الحزب الأكبر. إذا سمحت لي نايف وتبقى لديك وقت سريعا بالعودة هنا إلى أزمة الجبهة الآن في هذه الأثناء محمد بركي حنا سويد يطرحان مبادرة لتسوية التي كنا قد تحدثنا عنها منذ ساعات عصر هذا اليوم مع الزميل وسيم كيوف وأيضا معك في المداخلة الأولى ومحمد بركي يطالب بطريقة أو ما جعفر فرح ليس سحب ترشيحه وإنما ربما مسمى مخفف تعليق ترشيحه اعتذر نايف تعليق ترشيحه ليبدو أن هنالك على ما يبدو من يريد تمهيد الطريق بشكل كريم لجعفر فرح الخروج من المنافسة الانتخابية في هذه المرحلة. الآن المباحثات المشاورات مستمرة، والواضح أنه بنهاية المطاف هذه الأزمة لن تستمر. الجبهة تعي تماما أنه لابد أن تحسمها بأي شكل من الأشكال، إما من خلال التسوية التي تفضي بنهاية المطاف إلى خروج جعفر فرح من المنافسة الانتخابية، وإما الذهاب باتجاه إما الإطاحة به أو الإبقاء عليه كمرشح باسم الجبهة.
8: طيب، شكرا جزيلا لك فالح. وإلى أخبار الرياضة الآن، حيث يلتقي في استاد الدوحة في سخنين بعد قليل اتحاد أبناء سخنين مع بيتار أورشليم القدس ضمن الأسبوع الثالث لدور الدرجة العليا. ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الرياضية خالد راوشي. أهلا بك خالد. وهذه المواجهة يعني تحمل أهمية كبيرة للفريقين، أيضا على خلفية الماضي، وكذلك أنه الفريقين عمليا عم بيبحثوا عن الخروج من دوامة البداية غير الموفقة في الدوري.
11: نعم نايف، الحديث كما قلت هي أيضا على المستويين، المستوى التاريخي الذي يجمع ما بينهما وكل هذه المشاحنات ما بين بيطار أورشليم القدس واتحاد أبناء سخنين، وأيضا على الجانب الفني، كل يريد أن يلمع هذه الصورة ويريد أن يخرج إلى طريق جديدة من خلفي أيضا من هذا الملعب. بعد دقائق من الآن ستبدأ المواجهة هنا بحضور الجانب السخنيني فقط، في مباراة يجتمع فيها الآلاف من الجمهور السخنيني فقط. نحن نتحدث فقط عن الجانب السخنيني والجماهير السخنينية. قبل التطرق إلى هذا الأمر أيضا والاستماع إلى الآراء، نذكر أن التشكيلة الرسمية للفريقين قد نشرت. في بيطار أورشليم القدس لن يلعب النجم الأول ياردين شوعة، لكن استبدل أيضا بنجم له باع طويل وجاء من اللعب الخارج. نحن نتحدث عن المهاجم جون شون فايتسمان الذي سيكون ثنائية مع عمر أتسيلي في هذه المباراة في التشكيلة الأساسية. أما في اتحاد أبناء سخنين فهي تشكيلة كاملة جدا، ونحن نتحدث عن أن الاسم الأبرز أنطونيو سيفر أيضا هو سيفتح في هذه التشكيلة، إضافة إلى علاي حجاج الذي كان الأبرز في الفريق في المناسبات الأخيرة. أما من حيث الأجواء نايف، فنحن نتحدث عن عدد، دعنا نقول على الأقل حسب ما رأيناه في الساعة الأخيرة، لم يكن هناك توافد كثير، لم يكن هناك هذا التوافد يعني الذي توقعه الجميع. كانت هناك أعداد من الجماهير لكنها لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. نحن نرى أيضا
8: ليش؟
11: كل الفترة الأخيرة ليست
8: بعد الدوري في أوله،
11: قد يكون لأن الدوري لا زال في أوله، وأيضا الجميع نحن نشهد في كرة القدم المحلية أيضا هبوط في مستويات وأيضا معدلات الجماهير بشكل عام، وأيضا هناك مطالب سخنينية للجماهير بأن يكون الفريق الأفضل. لكن الفريق والألتراس بشكل عام خرج ببيانات سابقة قائلا أن الجماهير تريد أن تلتف حول الفريق في كل الأحوال، لكن نحن هنا لازلنا في الدقائق الأخيرة ولازلنا يعني نستمع الآن، يعني يرتفع رتم الحضور الجماهيري والأصوات الجماهيرية من خلفنا، وهذا الأمر يعني أن الآن التوافد قبيل ما يقارب النصف ساعة من الآن إلى المباراة، هذا يعني أن الأعداد بدأت تتوافد. قد تكون يعني قبل ما يقارب الساعة هي أعداد قليلة، لكن الأعداد بشكل عام من المتوقع هنا أن يكون بالآلاف، ما يقارب 4,000 وقد يكون أكثر، لكن إلى مرحلة السولد أوت لم نصل إلى هذا الأمر. فقط نذكر أنه عندما قمنا بالجولة بين الجماهير السخنينية قمنا باستقطاب أيضا وفحص الأجواء مع بعض الجماهير السخنينية، دعنا نشاهدها نايف.
8: نعم،
12: أهم شيء بنتمنى للفريق يعني الفوز، وإن شاء الله المدرب يعدي اللي عليه، الجمهور أهم شيء، هو يعتبر أهم عضو بالفريق بعد اللاعبين والمدرب والإدارة، الأدي برضو اللي عليه، يجي جمهور نشجع نكون مع الفريق إيد واحدة، وإن شاء الله الفوز إلنا اليوم.
13: لازم الجمهور يشد يدعم يشتري منيم منيح، مش زي كيف لازم، بعد
14: ناقصنا لاعبين، انا بتامل نكون محل الاجواء ان شاء الله مليحه لطيفه بتامل نكون محل سابع سنين ان شاء الله محل سابع سنين ان شاء الله
8: نعم خالد
11: نعم نايف نحن هنا نتحدث عن أجواء ودية بشكل عام هنا في استاد الدوحة وإن كانت المباراة هي أمام بيطار أورشليم القدس لكن كما ذكرنا أن عدم تواجد جماهير بيطار أورشليم القدس جعل الأمور وأيضا الأجواء أهدأ نوعا ما وهذا الأمر سينطبق أيضا في استاد تيدي في أورشليم القدس هناك ستتواجد في الجولة القادمة ستتواجد جماهير بيطار أورشليم القدس وجماهير اتحاد أبناء سخنين لن تتواجد هذا يعني ما يمنع العنف في الملاعب الذي في المناسبة الآن أعلنت الشرطة أنه في المباراة القادمة والمباراة المركزية بين أبوعيل بئر السبع ومكابي تل أبيب هناك يعني يبدو أن أفة العنف تنتشر رسالة الشرطة الرسمية أعلنت أنها ألقت القبض على ثلاثة من الجماهير شابين وطفل قاصر بعدما كان هناك أيضا مشاحنات وأيضا أعمال شغب الشرطة في البداية قامت بإبعادهم لمدة 30 يوم وقالت وحتى يعني البت في حكم وقالت الشرطة أنها لن تتهاون مع أعمال العنف المستشرية في ملاعب كرة القدم والتي ارتفع رتمها في منذ بداية الدوري وأيضا بشكل جدا مقلق نايف
8: شكرا جزيلا لك خالد
11: شكرا لك نايف
8: سلسلة وثائقية جديدة بعنوان مسار من إنتاج قناة مكان ستبث ابتداء من اليوم بعد النشرة المسائية والحلقة الأولى تجمع 6 مراهقين من المجتمع العربي لديهم أحلام ومسارات مختلفة نحو المستقبل التقينا أبطال الحلقة الأولى فلنشاهد
15: 6 مراهقين 6 قرى و6 حكايات مختلفة لكن ما يجمع بينهم يتعدى المرحلة العمرية كل واحد منهم يقف في مرحلة فيها الأحلام ليست مجرد أحلام بل تبدأ معها أسئلة صعبة عن المستقبل العائلة الاستقلالية والهوية ومن هنا تبدأ السلسلة الوثائقية مسار من إنتاج قناة مكان
16: الفكرة إجت من أنه أنا وكرميت إحنا التنين عندنا أولاد مراهقين أنا عندي ولد بصف 12 عندي بنت بصف 12 فخلال شغلنا على مشاريع تاني يعني كل الوقت طبعا إحنا كأهل بشغلنا هاي المرحلة بحياة أولادنا شو مع بنتك شو مع ابنك شو عم بعمل شو عم تعمل كذا كل واحد وشو الأشياء يعني اللي عم شغل باله شغلتنا إحنا كأهل فمن هون اجت الفكره انه يعني ممكن يكون كثير مثير نطلع على الامور من وجهه نظرهن هن يعني اوكي احنا فاهمين شو وجهه نظرنا احنا
15: برنامج مسار اختار ان يروي هذه القصص من زاويه قريبه جدا من اصحابها وفي العرض الاحتفالي الاول خرجت الحكايات من الشاشه الى خشبه المسرح
17: احنا عم نحاول من خلال برامجنا بالمسرح نغطي بالاساس نركز على موضوع الشباب يعني ما في عنا عروض مسرحيه موسيقى فرق موسيقيه موسيقيين عم بيجوا بيعرضوا بال فكل شيء له علاقه في الثقافه عم نعملها
15: وفي هذا البرنامج مسار لا نكتفي بسماع الشباب يتحدثون عن احلامهم فاحيانا العرض نفسه يمنحهم فرصه للتقدم خطوة نحو تلك الأحلام
18: الصراحة أنا الحين ما بدري إيش أفوت
19: كثير مرات تخطر على بالي صحافة صراحة لين نفسي أشتغل في هذا المجال بس الصراحة مثلا إذا تتعلم صحافة بخاف أخيب أمل أهلي فيا
18: فرات تمشي على المدرسة
19: هما ودهم يعني أتعلم حاجة عالية الصراحة ما ودي أكذب مهم لي إني أرضيهم كمان
18: شبعت أنا الحمد لله
19: فمرات بخطر عبالي محاماة مرات بخطر عبالي طب بخطر عبالي هندسة مدنية شو بدي أتعلم ما بعرف مين نبدأ مع مين خلينا نبدأ مع أحمد محمد إيش أكثر إشي حبيت في المسلسل؟
20: أكثر إشي بالمسلسل كان لازم
18: زي ما بدك
20: أكثر إشي كان حلو بالمسلسل هو إنه عن جد كل واحد فيه له جزء مختلف من حياته بس كل جزء فيه تحدي عن جد حلو والمسلسل ومكان عن جد قدر يبين الصورة الحقيقية
18: ليش مهم لك كان إنك تسوي برنامج مسلسل زي هيك
21: بالصراحة هذا المسلسل أنا فت عليه يعني بعد ما نقوكو
4: بس لما فت على المشروع حسيته كأنه إلي من البداية، حبيتك كثير، وكان مهم إلي أسويه بطريقة اللي كل حدا يتواصل معها. يعني لقيت فيك وناس اللي بنفع الواحد يتواصل معها بسهولة، فحبيت اللغة بتاعت المسلسل تكون زيكو، طبيعية، عفوية، جديدة، حلوة.
15: ويترك البرنامج بصمة مختلفة في حياة المشتركين، وخاصة بما يتعلق بخوض هذه التجربة.
21: التجربة طبعاً بكت حلوة، بنفس الوقت بكت صعبة، بنفس الوقت أنا مش متعودة على الكاميرات، بنفس الوقت أنا مش متعودة على كيف هاي الأشياء. ولا مرة أنا جربت أخذ تجربة الإعلام، تجربة الكاميرات، تجربة التصوير، تجربة التركيب المايك، كل هاي الأشياء اللي بكت شوي غريبة علي.
22: طبعاً الواحد دائماً بس يتصور وبس هاي الشغلات، فممكن يكون عنده شوية شك باللي عم بصوره، إذا أنا طالع منيح ولا لا، إذا قدام الكاميرا مطلعت لي حلو ومش مطلعت لي حلو.
23: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
24: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
25: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
15: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. 3 إصابات إحداها خطيرة في جريمتي إطلاق نار في طمرة واللد. بريطانيا بصدد الإعلان غدا عن مقاطعة المستوطنات اقتصاديا. بنغفير يدعو إلى محو السلطة الفلسطينية الآن. تبكير موعد صرف جزء من معاشات التأمين الوطني. وأخيرا أجواء حارة يوم غدا.
23: راديو مكان الأخبار.
15: الثامنة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم. في طمرة أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مشفى رمبان في حيفا لتلقي العلاج. وفي اللد أسفرت جريمة إطلاق النار عن إصابة رجلين بصورة متوسطة، نقل على إثرها إلى مشفى شمير السافروفي، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين. أورد النبأ مراسلان لشؤون الشرطة نجيب قزل وإياد حرب. قدمت القائمة العربية الموحدة أوراقها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وتعهد رئيس الحزب منصور عباس بالاستمرار في نهج خدمة المواطنين العرب ووقف هدم البيوت في النقب والحفاظ على حق الحياة. أفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني بأن وزير الخارجية إد ميليباند سيعلن غدا عن مقاطعة المستوطنات اقتصاديا، مما يشمل حظر التجارة والاستثمار فيها. ويأتي ذلك على خلفية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل عامين. في أعقاب تحذير وزير الدفاع كاتس السلطة الفلسطينية من مغبة توجيه عناصرها أسلحتهم صوب أفراد قوات الأمن، دعا الوزير بنغفير إلى عدم الانتظار حتى يحدث ذلك والقيام بمحو السلطة الآن. جاء تقوله في حديث لإذاعة نبل عبرية. وبدوره انتقد رئيس حزب الديمقراطيين جولان تصريحات كاتس، واصفا إياها بغير مسؤولة ومستهترة. وفي مقابلة مع قناة كان اتهم جولان كاتس برفع مستوى التوتر لاعتبارات سياسية.
1: أعلن مسؤول أمريكي رفيع عن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وأضاف لقناة الجزيرة أنه بفضل الحصار الناجح تاريخيا لا شيء يصل إلى إيران، فيما يظل المضيق مفتوحا أمام الجميع. وأشار إلى أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. بمناسبة فترة الأعياد اليهودية، أعلنت مؤسسة التأمين الوطني تبكير موعد صرف مخصصات البطالة وضمان الدخل ليتم تحويلها إلى البنوك غدا الثلاثاء، كما يتم تبكير موعد صرف بعض المخصصات طويلة الأجل من بينها الشيخوخة والإعاقة العامة لتحول في 22 من الشهر الحالي. أعلن مصرف إسرائيل اليوم أنه سيسمح بدءا من هذا الأسبوع بإيداع الشيكات المؤجلة للصرف المستقبلي عبر تطبيقات الهواتف الذكية دون الحاجة نهائيا لزيارة فروع مختلف البنوك.
23: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
23: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم عند 9 مع نشرة أخيرة.
23: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
3: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
23: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
26: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
27: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
23: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. غداً على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جيش الدفاع يواصل استهداف عناصر حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. ترجيحات بإرجاء المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى الأيام العشر الأخيرة من الشهر الحالي. بريطانيا بصدد الإعلان غدا عن مقاطعة المستوطنات اقتصاديا. 3 إصابات إحداها خطيرة في جريمتي إطلاق نار في طمرة ولد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة والأخيرة من مكان. أسعد الله مساءكم. أعلن جيش الدفاع الليلة أنه تمت الأسبوع الفائت تصفية 14 مخربا في أنحاء قطاع غزة، بينهم 5 قادة سرايا و5 قادة فصائل في قوات النخبة. وأشار الناطق العسكري إلى أنه تم في منطقة الشاطئ أمس القضاء على صبح خضر هاشم البطريحي من الجهاد الإسلامي، كما تم قبل عدة أيام القضاء على أحمد فؤاد خليل خلس من الجناح المسلح. وكان الاثنان ضالعين في زرع عبوات ناسفة لغرض استهداف قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة وفي تدبير مخططات إرهابية. قالت مصادر دبلوماسية لقناة الجديد إن موعد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في منتصف أيلول يرجح ترحيله إلى الأيام العشر الأخيرة من الشهر الحالي دون أي جزم، وإن الاجتماع سيكون بمستوى خبراء ولا تأثيرات في الملف الميداني والسياسي. أفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني بأن وزير الخارجية إيد ميليباند سيعلن غدا عن مقاطعة المستوطنات اقتصاديا، مما يشمل حظر التجارة والاستثمار فيها. ويأتي ذلك على خلفية الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل عامين. أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية. وأضاف لقناة الجزيرة أنه بفضل الحصار الناجح تاريخيا لا شيء يصل إلى إيران، فيما يظل المضيق مفتوحا أمام الجميع. وأشار إلى أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. في شفاعمر صوت مجلس الجبهة الليلة بالأغلبية على سحب ترشيح جعفر فرح. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن جعفر تقبل النتيجة من منطلقات المسؤولية الجماعية والوحدة ومصلحة الجبهة والثلاثية. في طمرة أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار. وفي اللد أسفرت جريمة إطلاق نار عن إصابة رجلين بجروح متوسطة، وتواصل شرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين. في حي مئة شعريم بأورشليم القدس اعتقلت الشرطة 7 فلسطينيين من سكان مناطق السلطة كانوا يقيمون في البلاد خلافا للقانون. وجاء من الشرطة أنه تم تحرير 15 مخالفة لسكان الحي بعد أن حاولوا تشويش عمل أفرادها وألقوا الحجارة عليهم. في بئر السبع تقام في هذه الساعة مباراة كرة القدم بين فريق بوعلي المحلي ومكابي تل أبيب. وقبل انطلاقها أوقفت الشرطة على ذمة التحقيق 3 أشخاص أحدهم قاصر للاشتباه فيهم بالضلوع في حوادث عنف والإخلال بالنظام العام، واشتبه فيهم بمحاولة الاعتداء على أفراد الشرطة وتم إبعادهم عن الملاعب لمدة 30 يوما.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيرا مستمعينا، يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون على من معدلاتها الموسمية وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وننقل إليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن. في أورشليم القدس وجبال الجليل واللد والرملة 33، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر 36 وفي هضبة الجولان 37 درجة مئوية. ملتقانا يتجدد مع أولى نشرتنا عند السادسة. طب مساءكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: نبدأ معكم أحبائي سهريتنا لليلي مع الأغنية الرائعة الجميلة جدا للأسطورة وديع الصافي. ضيوفنا اللي رح يرافقونا الليلي الشاعر الدكتور عناد جابر، سهيلة أبو لشين المديرة الإدارية لمدرسة الناصرة للفنون التراثية، الفنان التشكيلي إبراهيم حجازي، والشاعر الزجال إسرور حلبي. منرحب نحن وانتو بشاعرنا الرائع الدكتور عناد جابر. مساء الخير دكتور.
1: يسعد مساكي سوزان.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: عم بتقولي لينا انت مبسوط كتير على الأغنية، فهي خليتها شوي زيادة كمان.
1: منيح.
0: أنا سعيدة جدا أنك معنا بهالسهرية ورح نبدأ معك هيك سهريتنا لليلي. بداية خلينا هيك ناخد فكرة بالنسبة للمنتدى، منتدى عقاد الثقافي والأدبي، خبرنا هيك شوي عنه، مين اللي أسسه، قديش صار له، مين الرئيس الحالي؟
1: منتدى عقاد أنا صاحب الفكرة وأنا المؤسس، ولكن بمساعدة أصدقاء مقربين مخلصين جدا. قبل 3 سنوات معي في الإدارة الشاعر ناظم حكول، الناقدة الباحثة الدكتورة جوهينة خطيب، كاتبة حلوى بطواش، والمربية إنعام برانسي، 5 في إدارة المنتدى. هذا المنتدى قبل 3 سنوات

0: في من أجل إسهام في تنشيط وتحفيز الحراك الثقافي والأدبي في مجتمعنا العربي والارتقاء بأدبنا إلى مستوى أعلى. هذا إلى جانب الأطر الثقافية والأدبية الأخرى القائمة الموجودة. وهذه الأطر الثقافية والأدبية بركة، ليس فيها ضرر أبدا لثقافتنا ولا أدبنا.
1: أوكي.
0: طالما تعمل هذه الأطر بشكل صحيح وتسهم في تنشيط الحراك الثقافي ورفع مستوى أدبنا وثقافتنا، وفي حضور وإقبال على نشاطاتها وعلى الأمسيات وعلى فعالياتها، فما الضرر في ذلك؟
1: أنا احنا ما عم نقول انه في ضرر، ولكن كتير اوقات عم نشوف انه مثل هالمنتديات عم بتزيد وعم بتزيد. وبالنسبة للحركة الشعرية، بالنسبة للساحة الأدبية في عنا هون بالبلاد، عم بتشوف انه فعلا في متسع للجميع، لانه كل يوم في عنا شعراء جداد، وكل يوم في عنا ندوات عم نسمع عنها، وكل يوم في عنا إصدارات وبكميات. فكيف حضرتك بتشوف الصورة بالإجمال من ناحية الشعراء، المنتديات والإصدارات اللي عم نشوفها وعم نسمع عنها؟
0: خلينا نفصل بين هاي الأمور اللي أنت ذكرتيها. الإصدار وفي إسهال أدبي لا شك، ولكن ليست جميعها بنفس المستوى.
1: أكيد لا.
0: وفي منتدانا هنالك مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء، منهم المخضرمون والمتمكنون، ومنهم المبتدئون. المنتدى يرعاهم ويحتضنهم، والمنتدى يرى في نفسه منبرا آخر لكتاب المخضرمين والشعراء المحترمين اللي مستواهم لا نقاش حول مستواهم، وهناك إجماع على أنهم شعراء يستحقون الاحترام ويستحقون التكريم أيضا.
1: نعم.
0: التقدير.
1: وعدد كبير منهم أيضا. عدد كبير.
0: نعم.
1: بالنسبة لحضرتك دكتور عناد جابر، إصداراتك أعطيني سنين، أعطيني عمر، أعطيني عدد، هيك خلي كمان نلقي الضوء على أدبائنا وشعرائنا للمستمعين ليأخذوا هيك فكرة عنهن، يمكن مش الكل بعرفها.
0: إصداراتي عندي 7 إصدارات، عندي ربما في رحلتي القادمة في 1995، نقوش على وجه الضباب في 2000،
1: أوكي،
0: عواصف الحنين 2011، على بساط الروح 2015، وكفرت بالصحراء 2017، ما ضاع حلمك 2020، وياسيف 2025.
1: يعني عمليا عم بتطلع على السنوات، في فرق كمان بالسنوات. احنا عم نقول انه الاصدارات كتيرة، ولكن طبعا اللي بده يهتم باصداراته مش كل سنة المفروض يكون في اصدار، حتى لو كانت كميات المادة او المادة كبيرة عنده، ولكن ايضا بحاجة لبعض التروي.
0: لا يشغلني هذا الموضوع، العدد لا يشغلني.
1: لا يشغلك، ولكن يمكن بشغل الساحة الأدبية أو اللي فيها، أنه في عندك شعراء الكبار اللي بحاجة أنه الناس تقرأ لهم وتشوف قراءاتهم وتطلع على أدبهم، ومش عم مش عم بتلا مش عم بعتوا هذا الإصدارات مثل ما لازم، أو مش بالكثافة اللي لازمة لكل وسطنا العربي، بينما بتشوف شغلات اللي مش لازم تكون ولكنها موجودة بالساحة.
0: يتعلق الموضوع كمان بظروف كل شاعر، بعمله، ماذا يعمل وقته، هل معه وقت كتير، هل هو وقت ضيق، تعلق في طريق.
1: بالنسبة للإصدارات. نعم. طب لو طلبنا منك نسمع شيء من كتاباتك دكتور، شو كنت بتحب تسمعنا؟
0: أنا بدي أفتح عشوائية.
1: يلا لنشوف.
0: وضع حلمك، أخذ قصيدة اللي هي تعلق في عنوان في العنوان.
1: نعم.
0: ما ضاع حلمك.
1: ميال.
0: نضجت عناقيد المنى في كرم وقتك، استعد لقطفها، هيئ بنانك للنبيذ المشتهى، بشر كؤوسك بالسعادة والرضا. ما ضاع حلمك، لم تبدد أي مسعات سدى، تلك البذور زرعتها ورويتها بمياه صبرك والعرق، نبتت بمعسول غدق، هي ذي تجود بخيرها، تنهض مع الفجر الندي، وخذ سلالك كي تبارك بالجنى، واغسل شجونك بالندى، واسبح ببحر النور واكتب فوق خد الفجر تقويم ابتدى.
1: رائع رائع جدا. فينا نكون طمعين شوي ونسمع كمان؟
0: كيف؟
1: فينا نكون طمعين شوي ونسمع كمان؟
0: ممكن ها؟
1: يلا.
0: لو تقولي لي ايش بتحبي تسمعي من اي نوع؟
1: اللي انت بتلقي علينا وبتسمعنا اياه مقبول علينا. انا بشكل عام بحب الغزل، بس انت اختار اللي بدك اياه.
0: هاي فيها شوية غزل ولكن غزل عامل.
1: يلا.
0: عبق، او العنوان عبق. عبق يشاكس غفوة اللهفة، يسرج خيول الشوق في غمرة الهجوع، يغازل بوابات غيم مؤجل فوق أرض عطشها في إجازة، يدق طبول الأسحار لصائم أصم. عبق يطرق باب سبات ضاعت مفاتيحه، يعزف على وتر العبث لحنا مخمور الإيقاع، تذروه الريح لكل اتجاه ويظل صداه يطرق أبواب الأسماء.
1: الغزل والحيري
0: يعني.
1: أنا سعيدة جدا كونك هيك زين سهرتنا في بدايتها، وإن شاء الله أنه بالقريب العاجل فينا نستضيفك عندنا بالاستوديو. نعم
0: أسمعك علشان تحكي الغزل.
1: يلا يلا يلا أوكي.
0: ثرثرة تثرثرك العقارب في المدار، تعزف لحم شغف ملح على أوتار اللهفة والانتظار، يهتف باسمك قلب الوقت يتهجاه كمبتدئ، يتسارع نبضه محموما في طرقات الشوق، يبحث عن تفاحة سحرك بين بساتين الأسرار.
1: الله. يعني احنا قلنا لك الاولى كانت فيها نوع من الحير، الحب الغرام والحيري، هنا دغري على طول اعطيتنا جواب كامل. هذا الذكاء الادبي والفتنه وسرعه الخاطر دكتور عناد. بتمنى فعلا عن قريب تكون عندنا بالاستوديو على مدى ساعه نسمع من هالازدارات ومن هالكلمات. بعد في شيء تحب تسمعنا اياه؟
0: بدني وتشرفني. بدك شعر ولا على المنتدى؟
1: اللي بدك يا، إذا بعد في شيء بتحب تحكي على المنتدى طبعا بشرفنا.
0: المنتدى يصدر مجلة فصلية. مؤخرا صدر العدد الخامس. مجلة راقية جدا، وله صفحة في الفيسبوك أيضا بعنوان عكاظ. نقيم طبعا الصالون الشهري وعدد الأنسيات الأخرى، ونحتفي في كتاب وإصدارات كثيرة جدا. تقوم بما برسالتنا نقود على الوجه حسب ما أظن وأعتقد. في عندنا شعراء وعندنا قصصيون وعندنا روائيون وعندنا باحثون وعندنا نقاد جميعا. بدك يعني لعينيك أقسم ألف يمين،
1: يلا
0: وأقطع مليون عهد ووعدي.
1: يلا
0: هاي قسم. لعينيك أقسم ألف يمين وأقطع مليون عهد ووعدي، عهود ولاء تصال وتبقى صراطا لقلبي يقود لسعدي، وحبل وفائي متينا سيبقى وإن طال بعدك عني وبعدي، تظلين شمسي إذا الليل ولى وبدري المؤانسة في ليل سهدي، ولست أخون العهود لأني أسيرا غدوت وعيناك قيدي.
1: أكثر من رائع دكتور، أكثر من رائع، وما بديش أتقل عليك وأقول لك بدي كمان وبدي أسمع كمان، بس اللي بدي إياه فعلا إنه إصداراتك كلها تقدر تبعت لنا إياها لحتى كمان إحنا نقدر نقرأها ونتمعن بهالحسيس الرائع والمرهفة هاي. ألف شكر لك دكتور.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويخليك، تحياتي. باي باي. إذن الدكتور الشاعر عناد جابر بأجمل الكلمات رفقنا بها الأمسي في بداية الأمسي، وخلها تكون فعلا أجمل وأحلى أمسية. حبيبي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومنوصل أحبائي سهريتنا لليلة، بسعدنا بشرفنا تكون معنا سهيلة أبو لشين، المديرة الإدارية لمدرسة النصر للفنون التراثية الاستعراضية. مساء الخير ست سهيلة.
2: أهلا يا هلا،
1: كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. يا ريت لو بتخبرينا شوي بالنسبة للمدرسة الجديدة اللي يجري افتتاحها عمليا في مركز محمود درويش الثقافي، وقريبا يعني خلال فترة قصيرة إن شاء الله رح بتمارس أو بتبدأ فعالياتها.
2: صح، احنا هسه في صدد هذا الاسبوع انه احنا بلشنا، تم التواصل مع كل الناس اللي سجلت ورح نبلش شغل يعني خلال هدول الاسبوعين الكراب. بالبدايه انا مدير الجمعيه اسمها رمك، واللي احنا بالتعاون مع الناصر وبلديه الناصره افتتحنا مشروع المدرسه.
1: اوكي، مدير جمعيه رمك، بعد شوي بتحكينا عن الجمعيه هاي ايش من جمعيه رمك. اوكي،
2: ففكره المدرسه طلعت انه احنا بحاجه لمدرسه رقص باختصاص تكون مختصة أكتر كمان في مجال الدبكة والرقص الاستعراضي بالطريقة اللي هي المعاصرة والحديثة، عشان يجيل الشاب هيك يبلش يتقرب منها أكتر، وما نضلش التراث إحنا ماخدينه هيك بفكرة نمطية معينة أو بفكرة متحفية اللي هي جيلنا الشاب إسا مش كتير قريب منها، وإحنا بدناش نوصل لهاي المرحلة. فتمت يعني الفكرة في إنه يكون فيها مسارين، اللي هو مسار تعليم دورات اللي هي دورات دبكة ورقص استعراضي، واللي هو مسار للمحترفين.
1: أوكي.
2: لكل الأشخاص اللي هني أصلاً بيعرفوا يدبكوا وبيحبوا هذا المجال، بس بدهم يتطوروا ويدبكوا بطريقة أخرى أو بأسلوب تاني. فمن هنا يعني طلعت الفكرة.
1: أوكي، هلأ بالنسبة لباقي الفعاليات شو الأشياء اللي ممكن تكون؟ إحنا بعدنا في أول الطريق وبعدنا عم نحضر، مثل كأنه عم نفتح باب لنشوف لوين ممكن توصل معنا. شو الأعمار اللي ممكن ينضموا إلكو؟ أنا عارفة اللي عندن كمان مواهب، مش بس الدبكة، كمان الغناء، كمان الأصوات، لأنه هنا بتبقى عادة كمان لوحات فنية بشارك فيها أيضا الغناء وكمان الرقصات والاستعراضات. شو الأشياء اللي أنتوا عم تطلبوها وممكن توصلوها للمستمعين اللي هلا عم بسمعونا لحتى ينضموا ايضا لهاي المدرسه؟
2: اوكي، بالبدايه المدرسه هي تخصص دبكه ورقص استعراضي وانواع رقص اخرى، بس هي مش بالتخصص، يعني ممكن نعمل حركه، احنا عندنا حركه للاطفال وكابويرا وبالي وكل هاي الشغلات، بس هي احنا بنعملها طبعا مع مدربين محترفين. أوكي. بس بالاساس مش هذا هو التخصص، لانه النصر مش ناقصها كمان مدارس رقص، يعني هاي الدورات كلها بانواع هاي الرقص هي موجوده.
1: نعم.
2: في النصر في كثير محلات، فقررنا أنه إحنا نفوت على السوق كمان بإشي يميزنا، واللي هو يكون تخصصنا بمجال الدبكة ورقص الاستعراضي. بالنسبة للأعمار في مسارين، يعني في من 10 ل 17 سنة المسار الأول، وفي عنا من 18 ل 50 و 60 سنة. يعني إحنا أصلاً اللي سجلوا عنا والإشي اللي ممكن يفاجئنا، في أشخاص عمرهم 50 سنة سجلوا بالمدرسة، في أشخاص 30 و 34
1: اللي عمرهم 50 40 50 60 عم تقولي لي سجلوا بالمدرسة، مدرسة النصر للفنون التراثية الاستعراضية، سجلوا إيش؟ إنه كمشاركين تعليم بدهم يتعلموا الدبكة ويتعلموا. حلو حلو
2: طبعا، وهذا إشي كتير كتير بحمس يعني ومفرح، شجعنا إن إحنا اللي قدامنا إن نكمل. حتى في كتير أهالي اللي هني أجوا عشان يجيبوا أولادهم للقاء الأول، إحنا باللقاء الأول دائما بنعمل زي هيك أوديشن صغير، تجارب أداء، علشان نعرف كل طالب هو بأي مجموعة ممكن يكون أو بأي فئة ممكن دغري يروح على فرقة المحترفين. يمكن أوكي. هو مش عارف حاله إنه هو بيعرف يدبك. إحنا مش ضروري يكون اللي دي يجي عنا عنده خبرة سابقة، بينفع يكون عنده إيقاع صح، بينفع يكون عنده حركات صح، بيعرف يتحكم جسمه صح، والباقي بتعرف بتدريب وحفظ ومع مجموعة وكل هاي الشغلات.
1: وفي منهم يمكن اللي بيعرفوا هاي الشغلات ولكن مش عارفين أو مش متأكدين من حال منها، باللحظة بالضبط. اللي بيكونوا قدامكم أنتوا بتقدروا تثنوا على هذا الموضوع إنه أنتوا عندكم هاي الأشياء وممكن يتواصلوا وتكملوا معنا.
2: طبعا هذا هو الأساس من فكرة تجارب الأداء اللي بتصير قبل ما يبلش أي حدا أي دورة. بيكون عندنا ناس مختصين اللي هني بيكونوا ثلاثة وبيفحصوهن هيك بخمس عشر دقائق، يعني بعطوهن أشياء معينة وبيفحصوا أشياء معينة، وهذا الأساس منكمل.
1: حلو حلو، كل الاحترام. هلأ في تاريخ ولا بعد ما في تاريخ؟ بعدكم عم تعملوا بس المراحل الأولى لتشوفوا.
2: إحنا خلال الأسبوع الجاي رح نسكر التسجيل.
1: أوكي.
2: بس بما انه كان في كثير عدد ناس سجلوا، بالذات قلت لك اللي فوق ال 18، وفي يعني ناس اللي هي متحمسه وبالثلاثينات وبالاربعينات وكل هاي الامور، فاحنا من هذاك الاسبوع تواصلنا معهن عشان نفهم ايش فكرتهن وايش هن حابين واحنا لوين رايحين وهل هن مقبول عليهم كل الفكره تبعت المدرسه. وبالضبط هن هذيك الجمعه التقوا، وهي الجمعه رح يكون كانه لقاء هن الثاني.
1: حلو
2: بس
1: حلو.
2: برضو في مجال طبعا لأي حدا إنه ينضم ويكون جزء من كل هاي.
1: في رقم هاتف كنت بتحبي تعطيه ست سهيلة للمستمعين اللي بيحبوا ينضموا؟
2: طبعا الرقم اللي موجود على الإعلان بنفع أحكي له أحكي كمان؟
1: طبعا طبعا
2: 0522-844-259 هذا رقم بوصلكم عندي مباشرة، وأنا يعني أي حدا عنده أي استفسار بحب يعرف أكثر يعرف معلومات أكثر بقدر كمان يتواصل.
1: كل الاحترام. هلأ خلينا هيك نرجع معك شوي لجمعية رمق، خبرينا شوي إيش الجمعية هاي؟ أنت قلتي لي أنك مديرة الجمعية.
2: صح، جمعية رمق هي جمعية للفنون الأدائية اللي هو هنا بنتوسع أكتر، هي جمعية اللي هي متخصصة كمان بالرقص بس أنواع رقص كمان مختلفة غير الرقص الدبكة والرقص الاستعراضي اللي هي موجود إلها فروع بعدة محلات بعكا، إسه رح نفتتح بحيفا، وإسه يعنا تعاون مع الناصر، وفي عنا بالقدس اللي احنا بنكون فرق اللي هي كبيرة بتطلع عروض صاروا يطلعوا عروض ومهرجانات وكمان بيطلعوا على بريت البلاد بيقدموا بمثلوا البلدين وإسا يعني هيك في عنا كم من محاولة كمان نكون بكمان كم من بلد علشان نوسع هذا الفكر تبع الرقص وإنه وهويتنا وتصير كل هاي الأشياء اللي احنا عم نفقدها في الوقت الحالي، فان شاء الله هيك عم تتطور اكثر يعني الامور. وجمعيه رمق يعني انا مديرتها الاداريه يعني، بس احنا عندنا مدير فني وعندنا رؤيه وعندنا كثير اشياء اللي احنا حابين نطورها.
1: كل الاحترام، انا سعيده جدا بكل هالفعاليات هذه الثقافيه والفنيه، وبتامل انه من خلال فعالياتك وفعاليات باقي المؤسسات كمان اللي موجوده عندنا انه تقدروا تاخذوا لاتجاهكم اكبر عدد ممكن من هالشباب وتبعدوهن عن كل موضوع العنف هذا والقتل وكل شيء عم نشوفه للأسف الشديد في وسطنا العربي.
2: أكيد
1: ست سهيلة أبو لاشين، إن شاء الله حبيبة قلبي، المديرة الإدارية لمدرسة الناصر للفنون التراثية الاستعراضية ومديرة جمعية رمق، يعطيك ألف ألف عافية، كل بألف خير دائما.
2: شكرا.
1: يا هلا فيك، تحياتي، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري
1: وصار الوقت أحبائي إلى نستقبل نحن وأنتو الفنان التشكيل المبدع إبراهيم حجازي. مساء الخير إبراهيم.
2: مساء الخير إليك ستزان ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا وسهلا فيك. موضوعنا رح يكون حديث عن فنان مبدع أيضا للأسف الشديد فارقنا الفنان الراحل سليمان منصور, ولكن قبل ما نفوت للموضوع موضوع الفنان سليمان بدنا نسمع منك هيك نعرف المستمعين كمان عن آخر أعمالك, شو عم تعمل هلأ بالفترة الأخيرة, خبرنا شوي.
2: والله عم بحضر لمعرض بشهر 12 معرض شخصي في إشكول بايس في تمرة. بالإضافة لعم بحضر لعمل نصب تذكاري أو تمثال بيئي بالأحرى سميته تمثال النخيل, اللي هو عبارة مستوحاة من أشجار النخيل. فإحنا بصدد ترتيبات ورصد ميزانية لإنشاء العمل.
1: أنت عم بتقول لي مستوحى اسمه تمثال النخيل ومستوحى من أشجار النخيل.
2: أشجار النخيل.
1: كيف ممكن يكون الإشي مستوحى من النخيل؟ يعني بأي صورة عم بتفكر إنه يكون؟
2: والله أولا شجرة النخيل شجرة عريقة جدا تاريخها, ومن ناحية فنية إلى تركيبها بشكل كثير مثير, يعني شكلها جدا جميل.
1: صحيح.
2: ومثير. صحيح. يعني الفكرة كانت بالأساس إنه إني أنا عمل التمثال في تمرة عساس إنه نزين المدخل الرئيسي لمدينة تمرة.
1: أوكي.
2: ولكن بسبب ضيق الميزانيات فالعمل جمد حاليا وقد يكون في محل آخر إن شاء الله.
1: يعني رح يكون في منطقة تانية مش بتمرة لأنه الإمكانيات المادية مش عم تساعد.
2: المزبوط, ما في ميزانية في تمرة تنفيذ العمل. العمل بكلف بحدود ال 250-300 ألف شيكل, يعني مبلغ وقدره.
1: مبلغ صحيح مبلغ. أنت فاتح الراديو عندك؟ لأنه أنا بسمع شوي صدى صوت عندك.
2: لا أنا مش فاتح الراديو. لا فيش عندي راديو. معقول جدا في اتصالات بتصل التلفون
1: اما لا ما فيش راديو. طيب اوكي. هلا هذا بالنسبه للعمل الفني هذا, بس برضو انا هيك اثار انتباهي انه مستوحى من شجره النخيل, وهذا اللي سالتك اياه. يعني بدك تعمل التمثال هذا يكون كشجره نخيل ولا نعم. فيه اشياء مستوحاه نعم. فقط من الشجره.
2: سوزان انا ما بصور الابداع الحقيقي انه تاخذ
1: الشكل نفسه وتعمله تمثال. لهيك انا عم بسالك
2: تعمل منه شيء جديد, ضيفي شيء من عندك. ما تصور اللي يعني ما الفن الحقيقي هو غير التصوير
1: في الابداع.
2: مظبوط انه بالزبط. يكون عندك يكون في اشكال متناسقه. طبعا في لغه للفن وفي شغلات اللي هي مفروض الفنان يكون درسها وعارفها. الفن بده يعني العمل الجميل بثير إحساس. لما الإحساس تاعنا بيشتغل إذا العمل بيكون ناجح.
1: أكيد. ولحتى هذا العمل يكون ناجح, لحتى تقدروا فعلا توصلوا لإحساس الجمهور كمان, المفروض أنه يكون الإبداع في أوجه, لحتى دايما يكون في تجديد كمان في الإبداع وفي الأشكال.
2: صحيح 100%.
1: فناننا الغالي إبراهيم حجازي معك الليلة, بدنا نتحدث عن الفنان العالم الراحل سليمان منصور. ويمكن ما بعرف إذا سمعوا عنه, ولكن أنا متأكدة أنه ملايين اللي شافوا أشهر لوحة فلسطينية جبل المحامل. بالضبط, العجوز اللي حامل القدس على أكتافه.
2: أيوة. عتال المقدسي.
1: العتال المقدسي. وطبعا سليمان حاز على مئات الجوائز, جائزة من روما وجائزة من اليونسكو وجائزة من النيل للمبدعين العرب. خلينا نسمع منك مين كان هذا الإنسان الفنان المبدع.
2: الحقيقة الفنان المرحوم الصديق سليمان منصور يعني يعتبر أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر. سليمان زميل وصديق أكثر من 40 سنة.
1: نعم.
2: يعني أنا عاشرته حتى كان في مدة إقامتي في القدس، يعني كنت تواصل دائم يوميا.
1: أوكي.
2: سليمان الإنسان المتواضع البشوش، إنسان يعني صعب الحديث عنه خلال بس 10 دقائق. سليمان له باع طويل في رفع ودعم الحركة التشكيلية الفلسطينية. يعني لابد من إشارة يعني إلى دعمه المتواصل للفنانين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وعلى وفي المهجر. يعني أنا ما بنسى كان يتصل بي في كل مناسبة أو إقامة معرض، يعني بفضله أنا شاركت بعدة معارض دولية في دبي والأردن ولندن.
1: يعني كان يفكر بغيره كمان، مش كان يفكر بس بنفسه.
2: صحيح جدا، حتى كان يتواصل بشكل يعني يأخذ الأعمال ويهتم بنقل الأعمال من مكان إلى آخر. استمان يعني دخيلك.
1: بس مع كل هذا كان إنسان جدا متواضع، كان إنسان جداً صعب عليه، يعني فنان ومبدع بالرسم ولكن صعب عليه الحديث ويكون بين المجموعات ويشارك هيك، بتحسه دايما فيه إله هاي الزاوية الخاصة فيه.
2: صحيح مظبوط. بعدين سليمان يعني بدي أحكي كلمة، سليمان موضوعاته وأعماله تمحورت حول المشهد الفلسطيني، يعني رسم الفلاح والأرض والشجر والحجر، يعني نشوف حضور المرأة حضور المرأة في معظم أعماله بالزي الفلسطيني بشموختها وجمالها. وهي
1: يمكن هون لازم أرجع وأسألك إنه الأشياء اللي ميزته، يعني كل الأمور كل المواضيع اللي هلأ حضرتك ذكرتها وإنت فنان وعارف وإنت كمان بنفسك كمان في عندك أعمال عن الأرض وعن فلسطين وعن المرأة وعن كل شيء، ولكن شو هو اللي كان يميزه؟ شو الأشياء اللي هالقد كانت ملفتة بأعماله؟
2: يعني شو بدي اقول لك، سليمان رسم باحساس، رسم يعني عاطفه المكان كانت مهمه جدا له، واهتم جدا بالتراث، التراث الفلكلور الفلسطيني. يعني بذكرني بمقوله للشاعر الانجليزي توماس إليوت، يعني قال هناك فلسفه معينه، قال أن يهضم الفنان التراث هضما تاما ثم يضيف إليه من ذاته ليخلق فنا أصيلا. وهذا ما ينطبق تماما على سليمان. سليمان يعني هضم التراث و يعني عمل أضاف للتراث جمالية معينة. سليمان كان عنده هوية مميزة، أسلوبه مميز، يعني طريقة إبداعه، يعني كان يدخل لتفاصيل دقيقة، يعني حتى في إله غير جمل المحامل، عنده لوحات رائعة جدا، لوحات يعني كل لوحة إلى حكاية، كل لوحة إلى رواية، وكل لوحاته فيها العنصر الدرامي بيدخل في اللوحة، وهذا شيء مميز.
1: إبراهيم كإبراهيم كفنان مبدع أيضا ومشهور وإلك اسمك ومكانتك، شو الأشياء اللي تعلمتها من المرحوم الفنان سليمان منصور؟
2: والله أول شغلة تعلمتها الصدق في العمل نفسه. يعني لما بدي أرسم وبدي أشتغل أي شغلة المفروض العمل يكون صادق 100%. وسليمان يعني أنا تأثرت فيه بألوانه الحارة الجميلة، يعني كان يلتهم الألوان بطريقة جميلة جدا. وسليمان كان إنسان محبوب يعني على مستوى شعبي، على مستوى وكان يعني ولا مرة شفته زعلان أنا حقيقة، يعني دائما كان إنسان. فسليمان كان بالنسبة لي يعني زميل وصديق ورفيق، و يعني أنا كمان تعرفت أفراد العيلة عنده فشفت حتى تعامله في البيت، يعني كان جدا جدا بقى.
1: يمكن هذا الهدوء اللي كان دائما نلمحه ونشوفه في نظراته وبإحساسه وبكلامه بتواجده مثل ملاك كان موجود بين الكل. يمكن هاي الراحة النفسية والهدوء النفسي اللي عنده هو اللي كان يقدر هيك بهاي المحبة اللي داخلية كان يقدر يوزعها على كل الحضور اللي قاعدين. مين ما بتطلع عليه بشوف فيه الراحة النفسية، بشوف فيه الهدوء، بشوف فيه الأمان.
2: صحيح مزبوط. يعني احنا فقدنا إنسان، فقدنا يعني ترك لنا فراغ كبير سليمان.
1: نعم. مش فقط من ناحية فنية إنما أيضا من ناحية إنسانية.
2: نعم إنسانية طبعا. إحنا آخر مرة شاركنا في معرض في طمرة في شكور بايس في شهر 7 2025، قبل سنة تقريبا.
1: نعم.
2: يعني كان لي الشرف الكبير إني أنا أقوم بالتنسيق لهذا المعرض في طمرة. شارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الفلسطينيين من القدس ومن الجليل. فهو اختار لوحة مميزة سماها لوحة برية، اللي هي فيها فتى وفتاة بالزي الفلسطيني يتبادلوا وردة البرقوق. فالمكان الجليل والزمان غروب الشمس، عند غروب
1: يا
2: الشمس
1: الله.
2: يعني لوحة
1: ممكن الإنسان يتخيل هاللوحة هذه كيف ممكن تكون.
2: جدا جدا راقي، يعني بتحسي في في في في ملامح الشخصية الفلسطينية، بتحسي بالطاقة الإيجابية الموجودة في اللوحة. فسليمان يعني كان نشيط جدا، يرسم بالتواصل دائم. يعني
1: إبراهيم أنا سعيدة جدا أنك كنت معنا بهالسهرية، لنقدر من خلالك ومن خلال محبتك واحترامك وتقديرك لفناننا المبدع الراحل أنك تقدر توصل فعلا للمستمعين كيف كان سليمان منصور. شكرا كتير كتير أنك كنت معنا، يعطيك ثلث العمر ويخلي لنا إياك وتبدع دائما يا إبراهيم. الفنان التشكيل إبراهيم حجازي، ألف شكر إلك.
2: شكرا لك ست زان، وإن شاء الله دائما بتكون في بتتواصل مع الفن والفنانين.
1: الله يخليك يا رب. يا هلا فيك.
2: وانت راعي للفن والإبداع.
1: تسلم لي. تسلم لي. شكرا كتير. تحياتي.
2: تحياتي.
1: باي باي.
2: مع السلامة.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: وبسهريتنا لليلة أحبائي بشرفنا يكون معنا الشاعر الزجال سرور حلبي. مساء الخير يا سرور.
2: مساء الخير سوزان إليك ولجميع المستمعين.
1: كيفك؟ مسكناك على الطريق وبتكشك خد مخالفة.
2: معي ناس وما مش ملايمة الواحد يقعد عشان
1: طيب احنا متفقين طبعا وسهريتنا بدها تواصل لانه كمان المستمعين عارفين انك رح تكون معنا وعم بستنوك. هتخبرنا شوي بالنسبة لشي هلأ احنا عارفين بعشر الشهر في عنا عيد النبي سبلان، وعادة انا بعرف انه الزجالين بالاكتر دايما في عندن شغلات حاضرة للأعياد، شو الأشياء اللي انت محضرها لهالمناسبة الحلوة؟
2: حقيقة احنا ما بديناش نحضر، يعني ما بديتش حضر للعيد نفسه لأنه عندنا الحفلة الزجالية الكبرى في بيت جن في 25/9 ان شاء الله.
1: اوكي هذه الحفلة مش هذه مش ما دخلها بالعيد، بعيد النبي سبلان اللي بعشر الشهر.
2: لا عشان هيك عماني بقول انه انا حاليا عماني بحضر للحفلة
1: الكبيرة.
2: اوكي بعد ما تفضيتش لل عيد سيدنا سبلان صلى الله عليه، وإن شاء الله من هون ليومين ثلاثة. أما في ما إيش صغير نقدر نقوله عن بمناسبة العيد هذا الفضيل؟
1: يلا خليني أسمع منك لأنه من بعدها بدنا نواصل الحديث معك عن التحضيرات اللي عادة الشعراء والزجالين بيقوموا فيها وقت اللي بيكون فيه مثل هذا الحفل الكبير مثل 25/9 اللي بتأمل كمان قبل الوقت نعلن عنه ليكون فيه كمان إقبال وحضور كبير. يلا خلينا نسمع منك.
2: نحن منقول بحرفيش إلنا أهل وأصحاب ومحبين ومقام عالي الرتب مبني على طرابه عمزار أطهر نبي صار له آلاف سنين من كل صوب منجي تنقبل اعتابه بأيلول لما الشجر عانق عبث تشرين بيشم ريحة شتي دقدق على بوابه منشوف أهل التقى مع بعض مجتمعين ومن نور ناصع نقي يتبارك وحباب. هاي بمناسبة عيد سيدنا سبلان.
1: رائع يا سرور، رائع يا سرور، كتير حلو كتير حلو.
2: ميت آلة وسهلة، أنا شرف لي كبير يكون معك أستاذ.
1: تسلم لي. هلأ خبرنا شوي كيف التحضيرات بتكون لخمسة وعشرين تسعة، وكمان سؤال كتير مهم بعد 25/9 بعد هذا المهرجان اللي أنتوا عم تحضروا له شو الإمكانية تكونوا أنتوا عنا ثلاثة أربعة أو خمسة بالاستوديو لنعمل كمان هنا سهرة زجل؟
2: أول شيء بالنسبة للتحضيرات نحن أربع شعراء، وطبعا أربع شعراء بيكونوا في حفلة واحدة مع بعض قاعدين على المنبر وكل اثنين بيتحاوروا بيناتهم على موضوع معين، كل واحد بياخذ جانب في الموضوع بده يدافع عن الموضوع تبعه.
1: طبعا هذا كله بيكون متفق عليه مسبقا قبل ما تكونوا على المنصة.
2: معلوم كله متفق عليه مسبقا بين الشعراء، بنكتب ردات اللي معنا مثلا، بنكتب القصيد، بنكتب قصيد الختام، بنكتب الافتتاحيات.
1: حلو.
2: وكل الشغلات والقرار والشروقي طبعا إذا موجود واحد منا أو اثنين بيقولوا شروقي آخر الحفلة طبعا. فالتحضيرات على قدم وساق تأخذ وقت، وكتابات بتعرف البنادم بده يفكر ويحضر أشياء تلايم للأمسية نفسها للحفلة نفسها.
1: أكيد.
2: مثلا هاي الحفلة في بيت جن، منا نطلع لبيت جن إن الله راد، منا نغني لبيت جن مش راح نغني لدالي في الكرمل أو لحرفيش.
1: لا أكيد لا يعني. بس بتستعملوا نفس الكلمات بس بتغيروا الاسم أوقات سرور ولا لا؟ يعني لا بتغيروا اسم الموقع من خلال الزجل وبتبقى نفس الكلمات؟
2: لا في الكلام كله بيتغير والقصائد كلها بتتغير، الكلام كلام بس بيتغير بيوقع في حسب الجملة كيف بتوقع الكلمة في أي محل وحسب طبعا انت عارف ان هون في اوزان وفي قوافي وفي
1: طبعاً اكيد
2: الشعر لازم يلتزم فيها عشان يقدر يقوم في واجبه على المنبر اتجاه الجميع واتجاه الزجل طبعا. وشغلة ثانية بدي اقولها انه احنا بعد الحفلة هاي عندنا في 21/10 كمان حفلة في جورجيا في تبليسي حفلة الزجل ان شاء الله. زجالة من هون من عندنا من إسرائيل، وكمان زجالة من لبنان. اللقاء هناك وبتكون حفلة كبيرة، وعندنا كمان حفلة الله راد في شهر 11 نوفمبر، وإن شاء الله بتكون الحفلات كلها حلوة والجميع ينبسط منها ويستمع ويلاقينا وشاركنا الحفلات هاي. وطبعا أنت أخت سوزان معزومة، أنت بكيش عزيمة
1: على جورجيا؟ أنا آه
2: بكل وين رايحك؟
1: بكل الأحوال سرور. أنا سعيدة جدا أنك صارت الإمكانية أن تكون معنا، وبعرف أنه شوي يمكن وضعك مش هالقد مريح لأنك واقف على الطريق كمان لحتى تحكي معنا، بس سعيدة جدا بهذا اللقاء، وبتمنى فعلا دايما التقدم والنجاح للجميع. وفكروا عن جد أنتوا المجموعة 3 الأربعة اللي راح تكونوا ب25/9 أو أي مجموعة أنت بدك إياها تكونوا عندنا شلالة في الاستوديو لنعمل سهرية زجل معاكو، فبتخيل الإشي ممكن يكون كمان جميل جدا جدا لكل عشاق الزجل والشعر. هلا بدي اتمنى
2: نعرض الموضوع على الفرقه، وان شاء الله بصير خير
1: ان شاء الله.
2: في مجال بنكون معك اتصال
1: ان الله ان شاء الله. بتشرفونا عزيزي، الف شكر لك سرور.
2: احنا لنا الشرف الاكبر. ميت اهلا وسهلا.
1: تسلم لي، الله يخليك.
2: يعافيك
1: يا رب، يعافيك. باي باي. باي باي. الله معك. سهرتنا لهون انتهت أحبائي، شكرا لكل اللي كانوا معنا، شكرا لشريهان، شكرا للينا ولأوسكار، ومني سوزان دبيني دائما كل الحب. تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء.

99.3 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

0: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
1: سينما الشويش حلقة جديدة. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش، فيها بدنا نتذكر فناني ما كانتش نجمة كبيرة بس خلت علامة،
2: صارت نجمة كبيرة على كبر.
1: صح، ولدت في 6 أيلول 1934 ورحلت عن عالمنا ب 5 يوليو 2020 نتيجة إصابتها بالكورونا.
2: عارضت الأزياء والممثلة رجاء الجداوي.
3: أنا في خدمة فخامتك وخدمة الوطن.
4: الله يخدمك فخامتك واللي جابه، فأنا عارف عليكم كويس. أنت باباكي كان بيبيع بليلة.
3: مظبوط، لتسمير رعاية فخامتك.
4: ومامتك كانت بتبيع طراطين أمام الحديقة.
3: أيوة الله يرحمها، للترفيه عن رعاية فخامتك.
4: أنتوا كلاب كلكم ولا تسوى.
3: الله الله على العطف السامي، كلاب فخامتك المخلصين يا فخامتك.
4: آه يلا بقى اضرب أنا حماوة روحي.
3: أرجوك تستعد عشان تمضي الاتفاقية، احنا في انتظار فخامتك.
4: طب اعدلي الباروكة بتاعتك يا مدام سوبيا.
3: اعدلي ايه؟
4: الباروكة بتاعتك معوجة.
5: باروكة بتاعتي معوجة؟
4: ايوه.
3: انا اتقال لي باروكة يا صايع يا ضايع. انا اتقال لي باروكة يا تربية السطوح.
4: مش واخد بالك انت يا ابراهيم.
3: انا اتقال لي باروكة يا كومبارس الثلاثة مليم، يا كومبارس الافلام الصامتة.
4: اشجيني
3: زينهم فوق يا حبيبي،
4: حطيني في وضعي
3: فوق يعني.
4: يعني حق مين؟
3: اوعى تكون صدقت انك انت رئيس جمهوريه حقيقيه. انت حته الكومبارس هتلعب دورك وبره.
4: انت بنت حلال.
1: سمعنا مقطع حلو بينها وبين الزعيم عادل إمام من مسرحية الزعيم. نحكي عن المسرحيات. أيوة. بتوسع، بس بدنا نبلش طبعا مع بدايات رجاء الجداوي. كانت عرضة أزياء وممثلة طبعا بنفس الوقت.
2: بالضبط، دخول عالم الفن كان في ليلة وحدي. أولا نذكر شادي أنه هي خالتها تحية كاريوكا.
1: صحيح.
2: وتحية كاريوكا ربتها لعدة سنوات وحطتها في مدرسة داخلية،
1: فالأجواء الفنية ما كانت بعيدة عنها.
2: بالضبط، كانت تشوف فاتن حمامة عندهم بالبيت، فلما شاركت بأول فيلم مع فاتن حمامة كان وقوفها قدامها كان شيء طبيعي، ما كانت منبهرة ولا كانت خايفة.
1: كيف عالم دخلت الأزياء؟ عالم السينما والأزياء؟
2: في إحدى السهرات القاهرية تم اختيارها كسمراء القاهرة،
1: مسابقة جمال يعني.
2: بالضبط، فشافها هنري بركات وبنفس الوقت شافها الشخص اللي بتعامل مع الأزياء شخص أجنبي، فقال لي أنت بتنفعي تكوني عارضة أزياء. فبنفس الليلة تم اختيارها لتكون ممثلة وعارضة أزياء.
1: حلو. هنري بركات إذن قدمها بدعاء الكروان.
2: دعاء الكروان
1: مع فاتن حمامة.
2: بالضبط،
1: خلينا نسمع مقطع.
2: يلا.
6: تعالي
2: يا
6: أمنة، تعالي مخافيش. اسمك أمنة مش كده؟ خدمتك يا ست الهان. حلو اسم أمنة. أنا اسمي خديجة. تسلم يا إشغاليك.
7: على ايه؟
6: هذه دقة زي طبل عنب ابراهيم.
7: انت اول مرة تشوف البيانو؟
6: واسمها البيانا؟ حلو.
7: بيانو يا خديجة، الخوجة وصل.
2: نقول شادي على هذا الفيلم انه هي جسدت دور فتاة بتتعلم لغة فرنسية وهي ثقافتها كانت فرنسية
1: بالفعل، فما كان في صعوبة كبيرة،
2: وكانت تعرف لغة فرنسية اكثر من اللغة العربية.
1: اللغة العربية. حلو. تحية كاريوكا قلت كانت خالتها، كيف دعمتها فنيا؟
2: بالعكس،
1: ولا كيف؟
2: بالعكس تماما، كانت ضد دخول عالم الفن.
1: بالاسباب
2: طبعا، لانه هي شئيت بعالم الفن. بتلاقي معظم الفنانين برفضوا يعني ابنائهم يكونوا فنانين، هاي في الماضي على الاقل.
1: نعم.
2: نقول شادي في البداية مثلت أكم فيلم، بعدين ابتعدت بسبب عالم الأزياء لأنه مثلت مصر في مهرجانات عالمية. نقول أنه يعني عمليا عالم الأزياء أبعدها عن البطولة،
1: عن البطولة.
2: كان ممكن توصل للبطولة،
1: كان ممكن، بس ولا أي مخرج آمن بأنه هي ممكن تكون نجمة.
2: نجمة صح. بالضبط، لأنه خاصة هي يعني نقول القبعة اللي لبستها هي قبعة الأزياء، فحتى تم توظيفها كعرض أزياء في الأفلام.
1: صحيح.
2: فبنشوفها عرض
1: بأي أفلام،
2: مثلا بابا عايز كده عام 68 مع سعاد حسني، نساء في المدينة في السبعينيات، وأفلام عديدة دائما كانت تكون وبنفس التسريحة.
1: بالضبط، ميزتها التسريحة.
2: بالضبط،
1: قصة الشعر. إنه نسمع مقطع من إشاعة حب، كمان مجموعة كبيرة من الفنانين بيجتمعوا بهالفيلم.
2: بالضبط،
1: عمر الشريف، سعد حسني، وطبعا هند رستم. هي شو كان دورها؟
2: هي صديقة البطلة
1: زي دايما.
2: زي دايما.
8: سميحة. الحمد لله على السلامه.
9: الله يسلمك. ازيك يا زيزي؟ وحشاني موت يا
8: طارق.
9: ازيك يا بنات؟ لكن انت عرفتوا ازاي اني وصلت؟
8: شفناكي في العربيه جريت على لولا وقلت لها وجايلك على طول.
10: هاي كيز.
11: هاي اقدم لك لوسي ابن خالتي.
12: هاو دو يو دو؟
10: بليز تو ميت يو بيبي. هاو ار يو؟
11: ابن خالتك صحيح؟
9: اه طبعا. امال ما شفناهوش ليه من زمان؟ بس اصله طول عمره عايش في اوروبا، متعلم هناك وبيعرف لغات كتير قوي.
12: ما هو باين عليه
10: انجليزي وفرنساوي
9: واسبانيولي وطلياني. جنان جنان سيفومي ترابلو. صح،
12: واندرفول.
10: وتركي كمان.
1: رجاء جداوي سينما.

0: حارس المرمى حسن مختار
1: المنتخب المصري كان
0: بالضبط، فالتقوا في أحد العروض المسرحية في السودان. خلال رجعتي من السودان إلى القاهرة تم الزواج وكان أصغر منه بأربع سنوات،
1: وكان في قصة حلوة حكتها كيف تعرفت عليه وتعرف عليها وسألها وسألت له.
0: بالضبط، هو سأل قال له شو بتشتغلي، قالت له عارض أزياء، قال له شو يعني عارض أزياء، كان شيء جديد يعني، قالت له ولا شيء بلبس فستان بمشي وبزقفولي. قال له يعني وهي شغل هذا بنعد شغل. فقالت له شو بتشتغل، قال له حارس مرمى، قالت له شو يعني، قال له واقف بمسك الطابق، قالت له هاي ودي شغلانة يعني.
1: بالضبط، بركض ورا الطابق.
0: بالضبط.
1: بدنا نسمع كمان مقطع من فيلم جماعة في مديحة كامل،
0: بريق عينيك. احنا بنشوف شادي انه في نهاية السبعينيات تنقول بدأت تقدم أدوار وهذا أحد الأدوار المميزة، لعبت دور زوجة نور الشريف اللي بتجوز عليها مديحة كامل.
1: بشكل عام دائما كانت الدور الثاني صديقة البطلة،
0: ودور أدوار خفيفة وتقول جمل قليلة يعني قليلي. نعم. بينما هون دور له أبعاد ومثلت دخلت عالم التمثيل تعني
1: حسين فهمي، نور الشريف ومديحة كامل.
0: بالضبط.
2: ركك بس تمشي خطوة واحدة في الشارع وشوفي إيه اللي هيحصل لك.
3: أنت إيه اللي جابك هنا؟
2: وليد، وليد
3: رد علي وقولي لي جيتي هنا ليه وعرفت العنوان إزاي؟
2: اللي يسأل ما يتوهش، هو العنوان سر؟ ده حتى مكتوب في اسم البوليس بالبنط العريض.
3: طب اتفضلي انزلي من هنا حالا، ده مش بيتك،
2: ده بيت جوزي يا وليد، وبيت جوزي يبقى بيتي انا، يعني انا اللي ليا فيه اكتر من الهانم دي، انا اللي ممكن اقولها دلوقتي اتفضلي اطلعي بره.
3: راجع انت جننتي؟
2: انا اللي اتجننت يا كابتن ولا انت اللي خلاص ما بقتش عارف انت بتعمل ايه؟
3: غادي.
2: اه وليد، انت بتضربني يا وليد، بتضربني عشان دي، بتضرب مراتك وام ابنك. طيب يا وليد طيب.
1: سينما الشويش حلقة رجاء جداوي، بنشوفها بالعديد العديد من الأفلام، وبنشوف إنه كمان كان في إلها مشاركة مع نبيل عبيد بأكثر من فيلم.
0: بالضبط، بنشوفها بأيام في الحلال، بنشوفها بالوحل، الوحل، بفيلم الوحل الأول مرة بتقدم بالضبط شخصية شريرة،
1: بتغير جلد الفن زي ما بقوله.
0: بالضبط، فكان جرأة منها.
1: إيش الدور كان؟ إنه هي بتساهم في إنه البطلة صديقتها تصير مدمنة.
0: بالضبط، بتوقع في عالم الإدمان.
1: نعم، خلينا نسمع مقطع من أيام في الحلال.
0: يلا.
4: ما تعمل لنا كاسين؟
5: حاضر. استاذ مجدي يحب ياخد الكاس بتاعه بالايه؟
4: تلج بس.
5: معلش سميح، خليني انا اعمله له، اصل مجدي لما بيشرب كتير بيتعب قوي، انا بعمله بطريقه معينه.
4: وبعدين معاك يا سيام، انا بقى مصر ان الليله سميحه هانم هي اللي تعمل لي الكاس.
5: مش هتشرب الكاسي انا.
4: حرام عليكي، ده يبقى ولا كاس العذاب
5: ولا برضه هتشرب.
4: حاضر.
5: لازم على طول اخلي بالي من صحتي، معدته حساسه جدا. حته تلج واحده وميه كتير قوي. الله، شقتك ذوقها حلو قوي مدام سميح.
6: ميرسي قوي مدام سيهام.
1: نبيل عبيد ورجاء جداوي. طبعا بدنا نحكي كمان عن فنان كان له تأثير كتير كبير بمسيرتها الفنية، عم نحكي عن عادل إمام. شفناها بالمسرح، تألقت كتير معها بالمسرح.
0: بالضبط، طبعا هو بنقدر نقول صنع لها نجوميتها الكبيرة، كل الأجيال بتعرفها من خلال عادل إمام.
1: الواد سيد الشغال
0: هي التقت معه أو قبل في مسلسل تعال نقول أحلام الفتاة الطائر.
1: صحيح.
0: طبعا عملين الواد سيد الشغال والزعيم بالتسعينات.
1: بالفعل، وفيما بعد كمان شفناها بعدد كتير كبير من الأفلام والأعمال اللي فيها هيك بتظهر أو بمسلسلات أو بأفلام زي تجربة الدنماركية أو ضيفة شرف أو بأدوار صغيرة مع عادل إمام. يعني علاقة استمرت.
0: بالضبط، كمان حنف الأبهة نسينا نذكر عام 1990 مع عادل إمام.
1: صحيح. شو رح نسمع من رجاء جدا وعادل إمام؟
0: الواد سيد الشغال.
1: يلا.
7: بابا زعلو كبر في السن.
8: مين؟
7: بابا
8: البواب.
7: دادي.
8: دادي بادي سيد محمد البغدادي.
7: باباك يا حبيبي
8: هو بس مدادي بعد العملية.
7: أيوة. أمر صحته إيه دلوقتي؟
8: هو تعب شوية.
7: لا بعد الشر عليه.
8: تعب شوية ودينا له الدكتور قاموا شالوا له الطحال.
7: يعني
8: بس بقى كويس.
7: الحمد لله.
8: الحمد لله تعب تاني. ودينا الدكتور تاني قال إزاي تشيلوا الطحال، الطحال كويس ما فيهوش حاجة.
7: معقولة؟
8: شالوا له بقى البنكرياس.
7: يا قلبي.
8: بس بقى كويس.
7: الحمد لله.
8: الحمد لله تعب تاني. ودينا الدكتور كبير بقى كشف عليه قال ازاي تشيلوا الطحال والبنكرياس دول كويسين ما فيهمش حاجه.
7: بعد ما شلتوهم
8: وشخط فينا. فين الطحال والبنكرياس؟
7: عملتوا ايه يا فتحي؟
8: احنا كنا اتصرفنا فيهم.
7: يعني ايه؟
8: اختي خدتهم قالت تاخد حقي من دلوقتي قبل ابويا ما يموت. بس شالوا له بقى الكلى بتاعته.
7: يعني
9: لله.
8: بس بقى كويس
9: الحمد لله.

0: الحمد لله تعبت.
1: الله اكبر.
0: كان هو بقى الشل ما بيشوفش وترش وما بيسمعش، وشالوا له نص الكبد وربع الرئه، وشالوا له العمود الفقري.
1: شالوا العمود؟
0: شالوا العمود وحطوا له جريده بدل عمود.
1: جريده؟
0: اه بتاع المشاه بتاعت البلد.
1: عارفاها.
0: حطوا له واحده منهم.
1: المهم يا حبيبي طمني اخبار صحته ايه دلوقتي؟
0: صحه مين؟
1: صحه بابا.
0: هو بقى في حاجه؟
1: يعني ايه؟
0: ما خلاص اتكل على الله.
1: ما
0: وهو في كامل صحته؟
1: يا حبيبي يا حبيبي هيوحشنا موت.
0: احنا نسينا.
1: عليكم على جمالك.
2: فؤاد سيد الشغال من المسرحيات الناجحة لعادل إمام نجم النجوم بعام 85 قدمها واستمر عرضها سنوات.
3: بالضبط.
2: بنشوف إنه بمرحلة معينة بالتسعينات بتنتقل لأدوار الأم.
3: إحنا بنشوف شادي هون إنه بما إنه رجاء الجداوي ما اختفت عن الشاشة وعن أنظار الناس، فلما كبرت قبلوها ما كان مفاجأة إنه كبرت ونصحت وامتلأت يعني.
2: اتقبلوها وحبوها عندها شعبية كبيرة كمان.
3: بالضبط. فمثلت دور أم الفنانة مينيرفا في فيلم أدارة. بفيلم ثقافي عام 2000 كمان دور أم.
2: كمان شاركت عدد كبير من النجوم الحاليين محمد سعد، ياسمين عبد العزيز،
3: أم حلشيحة في السلم والتعبان.
2: صحيح. وخلينا نسمع فيلم ثقافي بتكون أم أحمد عزمي وفتحي عبد الوهاب.
3: يلا.
4: خليك أنت في جدول الضرب بتاعك ده خفيف.
5: خير إن شاء الله. عاملين قعر مجلس على الصبح ليه؟
4: عمال أشرح له حاجات في الكمبيوتر بس غبي ما بيفهمش يا ماما.
5: طب يا حبيبي قوم يلا أنت وهو، هاتوا الغسيل الوسخ يلا عشان أغسله.
4: تحت أمرك.
5: يلا.
4: إيه يا ماما؟ مالك داخل علينا هدم كده؟
5: نعم يا أخويا. عايز أخش إزاي؟
4: المفروض تخبطي على الباب قبل ما تخش.
5: نعم يروح أمك.
4: وإيه العيب في كده؟ وبعدين دي مذكورة في القرآن، لازم الواحد يستأذن قبل ما يدخل.
5: ليه يا حبيبي؟ عندك سر مخبي عليا ولا ايه؟
4: مش حكايه اسرار، بس كل واحد فينا يعني من حقه مساحته من الخصوصيه.
5: ليه ايه؟
4: مساحته من الخصوصيه.
5: مساحته من الخصوصيه يعني ايه؟
4: يعني الخصوصيه اللي هي بتبقى الخصوصيه دي.
5: بقول لك ايه، طبعا مش عارف ترد، طول عمرك خايب. طب بقى مش هغسل لك كل حاجه، خليك بوسختك كده
4: كده.
5: وانت يا اخويا هات يا حبيبي الهدوم الوسخه اللي عندك يلا عشان تتغسل. ايه ده، ما تبقى تستحمى الخصوصية. قال جاتك
2: البلد. أنا مقطع من فيلم ثقافي، محمد أمين المخرج. منشوف إلها وجود كمان بالمسلسلات المهمة الحجم تولز،
3: أميرة في عبدين كمان ظهرت فيه،
2: جراند أوتيل، شربات لوز، تامر وشوقية، العميل 1100، مبروك جالك قلق، حلاوة روح. عدد كبير من المسلسلات كان إلها وجود فيها رجاء الجداوي.
3: ومنشوف شاركت كمان الأجيال الحديثة مثل ما ذكرت قبل شوي، مثلا في سهر الليالي ضيفة شرف مع عدد كبير من النجوم ونزكي صح. أحمد حلمي، والتجربة الدنماركية مثل ما ذكرت مع عادل إمام ضيفة شرف.
2: بالفعل. بدنا نسمع مقطع من انت عمري لخالد يوسف المخرج اللي قدمها لرجاء الجداوي بدور ام نيلي كريم اللي كانت بتعاني من السرطان.
6: مدام ليلى ما خبيش عليك، بنتك حالتها مكسوره وده راجع لاصرارها على الرقص وعدم العلاج.
7: مش عارف اعمل ايه يا دكتور، الفن والرقص في دمها
6: والمرض برضو في دمها.
7: طب والحل؟
6: الحل ان حضرتك تساعديني ان احنا نلاقي اي طريقه نقنعها بيها.
7: ازاي؟
6: ازاي دي هي اللي لازم نفكر فيها.
7: ما تتضايقيش مني.
8: مش متضايقه مني، انا متضايقه من نفسي. كان لازم احس اسرع من كده ان مشاعره ناحيتي بردت، وهو بيرقص معايا ما بقاش حاسس بولا حركه.
7: اهدي واهتمي بصحتك، لما تخرجي من المستشفى اعملي كل اللي انت عايزاه.
8: انا مش هستنى لما اخرج من هنا، انا هخرج واتكلم معاه وخلص كل حاجه.
7: هتخرجي مخصوص عشان تقابليه بره المستشفى؟ طب ليه؟
8: مش عايزه اقابله هنا، خايفه الاقي نظره عطف في عيني. مش هستحمل.
7: مش عيب ابدا اننا نحس بعطف الناس اللي حوالينا،
8: بس لازم الاول احس بحبهم. من غير ده العطف بيتحول لشفا.
2: رجاء الجداوي. نذكر كمان انه لعبت دور خالتها بسندريلا.
3: ايوه دور تحيه كاريوكا.
2: كان صعب عليها
3: يعني؟
2: كانت مقنعه.
3: انا بالنسبه لي مش كتير مقنعه كانت، يعني انه تحيه كاريوكا صعب حدا جسدها، ولكن مجرد انه هي بتقرب لتحيه كاريوكا هذا اعطانا نوع من الاقناع يعني انها تحيه.
2: كان عندي فرصه اشوفها غازي لرجاء الجداوي
3: في مهرجان الجونة.
2: الجونة بالفعل بكون في عدد كبير من الفنانين والنجوم واسماء مهمه، يعني كلهم بده يسلموا عليها، هي المهمه.
3: اها. طب نقول
2: الناس كثير بتحبها.
3: شغله شادي مهمه نسينا نذكرها في البدايه، انه اسمها الحقيقي نجاة الجداوي. صحيح. لما كانت في المدرسة الداخلية الراهب المسؤولي كان صعب عليها تقول كأنه نجاة، تحول الاسم لرجاء.
2: رجاء. لعبة النسيان من المسلسلات اللي مؤخرا شفناها لإلها بشهر رمضان مع دينا الشربيني
3: عام 2020.
2: خلينا نسمع.
3: يلا.
7: زعلانة مني؟ مخي مش قادر أبدا يحقل كل اللي سمعته وكل اللي انت حكيتيه.
2: رجاء جداوي، نتمنى أنه ما يكون هذا العمل هو آخر أعمالها. بنعرف أنه أصيبت بفيروس الكورونا.

قلبي واهمن دمعة عيني. كل ما اقول انساك توحشه منارك وتصحيني. اهمن حيرة قلبي واهمن دمعة عيني. كل ما اقول انساك توحشه.

0: أفيشات من زمن فات.
1: اليوم اخترت لنا فيلم ربيع الحب.
2: اخترت شادي لأنه الفيلم الوحيد لفنان يدعى كمال حسني وفات على الفن بالصدفة وفات على السينما عن طريق ماري كوين المنتجة.
1: كان دنت أم من عبد الحليم
2: بالضبط في الماضي قبل هذا الفيلم اللي تقدم عام 1956. عبد الحليم توجه للمنتجة ماري كويني قالت له أنت بتنفعش للسينما، فتضايق منها. لما صار نجم توجهت له قالت له بدي إياك بفيلم،
1: رفض.
2: فبدأت تنتقم منه تقدم منافس لإله. جابت كمال حسني اللي صوته زي صوت عبد الحليم وهو بحب عبد الحليم زي ما عملوا ببداية عبد الحليم حافظ
1: شادية،
2: جابوله شادية ومحمد الموجي ومنير مراد والمنافس المخرج اللي قدم عبد الحليم في أول أفلامه إبراهيم عمارة. وما كملش لأنه عمليا كان نسخة عن عبد الحليم حافظ.
1: حاربوه يعني برأيك؟
2: لا ما حدا حاربه. هو اعتزل لأنه هو فات بالصدفة.
3: لازم تسمعنا حاجة يا أستاذ.
4: بس أنا معزوم زيكم.
3: لا لا لا لازم تسمعنا حاجة، ما تحرمناش من الفرصة الجميلة دي.
5: طب وحياة العروس ولو عروسة مش غالية عليك
3: وراجل غني ونادي يا عمال كلنا عايزين نسمعك.
6: غني يا جلال.

0: ايرادات الافلام المعروضه هالايامات في مصر. رقم واحد غازي
1: بعده 7 دوجز لاحمد عز باكثر من 274 مليون جنيه. بداية عرضه كان ب 27/5.
0: صقر وكناريا فيلم محمد إمام وشيكو صار محققين تناتهن 109 مليون جنيه مصري.
1: هاي بالمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة خلي بالك من نفسك أكثر من 70 مليون جنيه.
0: محمود الثاني أحمد غزي وكزبرة مع بعض 49 مليون جنيه والفيلم بلش عرضه ب 12/8.
1: هاي طبعا بالمرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة شمشون ودليلة أكثر من 36 مليون جنيه.
0: المرتبة السادسة الجواهرجي 34 مليون جنيه مصري بواصل بتحقيق الإيرادات. مش عالي كتير بس مش بطالي.
1: يسرى بأحدث أفلام الست لما ب 3 مليون جنيه بس.
0: نسمع أغنية من أغاني هالأفلام.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: هذا الصيف شادي طبعا شفنا حوالي 11 فيلم هناك أغاني لهي الأفلام.
2: صح، نأخذ لمحة عن أغاني أفلام هالسنة. موسم صيف 2026 السينمائي في مصر مشتعل، والترند مش بس للأفلام، للأغاني كمان. من سنوات مع ظهور الأفلام الجديدة كنوع من الدعاية، صناعه بيطلقوا أغاني، والأفلام المصرية هالصيف كتيرة، وصل عددها 11 فيلم. بدنا نعرفكم على أنجح أغاني أفلام هذا الصيف. البداية مع فيلم إذما اللي أطلقوا صناعه أغنيتين ساندوا نجاحه الكبير، سر وقعنا لرحم محسن ونوردو، وبهاء سلطان اللي قدم لنا بكلم نفسي.
3: بكلم نفسي.
2: أما أحمد العوضي ومي عمر في فيلم شمشون ودليلة، فراهنوا على محمود العسالي وحودة بأغنية حب الحب اللي عم نسمعها بكل مكان. نانسي عجرم غنت أغنية فيلم الكراش لأحمد داود بحن. أما فيلم صقر وكناري لمحمد إمام وشيكو، قدروا يجمعوا محمود العسالي مع عصام صاصة بأغنية عمك وعمي عمك. منافسة قوية بين الشعبي الدراما والمهرجانات.

0: نسمع إسا أغنية من فيلم مصري من لف في دواير. هالأغنية اخترتها أنا لمروان خوري، قدمها عام 2006 بفيلم أوقات فراغ اللي جمع مروان خوري بالشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.
1: حلو.

0: وصلنا لأغنية من فيلم قديم.
1: عمليا تاني واخر افلام اسمهان عام 1944
0: غرام انتقام.
1: غرام انتقام اللي ظهر بعد وفاته. كل اغاني الفيلم كانت اغنيات ناجحه جدا. واحده منها امتى حتعرف امتى،
0: خلينا نسمع
1: اني بحبك انت.

0: سامع الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمني؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبة

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

حسيته وعم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عجناحي بهاي

صار العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقي ليك ومساه وصباحه

ماتت لمحراب عينيك تهالكي.